0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول من برنامج مع الأيام، باش نقضيوها مع الفن، الثقافة، كل يعني المجالات تقريبا، ومن زاوية يعني من زاوية التاريخ ومقارنة بين الماضي والحاضر. إن شاء الله حصتنا تنال أعجابكم. هذا العدد الأول من الحصة، وكما ذكرت الأمر هذا باش ترافقني زميلتي المجتهدة الشغوفة بالعمل الإذاعي، وأنا سعيد ياسر بمشاركتها معايا في البرنامج، ألفة الجمالي. مرحبا بك ألفة.
1: مساء النور. شكري. مرحبا بكل المستمعين، إن شاء الله في البرمجة الصيفية هذية ننسوكم. فرحانة برشا بالرفقة معاك شكري، وأنا من أول المستفيدين إن شاء الله من خلال البرنامج هذية. شكري. أكيد برشا يسألوا شنو مضمون هذا البرنامج، ونقولوا ألا تباعا تو يكتشفوا.
0: لا، ماذا بك تعطينا فكرة عامة على الحصص الكل، مواضيع تقريبا، فكرة البرنامج.
1: فكرة البرنامج
0: بالبحرية،
1: ونجم يحيل المستمعين شوية الجو عام، خلينا نقوله مع الأيام. باش نقول أنا كل حصة عنا موضوع باش نتناولوه في تطوره مع الأيام، عبر الأيام.
0: عبر يعني التاريخ. نجم العنوان الحصة مع الأيام، عبر الأيام، بين الحاضر والماضي
1: والمستقبل.
0: ايه يشبه من خلال اللي ما عندوش حاضر مع يعني مستقبله، بطبيعة ما يكونش مشرق، ويلزم يكون يعني يتعظ من الماضي والحاضر، وياخذ العبر باش يعني نقول يصلح في المستقبل.
1: ومواضيع في علاقه زاده بالمستمعين، بالناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. راهو نستنيو حتى تفاعلاتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. يهمنا رايكم في مختلف المواضيع اللي باش نطرحوهم في علاقه بكم انتم، وهذه تكتشفوه تباعا في مختلف الحلقات، وفي حلقه اليوم الاولى بطبيعه في البرمجه الصيفيه.
0: باش يكون يعني محور موضوع لكل حصة، لكن نتوسع. وش معناتها؟ يعني الموضوع كما يقولوا، الموضوع يعني العنوان الأبرز للحصة في موضوع معين، ثم بطبيعة الحديث ذو شجون باش نتطرقوا لمواضيع أخرى، ونرجع دائما لنقطة البداية. يعني دائما الخط هو أو الخيط، نقول الرابط بين الارتجالات ممكن، والأشياء اللي باش نتحدثوا فيها ديما هو الموضوع الأول للحصة.
1: وعنا عناصر مسجلة
0: إن شاء الله.
1: البرنامج دي يعتمد برشا على التسجيلات، وكجمعنا شوية الحنين لجولة الأرشيف.
0: وانت هكا تحب تقول حنين وارشيف مع بعض.
1: يظهر لي
0: الحنين بتاع نهار ثلاثة مع الارشيف نهار الاربعاء.
1: مش 100%، ما فما من هنا وهناك
0: معناها. ونعرفك انت ألفة تبارك الله مجتهدة ياسر في
1: منك
0: في لا لا العفو لا لا لا نتعلموا منك في احضار العناصر المسجلة. وش واحد الواحد تحي واحد يزكيت
1: وش نقولوا، نشكروا في بعضهم في الحصة هذه كبينة من اولها.
0: لا محالة، مانيش نكذبوا بهذا من القلب، ما تصور حتى تعرفني صريح ولا
1: البرنامج ألف. من القلب، الحق خارج من القلب، يوصل للمستمعين.
0: لا الصناعة في المزدح، وكل يبدا الشيء اخر يضمر البرة، وبالتالي احنا ما تلاقينا كان فما يعني صدق، هذا مما لا شك فيه.
1: ربي يستر.
0: يعني ما نتصورش ولا تعرفوني، ممكن الزملاء الكل من جمل.
1: كلنا نعرفوك راه.
0: العفو. لا ما نجملش بحق الله.
1: كلنا نعرفوك والزملاء. فما فما
0: ان شاء الله.
1: نعطيو الموضوع.
0: هي بطبيعة استناو راهم في الموضوع العام.
1: موضوعنا هو نقولوا احنا الاعلام السمعي البصري عبر الأيام، مع الأيام.
0: يعني الإذاعة والتلفزة تحب تقول.
1: إذاعة والتلفزة.
0: كيفاش التطورات، كيفاش البدايات، يعني كل شيء.
1: في تونس أكهورة باش نحكيو على التطور في العالم، باش نحكيو على تجارب عربية، أكيد التجربة التونسية من خلال تجربة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية. وأنتي صاحب التجربة اللي قديش عمرها اليوم شكري في الإعلام، خاطر كيقولوا شكري ساكلي نقولوا تجربة تلفزية إذاعية زادة.
0: ديتو التلفزة تقريبا قديش بشوية من عام 96-97 قديه توا
1: ما شاء الله قديش
0: نحسب
1: 30 سنة
0: 30 تبارك الله بين الإعلام المرئي والإعلام المسموع. بديت بالتلفزة وكملت بالإذاعة إن شاء الله.
1: نزيد نسألك سؤال آخر.
0: تفضل.
1: كان من لول شكري ساكلي مغروم بالإذاعة والتلفزة، كان يتصور روحه في البلاصة اللي هو فيها توا؟
0: لا، بحكم اختصاصي علمي انا فهمني، يعني حصلت شهادة في الكيمياء، لكن الشغف ممكن والغرام غلب في الآخر. نلقى روحي بالحق في المجال هذايا، يعني كيني محضر له بالرغم انه صدفه تانية، يعني ظروف خدمه روحها، اما والحمد لله ما نعرفش كينو ربي ساقني المجال هذا، لانه يعرفني نجم نقدم الاضافه في الاعلام.
1: باش نقول عليك عاشق التفاصيل، وتو الشيء هذا تكتشفوه تباعا حتى النصف الليل.
0: حتى انت عندك مطقوره ولفه في
1: شويه
0: برك برامجك ارشيف في البريمه، في
1: تقول انت انا عندي هكا
0: الحاجه الزمنيه
1: الحقيقه، ما الحب زاد جديد
0: بالطبيعة.
1: نحب جديد أكيد. إذا باش نحكيوا عليه إن شاء الله في حصة اليوم مع تحية لطفي المكي اليوم في الجانب التقني، معاذ الحديد في التنسيق، وأول أغنية راهو تمشي في بال المستمعين أنه أنا اخترتها.
0: أنت اخترتها ما شكون اختار؟
1: لا لا اسمعوها وشوفوا طلعوا يا هل ترى شكري السكلي ولا ألفة جمالي اختاروا نغم البداية. مرحبا بكم مستمعينا في إذاعة المنستير.
2: مع الأيام

0: مرحبا بكم مستمعينا الأول عدد معكم في مع الأيام زميلنا العزيز شكري السكلي أستاذنا زيد الحجميري زيد في الإعداد والتقديم يرافقوكم ومرحبا نرجع نقول بكل تفاعلاتكم. هذه أغنية شكون؟
1: أنا والد زغبي.
0: والاختيار لك أنت راهو خليني أقول
1: عجب من عبد الحليم وكل ثوم عبد الوهاب هي والله الحقيقه غنيه فيها شويه شجن فيها حلوه مش هايبه.
0: ناول الزغبي مروان خوري زاده في الكلمات والالحان.
1: خونا لطفي المكي يبتسم يضحك
0: مش مصدق مش مصدق لكل زمان الجماليه نتاعو راهو صناع الجمال راهو خاطر ليت ساعات ما نحكيو على الماضي تقول ما كانش فيه هكا نقاط ربما سلبيه كي نحكيو على الفن دي كل زمان.
1: يعني حبيت نتاكد ألف انه حتى في الحاضر هاو تشوف يعني مطربه جديده نولزم مقارنه بالقدماء المطربين سمها مخضرمه شويه لكن ساعات تلقى اغنيه يعني حلوه كما نقولوا اغنيه تضرب اغنيه تمس هذا هو يعني الابداع يعني ماهوش حكر على الزمن القديم كما نقولوا او نقولوا الزمن الجميل
0: الزمن الجميل اكيد حتى في الاذاعه والتلفزه ثم ازمنه جميله راهو
1: لكل احنا موضوعنا شنو
0: الاعلام السمعي البصري
1: ولكل ولكل شيء بدايه ولا
0: صحيح
1: تحكي لنا على البدايه كيفاش كانت
0: مع على البدايه نفتحوا باب التاريخ مثال تاريخ الاذاعه ساعه كما قلت انت ما جاش من فراغ راهو الاذاعه كي نحكيوا عليها سبقتها اختراع
1: بالضبط
0: اختراع الراديو اواخر القرن 19 على يد غوليلمو ماركوني وعام 1920 بدا البث التجاري الاول في امريكا. تاريخ التلفزه ارتبط باختراع انظمه البث الميكانيكي والالكتروني في العشرينات وبدات الخدمه التلفزيه المنتظمه في بريطانيا عام 1936 عالميا
1: يعني التلفزه بعد الاذاعه شوي
0: اي هذا هو. ثلاثينات القرن الماضي شهدت انطلاق الاذاعات الرسميه هنا نحكيه مثلا على البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية عام 1924 إذاعة القاهرة مش نحكيه على الإذاعات ذو ما شاء الله بعد شوية عام 1934 من بعد في تونس بما أطلق عليها إذاعة تونس البريدية أو إذاعة المحطة في 14 أكتوبر 1938 في تونس الانبعاث الرسمي للتلفزة التونسية كان في 31 ماي 1966 وقتها الزعيم بورقيبة هو اللي دشن الانبعاث الرسمي للتلفزة وعام 76 جات مرحلة إنتاج البرامج وبثها بالألوان تعرفش أنه التلفزة ملول بالكل كنت تبث 3 ساعات فقط
1: صحيح
0: ساعتين
1: ساعات.
0: بالعربية
1: وساعة بالفرنسية.
0: بالفرنسية
1: أخبار بالفرنسية وحاجة صغيرة يعني مرش شريط صغير وبالتالي في نهاية الإرسالة ديما ديما اختتام الإرسال كان باللغة الفرنسية
0: والمشهد الأول
1: المشهد الأول كانت أكل الشعار ذاك وآتاتا تدخل هكاكا وكل السيمفوني ولتون تفكروها والنشيد الرسمي الحقيقة كان حلو واحنا صغار بالابيض والاسود وذكريات وترجعنا للماضي الجميل لانه حبيت نعرج تعريف صغير على الاذاعه يا ألفة راهو لانه ماركوني ما اخترعش يعني الاذاعه مباشره سبقوه يعني ماكسويل وضع الاساس النظري باثبات وجود الموجات الكهرومغناطيسيه وهيرتز كيف كيف نجح عمليا في توليد واثبات وجود هذه الموجات ثم تسلا جاء وبالتالي ماركوني يعني تحب تقول انه حتى العلماء والمخترعين يبنيوا على بعضهم يعني ما جاش مباشره اختراع الاذاعه يعني اختراع الاذاعه سبقه اختراع الموجات وما الى ذلك بس رجع قلت لي البث التلفزي وتبدا بالاذاعه عندي ذكريات حبيت
0: احنا الاثنين لما حال انت ساعه انا هو المغري بالنسبه ليك عالم التلفزه ولا عالم الاذاعه كمستمع كمستمع في البدايه معنا.
1: انا شخصيا عملت تجربه يعني تلفزيه سبقت كما حكيت لك التجربه الاذاعيه لكن منعش الاذاعه تحس فيها عندها سحر خاص بالحق
0: حتى توا في زمن التكنولوجيا ورقمنا
1: ومهما وصلنا تيم الاذاعه تقعد باقي عندك منعش الغرام عندها كما قلت سحر كلمه سحر مهمه جدا وهي البليغه في الكلام هذايا واكيد يوافقوني وصدقني قلت فماش باش تموت الاذاعه مهما تطورت وسائل الاتصال
0: سبقتني كنت نساله لك السؤال هذا تو في ظل كل ما نعيشوه هل التحولات الرقميه الذكاء الاصطناعي التفاصيل هذه في علاقه بالتكنولوجيا الناس يقول لك تو ما عادش باش نحكيوا على اعلام كلاسيكي سواء كان تلفزه ولا اذاعه يا حسره
1: أكلي حسرة هيك اللي حسرة باش تخلي الناس ديما عندها غرام بالإذاعات وبالتلفزيون أنه يا حسرة حسرة في حنين فين وتعرف احنا ديما عنا نحنوا للماضي وخاصة تلقى عنده يعني ذكريات معينة مع الإذاعة مع التلفزة يعني كل منا وهو صغير سمع الإذاعة شاف التلفزة ترجعوا لك الأجواء هذيك غير ما يشعر ديما عنده ما نعرفش حاجة تجبده وتجلبه للإذاعة، لأنه الإذاعة تنجم تشوفها في على عكس التلفزة. الإذاعة بالخصوص مش خطر احنا نعمله في الإذاعة، أراه الإذاعة تنجم في السيارة تسمحها في مركز
0: بالضبط ايه. ما تنجمش تلفزة معاك معاك في الكهرباء مثلا،
1: حتى في وسائل حتى في الهوات في المحمولة فما ايه. الإذاعة في وسائل اتصال الحديثة في في الأورديناتور عندك زاد الإذاعة، وهذا هو يعني يميز الإذاعة عن بقية يعني وسائل الاتصال الأخرى.
0: هو تعقيب على كلمة سحر، عنده سحر خاص الإذاعة. السحر وقتها في مرحلة ما، ونصورك توفقني الرأي هذا، كان مرتبط بالمذيعين. قل لك أنا نسمع المذيع الفلاني في الإذاعات، معناها اللي كانوا الناس يسمعوها قبل البي بي سي، إذاعة الشرق الأوسط هنا القاهرة، يسمعوا أكل أصواتك الفخمة ويقولوا زعما توا ذا كيفاش شكله
1: بالضبط. هذاك هو على شكل الحاجه المخبيه شويه، حاجه ماهيش مكشوفه تماما. ساعات يعني حاسه البصر شارب، وحاسه البصر تفقد الانسان شويه التركيز في بعض الاحيان، تخليه يركز على الشكل اكثر من المضمون. كي تسمع الصوت تقعد تتخيل، واحنا صغار في الاذاعه بصراحه الوالد الله يرحمه كان عنده الراديو القديم هذاك، ومغروم بتبيع بكنا في الاذاعه قبل الترانزستور، الراديو الكبير باللوح للامبول هذوكم وكل يشعل، هذاك هو الراديو القديم. مش هذاك ترانزستور، مش الصغير الجديد يقولوا لا حسيلو، اكل الراديو هذاك كان هو اسمه ترانزستور.
0: ولا نقول لك في المعلومه
1: اي ملكه
0: وفاكها وفي الحديث
1: معناها هذا خاطر اكتشاف ترانزستور كان في الصحيح هو من عمل ثوره وقتها في العالم الاعلام المسموع. كنا ما نعرفش فما دي جينيريك دي سلوغان قعدوا راسخين في يعني في صغري، والحقيقه مش اذاعه المسير، اذاعه الوطنيه راهو الاذاعه وقتها كانت بتبقى هي المسموعه بل حتى تاسيس اذاعه المسير. اذاعه فاقس ما توصلناش ياسر ولو تاسست عام 61، اذاعه المسير عام 77، الإذاعة الوطنية من 38 أو 37 كيكا. وتعرف بعد الاستقلال الناس كل يعني بتبيع الإذاعة الوحيدة اللي نجموا نسمعوها في الساحل ولا في الجنوب، والبث متاعها قوي. عاد كانت هذيك البرامج، وحتى جدي الله يرحمه كان عنده نمشي بحذاء زادة ديما تلقاه وضنه في الراديو. التلفزة قليل وني تفرج عليها، كانش لي حاجة هكاك مسرحية مسلسل سلسلة متراكي وكل واقع الجو ذاك. أما عاد ذلك تلقاه الراديو بجنبه نتفكر يسمع لي بيس.
0: هما لليوم هما ليسرة هو تبدل الزمان وتعديت ليام
1: يسهر كان بي.
0: يسهر كان بالراديو
1: صحيح
0: بالحق
1: صحيح، جو خاص الحقيقه الاذاعه، وخاصه فك الدفء في جو الشتاء ويونس. حتى تلقاهم بعض الحراس يعني وعاملي الليل تلقاهم في الليل يونسوا خلقنا، والعديد منهم يسمعوا فينا راهو يسمعوا
0: برامج كبيره لكم اللي تسمعوا فينا
1: وياسر يسمعوا فينا ويسمعوا برامج المعاده ويقولون ويتصلوا بي يقولوا لي. ساعات تلقى حتى ثقافته يعني بسيطه، مش بالضروره يكون يعني
0: تعرف ما ليش ثقفت من الاذاعه.
1: صحيح صحيح،
0: وانا وتلقاها مستوى تعليمي، خاطر ما نقولش مستوى ثقافي، مستواها التعليمي محدود ولا مقرات الجمله صدقني على المستوى الثقافي اكثر ثقافه من انسان عنده شهيد الدنيا الكل. يقول لك اكتسبتها من الاذاعه.
1: صحيح، وتختلف يعني بفهوم الثقافه والتعليم
0: والتعليم صحيح.
1: والتكوين الاكاديمي يعني شيء اخر والثقافه شيء اخر. والثقافه تعرف قبل قرينا في الفلسفه يقولوا الثقافه ما بقي بعد أن كنا نسينا كل شيء.
0: صحيح
1: يعني هذيك الثقافة الحاجات اللي تقعد لك يعني راسخة. التعليم تنجم تقضي بشورك، يقول تعدي الامتحان وتنساه
0: تاخذ عدد وذي للأسف اللي
1: موجود الثقافة يعني الحاجة المكتسبة. أو صديقنا دي الصحف هذه الراديو هذي كما أقف شوية أخويا لطفي قد قاعد يعطينا صورة. الراديو هذا يشبه للراديو اللي كان عند الوالد الله يرحمه، وانا عندي واحد كيفه في المنزل تو
0: في الصحراء ديتيج هذا يقولوا له القديم
1: ديما تو مزيان. اول رجعوا ينجوا فيه ما يعني
0: شوف قداش تبيعوا في الانتيكه راه
1: كل فما انواع معروفه هي. يعني بس هو باهظه راه كل لوح بجنب وكل يشعل الكادرون تاعه يعني اجواء كبيره ياسر. هذا هم انواع الراديو يقعد ديما راديو هذاك هو لطفي هذا الراديو اللي
0: رجعت الذكريات راهو يا لطفي. انا زدت نرجعك الذكريات
1: زيد رجعنا بربي زيد
0: اوكي سمعنا لطفي حويجه نرجعوا نلقى عليها

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت غرينتش.
1: فخامة صوت، هذا اللي كنت نحكي عليه.
2: لحمي شوك تفكرت له الأمور هذه، ولا بحق خاطر كان عندي صديقي ونوجه له تحية بالمناسبة مصطفى بالعيوني، الحقيقة هو اللي غرمني بالأجواء هذه. كان عنده راديو كان يعمل في ليبيا في بداية السبعينات، وخذا معه راديو التوى محتفظ به، وتبارك الله عليه احتفظ بياسر. كان ديما ويعمل لك النسيج التقليدي، نمشي حذاه وكل كويس سايب الزعتر وكل جو ذاك، ويسمع لندن والإذاعة البي بي سي، ويحفظهم الكل أسماء متاع المذيعين والبرامج، وديما البي بي سي الموجة معدلة على البي بي سي. كانوا ياسر مذيعين غرمني، وليت نعرف البعض منهم.
1: كيف ما
2: أيوب صديق كان عنده صوت ممتاز، سامي الأطرش، سلوى جراح، مديحة المدفعي، في الرجال زاد من عاش، فما العديد من الأصوات نفكر هكا غرمي ونسمع.
1: حروف وفخامة وإلقاء متميز.
2: عنده برنامج كان في بعد يعني بعد العصر هكا ما يطلبه المستمعون، فما بعض المستمعين تون تفكر اسميهم. صلاح الجوراني هذا يقول من الجولان، ديما صلاح الجوراني مدمن لإذاعة البي بي سي، وديما يبعث الأغاني، تعرف الإرسال الأغاني قبل ونهدي الأغاني وكل شيء. جو كبير ياسر والله حنين، وغرمني وأم كلثوم وكل الأجواء هذيك والأغاني الطربية اللي نحبوها.
1: شفت هزيتنا الأجواء الحنين معناها
2: حنين.
1: رغم
2: عن هنا والأخبار تعرف ألفة يعني ما نعرفش خاطر قبل كم شوية تعتيم الحقيقة تسمعش كل شيء، ساعات أخبار بلادنا أخبار تونس كتبدا خاصة فما تحركات شعبية ولا حاجة. ممكن لندن تلقى عند الخبر الصحيح تصور.
1: هو لهنا ربما نجمو نحكيو حتى على دور الإذاعة في وقت ما، معناها اليوم نحكيو على الترفيه نحكيو على الإفادة، لكن في مرحلة ما راهو كيف بديت الإذاعة كان دورها مهم جدا في علاقة بالجانب السياسي، تقديم الأخبار، عندها دور في الحروب، في الدعاية، في توجيه الرأي العام، وهذا كان بالخصوص كنا نحكي مثلا في
2: الحرب العالمية
1: الثانية خاصة.
2: بعد الحرب العالمية تغير شوية الأمر، بدأت تخرج شوية الإذاعة من يعني أقول الإطار هذايا، ولا كنت كما قلت أنت استغلوها الإذاعة لبث الأخبار بين بطبيعة الجيوش، وكانت الأمور سياسية وليك في الحروب وما إلى ذلك، ثم تغير شوية الأمر ولت أكثر يعني توجهت أكثر للمواطن العادي، فيها برامج تثقيفية برامج ثقافية وفنية.
1: فترة ميتة وكي نحكيو على الخمسينات والستينات بقادرة هو كالدورة كنت كالخطابات القومية اللي كنت تبث عبر الإذاعة
2: بطبيعة الإذاعة هي دورة أساسي كان في مصر والعالم العربي
1: العرب
2: وفي كل يعني الفترات اللي مرت بها والأزمات اللي مرت بها الأمة العربية من حروب مع الكيان الصهيوني، حرب 67، حرب 73، والعدوان الثلاثي، ويعني بطبيعة كانت يعني الإذاعة عندها تعرف يعني ساعات الإذاعة مش ساعات بالأكيد أنها يعني دورها كان رئيسي ومهم جدا في حتى بانتصار 73 يعني يعني التغيير حطوا أم كلثوم في الإذاعة، وما كانوش يتصوروا يعني وعندهم وقتها مناسبة، اليهود عندهم مناسبة يحتفلوا بها، علاش اختاروا بالضبط حرب أكتوبر في الوقت هذاك بذات، لأنه اليهود وقتها عندهم مناسبة يحتفلوا بها، وما كانوش يتصوروا أنه يصير العدوان في كنهارة، ما همش على أهبة. فحتى الإذاعة فما صارت يعني كل تضليل من الإذاعة المصرية وأغاني أم كلثوم، كنا عادي الأمر، وفي الأخر يعني جاك
1: سلاح معناها الإذاعة
2: سلاح حبيت تقول سلاح. عملت دور أكيد كبير ياسر في ضرب خط برليف ومجلس ندخلوا في التفاصيل في الحرب 73 وانتصار كان النصر وقتها بقيادة أنور السادات الرئيس الراحل.
1: نبقى في الذكريات
2: نبقى في الشمش المصر طبعا احنا حكيه على السادات
1: اللي عادة خنسمعوك قبل
3: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.
4: هنا القاهرة.
1: هنا القاهرة.
2: هنا القاهرة.
1: صوت المنتج والإعلامي المصري أحمد سالم، الافتتاحية ذي اللي تمس الوجدان لليوم
2: صحيح.
1: معناها.
2: صحيح إذاعة القاهرة وإذاعة الشرق الأوسط وإذاعة صوت وسط العرب، يعني إذاعات هذه الحقيقة تربينا عليها كذلك في تلك الفترات
1: رمز للصوت العربي الموحدة قبل هي الجمهورية العربية المتحدة.
2: الجمهورية العربية المتحدة اللي صارت الوحدة بين مصر وسوريا اللي في بداية الستينات، والحقيقة ما دامتش وعملوا لها يعني خلينا نقول لحن نشيد خاص الدولة دي، وتعرف حتى الزعيم بورقيبة نقد الوحدة دي، قال لازم توحيد أفكار قبل من نوحدوا يعني الشعوب يعني سياسيا، ولا يعني نوحدوا الجيوش، يلزم توحيد الشعوب وعقلية الشعوب. على كل حال احنا صحيح في الفترات هيك، وبعد شوية، لكن فما يعني ما نعرفش فما دي جينيريك، فما كنقول ألحان مميزة وديسلوغون وديسبوت يقعدوا يعني خالدين. صحيح فما المحتوى كان مما لا شك فيه محتوى يعني تحس به دسم، وفما أخبار بطبيعة،
1: فما انتقائية في الأصوات والمذيعين،
2: صحيح مما لا شك فيه، وال يعني قراءة الأخبار وطريقة القراءة مش أي كان، كان زاد يجد المزح ويقرأ الأخبار.
1: نفكر المرحوم بخاري بن صالح
2: ربي يرحمه وينعمه،
1: يقول لك أنا من الأصوات اللي تربيت عليها الإذاعة المصرية، والأصوات اللي في إذاعة الشرق الأوسط، البي بي سي،
2: قرأ الأخبار سيد بخاري في فترة فترات، وبعض الزملاء الله يرحمهم اللي غادرونا. يعني بطبيعة فما يلزم حضور، مش شد ورقة وقراها كما جي، يلزم تتفاعل مع الأخبار، وفما طريقة في مخارج الحروف الإلقاء وما إلى ذلك. يعني مش ننظر ونحن لا، لكن بصراحة هذه هي اللي إذاعة تربينا عليها.
1: شكون اللي كان يشدك في قراءة الأخبار شكري؟
2: في خلينا نقولوا في تونس العديد راهم من قارئ الأخبار كانوا ممتازين، بغض النظر تو إذاعة المسير في القدم اللي حلقت عليهم البعض منهم، واللي كانوا بالحق أصوات رائعة، ولو متعاونين في هم بالأساس سي الحبيب دغيم، سي الحبيب، سي الحبيب الزنات، سي الهادي مشلية الله يرحمه، سي الحبيب الزنات، سي شكون آخر معانا كان
1: خليب
2: الحاج يوسف بل أي حسيلوا أصوات كانوا هذوكم يعملوا يعني خاصة المكي كربور في الإذاعة الوطنية. صحيح
1: محمد إيه. المحرزي زاد أول
2: حمد لكش نشوف الإذاعة الوطنية شن من المكي كربور، لا أنا فما حتى قبل روا عبد العزيز الرياحي، حمد الدبابي يرحمهم. على ذكر حمد البابي، هو مش خطر ابن مدينة خنيز، لا
1: أيوة.
2: راو مش ولد بلادي، راو حمد البابي كان زعيم بورقيبة، كان قراءة الأخبار في الساعة 7 صباحا يحب يسمعها بصوت حمد البابي، هذه معروفة المعلومة. صوته ممتاز، صوته رخيم، والحقيقة صوته قوي وجهوري، ويعطي يعني الأخبار حقها. كان عبد العزيز الرياحي طار مبارك الله يرحمه، كان حتى في تعليق رياضي كيف كيف، سي محمد المحرزي كما قلت، كان سيرو فعيش إذاعة وتلفزة فيما بعد. يعني العديد من الأصوات اللي مرت من الإذاعة، سي عبد العزيز قاسم كان شد في فترة بن مدينة بنان، أصين مدينة بنان، وشد فترة يعني كمدير الإذاعة التونسية، والحقيقة أصوات عديدة وعديدة جدا، وكان ثم تقريبا يجمع بينهم أو هنقول الرابط بيناتهم أنهم قوة الصوت من ناحية، وطريقة الإلقاء وتقديم الأخبار كانت بحق مثالية، يجلبك حتى تقدير الأخبار، وفي فن راهو
1: مش صحيح بطبيعة الحال، ومش أي إنسان راهو عنده القدرة على قراءة الأخبار، وثم حتى نوع شوية تفاعل معناها من خبر في قراءة خبر،
2: مش كما تقرأ خبر يعني معناها محزن ولا مفرح. صحيح. وحتى يعني الأخطاء اللغية لا، قليلا ونادرا ما تشد عليهم خطا لغوي، راهو يدخل راهو في العاده يدخل هنا، مش معناتها يعني مش هذه خطر لازم خبر ان يكون مرفوع ولا خبر كان يكون منصوب، لا لا، هذه تدخل يعني الجمله تولي حاجه كين يكتب كين يكتمل عليه ويكتب، يعني كين رفلكسي ولا كل حاجه طبيعيه فيه، واللي يكتب يقرا الاخبار نتاعو مستحيل مستحيل تسمع غلطه. يعني الحقيقه ناس خلاو أثر متاعهم، وإن شاء الله إحنا ليش إحنا تقول الحصة دي باش نقتدي وباش نعتبر وناخذوا منهم الناس هذوما اللي سبقونا.
1: أكيد بلي على مستوى التاريخ أول إذاعة عربية شنية؟
2: والله ممكن مصر،
1: صحيح الإذاعة المصرية أول إذاعة حكومية في الوطن العربي عام 34، وبعد
2: بعد نتصور حسب رأيي يا سوريا هكا دمشق سامة، لا
1: لا قريب شوية وبر
2: لبنان،
1: لا
2: العراق،
1: العراق إذاعة بغداد عام 36، بعد تونس، بعد المغرب،
2: بعد تونس، تونس قبلها تونس سباقة
1: سباقة يعني. أكيد بعد جت المغرب وبعد جت لبنان. القنوات التلفزية أولها في الوطن العربي
2: مصر، لبنان
1: لا العراق،
2: العراق بل
1: التلفزيون العراقي
2: العراق عريقة
1: عام 56. العراق ثقافة وفنون
2: تعرف على ذكر العراق اللي يعني كان تعاون كبير بين تونس والعراق.
1: صحيح.
2: الكتب المدرسية اللي درسنا بها التاريخ وكتب الجغرافيا وكتب الفلسفة اللي كانت توصلنا من هدية من القطر العراقي من العراق.
1: مجلات خدموا في العراق.
2: صحيح. وفما يعني المؤسسات التربوية كلية العلوم بالمنستير والمبيت الجامعي البساتين كل يعني من تمويل عراقي.
1: عارف. جيلي مثلا تربى على برشا اعمال راهو معناها انجتها التلفزه العراقيه ايضا التلفزه الكويتيه مثلا انا من جيلي جيل افتح يا سمسم مثلا
2: يفتح سمسم حتى انت فرشت فيه
1: اي
2: صحيح يعني فت شويه وقت في العمر من نروح وقتها ومغروم بفتح سمسم
1: كل سنه تربوية
2: سلسله تربويه بطريقه يعني مدروسه
1: جدا. صحيح. من بعد
2: بعد شنو بعد مصر نصور
1: لا الجزائر
2: الجزائر قبل
1: عام 56 اي من بعد لبنان من بعد سوريا من بعد مصر
2: مصر بعد
1: من بعد عام 60 من بعد الكويت
2: أيوة
1: وبعد سعودية
2: في التلفزة توخرنا شوية
1: ولأنه التأسيس النية موجودة مقبل
2: ولأنه عام 64 حبوا يقوموا بتجربة في تونس يعني قبل التأسيس الرسمي عام 66 وافتتاح الرسمي عام 64 صارت هكا يعني كلا تجربة ولا صغيرة أما بعد نتصور فما التأسيس صار عام 66 وكان المرحوم محمد زالي هو أول مدير للتلفزة
1: إن شاء الله بعد شوية نسمع العنصر بصوته أما تأكيد على كلام كنت ثمانية لإحداث هيكل معناها تلفزي لبث الخطابات التلفزية وخاصة نقول وإحنا بث التوجهات في علاقة ببناء وقتها الدولة
2: دولة القومية والهوية التونسية اللي راهن عليه بورقيبة وديما يقول قبل في خطاباته الزعيم الأمة التونسية الأمة صحيح يعني عنده يمشي بالمراحل تود الأمة التونسية بتالي العربية وما إلى ذلك يقول لك يعني سياسة المراحل يقول خلنا خلي يكون شعب مترابط ومتماسك بعدك القبلية والعروشية حب يقضي عليها وكل شيء وكل جهوية خلي نحبوا الشعب التونسي يحب بعضه هكاكا وتولي عني ايدنتيتي يعني هوية خاصة بينا وبعد مش مشكلة كي نعملوا يعني تفتحوا على الشعوب العربية الأخرى
1: نزيدوا نتفتحوا احنا بيدنا من خلال العناصر
2: دلل
5: دمشق هنا القاهرة
1: علاش
2: هذه لم تاع الوحدة هذه
1: عندي مش انا خاطر بعد العدوين الثلاثي
2: بعد العدوين يعني تو هنا يعني بدات فكره الوحدة العربية بين سوريا ومصر
1: اي وقتها حتى اليمن محطه البث في مصر
2: ولو في دمشق
1: ولو في
2: هنا القاهره ومن دمشق
1: قلت لك انا هنا القاهره بصوت الاعلامي والفنان احمد سالم والمنتج بطبيعه الاذاعي هنا دمشق من دمشق هنا القاهره تتقال هكا بالضبط تضامنا مع مصر بطبيعه قالها المذيع السوري عبد الهادي بكار
2: يعطيك الصحه على الدقه
1: مو احنا ساعات مجيش البال باش نسالوا شكون اللي يقول
2: اي مهم جدا
1: الجمل هذه رغم انه افتتاحيات بقات في البال معناها
2: فما تفكر فما معاش القاهره فما اذاعه الشرق الاوسط فما سلوغان هكا كان حتى الموسيقى نتاعو ما عرفش واخذينها من سيمفونيه ولا من حاجه كيما هكا كنت كنا نسمعها وانا صغير نتفكر
1: وحتى الكلام فيها
2: لا اذاعه الشرق الاوسط من القاهره
1: انتصف ليل القاهره
2: كيما هكاك انتصف ليل القاهره وفيها يعني موسيقى معنى معينة
1: هي موسيقى عندها دور كبير راهو في الإذاعة نحكيو عليها في الجزء الثاني من لقانا أما تعقيبا على هنا دمشق كيفاش تقال من دمشق هنا القاهرة
2: من دمشق هنا القاهرة
1: عنصر تاريخي التوضيح المحطة هذية والحدث هذية اللي عاشته مصر وسوريا
6: أول حاجة عملوها راحوا أو وجهوا الطائرات المغيرة في 56 لكي تنسف محطة إذاعة إيه محطة إرسال أبو زعبل اللي كان بترسل منها إذاعة صوت العرب لا ما فيش إذاعة صوت العرب من القاهرة تاني يوم سمع العالم هنا صوت العرب من دمشق
5: من دمشق هنا القاهرة
7: وهذه خير شهادة على نجاح إذاعة صوت العرب إنه عندما استهدفت الإذاعة المصرية أعيد بثها على الفور من سوريا من غيرها من العواصم العربية
8: مع الأيام

0: مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
1: هذه توطأة خاطر في ساعتنا الثانية باش نحكيو على تلزم المشهد إذا تفكروا تصويرة مقلوبة مع الرحلة
2: 31 ماي 1966، ومثل تقنيات واجتهادات قلبت التصوير قالت نعتذر، دخلت طلعت من جديد نزيه المغربي الله يرحمها.
1: الله يرحمها،
2: هي بين قوسين مات في نفس اليوم اللي مات فيه المرحومة عوض حميدة، يعني
1: الله يرحمهم
2: زميلتنا السابقة بإذاعة المنستير الله يرحمهم الكل، يعني وطلعت وبالتالي اعتذرت وبدا البث الرسمي وقتها.
1: بعد شوية نسمع عنصر يحكي فيه محمد مزالي
2: أول مدير للتلفزة
1: التونسية على يوم الافتتاح مع نزيه المغربي. نفكروا برشا أسماء راهم من مذيعات الربط الجمال والرقي والفيانة والأناقة،
2: سلوى العياشي ونزيه المغربي
1: وحيدة بالحاج،
2: وحيدة بالحاج وكجماعة ذوكم الكل الله يرحم اللي توفى منهم. مش نرجع للعنصر
1: بعد شوية تلزم، مش نرجع للعنصر إذاعي تو،
2: نرجع للعنصر هذا خطر نسيناه. ثم موسيقى أكيد
1: شدت فيها صحيح
2: اللي عاشوا فترات معينة ممكن الموسيقى اللي باش تسمعوها الانديكاتيف متاع الأخبار وقتها في القاهرة باش يتأثروا ياسر كي يسمعوا، وقعدت نلوج عليها أكيد.

0: الشرق الأوسط من القاهرة، والساعة فيها الآن تمام الثالثة.
1: هذه هي الموسيقى.
2: عندك حق، عندك حق، تتسيح باش تتعدى.
1: هذه سبحان الله لسنوات عديدة قعدت الجنيريك هذايا ولا اللحن المميز قعد مرافق لإذاعة الشرق الأوسط من القيهين، نقول لك تقريبا من الستينات للثمانينات، كان أكثر من 25 عام وغاب شوية ورجعوا له. سبحان الله احنا في ساعة مبرمجة نبدلوا الموسيقى ونبدلوا العناوين ونبدلوا
2: فيداليزاسيون كما يقولوا، من المفروض فما حاجات تخلق حالة وفاء بين الإذاعة والمستمع
1: كي تسمعها هذه القاهرة. وفما أكلاش قلت تقول
2: فما أصوات زيادة،
1: أصوات كيف كيف أصوات
2: على الإذاعة الفلانية ما تقدرش معناها دي فوا أوف ولا حاجة من
1: تو نحكيو بعد احنا في الساعة الثانية على الألحان المميزة والجينيريكات والموسيقات
2: خاطرها معنا مهمة برشا
1: في الإذاعة والتلفزة.
2: أكيد أكيد. قبلها باش نسمعوا المستمعين غنية العليا عنوانها سمعني وما تكذبنيش، هذه من أول الأغاني بالأحرى الكليبات اللي تقدموا على مستوى كليبات راهو بين قوسين في الوقت هذاك مميزة،
1: أغنية مسجلة مصورة يعني
2: مصورة بمقاييس الوقت هذاك بتبيع الكلمات الحمادي البيجي الألحان المحمد تريكي. هذا قبل موعد موجز أخبار لحديش ونرجع بعدها إن شاء الله
3: مع الأيام.

0: هذه كانت أغنية ماسترناش عنا كل موسيقى هذه ألفة يعني, والأغنية هذه مقصودة يعني اخترناها في هذا الموعد هذا باش نحكيه بعد شوية على الموسيقات المرافقة للبرامج الإذاعية والتلفزية. لكن عندك بعض التحايا ظهرلي
1: والله نحب نوجه تحية خاصة لكل مستمعينا اللي تابعونا في الساعة الأولى, وإحنا رجعنا لساعة ثانية من أول لقاء معكم مع الأيام. لقانا معكم كل خميس من 10:30 الليل, إن شاء الله فدناكم وانسناكم حتى لتو. شكرا على التفاعل الحقيقة اللي ما نجم كان يشجعنا. تحية خاصة للفنان والموسيقي الدكتور سمير الفرجاني وزميلنا, أنا شخصيا بديت معاه في الإذاعة من خلال برنامج لغة العالم, نوجهله تحية, وهو اللي حببني راهو في الفن وفي الألوان الموسيقية على اختلافها. ربي فضلك سمير. خديجة بن نصر زيدة نوجه لها تحية, شكرا ليك على الكلام الجميل. هنا جايين الملكة بن خامس الله يرحمها وينعمها بطبيعة.
0: طفت مع المستمعينك هاو
1: مونيا برحال
0: حاتم الحمودة وزميلنا ذكر زرافي.
1: يذكر تحية كبيرة ليك راهو,
0: ذكر بحماسة وبتلقائية واضحة, أسمع كي الإنسان يتكلم يعني بقلبه يتكلم بصدق,
1: وخاصني بزميلك راهو
0: زميلك مهم جدا مش شجعوا بعضنا.
1: خاصني بزميلك
0: أنا قبل الله يرحمه توفيق
1: الله يرحمه,
0: كنا ساعات يسمع غنية نعدية في الإذاعة واللي يسمع حكا
1: أني عنصر
0: سي البخاري كيف كيف هذاك مدمن, وكانت يعني خنقول نهاته بعضنا تقريبا اقل شيء مرتين في الجمعه الله يرحمه. لكن توفيق كنت ساعات نقدم برنامج هذا يهتفني وقت الاغنيه يقول لي تبارك الله عليك روعه, ويكلموا بعضنا ساعات يعني التشجيع كلمه تجي من زميل رايح حلوه
1: صحيح
0: وبايه
1: مش ديما صاحب صنعتك عدو
0: مو هذاك علاش يعني, وخاصه كي تلتمس فيها صدق. تحيه ليك ذاكر وكل الاحبه والاصدقاء اللي تابعوا فينا, ولو انه نحب نرجع راهو حسيتنا يعني هذه موضوعها الاعلام المرئي والسمعي يعني الاذاعه والتلفزيون
1: لانه عبر الايام
0: عبر الايام مش نفس الموضوع راه باش يكون الحصه القادمه باش تولي مواضيع اخرى. في كل حصه عندنا موضوع وبالتالي بتبين نترقوا لبعض المواضيع الجانبيه.
1: اما صدقني راهو الموضوع هذي يستحق حستي
0: صحيح,
1: حضرنا برشا حاجات ما ظهر لي كيفاش نوصلوا نكملوا.
0: نحاولوا نحاولوا يا ولف نحاولوا نقصوا من كيفاش يقولوا من مش من الحديث, الحديث مهم جدا
1: عاد كي بدا الحديث بالوجود كنت قاعد تحرك فيهم في برشا ذكريات راهم. شكري من خلال برشا معلومات قدمت, وحتى الجانب الشخصي والذكريات الشخصيه اللي حكيتهم معناها ما استنيش راهو
0: اكيد اكيد بالنسبه خاصه للعشر فترات هذيك نحكيوا عليها
1: معناها كي يقول لك والله فكرتوني بكذا وكذا وكذا معناها الكلام قاعد يوصل, وهذا هو
0: وهذا هو الغايه نتاعنا في البرنامج. والحقيقه زاده باش ناخذوا خنقول العبره ونتعلموا من الناس اللي سبقونا راهو فما عندنا الحقيقه مشكله كبيره ياسر الذي حتى توا ندخلوا في بعض المشاكل عندنا في مجال الاعلام, انه ديما السابقين واش كانوا يعملوا ومحسوب شكون كيفاش قاعدين يقدموا واش كانوا بالعكس لازم نثمنوا المجهودات نتاعهم ونتعلموا منهم, لانه في بامكانيات محدوده تعرف امكانيات محدوده باش تعمل حس على ام كلثوم تمشي للمكتبه وتمشي لوين وفماش انترنت بريت. تخيل انت تو ألفة ما عندكش انترنت وما عندكش مراجع وتحب تحضر على فنان معين حس ايش تعمل تروح فسر لي
1: فما معني اعلاميين كانوا يتنقلوا حتى لمصر
0: هذاك المرحوم عبد العزيز فتح الله يرحمه ينعمه كان يمشي ويجي في الجيلات
1: موجود هي. صالح شغام نجيب الخطاب
0: لو فرضنا انت ما نعرفش تخط تلوج على المجلات والجرائد القديمه مش سهله توا انزل على الزر من هنا تطلع لك اي معلومه واي الحقيقه
1: بصراحه انزل على الزر مش بالضروره تلقى المعلومه صحيحه
0: اذا
1: تثبت وتشوف في اكثر من مرجع. انت تو جبت قلت ديما ما نثمنوش مجهودات السابقين ما ساعات سامحني في الكلمه راهو
0: مشكل قديم باهي معناها
1: لا لا لا ساعات هما بيدهم السابقين مع كامل الاجلال ليهم والاحترام يقول لك اي وانتم فاش قاعدين تعملوا. انا بالنسبه لي ضد هالقطيعه هذه وصراع الاجيال لكل زمان ناس مجتهدين راهم ممكن هذا وذاك
0: ممكن القدم ديما يقول لك يا حسره كيفاش كانت يعني الامكانيات ديما عنده كلمه يا حسره
1: لسه جديد راه يقول لك إيه تو انا كي نسمع معناها الكلام هذا ويا حسره كي كانت الاذاعه ويا حسره كي
0: لا لا لا ما يقولوش كي كانت الاذاعه لا لا
1: جدد فما شكون يخدم راهو فما الغث والسمين في كل وقت معناها
0: لكن زاد ما نقولوا يزي نعطيه الناس حقها من
1: معك.
0: مهم جدا من الاخلاق يلزم مش هكا وبرا يعني
1: انا بخدمه على الحاجه
0: مهما كانت الامور بسيطه ساعات تقول برامج يعني عاديه لكن حسب الظروف المتاحه والامكانيات يعني وقتها كانوا يخدموا توا صحيح قلنا فما نهضه
1: ما كانش فما منافسه برشا اذاعات عموميه ما كانش فما الاذاعات الخاصه توا
0: باش تعرف الخايب الباهي معناها معناها كل شيء كان مطلوب قبل هذا قال في الإذاعة
1: مش بالضرورة هذه مش بنظرية الاستنقاص هذه ما كانش فما مناسبة منافسة
0: على كل حال ناس اجتهدت ناس اجتهدت وخلات أثر وخلونا وكيفاش يقولوا فرشون الطريق وعبدونا الطريق باش نكملوا الخطى اللي بداوا هما الحقيقة مما لا شك يخذين عليهم والله يرحمهم من هذوما اللي كانوا موجودين والله يطول في عمر الحيين نحكي على المجتهدين والناس اللي خلات الأثر متاعها مع ذلك بتبيع فما الغث والسمي في كل
1: في كل شيء وقت وفي كل زمان هذا مؤكد وربي إن شاء الله يوفق الجميع
0: علاش باش نحكي وتوا
1: والله قلت خلنا نرجع شوية نجيت
0: الموسيقى تحكي عن الموسيقى
1: كأنك حاضر

0: والساعة الأغنية خلي نفكروا جيت في فيلم جفت العيون مع محمود مع محمود يسي من ألحان محمد الموجي. لكن علاش نرجع نسمعها الموسيقى هذه؟ في علاقة بموضوعنا اليوم؟
1: هي كنا نسمع فيها الأغنية أو ما استغناش عنها،
0: ركزنا على المسمع.
1: هذا كان جينيريك، تعرف جينيريك لحصة إذاعية كان يقدمها الراحل بوراوي بن عبد العزيز في الإذاعة الوطنية، واسمها سمار الليالي. كانت نهار الأحد في الليل، الله يرحمه كان من أبرز المذيعين، قام بالعديد من الاستجوابات والبرامج. كانت عنده برنامج الأسرة البيضاء، تعرف فترة وفترات هذه زار المستشفيات التونسية، تقريبا أغلب المستشفيات، ويهز يعني للمرضى ويعمل حصص من غديك. فكرة كانت حلوة ياسر، وكانت يعني بادرة طيبة، وكان يستجوب المرضى باش يخفف من الأوجاع متاعهم ويزلهم هدايا. هذيك كانت الأسر البيضاء، وهذا البرنامج سمار ليالي كانت سهرة هكاك زادة سمار ليالي، حتى العناوين كانت حلوة. الجينيريك متاعها يعني واخذينه من مقدمة أغنية ما استغناش عنك. مش كان راو الحصة هذيك فما العديد من الحصص الإذاعية في السابق، لأنه ما كانش يعني الموسيقات ما كانتش متاحة كما تو نجم يقدم يعمل موسيقى ولا يألف موسيقى ويلحنها كما بعتالي ولات في المسلسلات المصرية، مثلا علي الحجار وغيره محمد الحلو يعملوا كل المقدمات متاع المسلسلات. قبل يختاروا يا موسيقات عالمية سيمفونيات ولا أغاني وقتها خارجة، الأغاني اللي ضاربة. هذه مقدمة مثلا متاع نجاة صغيرة وقتها خرجت الأغنية هذه عام 75 في فيلم جفة الدموع كما كنت تحكي، ومصورة الأغنية موجودة محمود ياسين معاه كيفاش يعني مشى
0: بالمسرح الكرهبة الحمراء. انت فكرتني بها.
1: إيه كرهبة الحمراء ومشى
0: لكم راهو ركز يزر في التفاصيل.
1: هذيك اسمها متى ستعرف، وتغني فيها على المسرح وكيف الحق يسمع فيها، وكان فما خلاف بيناتهم وحسيله قصة بكل الأفلام المصرية وقتها محمود ياسين ونجاة صغيرة، آخر فيلم مثلته. ثم العديد قلت من مثلا يعني ياسر ألف ليلة وليلة
0: هانش نسمعه ترى يطلعوا ايش المستمعين
1: طلعوها.

0: الموسيقى
1: الموسيقى لو نخذتها من
0: مقطع آخر
1: مقطع آخر نخذت ليش المقطع الحش النبي
0: ميسيرش نجد إن شاء الله بعد شوية
1: المقطع المقطع الأساسي متاع أوميتراكي
0: أوميتراكي ناس مليح
1: اي هذه
0: الأوائل المسلسلات زادة في التلفزيون
1: هذا هذا المقطع الأول نتاع الغناية أما بعد من أوائل المسلسلات وقت علاش عام 69 خرج الغناية باش تربطوا الزمن بوقت خرجت الغناية أوميتراكي وقتها السلسلة ذيك الرمضانية تتعدى في التلفزيون التونسي بدأت من 69 تقريبا حتى العام 72 هكاك سلسلة رمضانية تتعدى يوميا في المباشر
0: في المباشر
1: تعرف المعلومة دي
0: أكيد أكيد
1: كيفاش كانوا يمثلوا في المباشر
0: أنت حتى في الجنريك فما اللقطة أمي تراكي ناس
1: ناس مليح
0: وبدأ هكا فهم
1: يقعدوا كان مخرج من القرى الأمية يقعدوا الناس مليح ويقعدوا يرمشوا في عينيه يعني ما خاطر مازال ما تمش اختراع يعني التسجيل والفيديو وما إلى ذلك يعني
0: تسجيل في المباشر نقولوا نحن
1: في المباشر وهذا صعيب ياسر
0: أكيد
1: يحفظوا النص
0: غلطة بحسابها
1: غلطة بحسابها علاش قول ديما لا سبقونا مش احنا نبكيو على طلال اما ناخذوا منهم بربي انت تصور توا يعاودوا المشهد بالساعات بالعشرين مرة ويختاروا انه هو المشهد المناسب وانا هي يعني الصورة وال هنقول المشهد اللي الامور محبوكة يعني بالرغم من ذلك شوف ساعات يطلع هكا وهكا وقتها كانوا هذاك هو اللي تقال يعني اللي باش تقول وانت شو يتشافوه الناس في المباشر في التلفزيون هم تراكي عاد كما قلت لك الموسيقى مازال في انطلعت متاع الفليل واللي اختاروها مشرفين وقتها
0: ولينا السؤال اللي يطرح نفسه يا اخي موجودين الملحنين معناه في الوقت ذاك
1: موجودين موجودين
0: ملحنين يعني. كبار توا محمد تريكي
1: كل الناس كريم صالح المادي
0: شادلي انور مثلا كي جبدنا على قلت لي انت الموسيقى اللي كنت ترافق مثلا بورقيبة ريبورتاجات
1: ريبورت في التلفزة
0: في التلفزة التونسية
1: هذه كان سيمفونيات
0: اي علاش ما هذوما ما كانوش يلحنوا مثلا حاجات خاصة بالإذاعة ولا بالتلفزة التونسية
1: لا وقت تعرف في الأخبار قبل في شريط الأنباء كان هو لطفي عطانا الموسيقى الحقيقية من أوميتراكي
0: ناس مليح لا ناس مليح فيها رونق لها
1: حنين خاص انا تفكر تعرف وقت اللي كانت عدى أوميتراكي وانا صغير الكل صغير في الطفوله يعني دارنا كان الوالد الله يرحمه خذ تلفزيون مبكرا يعني تتصور المنزل بتاعنا يتعبى من الجيران بالعمل ما نعرفش روحي في دار نخاف تجي صدقني شعور هذا مش نقول فيه الشبابك معبية البيبان الدار بولاد بكبار بصغار الحمر كل تتلم غديك نولي نحس بروح غريب في دارنا نولي نخسر شبيهم هذا مقولوا والد الله يرحمه كانت تتعب بالقاوي وبالمشروبات وكل ليلة نفس القول يقلقوش طو كانت شفت بلي تخيلك المشهد يعني كبار وصغار يجيب ولادهم معهم وتتعبى الدار والنقاش
0: تريك مش الجار الكل عندهم
1: ليه هيك عليه مش إيه هيك عليه وقت الحقيقه ما نعرفش كيفاش الظروف خذا من تعرف من وقت تاسيس التلفزه عام 66 خذا الوالد التلفزه ونتفرجوا هيك انا بعد نحكي في السبعينات تو متركي نتفرجوا من البعيد نبدا نلوج فماش نلقاش بليصه مع كل
0: مجموعه
1: في دارنا والله ذكريات الطفوله
0: حلوين نذكرك بذكرى اخرى ترى سمعنا لطفي

0: ودخلنا في الغنية لما حاجتنا بالموسيقى هذيك. هو صوت اللي بشير مزرحي راهو.
1: مزرحي هو يهودي بالأساس وغنى الغنية هذه، ولأنه ألفا تعذبنا شوية خاصة اللي عاشوا الفترات هذيك الناس اللي
0: تقول لنا هنا باش نحير الذكريات الجميلة لا أكثر.
1: هذه بعد شوي في السبعينات زاد التجربة، المخرج سالم الصيادي الله يرحمه وصيل المنسير فكر أنه باش يعني يخرج حكاية العروي تلفزيا، كانت بتبيع حكاية العروي سبق راهو إذاعيا كان ديما حكايته ما يعرفوه الناس كل حافظينها كانوا في الإذاعة يسمعوا ويتابعوا، لكن حب يعمل إخراج تلفزي مرفوقة بالصور والممثلين وما إلى ذلك. لكن الحاجة الحلوة أنه ياخو ساعات العروي يتكلم بسخلاه له، يعني بعض المقاطع يتكلم بين مثلا المقطع الصورة والمشهد والمشهد يعمل شوية العروي وانا يحكي. واختار الموسيقى هذه هي الجينيريك ما عرفش علاش تربطت بالعروي.
0: ما جبتنيش على سؤالي قبيلة شوية، قلت لك علاش رغم موجودين ملحنين كبار وأساتذة كبار جينيريكات هذوما
1: ممكن
0: ما كانوش خاصين معناها بالمسلسل الفلاني ولا بالأخبار.
1: لا هذو أغاني يختاروا مقاطع من الأغاني.
0: يعني
1: ربما أسهل وممكن يفكروا أن تعطي خير، ممكن الأغاني سبقة
0: خاطر يعني معروفة زعما
1: صحيت هذا، ولا ربما الأغنية تبدأ تسبق وتضرب. مثلا تو كي نرجعوا لألف ليلة وليلة وقت اختاروها في أم تراك لأنه وقت ضارب الأغنية الحدث يسمعوا كأنه يعني ما نعرفش باش يجلبوا المشاهد ولا المستمع للسلسلة ولا البرنامج، يعني كأنه حاجة المقدمة يقول لك ممكن
0: لضمان نجاح العمل
1: لا ربما هكاك باش تعملوا تأليف خاص. ما كانتش زاد الفكرة مطروحة قبل
0: في الزمان هذاك، ما كانش حرص على حق الملكية الفكرية كانش معناها
1: كانش لا كانت كل شيء متاح وكل شيء يعني عادي جدا ناخذ مقطع من غناية وحتى التوراة موجود
0: صحيح. نسمع حاجة أخرى
1: نسمع
0: في إطار الحنين ديما

0: دخلنا في الغنية زي.
1: أنا لمرة لمية قلت لك ما تحب، هي كلمات بسيطة.
0: ايه. لويزا.
1: ما نحبك شيء. باقي تبع فيها. وعلاش ما تفهم شيء ولا حاجة بكيا.
0: أغاني الخفيفة متاع الزمن ذيك.
1: لكن الاختار الموسيقى بتاع محل شاهد.
0: كيف
1: يعني الحقيقة كي نسمعها محل شاهد.
0: صحيح.
1: توك مستحيل
0: الله يرحمه رمضان شطا
1: وبلندا عبدو ثنائي من ذهب تلقائيه وكل يعطي هو الغايره كانت
0: توعوية.
1: بالاخبار توعوي ياخذوا ظاهره معينه من المجتمع ويعني ينقدوها تلفزيين من خلال السلسله دي يعني بربي كي تسمعهم يا ألفة ما عادش تسمع الاغنيه منفصله كي تسمع المقطع ذا تقول محل شاهد كي تسمع من عارف شنو تقول هذيك حبيت نحيي زميلنا صديقنا من زميلنا عبد الحق بنور مشكور جدا على المتابعه قاعد يتابع فينا ومشكور على
0: رايكم راهو يهمنا رايكم وكان عندكم اقتراحات حتى المواضيع نجموا ندرجوها في البرنامج اكيد
1: شفت الموسيقى تولي هي اللي تولي رمز للبرنامج
0: صحيح
1: معناها يعني كي تسمعها مباشره تحيلك على الجو ذاك وحميداته وهناني ومكناني والحكمه وساعات كانوا يعملوا في رمضان يزيدوا حاجه اخرى كان في سير الايام يعني خاطر يومي كالبرنامج ليدين قبل توجيهات السيد الرئيس توجيهات زعيم بورقيبة كانت قبل الأخبار مباشرة وبعد لي شريط الأنباء قبلهم كان محل شاهد يعني تقريبا 8 غير ربع حاجة كمك وكانت فما أغنية تونسية من 7:30 لـ 8 ديما فما الأغاني تونسية
0: حكيت لك عليه الفيداليزاسيون بتاع المسامة
1: كيفاش ايه. كل شيء مشى راح ومشى وكل أغاني وكل خزينة كله وكل علي الرياحي والجموسي و والهدي جويني ونعمة وعليك كانوا ديما يعديون أنا لابد من القديم
0: في إطار تكريس فكرة الهوية التونسية
1: بالضبط عاد نرجع لك يا ألفة كانوا في رمضان يعملوا مسابقة تاع تشنشينة يعملوا محل شاهد خبو. في سلام خبو علي كذا كذا وفما جوائز في آخر الشهر رمضان تصير يعني قرعة وفما ربحين في
0: لكن في الأول وفي الأخر ديما فما كالجانب التوعوي حتى في إطار مسابقة
1: طبيعي ديما الجانب التوعوي هو المهم كما كالوبضات اللي نحكي عليهم ومعات مفقودة
0: ومذابية
2: العاشرة احترام الجار العاشرة احترام النائم ومن احترم غيره فقد احترم نفسه فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم
0: من دون تعليق
1: شنو بدون تعليق
0: لحشتي بالتعليق هذا
1: والله بالحق نسمع كمك حاجات كمك ألفة يعني الحقيقة العاشر احترام شو الجانب التوعوي اللي كنت تذكر فيه انت في سلسله محل شاهد ما عادش رمضات هذه التحسيسيه العاشر احترام الجار حتى ما نعرفش هذه السيده نجوى كرام الله يرحمها نعمها كانت مذيعه بارزه في الاذاعه الوطنيه
0: هذه امريكا بالخامسه راهو
1: هذه نجوى كرام ولا امريكا بالخامسه هذا ما نعرفش ممكن نجوى
0: الجار أي اول معناها اول صوت حكي معناها في
1: امريكا بالخامسه فما صحيح السيده امريكا بالخامسه قدمت العديد من حصه المراه وغيرها هما نجوى كرام زاد قدمت العديد من البرامج على كل حال نعرف واحده منهم هي امريكا بالخامسه نجوى كرام العاشر احترام الجار ومن احترم نفسه فقد احترم غيره الرجاء من السادة المستمعين التخفيض كلا رش في صوت أجهزتهم كان هذا في أجهزتهم تلفز وإذاعات واني وما نعرف شنو وما تابع ذلك ما قلكش في البرة في الشارع الكلاكسون والسياح والهرج بصراحة كلام هذا ما ندخلوش في أمور أخرى لأنه ما بعد الشيء عشي تقولي هاول إذاع الجانب التربوي والتوعوي نحكي عليه يعني وثقفة الناس وعلمة الناس
0: بالضبط
1: حق الإذاعة مش كانت توا الحقيقة بدينا المسار يتغير شوية ولين ممكن الترفيهي أكثر غلب جانب الترفيهي
0: وشنو الترفيهي معناها زيد
1: إيه أنكار كما يقولوا بالفرنسية
0: هذا هو
1: يعني ترفيه
0: شنو الترفيه معناها ولين ننسبوه كان للتليبوبيل سمحني ما يسمى هكا سمحني
1: ولا يوكلاش خلاقنا الحقيقة تشوفيه في الشارع أنا عنده رأى وعنده دور كبير ياسر الإعلام
0: وعنده دور كبير
1: يتحمل مسؤولية كبيرة كيما الوالدين كيما المدرسة كيما وخاصة الإعلام إعلام السلطة الرابعة اللي يقولوا لها وبكري لطفي فكرني فكر الومضات متاع التلقيح كانوا في التلفزيون
0: والله مهمة جدا كانوا يخوفوني كل والله بالحق
1: والجرثومة كبيرة
0: والله كانوا يخوفوني
1: وذاك المقصود باش يخوفوك باش على الأقل كل والدين يتوعاوا ويعرفوا اللي حان الوقت التلقيح ويلزموا يلقح ويلزموا يمشي ما احنا كيفاش لقحنا قبل تعرف الزريقة لقحوا بها 121 و50 نفس الحقنة يحطها في النار كيما كيك باش ينحك الجراثيم عنده كل واحدة تشعل كيما كيك نار وباش يعقمها وبالتالي يعاود الزرق لهذا يحط شويه في النار يعاود الزرق لهذا اش تعذبنا
0: يا لطيف
1: والله هكاك كان يا ولفه في السبعينات واحنا صغار يلقحونا وكل مره يقولوا شي او يقولوا شي لقحوا ونتفجعوا كل كان زعيم بورقيبه عامل يعني الحقيقه راهن على الصحه وعامل حملات كبيره وقتها وتوعويه ضدها ومره الكوليرا وعفانا عفاكم الله ومره ضد شنو ضد الكزاز ومن شنو ضد تلك الامراض كانت السيده وقتها بحق وقضى عليهم بهالبرنامج هذايا واحنا في المدارس يجونا وفي الصيف يجونا يعني يقولوا اولادكم هزوهم للبلاصه الفلانيه باش يلقوا يا دم ده خايف ان شاء الله ما يناديونيش وانا صغيره كزريقه تخوف كبيره كان مش كي توا
0: كل واحد عنده بلاصه الزريقه نتاعو بلاصه
1: الزريقه وضد الجدر يا شنو يا اسمع ويسخنها على النار ونفس الزريقه 100 رقبه
0: ذكرياتك متبارك الله
1: لاش
0: معناها اصحاب قامه وقيمه ومكانه كبيره كله قعد حديث
1: قعد حديث
0: احترام الجار نجوى اكرام
1: نجوى كريم
0: وقدس ورساله خالده من خلال البرنامج هذايا لتعزيز السلوكيات الايجابيه
1: حتى نفكرها نجوى اكرام انا حسب
0: اما فرصه زاده باش نجبدوا زاده
1: امريكا بخمسه
0: على خاطرها من اول الاصوات زاده اللي تكلموا في الاذاعه التونسيه وقالوا هنا تونس
1: هنا تونس كما عندنا في اذاعه المنستير السيده فوزيه فرحات
0: صحيح صحيح ربي يشدها
1: فمش كون يشكك في الامر هذا هو السيده فوزيه كانت اول من قدم برنامج في إذاعة المنستير لا يشدها بصحة الأبدين إن شاء الله
0: والله مرة تبعت لقاء مع مليكة بالخامسة وحكيت كيفاش دخلت للإذاعة قالت لك دخلت للإذاعة وأنا لبسة السفساري
1: السفساري صحيح
0: لبسة السفساري وتعديت على لجنة وفي اللجنة هذية كان ثم عضو موجود معناها قال لي مرأة هذية ما تتعديش لأنه صوت المرأة عورة بقيت أعضاء اللجنة شادوا صحيح بطبيعة تعديت
1: تقال صعوبات كبيرة وقت تعرف
0: رغم أنه وقت حكيت قلت لي أنا بالعكس خاطر عند أخوها يخدم في الإذاعة وزوجها اللي هو ولد عمها زادة خدم معاه في الإذاعة كانوا داعمين لها معناها رغم أنه في الوقت ذيك كما تحكي
1: بطبيعة كانوا العائلة محافظة وكانوا مجال الإعلام والفن وكانوا تعبوا ياسر مع عائلاتهم مش كان تهيعوا علي برك يعني تقلقت رغم لأبوها في مجال المسرح والإذاعة الزوج أخته هو رضا القلعي اللي أعطاه اسم مستعار وقتها فتاة المنار ودخل المجال ذا على الرياح كيف كيف كانوا رافضينه في البداية متاعه سيدة ساعات واحد ينسى اسمها الممثلة متاعنا يقولوا لعمتي العرابي جميلة العرابي كان كيف كيف تدخل بالواحد حسب يقولوا لي يعني القدماء في التلفزة الزملاء كل شيء تدخل بسفساري وجميل العرابي كانت زادة ممثلة كبيرة كيمة زهرة فايزة وغيرهم يعني القاوة ذوكم اللي حلوا ثنية لغيرهم يعني ما قوم سهل الأمر وقتها كان صعب شوية
0: حتى لهنا زميلتنا معناها ربي فضلها معناها خلطت عليهم الكبارات معناها
1: أبرك شوية لما حلقة مقارنة
0: صعوبتك النظرة دونية
1: نظرة ديما دونية صحيح
0: أكيد احنا من قبيلة نحكي على العنصر الخاص بمحمد مزالي في افتتاحه للتلفزة التونسية هذول وقاية نسمعوها
1: نسمع وفيه بس تفضل
3: مع الأيام
4: احنا لما حبينا الرئيس عطاني تعليمات باش نخلق التلفزة من عدم كانوا عنا 4 على 5 اللي قراوا في ليداك انتاج واحد التنوير داخل معه ومواطنة كانت سكريبت هكا هو خذينا 100 ولا 100 واش من البنات والولاد وقعدنا نكونوا فيهم هنا عملنا مدرسة التكوين متاعهم ما كانش تكوين أكاديمي كان تكوين مناهم متاع قلب ومتاع إيمان ومتاع حماس فلما جينا باش نعملوا الفترة التجريبية في جانبي 66 جاني سي المنجي شافعي هو موجود يشهد مش حسن عقروت اللي كان مدير التلفزة وقالوا لي ماذا بينا نجيبوا لك مشير ترتاح ترتاح هذا يا ألكسندر نطول نفكروا نفكروا لأنا ما قبلتوش وما شفتوش كما نشوف فيكم هذا إنسان مخرج كبير عظيم أنا قلت باش إيش يحب هذا حصل كيف شافوني ماش باش يقبلوا قالوا لي باش يخدعك التلفزيون تبدأ بعد 6 أشهر أخرين قلت لهم لا باش تبدأ بغدوة ولا بعد غدوة وقت في طولك في حرب قلت لهم لا لا أمشيوا طيب أنا وقتها نجم نبوح بسر أنا بني كنت متخوف فما شويه تراك، لكن لازم باش نشجع. وعملنا هيك اجتماع هذاك في المدخل نتاع دار الاذاعه، بنيات وولادات صغار هكا وكذا، ونتفكر ما نعرفش التسجيل موجود ولا لا. شفت عندنا من محفوظات كبيره ياسر من التسجيل وكذا وجوها هذه، والله انا تسمعوها شيء، لان حد يجي ساعه وانا نتكلم وقتها ونشوف فك الاولاد والبنات منها الدموع هابطه نتاعها. ما انا مش عارف، فما الميستيك هكا، فما ضرب من التصوف هكا والوجدان هكا المتوتر هكا نحو منها مغامره مجهوله منها النتائج. قلت لهم انا لكن زايدين حماس وايمان، انا عندي ثقه فيكم. وباش وعملت لك الاستعاره هذيك الايماج وقتها، قلت لكم اذا كان الانسان يستنى باش يعوم حتى يتعلم على السبوره العوم، عمره ما يتعلم اذا كان ما يرميش نفسه في الماء. يرمي نفسه في الماء والله يجي شويه ماء مالح ولا كذا، ربي يخلف تخسر غصره هكا وبعد معليش. هذا انا لما نقول نعتز به ونعتز بكم، انا مشيت معايا ومشيت معاكم وتخسرنا غصرات معناها وشويه عرق بارد هكا معناها كثير هبط علينا وقتها، نهار التلفزه نهار باش نبداو هدره كبيره. ماني هبط لك سال تكنيك هذيك ونلقاها داخله منها الدنيا داخله بعضها. يا رب ايش نعمل يا رب ايش نعمل؟ احسن شيء روح الدار، لان هما توا منرفزين وانا باش نرفز ونوليو نرفزوا بعضنا وما فماش فايده. راحت الدار بدات التلفزه، ومدام مغربي زيدي كان تسمى معناها الصوره مقلوبه. ومن وقتها بدات تعتذر، سميناها مدموزيل اكسكيوز. وانا نشوف هيك التصويره مقلوبه حسب العرق هبط، لكن فيسع هكا تلفين التكنيسيان ما قصروش هكا. ونهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ولات الناس كل تشكر، وما عندناش مانيتوسكوب، كل شيء في الهواء تلق. قعدنا عام ونص تقريبا واحنا يدنا على قلبنا، لكن الانتاج كان تونسي صافي. قلت لهم شيء ما كان انتاج تونسي، رغم اللي ما عندناش مانيتوسكوب والانفراستركتور البنيه الاساسيه معناها على قدها انتاج تونسي. صار زغد همامي من بلاك كنا اربع روايه بساعه كامله. تو قال لك مش عامل روايه يلزم شهرين ثلاثه، قال لك والله ما نعرف علاش. هدره كبيره معناها يلزم علم لدني هكا وتحضيرات هدره كبيره. ما عليناش. كنا اربع روايه. ونهار حصل فما روايه فيها سي حمد معالي الله يرحمه دور رئيسي، قالوا لي راهو نسى الدور نتاعو. قلنا له واحد الله ودخلناه الاستوديو وحصلوا، ومن بعد خطفت المسلم من بعد. انا هذا الاثنين عملنا هكا منابر حره هكا منها روايه باربع دراج بنفس ساعه، ومن بعد نقاش والتوانسه عاملين كيف. وسي عثمان بن سالم عملنا هذيك سلسله نتاع بلادي. انها مغامره. أنا مش نوريكم أنا علاش كيف في أول كلمة كي قلت لكم أنا متعلق بالدار هذه وبكم أنتم، يعني فما شيء يجمعنا. يعني كلينا المال والملح جميع، تخسرنا جميع، فرحنا جميع. معناها تعانقنا في المجهود الجماعي معناها عناق حميم، كنا متضامنين. إن شاء الله كل عام نحتفلوا بالإذاعة والتلفزة على أساس تجديد العهد، على أساس إذكاء الجذوة، جذوة الحماس، جذوة الالتزام، من أجل دار الإذاعة والتلفزة، من أجل برامج تونسية أصيلة مبتكرة طريفة، من أجل إشعاع الثقافة التونسية، ومن أجل تونس.

0: مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم.
1: مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم واهلا بكم.

0: حالك.
1: لا قل لنا توا.
0: قل توا هذه هذه لا التداول يعني هذه ما تقريبا
1: تطور معناها
0: تطور موسيقات الاخبار الاولانيه شريط الانباء كانت ايه. قبل في السابق عام ملي يعني تم افتتاح تلفزيون عام 66 مع القدماء يعني مع قاسم المسدي الله يرحمه احمد العموري ومحمد المحرزي كان هو الاول الحقيقه وبعد جاء نور الدين المازني وجاء محمد سميده وغيرهم وغيرهم
1: روفي
0: عيش يعني اسماء كبيره ياسر الحقيقه مرت من شريط الانباء ومن بعد ولينا اخبار ولات الاخبار اخبار الثامنه ليلا وتطور يعني هنقول مختلف الالحان المميزه في مختلف فترات اما شريط الانباء
1: المراه تظهر معناها
0: بتالي ولا في العديد من النسوه اللي يقراوا الاخبار ما بالنسبه للول نتاع شريط الانباء ذاك ذكريات قدمت سنوات
1: مسك هو اكثر واحد
0: واحنا صغار خاطر تربط بالطفوله واحنا صغار نتفرجوا هذا شريط الانباء يقولوا له شريط الساعه الثامنه فمش يقولوا اخبار الثامنه شريط الانباء
1: شكرا لكم على التفاعل معنا بالنسبه للملكه بن خامسه المستمعه ايمان حاج صالح تقول فكرتوني زده بالعناوين اللي قدمتهم في علاقه ببرامج المراه
0: حصه المراه
1: بين السيدات وعطتنا هكا
0: ما كانت الملكه بن خامسه والسيده المحرزه على ما اظن كانت فما حصه المراه زد على ذكر الموسيقات حصه المراه كانت يعني مقدمه اغنيه فكروني واحنا صغار أكل المقدمة الأولى الموسيقية نتاع فكروني هي اللي كانت الجينيريك بتاع حصة المرأة علاش قلت لك وقتها يعني ذكريات جميلة وتربطوا الأغاني هذوما بتلك الألحان بالبرامج هذيك
1: احنا قبيلة شوية حكينا على اسم ورائد في الإعلام التونسي عندك معاه ذكريات جبت أنت على سمار الليالي
0: سمار بوراوي بن عبد العزيز ابن مدينة الوردانين
1: لازم يعني تحكيها الحكاية اللي حكيتها لي
0: ولا في فترة فترات هو يعني أحيل على شرف المهنة في التقاعد وقتها وكنت أنا في بداياتي في القناة 21 سابقا وكنت نشوفه الحقيقة كنت رمز واسم كبير بوراوي بن عبد العزيز برامج واللي قدمها وذكريات فنهار دخلت المطعم والتقيته هو والراحل نور الدين صموت الشاعر كيف كانت عندهم حصة في الإذاعة الوطنية يعني كمتعاونين يعني
1: يخدموا برنامج ثقافي
0: برنامج لا فني ثقافي يعني فني بمغنى ومعنى يعطيه مقيلة على ممكن لطفي تفكرش يحكيه على كل يعني موضوع معين ياخذه هكاكا تام وعينة ويحكيه عليه من الجانب الأغاني اللي تغنيت خاصة بوراوي بن عبد العزيز كان يركز على الجانب الله يرحمه على الأغاني ونور الدين صمود على الأشعار ومقيلة حول الموضوع ذاك كانت فكرة باهية ويجاذب أطراف الحديث بطريقة سلسة ذاك آخر يعني برامج أنجو في فترة التسعينات فالتقيتهم ووقت القام شاول المطعم مجاور المؤسس الإذاعة والتلفزيون في لفايات قبل حسرك المكان اللي عنده الحقيقة ذكريات جميلة اللي شهد تأسيس التلفزة والإذاعة تحولت له فترة فترات لأنه بدأت في مقر آخر وخرجوا منه وقدموا فيه العديد كانت تعرف خمسة مؤسسات إعلامية في غديك في لفايات كانت الإذاعة الوطنية وإذاعة فترة فترات حقت عليه إذاعة شباب لابتسي التلفزة قناة 21 وقناة 7 سابقا يعني خمسة مؤسسات في نفس المكان مبنى بالضبط وكنت عاد قلت لك خرجت باش
1: حتى 2007 كانت الإذاعة والتلفزة التونسية
0: إذاعة بالتالي صار في 2002 2007 تقريبا 2008 هكاك كان الفصل بين الإذاعة 2008 وحتى الفصل كان بالإذاعة والتلفزة ثم كان مدير عام عاد مش سيد الوزير رفع تخيل في الوقت ذاك مدير عام المؤسسة مدير عام سيد رفع تخيل وقتها عاد نرجع سي بوراوي بن عبد العزيز دخلت عاد نهار حبيت نحكي معاه قلت فرصة التقيته في المطعم هذا مجاور الإذاعة ولا حسرك ذكريات فقدمت له نفسي قلت له أنا فلان اسمع اللقب مباشرة السكلي قال لي ما ابن مدينة خنيس قال لي قلت له فعلا أنا ابن مدينة خنيس قلت له قال لي ملاك جاري عاد فهمتني وخطنا نتحدث معهم هو الأستاذ نور الدين صمود الله يرحمه وينعمه بدأ قال لي يا أبناء الساحل والمنستير وكيفاش قال بدأ بطريقة شريعة عملنا كي البيت شعر شوية كيكا والله كان لطيف ياسر الله يرحمه وينعمه وفرحوا بي وحبوا يستضيفونه على الأكل معهم ما لا قلت لهم اعتذرت قلت لهم عندي شكون نستنى وما إلى ذلك يعني الحقيقة نفرح كي نقول أني عشرت ولا حتى مش عشرت يعني على الأقل عشت الناس هذوما وشفتهم
1: وعرفتهم
0: عن قرب لطفي سجل معهم
1: برشا
0: مغنى ومعنى قعد يقدموا فيه في الأخر يعني وحتى مش كان سي بورا بن عبد العزيز الله يرحمه
1: في المجال الرياضي والإعلاميين الرياضيين كنت معاهم علاقة كبيرة.
0: طبعا أنا حضرت على سي محمد بغنيم الله يرحمه ينعمه وتحدثت معاه. حضرت
1: شخصية متاع وضامر هكا
0: كيما في الضامر، لكن ساعات يتقلق شوية كي الزملاء كي يقلقوه يستفزوه وكلمته يقولها نجيب الخطا ولا يرحمه. حضرت عليه وقفت معه تقريبا ثلاثة مرات في ثلاثة مناسبات مع الزملاء.
1: محظوظ
0: والله الكل هذوك من العمالقة الكبار وقتها الكل يعني التقيتهم وحصل لي شرف اني تجددت معهم اطراف الحديث مش وحدي اما مع بعض الزملاء. يعني
1: شكون الاعلامي الرياضي اللي رفض الحوارات مع الاعلام وقبل الحوار معك انت؟
0: سعد مجيد مسلاتي الله يرحمه وينعمه كان هو اللي قدم برنامج رياضة ونغم في الإذاعة الوطنية. كان برنامج اللي يعنى بنقل المباريات الرياضية. بعد اللي جاء بتبيع في إذاعة المنسير سير حبيب شقير اللي إن شاء الله نتمنى له دائما الصحة والعافية في بين الملاعب. لكن اللول كان عبد المجيد مسلاتي في بداية السبعينات ونتفكر حبينا نمشي له كتكريم ليه لمسة وفاء وخرج معي سي محمد مكادة الله يذكره بالخير ومشينا له في منزله في ميتويل فيل تفكر في العاصمة. ورغم اللي كان مريض وكان يعني عنده وعكة صحية وحتى الكلام كان مش واضح لسانه ثقيل شوية الله يرحمه
1: ونعمه.
0: أي هكا كان عنده جلطة الله يرحمه ونعمه. كان ابنه كريم هو يعني خرج هنا وقعدنا معاه فقال لي إذاعة المنسير قبلت الإذاعة الوحيدة اللي قبلت لي عندي نحب إذاعة المنسير. ووقتها قال لي كلمة الأولى قال لي شنو هو الحسيون سي عبد الرزاق حسيون اللي نوجه له تحية كذلك لأنه وقتها في الإذاعة الوطنية علاش كانت علاقة كبيرة ياسر بسي عبد الرزاق حسيون هو اللي كان عمل له ويعني أنجز له جينيريك متاع اللي تربينا عليه وانا صغار متاع رياضة ونغم فيها جول فيها جول مها صبري
1: أي
0: وكانت حتى في الملاعب الناس تردد فيها جول مها صبري كانت أغنية الملاعب وليت من يعني أكل برنامج ذاك رياضة ونغم كان مع عبد المجيد مسلاتي الله يرحمه.
1: فكرتنا في مها صبري شكري
2: مع الأيام.

0: هذه بالحق حنين كبير ياسر سنوات رفقتنا
1: كل حنين معك
0: لا رفقتنا سنوات رياضة ونغم الله يرحمه سعد مجيد مسلاتي كان يعمل بين الشوطين وديما عبد الوهاب كما سي الحبيب شخير يعمل عليه الريحي هو عنده أغاني يلزم تاع الموسيقار محمد عبد الوهاب كان مغروم به ياسر وعنده جينيري كذا سي عبد الرزاق حسيون هو اللي صمه واختارك الوقت الأغاني المتاحة كما قلت لك فماش ياسر فيها جول قعدت فيها جول ذكرنا في الشيء هذا ومها صبري هذه مطربة ومعروفة وفنانة مصرية ممثلة كانت حسناها هكاك حتى من ناحية الشكل متاعها ومثلت في بين القصرين هذيك السلسلة نتاع نجيب محفوظ من أهم يعني الأفلام اللي قدمتهم باش يتذكروها سادة المستمعين
1: أنا نفكروا كل مرة حتى بالأسرة
0: أما أكيد راهو اللي عاشوا الفترات هذه فيها جول
1: وديما
0: هذيك ديما سبور لحد الرياضي في بداية التسعينات تغير شوية الجينيريك وحبوا يعملوا يعني
1: حتى ذيك باقي في الذاكرة
0: ممكن نجي لك أنت
1: مش مغرومة بالكرة أما كي نسمعوا الحقيقة أثر فيا
0: احنا سبور وفي واحنا ديما سبور بالكاو بالريكور يعني تفكروا هكاك اما ذيك التجديد وقت صار الجينيريك لحد الرياضي اول من قدم لحد الرياضي كان الله يرحمه روف بن علي اللي بتالي ولا هو اول من قدم المجله الرياضيه في اذاعه المنسير خاطر ابن ومن اصل اصيل يقال انه من سيدي عامر حزيله مقيم بسوسه كان السيرفون جنرال يعني القائم العام لي في رادس مع رادس وكان بتبيع مغروب العلام ويكتب الجرائد ويكتب حتى بالفرنسي كان مقالاته واختم في ارتسيه بالضبط يعني كان حقيقة إمكانيته كبيرة ياسر اللغوية بالفرنسية فأول هو اللي يقدم البرنامج لحد رياضي قعد لي سنوات تقريبا 10 سنوات ويقدم في لحد رياضي إلى أن أحيل على شرف المهنة رجع لسوسة إذاعة المستير قد تم التدشين بتاعها خلوه يقدم برامج كرمناه في مرة وفرات يقدم المجلة الرياضية وقتها وسي المصف جريمة اللي يذكر بخير وسي
1: سي الحبيب
0: الهباشي اللي يذكر بخير وسي مصور النابلي عاش مازال حي ولا توفى سي مصور أي سلمان زاد أمين كذا وكذا ومن بعد سي الحبيب شخير كان في بين الملعب بالطبيعة هذوما أسماء الأوائل في الرياضة في إذاعة المنسيرة اللي قدموا البرامج الرياضية هذوكم بطبيعة وكان سي مختار بشير في الكورة السلة وسي سي فرج عجينة الله يرحمه ينعمه كانوا أسماء كبيرة هذوك في الملاعب حاجة أخرى يعني كانوا طبعا أخذ بعد حقنا شوي يعني أما هذوكم الجيل الأول متاع إذاعة المنسير مؤسسين في مجال الرياضة أنا باش نربطوا حديث في بعض
1: الحديث ذو شجون والله لفقنا بالوقت كيش تعدى
0: بالحق.
1: إن شاء الله كان خفيف على المستمعين فما شكون بعثنا بالله خلي نقرأ شوية ملاحظات خطر جبدنا قبيلة شوية على راحل بوراوي بن عبد العزيز وحكينا على البرامج متاعه وزد فما شكون فكرنا بخالد التليتلي
0: من المحاورين الممتازين
1: أكيد
0: كان عزيز الملوح تعرف كان من أوائل اللي قدم منوعات التلفزية الله يرحمه نعم وكان اسم كبير عزيز الملوح كان يقدم فما تفكرت اسم آخر عادل ويشكا كان عادل ويشكا كان مخدم زاد برامج ممتاز روف كوكا زاد فترات صحيح. مش خاطر كان نجيب الخطاب صالح شغام هذاك بتبيع خاصة إذاعيا كان برامج ثقافية من الطراز الأول عنده كانت لقاءات عربية وكانت عنده يعني الحقيقة حقيبة المفاجآت كان ممتاز صالح شغام الله يرحمه ينعمه نجيب الخطاب ألوان وأجواء لأنه بدأ بالرياضة ألوان وأجواء كان يعملها ليلة السبت ونفس الضيف اللي يجيبوا في النجوم في الإذاعة يجيبوا في التلفزيون لو سمحتوا من الأحد وكان عنده بدأ بلحظات الرياضية عام ترشحنا الأرجنتين قبل الفترة ذيك عام 1978 دخل مجال التعليق الرياضي صحبة طاهر مبارك الله يرحمه كان يعلق المقابلات الفريق القومي كانوا شوت بشوت طاهر مبارك شوت الأول كان كصوت إذاعي الله يرحمه طاهر مبارك من أبرز المعلقين الرياضيين ونجيب الخطاب كي من الجيل الجديد ياخذ عليه الشوط الثاني في الارجنتين مشان نجيب الخطاب لانه ممكن اصغر في السن وكان ينجم قدم لاعبيه واحد عاد في الفتره هذيك كان عنده برنامج اسمه لحظات الرياضيه وعامل جينيريك يعني ارجنتينا قلت انت فكروها كي ترشح تونس الارجنتين قعد ديما اللحظات اللي ياخذ يعني اخر الاخبار اللي يقدمهم وقت الاغنيه نتاع كاس العالم تم انجازها في الارجنتين في 1978 ديما الغني يقول أرجنتينا هكا انت تفكرها ويقدم هو لحظات اللي كان في الرياضه من الاول وبعدين كيما تخصص في مجالات اخرى والمنوعات نجيب الخطاب
1: سامحونا ما سميناش الاسامي الكل
0: اما شو
1: تاريخ الاذاعه تاريخ وتلفزه تاريخ خلي زدها مثلا شكون جبد لنا على الاذاعات اللبنانيه والتلفزه اللبنانيه علاش ما حكيتوش على عبد المجيد مجدوب على
0: هي هذوكم ان شاء الله ناخذوهم في الدراما
1: ان شاء الله
0: الدراما
1: نخصوا بالحق تاريخ كبير
0: عبد المجيد مجدوب
1: وجماليه خاصه
0: وحسين صادق وزوجته سميره
1: بارودي
0: الحقيقه كانوا اسماء كبيره ياسر كنت يعرف يعملوا تقديم البرامج والتنشيط ويمثلوا
1: مسرح النجوم. تتفكر
0: مسرح النجوم في صحة صوفيا صادق وغنيت معاه تو مازال حي
1: حسين صادق
0: أكثر قريب المئة عام تبارك الله حسين صادق
1: آخر التسعينات
0: فكر أغنية الغناية مع صوفيا صادق يا صوفيا رد علي يدخلوا أه يا خي وعملوا كلا خطري مطرب وهو يغني زد بلاس وبالعود ويقدم البرنامج ويعملك الدبلجة وممثل
1: صوت جميل صوت جميل نخصو لهم حصة إن شاء الله في لقاءات قادمة
0: دراما لبنانية
1: دراما لبنانية فكرونا الزيدة كي حكينا على مليكة بالخامسة ونجوى إكرام بنيلة بن عمار سيدة المحرزي
0: سيدة المحرزي قلتك تعمل حصة المرأة
1: ناجية ثامر ناجية ثامر سورية الأصل يعني من الأسماء
0: بركلها هو تفعلوا معنا المستمعين
1: والله شكرا لكم إن شاء الله هذه حصة أولى تكون فتحت خير الحصص أخرى
0: أنا نفرح نقولوا مازالوا معنا ومازالوا على قيد الحياة الناس اللي كانت في عاشت الفترة هذه راه قديمة الحكاية هذه نحكي آخر الستينات والسبعينات ولا يتبارك الله وربي يطول في عمارهم اللي قاعدين تابعوا فينا
1: شكرا لكم على المتابعة وشكرا ليك شكري
0: سهلي
1: لا والله لا حسيت بالوقت
0: شنو نكمل مازال خد شوية وقت
1: حكينا على بوراي بن عبد العزيز متميز بالحوارات وبعلاقاته حتى مع الفنانين خاصة مع عبد الحليم حافظ مع الخال زيد عبد الرحمن الأبنودي ذيك علاش اخترنا باش نختموا معاه في إطار لقاء وبعبد الحليم حافظ
0: عام 68
1: زين الوقت نسمع شوية من الويل الويل شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنستير شكرا لك لطفي المكي في الجانب التقني لكن زيدا في المعلومات اللي قدمها معناها
0: يعطي الصحة لا موت ويزم يكون إذاعي أنا والله نفرح كنا نلقى التقني ومتجاوب
1: وشباب خاصة
0: لا خطر علاش خطر مش يعني مغروم إنسان المجال هذا الإعلام
1: غرام
0: بشكل عام غرام يزم مش خطر الحقيقة سامحوني قالوا بعض مش نحكي على في إذاعة المنستير تلقى بعض الدخلاء بعض التقنيين ما يعرفش غناية وما يعرفش يحكي في حاجة متعلقة بالإذاعة أنا هوني مهنة دزل فلس والآخر داخل لا لا لا لا يلزم فما غرام
1: نفرحوا بهذا التواصل لأنه العمل الإذاعي راهو عمل جماعي بين المنتج بين التقني
0: وكيبدا مركز معك يا ألف نجم يقول لك يفكرك في حاجة في معلومة مشكور إذا كان شنو وصل وليدة ليلي ونبيل بن زكريا الله يرحمهم الاثنين لما حالة والله يرحمهم من عامهم قدموا زاد الكثير للإذاعة الوطنية أسماء زاد
1: ربي فضل اللي على قيد الحياة وإن شاء الله الجيل الجديد يكون خير خلف إن شاء الله ومسؤولية راهو الإعلام
0: إن شاء الله حسنا لتعجب سادة المستمعين
1: إن شاء الله يا ربي سامحوا زليتي
0: لا بس.
1: شكرا لكم مستمعينا فرحانة برشا برفقتك شكري السكري وإن شاء الله في لقاءات قادمة تصبح على خير الناس الكل

0: الويل الويل يا يمه.
1: ايوه المقطع الثاني.
0: دق الهوى على الباب من يمة الاحباب، قال حليوة جاي، اتاري الهوى كداب، خبط عليا وغاب وراح مرد علي، لا جاب لي منه جواب ولا حمل له عتاب، ملوش امان يا خي. الويل الويل يا يمه. الويل دي كلمة برضو مأخوذة من عندنا من الصعيد.
1: أحيانا أسألك على معناها.
0: أحيانا الويل.
1: الويل معناها العربي.
0: معناها العربي الأصيل.
1: طيب
0: ساعات بقى ما يقولوهاش الويل، ساعات يقولوها الويل. الويل
1: من غير
0: الويل من غير لام.
1: أيوة.
0: فإحنا بنقول لغنوة الويل الويل يا يمة. فيعني
1: صعيدية أيضا هي.
0: هي الكلمة
1: صح. الكلمة صعيدية والألحان لشكون؟
0: اللحن الأستاذ محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد الوهاب.
0: أيوة ده لحن جديد وأنا غنيته لأول مرة في الحفلات اللي عملتها في تونس.
1: أستاذ عبد الحليم، أمتعتنا بحديثك ونحن نعرف أنك مرتبط بمواعيد.
0: لا أبدا، أنا ولكن تحت أمرك. شكرا. أنا تحت أمرك وتحت أمر جمهور التلفزيون.
1: شكرا. أستاذ عبد الحليم، كثير من الناس
0: نعم
1: ينسبون نجاح الأغنية العربية المصرية
0: نعم
1: بالذات إلى السينما، فهل هذا صحيح؟ أو هل ساعدها على النجاح والانتشار؟
0: هو عامل مساعد، يعني مفيش شك ان السينما عامل مساعد، التلفزيون عامل مساعد، الإذاعة عامل مساعد، المسرح عامل مساعد، كل جهاز بتصدر عنه الأغنية هو عامل مساعد في سبيل انه الناس تتعرف على الأغنية. لكن يعني
1: النجاح الحقيقي في الأغنية ذاتها،
0: النجاح الحقيقي في الغنوة ذاتها هو في المؤلف وفي الملحن وفي المؤدي.
1: فيه ناس بتحب القصيد، تتجاوب جدا
0: مع القصائد،
1: نعم. وفيه ناس لا يسمعون الأخصائد ولكنهم يميلون جدا إلى الغناء الخفيف.

0: أي فكيف ترى السبيل لإرضاء القسمين في
1: موجودة موجود بدليل ان انا بغني سواح وبغني جئت لا اعلم من اين،
0: لكن هذا كمان روشي، احنا خروج عن يعني الفنان.
1: نعم.
0: يكون له لون خاص.
1: ليه الفنان اللي بغني يبقى حاطط نفسه في اطار واحد؟ ليه ما دام هو يستطيع انه يؤدي جميع الالوان، ليه يبقى حاطط مثلا نفسه انه يغني قصائد بس، او اغاني شعبيه بس، او اغاني عاطفيه بس، او اغاني راقصه بس؟

دلوقتي غنوة جديدة، غنوة جديدة بتتقال لأول مرة، بعمل لها بروفات قبل ما أجي وهنا علشان خاطر أغنيها في تونس، لأنه كان من أجمل أمنياتي أنه أنا أجي أغني هنا في تونس. الغنوة اسمها الويل. الويل، الويل كلمة بتتقال عندنا في الصعيد، أحيانا نقولها الويل وأحيانا نختصرها للويل، فلما تسمعوها كده أو كده ما تستغربوش.

الأيام إذاعة المنسير كندر سيد الهاني على الموجة 104.7 إذاعة المنسير.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم أنمي.

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحرب.

ذاهبة أنا إلى حفل زفافه، هناك حيث يفتتح عمراً جديداً، وحيث أدفن أنا عمراً من الحب. ولا لست أدري لماذا أقسو على نفسي بمثل هذه الوحشية، لماذا أقود نفسي إلى مذبحتها. الخبر سمعته هذا الصباح ولم أصدقه، وكيف لي أن أصدق؟ قبل يومين فقط ضمني إليه وبكى وقال: أنت عمري. ذاهبة أنا لحفل زفافك يا عمري، لعرسك لبست ثوبا أسود جميلا مدهش، هذا اللون يمكن أن يلبس للأفراح والمآتم. لبست ثوب الأسود لأواجه بصمت ثوب عروسك الأبيض المرشوش باللآلئ والزهور. أحسني جميلة جدا، فللحزن جاذبيته أيضا، أكدت لي المرآة ذلك.

عند الباب المشرع للقادمين تمسح بيدها دمعة نافرة، تضع قناع الفرح على وجهها وتدخل في دوامة الفرح الرهيب.

0: صرخة محرقة تنبعث من صدرها وهي تراه جالسا على منصة الفرح يوزع ضحكاته وتحياته على المدعوين، فتنشج بصوت خافت:
1: أكذب نفسي عنك في كل ما أرى، وأسمع أذني منك ما لا تسمع، فلا كبدي تبلى ولا لك رحمة، ولا منك إقصار ولا فيك مطمع. لقيت أمورا فيك لم ألق مثلها، وأعظم منها فيك ما أتوقع.

أشتاق إليك في هذه اللحظة بالذات، وأنا أرى عمري الذي اختصرته فيك يسرق مني. ذاك المكان ليس مكانها، وذاك الرجل الذي هو أنت ليس رجلها. أنت لي وحدي، أنا التي سفحت لأجل حبك أنهاراً من الدموع، أنا التي قاسمتك أحزانك وأفراحك طيلة سنوات. فلماذا يحدث هذا معي؟

يدها المرتعشة تنقض على الحقيبة اليدوية وتغرق عيناها في بحيرة من الضباب، تبحثان عن عينيه البعيدتين وتلتقي فجأة على رصيف النظرات. تتسمر عيناه عليها فجأة ويعلوهما حزن مشوب بالحرج. يخيل إليها أنه يناجيها من بعيد. يترجم طرفي عن لساني لتعلم ويبدو لكم ما كان صدري يكتم. ولما التقينا والدموع سواجم خرست وطرفي بالهوى يتكلم. تشير لنا عما تقول بطرفها وأومئ إليها بالبنان فتفهم.

لماذا تخليت عني؟ إن كنت تعلم أني أحبك أكثر مني، لماذا بعينيك هذا الهجوم وأمس بحزن الكروم؟ خلفت ألوف النجوم بدربي وقلت بأن حبي يدوم.

0: يا خليلي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء.
1: ودعت حبك

0: يا ويلتي، ماذا أسمع؟ لماذا قتلت الأمل في وفيك؟ لماذا حولت حياتي جحيما وما بسطت لك غير جناح الحب والألفة؟ لماذا تسحب من تحت قدمي بساط الطمأنينة هكذا فجأة؟ أنت الذي طالما رددت على مسمعي قصائد الغزل، وطالما حلفت بعمري أنك لن تحب غيري ولن تكون لغيري، لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق، وبريق يظمأ الساري له، أين في عينيك ذياك البريق؟
1: وأحبس عنك النفس، والنفس صبة بذكراك، والممشى إليك قريب مخافة أن تسعى الوشاة بظنة، وأحرسكم أن يستريب مريب. أما والذي يبلو السرائر كلها ويعلم ما تبدي به وتغيب، لقد كنت ممن تصطفي النفس خلة لها دون خلان الصفاء حجوب.

0: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى، وأنت سليم.
1: بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي.

أدري بأنك أحببتني بجنون عاشقة وبتطرف امرأة مارقة عن أحكام الناس. أدري أنك لأجلي بعت الدنيا وما فيها. أدري أنك كنت صريحة جدا جدا معي ومجنونة جدا جدا في حبك لي. تلك الصراحة تغريني، ولكنها في نفس الوقت تقصيني عن دنياك. أدري أنك امرأة استثنائية، ولكن يا قصة لست أدري ما أسميها. العمر يركض ركض الخائفين، وهذا القلب محتاج إلى امرأة عادية، فهل تدركين؟

0: تخترق سمعها أنغام أغنية طالما حلمت بسماعها، وهي على منصة الفرح وبجانبها حبيبها. وفي نفس اللحظة يعيدها إلى أجواء الاحتفال صوت امرأة تقول:
1: تفضلي مشروب الفرح.
0: تمسك الكأس بيد مرتعشة في حين تمضي عيناها إليه، فتراه وهو يمسك يد عروسه طلق المحية مبتهجا أنيقا، تنشج بصوت خافت لا يلبث أن يتعالى وتقول:
1: يا صديقي، علمني الليلة كيف أتعذب دون أن أنزف، علمني كيف أشفى منك وأحبك في هذه الساعة المتأخرة من الألم. أعترف أنني ما زلت أحبك وأنك لي. أتحداها تلك التي منحتها عمرك دون أن تحترق كما احترقت وتحداها أن تحبك مثلي.

0: تنهمر الدموع من عينيها، ترفع يدها إلى الأعلى وتقذف الكأس في حركة هستيرية وهي تردد:
1: وانتبهنا بعدما زال الرحيق، وأفقنا ليت أنا لا نفيق. يقظة طاحت بأحلام الكرى، وتولى الليل والليل صديق. وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق. وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الأحباب كل فيها.
2: حديث الروح،
0: حديث الروح،
3: حديث الروح، عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح، لحظة بوح، مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: حق بيدعي للحق، الحق قول.

0: في الحق.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة نمونة السين، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.

يَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير

اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم

فضل. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.

الخياط وكذلك نجزي المجرمين

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين

ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

0: يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وانصرنا على أعدائنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا قوي يا عزيز. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، وأصلح نساءنا وذرياتنا، وأصلح شبابنا، واكفهم شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عم بالرخاء والخير بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: عروس البحر، إذاعة المونستير.

0: عجبا، ما الذي يفعل إدريس؟ إنه يمسك بعود دقيق رفيع بين إصبعيه ويحرك رأس العود فوق لوح الخشب الرقيق، بعدما يغمس رأس العود في الوعاء الصغير ليعلق به شيء من الصبغ الأسود. ولكن ماذا يعني كل هذا؟ لأقترب منه وأسأله.
1: هل تسمي ما تفعله كتابة يا إدريس؟ إذن أتعلمني هذه الكتابة يا ابن عمي الطيب؟

وبدأ النبي إدريس ابن يرد ابن مهلائيل عليه السلام يعلم الناس الكتابة شيئا فشيئا قبل أن يبلغهم رسالة ربه سبحانه وتعالى، ليكونوا مهيئين ومستعدين لفهم حقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى وترك ما كانوا يعبدون من دونه، وفي ذلك رحمة وتوعية لعقول الناس من بني قومه. وبعدها بدأ النبي إدريس عليه السلام بنشر دين الله الحق، مبتدئا بأقرب الناس إليه نسبا، طمعا ليكون له أنصارا وأعوانا على مجابهة من يتصدى له من الكفرة الضالين.

لقد أسرني إدريس بسر هلاكه، ويحسبني سأغدو له ناصرا ومعينا على الهراء الذي يدعيه. إنه واحد خالق لا شريك له، وأن أترك آلهة الحياة، آلهة قومي ومهابة بلدتي، هذه فرصتي الذهبية لكي أوقع بينه وبين الجبابرة القساة من أهل البلدة. حينها سيطيب لي التفرد بابنة عمي الجميلة منه. وقد أدركت مؤخرا أن اللعينة تميل إلى إدريس. ويحها، بعدما أفرغ من الكيد لإدريس سألقنها درسا مؤلما وقاسيا على يدي هاتين.

0: أين رومس يا عمتي؟
1: خرج قبل حين يا منى. تعالي تعالي أدخل الدار يا منى، مضى زمن طويل لم تزوريني أيتها الشقية.
0: كان بودي أن أظل لديك أطول وقت يا عمتي، ولكن رومس، لا أدري ما أقوله لك.
1: ماذا فعل ابني رومس يا منى؟ هل أساء إليك أو أغلظ معك في قول أو فعل؟ تكلمي تكلمي يا ابنتي، أنا أعرف ولدي رومس جيدا، هعيدك أنني سأوبخه وأضربه أمامك.
0: ليته أساء إلي أو ضربني يا عمتي، فلقد اعتدت خشونته معي، ولكنه
1: ماذا؟ لا تخفيني تكلمي.
0: إنه يحرض الناس في كل مكان ويؤلبهم على ابن عمي إدريس ليفتكوا به.
1: ماذا؟ ويحه، يحرض الناس على إدريس؟ إدريس خير أهل البلدة وأكمل فتيانها عقلا وأدبا وشهامة، ولكن لماذا يفعل رومس كل هذا؟ وما الذي صنعه إدريس؟ لا أظن إدريس يفعل شيئا يغضب أحدا أبدا.
0: هو كذاك يا عمتي، إنما دعا إدريس لما يخرج الناس من الظلمات إلى النور، دعاهم لكي يهديهم سبيل النجاة من ضلالة الشيطان والفوز بالآخرة.
1: ما هذا الكلام الغريب يا ابنتي؟ تعالي تعالي اجلسي ها هنا وتحدثي إلي على مهل لأدرك جيدا ما تقولين.

0: يا قوم، يا أهل هذه المدينة الطيبة، أيها المخلصون الغيورون على آلهتكم العظيمة، أترضون لأي من الناس أن ينال من جلال آلهتكم ويصفها بالعبث والهراء؟
1: ويحه، سحقا لمن ينال من آلهتنا، نقتله نهلكه وننصر آلهتنا. ومن يكون هذا الشقي يا روميس؟
0: إدريس، إنه إدريس ابن عمي يروي.
1: ماذا؟ إدريس؟ لا أصدق ما أسمعه. إدريس الشهم النبيل يحقر آلهتنا؟

0: هل تعي ما تقول يا روميس؟ أجننت حتى تتهم ابن عمك إدريس بالنيل من آلهتنا المقدسة؟
1: أنا لا أكذب عليكم يا عاقور، صدقني.
0: قد أعلم أن بينك وبين إدريس غضاضة وكرها، ولكن أن يصل حد كرهك لإدريس بأن تتهمه هكذا تهمة؟ فأنا لا أقبل بهذا أبدا، أفهم؟
1: الأمر أعظم وأجل من أن تصدقني يا عاقور أو لا تصدقني. اذهب، اذهب إلى إدريس بنفسك وسل وتحقق منه، وانظر بما سيجيبك، حينها ستعرف أكاذب أنا أم صادق.
0: سأفعل يا روميس، والويل، الويل لإدريس إذا كان حقا يدعو إلى مهانة آلهتنا المقدسة.

0: ألهذا يدعو إدريس يا منى؟
1: نعم يا عمتي، أرأيت؟ أسمعت أحسن مما يذكره إدريس عن الإله الواحد الأحد؟
0: ياه، ما كان أضل مما يعبد الناس، كيف يعبدون خلقا يسيرا من صنع الخالق الأوحد. إنني أشعر بالندم والحمق يا منى، يخلقنا الله ونعبد غيره، ويرزقنا ونشكر غيره.
1: حمدا لله الذي هداك لما يدعو إليه إدريس كما هداني بإذنه قبلك يا عمتي. والآن يجب أن نوقف ابنك رميس عن تحريض أهل البلدة ضد إدريس يا عمتي.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. مستمعين الكرام، إليكم فضل بعض الآيات والسور من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ في صبح أو مساء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآية 110 من سورة الإسراء إلى آخر السورة: لم يمت قلبه ذلك اليوم ولا في تلك الليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية العز هي الآية 111 من سورة الإسراء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.

فلا تيأس وإن طال البلاء، فقل يا رب وانتظر الرجاء. إن الله خلق الخلق أنواع ثلاث. النوع الأول مخلوقات لا تعصي الله أبدا، وهي الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى في سورة التحريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. والنوع الثاني مخلوقات لا تعرف الخير، وهم إبليس وجنوده. أما النوع الثالث فهم مخلوقات ركب فيهم جانب الخير والشر، وهم الإنس. فإن تغلب جانب الخير على الشر صاروا أفضل من الملائكة، وإن تغلب الشر على الخير صاروا أسوأ من الشياطين. وشياطين الإنس مقدمون في القرآن على شياطين الجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صدق الله العظيم. فشياطين الإنس يفسدون في الأرض، فيجب على المسلم الحق أن يقاومهم بقوة الإيمان والتصدي لهم ولأعمالهم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يومي من مسك الختام وتاريخ عظيم سطره رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد وعمل وإخلاص ليصل إلينا هذا الدين في يسر وسهولة. أعزائنا، بعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها ما كان بينهم من حزازات في الجاهلية وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة، واستطاع بفضلها إيجاد وحدة إسلامية شاملة جاء في بنودها هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم.

ومن بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزاحت حزازات الجاهلية أيضا أيها الأعزاء، إن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلى أن يرضى ولي المقتول. وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.

وبهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد. وبهذا نكون قد وصلنا لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد لنا موعد جديد إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبحت سليما معافا في بدنك، عندك قوت يومك، تتنقل آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. متعكم الله بالصحة والسلامة، وأغدق عليكم من نعمه التي لا تحصى ولا تعد، إنه جواد كريم. اللهم اجعل هذا الصباح نقيا طيبا، واجعل يومنا هذا مباركا جميلا، ولا تحرمنا ربنا من بحر كرمك ونعمائك. ونسألك ربنا أن ترزق أرواحنا السكينة، وأنفسنا الهدوء، وأن تقربنا إليك، وتبعدنا عن كل ما يغضبك. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح ما يرضيك عنا ويرضينا، يا أكرم الأكرمين.

صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح.

ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. وأن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: تلك الأرواح النقية التي تزهر دائما، التي ترسم لك لونا أخضرا في لوحة العالم الرمادي، تلك التي تمدك بالأمل كلما تعبت، تمسك بها ولا تتركها. فللحياة مذاق خاص مع الأرواح الطيبة الجميلة. بعض الأشخاص هدايا قدر رائعة، قلوبهم نقية وهمساتهم قطعا من السعادة، وبعضهم أرواح جميلة تعزف النقاء والوفاء لحنا. معرفتهم كالتاج نحمله فخرا، بوجودهم تزداد حياتنا جمالا وروعة. احفظهم يا رب وأسعدهم.

الحياة جمالها يبدأ من داخلنا، فمتى كان قلبك جميلا رأيت أبسط الأشياء غاية في الروعة. أيها ذا الشاكي، وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أي هذا الشاكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. ستكون العلاقة أجمل لو تبدأ بهذا السؤال: إذا افترقنا يوما واشتقت لك، أين أجدك يا صديقي؟

أنت تستطيع تعليم البشر كل شيء ما عدا الإحساس، وكم هي رائعة تلك الأحاسيس الراقية التي تعتمل بداخلك في مواقف عدة، وكم هي معذبة ومشقية في نفس الوقت من فرط عمقها بداخلنا. ورائع قول أحدهم حين قال: يا ليت قلبي كالجلامد قاسي، يشقى الفؤاد من رقة الإحساس.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

هناك مسافات تقطعها القلوب شوقا ولا تدري الأقدام عنها شيئا، هناك من يفهمك بلا حديث، وهناك من لا يفهمك بالكلام، لأن العبرة ليست في لغة الخطاب ولكن بتآلف الأرواح. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال، ولا تغني إذا حسنت وجوه وفي الأجساد أرواح ثقال، ولا الأخلاق ليس لها جذور من الإيمان توجها الكمال. زهور الشمع فاتنة، ولكن زهور الروض ليس لها مثال. حبال الود بالإخلاص تقوى، فإن يذهب فلا تقوى الحبال. حذار من الجدال، فكم صديق يعاديه إذا احتدم الجدال. بأرض الخصب إما شئت فازرع، ولا تجدي إذا زرعت رمال. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال.

أقول لك يا صاحبي، لا تحاول أن تأخذ مكان غيرك في قلب من يحبون. لا تبني قصر أحلامك فوق ركام قصور الآخرين، بل ابحث عن قلب خالي لا يتذكر الماضي فيحن للرجوع.

نحن في زمن العطش، نعم العطش لعاطفة صادقة، لحلم أخضر، لحكاية حقيقية، لحب منقذ. فلا تديروا ظهوركم لحكاياتكم الدافئة وتستسلموا لبرد الأيام، فبعض الحكايات كالعمر الجميل ليس بوسع أحد أن يملأ مكان أحد، فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

حبدوك ولما تعتب نبهك الزارو راق الهوى

أقول لك يا صاحبي، قبل أن تجرح أحدا بكلمة جربها على نفسك، إذا جرحتك لا تقلها، ولا تعتقد أن جرح الناس لعبة، فهناك من لا ينام بسبب تلك الجروح، وقد يرجى لجرح السيف برء، ولا برء لما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وجرح السيف تدمله فيبرى، ويبقى الدهر ما جرح اللسان.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين. يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أحبابنا الكرام، سيجمعنا نور الصباح الجديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد في بلاغ أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من اليوم. تنديدا بالاعتداءات الأخيرة التي جدت بمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسيرة، دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنسيرة إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنسيرة دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع صابة الحبوب لموسم 26 و2000 تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية الثالث من جويليا الجاري نحو 8.4 مليون قنطار. تفتح وزارة التربية باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم تسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوفد حزب الله المعزي بالمرشد أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان، وشدد عراقجي على استمرار دعم نهج المقاومة مشيدا بمقاومة حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني. بعد قليل زميلان ذيلي فتني ولطفي المكي يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعين الكرام إرضية الوالدين، وين ما كنتم وين وصلكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام، إن شاء الله يوم بكل خير وبركة. لحد 5 جويلية 2026، موافق ليوم 20 من شهر محرم من سنة 1448 هجرية. صباح النور نقولها لكل السادة المستمعين، إن شاء الله صباح الأمل والبدايات الجديدة، صباح بكل نشاط وبرشة تفاؤل، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، يوم جديد نتمناه يكون مليان بالنجاحات والحاجات الزينة، إن شاء الله ربي يداوم علينا النية الطيبة والقلب الخالي، وإن شاء الله ربي يرزق الناس كل هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير من توا حتى للتسعة إن شاء الله. في كما اكتشفتم مع انطلاق البرمجة الصيفية عدة فقرات جديدة باش تواكبوا من خلالها كالعادة أهم المستجدات الوطنية آخر الأخبار وبرشة أغاني خاصة نودوكم بها في صبحية اليوم، إن شاء الله على أمل تعطيكم برشة طاقة وبرشة نشاط لاستقبال هذا اليوم الجديد. مانيش وحدي، نحب نوجه تحية كبيرة برشة لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، سعيد جدا أن يكون في الإخراج التقني لطفي المكي، في التنسيق هويدة بن ساسي من قسم الأخبار زميلنا سيف فتحي سعد، وتحية خاصة لحمدي مكادة زميلنا في اللوجستيك. تفاعلاتكم اقتراحاتكم مستمعينا حاجة تفرحنا برشة، تنجموا تتواصلوا معنا إما من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800 أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير. مرحبا بكم وين ما كنتم، وخليكم ديما كونكتي مع صفحتنا على فيسبوك إن شاء الله مع انطلاق ساعتنا الثانية. كل عادة عندكم موعد مع اختيار الأغنية، وشكون عندكم موعد مع المسابقة والربح والجوائز كيما صبحية معانا في البشير وعلى إذاعة المنستير مع انطلاقة الشبكة الصيفية. الربح والجوائز مضمونين مع إذاعة المنستير، ما عليكم كان شاركونا بتعليقاتكم وتفاعلاتكم، ومرحبا بكم الناس الكل. وبطبيعة ما يحلى النهار كان بمختلف الإيقاعات والأغاني، إن شاء الله برشا جديد باش تستمعوا لي كيف كيف باش تسمعوا التونسي الشرقي الطربي، لكن الوقيت هذا نودوكم بوحدة من أحلى مغنيات سيدة الصباح سيدة فيروز، وين ما وصلكم صوتنا هذه إذاعة المنسير، إن شاء الله نهاركم زين.

صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات. هذه إذاعة المنسير، مرحبا بكم في البشائر. وكل عادة لقيت هذا تكون من خلال أول فقراتنا، نرجع من خلالها لقراءة أولية حول حالة طقسنا لليوم وأكثر تفاصيل تعرفوها من خلال الميتيو. بالنسبة للتوقعات المناخية لطقسنا لليوم لحد 5 جويلية، فإنه ما يميزه سيكون عامة قليل السحب، درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر فهو سيكون مضطرب، شمسنا لليوم ظهرت في 5 درجة. أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير، فإنه صلاة الصبح كانت في ماضي 3:18 ستظهر في نصف النهار و28 دقيقة، صلاة العصر في 4:40، صلاة المغرب في 7:38 وصلاة العشاء في 9:24. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حالة طقسنا لليوم والحالة المناخية تعرفوها مستمعينا الكرام في موعدنا القار مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي في 8:20. هذه إذاعة المنسير، ما زلنا مصي معكم مع اختياراتنا الغنائية ونسمع التونسي أحمد حمزة. هذه إذاعة المنسير وين موصيكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم زين. Yeah.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
0: إذاعة المنستير
2: 97.3.
3: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي شلال، نهاركم سيدي.
4: نهارك زين.

0: مصر وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودمنا قدامي العيشة زينة
0: مصبح الفل للناس الكل.

0: شاء الله نهاركم سعيد مستمعينا، تحية خاصة لكل مستعملي الطريق وين قاصدين ربي، إن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله طريق الأمان، إن شاء الله بالرزق والفرتونة على كل من يسمع فينا وين قاصدين ربي، وإن شاء الله ديما منسينكم مختلف الإيقاعات. عي تحية خاصة صديقنا وزميلنا سيد أحمد بسباس، سي عبسي مخلوف، وكل من يسمع موجات إذاعة المونستير. هذه 6:35 دقيقة من استديوهاتنا في المونستير في مواكبة فقرتنا الموالية لأهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، يوم 5 جويلية. أكثر تفاصيل تعرفوها من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: I have a dream.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
0: بالنسبة لأهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، في 5 جويلية 1687 الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن. 5 جويلية سنة 1830 حاكم الجزائر الداي حسين يسلم مدينة الجزائر للفرنسيين وبداية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية الأخرى. في 5 جويلية سنة 1962 بعد احتلال دام 132 عام تم الإعلان عن استقلال الجزائر من الاحتلال الفرنسي. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي جاءوا لعالمنا في نهار كيما اليوم، في 5 جويلية سنة 1941 ولد المخرج المصري يحيى العلمي، والذي يعتبر من أهم قامات الإخراج المصري، خاصة قام بعدة أعمال تلفزية لليوم خالدة، من أشهرها مسلسل رأفة الهجان ومسلسل دموع في عيون وقحة. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي غادروا عالمنا في نهار كيما اليوم، 5 جويلية سنة 1968 توفي الممثل اللبناني عبد السلام النابلسي، الذي يعتبر من ألمع نجوم الكوميديا في السينما المصرية خلال الخمسينات والستينات. أما في 5 جويلية سنة 2020 توفيت الممثلة المصرية رجاء الجداوي، مسيرة فنية امتدت على مدار 62 عام، شاركت في عديد الأعمال الناجحة إن كانت السينمائية الدراما التلفزية والمسرح، ومن أشهرها مسرحية الواد سيد شغال، في الدراما مسلسل عائلة الحاج متولي، وفي السينما قدمت أفلام شهيرة مثل إشاعة حب، حنفي الأبهة، وأمير الظلام. هذه كانت أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم. وأهم حدث ما يلزمناش ننساوه هو أنه نصحبحوا على الميمة، ربي يفضل جميع الأمهات وربي يمتحهم بالصحة والعافية، الله لا يحرمنا منهم ومن ضحكتهم ومن دعوتهم لينا في الخير، والله يرحم كل أم توفيت إن شاء الله من أهل الجنة.

0: صباح بلا حدود.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في فقرة صباح بلا حدود وجولة يومية كالعادة مع أهم الأخبار والمقالات الصادرة إن كان في الصحف العربية أو العالمية. بطبيعة المواكبة الأبرز هو الأحداث في الشرق الأوسط، وتكون البداية مع المقالات الصادرة بالصحف العربية. في جريدة القدس العربية نقرأ مقال جاء بعنوان التفاوض الإيراني الأمريكي يرزح تحت ضغط دعوات الانتقام والتوترات مضيق هرمز والاحتلال الإسرائيلي للبنان. في صحيفة العرب نقرأ تهديدات حوثية للسعودية بعد وصول طائرة إيرانية إلى صنعاء. في جريدة أنها نقرأ مقال جاء بعنوان زيارة نتنياهو لواشنطن قد تتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون وسط مساعي أمريكية لعقد لقاء ثلاثي. في صحيفة الأيام نقرأ حكومة الاحتلال تشدد العزل الانفرادي بحق مروان البرغوثي داخل السجون الإسرائيلية في خطوة وصفت بأنها استمرت

اللبناني يحذر من خطورة إنشاء إسرائيل بوابات عبور في الجنوب ويعتبرها انتهاكا للسيادة ويطالب الدولة بالتدخل. في صحيفة الشروق الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون: الانتخابات البرلمانية اتسمت بتنافس نزيه والجزائر تجاوزت مرحلة المساس بأصوات الناخبين والتلاعب بالنتائج. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة في الصحف العالمية، في صحيفة ذا تيليغراف نقرأ: بوتين يفكر في تصعيد خطير تجاه الناتو. في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ: مضيق هرمز أحدث شرخا بين واشنطن والرياض. في جريدة واشنطن بوست نقرأ: إسرائيل تريد من اتفاقها مع لبنان سحق إيران. في جريدة لوفيغارو نقرأ: الاشتباه في تورط المخابرات الأوكرانية في تفجير موناكو. في مجلة إيكونوميست نقرأ: السفير الإيراني بالصين يكشف عن ترتيبات جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز ويلمح لوجود معاملة خاصة للدول الصديقة. في صحيفة إكسترا سبور والرياضة نحكي على خاصة تأهل المنتخب المغربي للدور الربع النهائي بعد انتصار مستحق خاصة للمنتخب المغربي ضد نظيره الكندي 3-0. المنتخب المغربي في نجاح جديد خلال هذا المونديال وانتصار عريض على المنتخب الكندي، وهو أعرض انتصار لمنتخب عربي في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم، احتفاء كبير بالمردود خاصة في الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي وتألق أناحي لسجل ثنائية في هذا اللقاء. بالنسبة لآخر الأخبار فإنه إصابة مهاجم المنتخب المغربي ونجم المنتخب اللي يعتبر أفضل لاعب خلال هذه البطولة سيباري، فإنه لا وجود لتأكيدات أنه ستحرم الإصابة اللي تعرض لها الأمس من المشاركة في الدور القادم والتي سيواجه فيها أسود الأطلس المنتخب الفرنسي الذي تألق البارح الحقيقة في مواجهة صعبة وصعبة للغاية أمام منتخب الباراغواي وانتصار 1-0. كان سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. أكثر تفاصيل عن الرياضة كالعادة مستمعين الكرام باش تواكبوها في 8 غردرجين مع زملائنا وأصدقائنا من قسم الرياضة، وكل ما يهم كأس العالم وكل ما يهم برمجة مقابلات اليوم وكل المستجدات والكواليس والهوامش إن شاء الله تلقاوها معنا في 8:45 مع زملائنا من قسم الرياضة. احنا ما زلنا مواصلين معكم بقية فقرات. شكرا جزيلا لكل السادة المستمعين على تواصلهم وتفاعلهم معنا، اما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك او من خلال اتصالاتهم الهاتفية على 73 460 800. تحية خاصة سي سامي الشادلي للحقيقة نقول له صباح النور صباح الفل لكل من يسمع فينا ان كان يتبع فينا كذلك من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بونتيان. زيد نذكركم مستمعينا الكرام بعد شوية موعدكم مع المسابقات والجوائز، ما عليكم كان تتابعونا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير. إن شاء الله باش تلقاو سؤال وتلقاو اختيار الوحدة من الأغاني اللي إن شاء الله تنال رضاكم، وباش تختاروا واحدة من الأغاني اللي تحبوا نختموا بها هذا الموعد الصباحي من بشار الصباح لصبحية اليوم. حب نجدد التحية لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. أخبارنا مازالت متواصلة، تنجموا تواكبوا كل ما هو جديد في الشأن الوطني والعالمي من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك إذاعة المنسير. تلقاو آخر مستجدات الوطنية والعالمية. احنا وصلنا معاكم لـ56 دقيقة إن شاء الله مع انطلاق ساعتنا الثانية مجموعة من الفقرات كما تعودتوا من خلالها، باش نرجعوا لفقرة مازلت البركة صغير صغرون دقيقة صحة، أخبار الرياضة وأخبار الطقس هذا وأكثر، تلقاوها مع مختلف الاختيارات الغنائية اللي إن شاء الله تنال رضاكم مستمعينا الكرام، ونرجعوا للتونسي والأجواء التونسية الطربية اللي من خلالها نحاولوا نعطيكم برشة طاقة وندوكم في صبحية اليوم برشة أغاني تونسية على أمل تعطينا شحنة لاستقبال هذا اليوم الجديد في صبحية لحد.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد في بلاغ لها أمس أنها ستقطع المياه للقيام بالتعديل اليومي على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل حتى الخامسة صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة، وذلك بداية من اليوم الأحد. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير القاضي محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، وقد أذنت النيابة العمومية بمباشرة الأبحاث في مواجهته من أجل جناية الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي خلال مباشرته لوظيفته، وقد تسبب هذا الاعتداء في إحداث جروح. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار ما أسمته مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. ويمكن التسجيل في هذه الخدمة من خلال توجيه رسالة قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة 6 متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون متكونا من 6 أرقام. أكد الناطق باسم الجامعة التونسية لكرة القدم أن موعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2026-2027 سيكون نهاية هذا الشهر شهر جويلية، وذلك قبل 3 أسابيع من انطلاق سباق البطولة المقرر يومي 22 و23 من أوت القادم. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن الاجتماع المرتقب للمكتب الجامعي والذي سينعقد على الأغلب خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية سيتناول جملة من النقاط، وفي مقدمتها برمجة كأس السوبر المتخلدة بعنوان موسم 2021-2022 بين الترجي الرياضي ونادي الصفاقسي قبل انطلاق الموسم الجديد، على أن يتم اقتراح موعد كأس السوبر 2025-2026 بين الترجي الرياضي ونادي الإفريقي في شهري أكتوبر ونوفمبر القادم بعد التنسيق مع مختلف الجهات المعنية باعتبار خصوصية هذه المباراة وإمكانية تسويقها خارجيا. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مازالت البركة.
1: نجات بوزيق، قداش عمرك يا حاجة؟ 77 قروان كانت النساء متاعها الكبيرة برشا تخرج بالحيك، عنا الحيك لك حلو، عنا الحيك الأبيض، والصغيرة تبدأ كان مازلت صغيرة شوية تخرج بالسفساري الحريق. كانت القروان تيما حافلة بالخص في كانوا مولد ولا في رمضان ولا في مناسبة، تبارك الله تبدأ تشرها القروان، تبدأ تشرها.
2: انتم قبل كيفاش تعديوا نهاركم؟
1: في حمة الجام فزوا صباح نرقموا الزربية ونمشي ونقضيه من المرشي ونجي ونطيبوا فطورنا، واللي عنده بنية هاني تجي تطلع عليه، ولا تمشي بعد ما نفطر ونقيله العشية ما تجي بنتي بحذية مثال، ولا يعني نمشي نعشي بحذيها. قوموا بكري على البرود، تبدأ الزربية في السقيفة، نقوموا بكري على البرود ونسيقوا السقيفة. عنا بير، نحنا بير وماش، البير ما البير متاع تسيق ما بارد، نفزوا نسيقوا السقيفة والصداع ونقعدوني واخواتي نرقموا في الزربي،
2: والعشية تسيقوا الصدار وعشوية
1: هيك ايه مبردوا عاد هو طيب النوم، تحط تشعل الكانون ونطيبوا كويس تي، العشية في الصدار نقعدوا في الصدار مبردوا الصدار بالماء البارد من الماء البيض ونقعدوا نعشي حتى العشية طويلة.
2: شنو المواضيع اللي كنت تحكوا فيها قبل؟
1: نحكي وكان الله رويحنا، علاش مش يزيدنا وش ينقصنا، انت شو بعت وانت وقتش كمل زربيتك وبقداش بعتها، وبنتك خذيت ولا ما خذيتش، وخذيت وشكون ما خذيتش، وبنتك خطبوها ولا ما زالوا ما خطبوهاش، على عائلتنا وش يزيدنا وش ينقصنا، كهو معناش حديث على فلان ولا فلتي، على ما يخصنا نحنا على عائلتنا وكهو.
0: مازالت البركه

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: السلامة، أنا اسمي زكريا، 5 سنوات، ومش نحكي لكم على أختي. هذه أختي عمرها 6 سنوات واسمها إيمان، تلبس حوايج كل مرة لون، عندها ألعاب مش كما ألعابي، نلعب أنا وياها وجدي. هو جدي كبير وقوي، عنده شعر أبيض، جدتي ما يلعب معنا، نلعب لعب 20 لعبة وإحنا نلعبها. شرينا نلعبها البارح، مش نلعبها اليوم في العشية، مفسرها ليش. أكل مرة الأخرى جدي شرينا لعبة لعبتها فيها أرقام، نجيب واحد نجيب واحد أخرى نربح. لعبت أنا وجدي، أنا نلعب التليفون، نلعبها أرقام، جدي هو يعطيني التليفون، هو يقول التليفون باهي. وزاد اليوم في الصباح عطاني تليفون، هو عطاني تابع واي.

Oh,

0: صافي كثير كبير لا
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على الكلف ولا زاده نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زاده نشوفوه عند الرجال. شنو هي الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زاده أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكنة تونس. فما زاده بعض الدويات وفما زاده الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجمو نداويو الكلف؟ هو اول حاجه لازم نعديو عند طبيب باش يشخص الحاله، ولازم نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق اشهر ويتمثل خاصه في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، والا نجمو نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات اخرى. في الاخر نحب ناكد على الوقايه خاصه التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتوره منى قربي.
3: صحة. السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، بداية من اليوم قطع يومي للماء ليلا في سوسة والمنسير والمهدية. المنظمة التونسية للأطباء شبان تدين الاعتداءات الأخيرة ضد الإطار الصحي وتدعو إلى مسيرة باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنسير. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. هذه العناوين وأخبار أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
4: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: الحصول على جواز سفر لأول مرة أو تجديده بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. شروط الانتفاع بهذه الخدمة أن يكون الراغب في الجواز حاملا للجنسية التونسية ألا تكون له الموانع المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 75 و900 وألف المؤرخ في 14 ماي 75 و900 وألف والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والنصوص المنقحة والمتممة له. الوثائق المطلوبة: تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروءة آليا وإمضاؤها بصفة شخصية داخل الخانة المعدة للغرض، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل أو مضمون ولادة بالنسبة للقصر، صور شمسية حسب المواصفات، ما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، ترخيص الولي بالنسبة للقصر مصحوبا بنسخة من بطاقة تعريفه ووصل خلاص معلومة الطبع الجبائية المستوجب ما يعادل 25 دينار تونسية بالعملة الأجنبية بالنسبة للتلاميذ والطلبة، وكذا ذلك الأطفال دون 6 سنوات وما يعادل 80 دينار تونسيا بالعملة الأجنبية للبقية. تقديم طلب على ورق عادي عند الرغبة في الاحتفاظ بالجواز القديم ما يفيد الإقامة بصفة قانونية بالخارج بالنسبة للمتواجدين بالخارج. مكان إيداع الملف: السفارة أو القنصلية. أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: عيني على عودي.
1: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو
2: المونديال. أنفو المونديال. صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخباري الرياضي سبور أنفو. كالعادة البداية تكون بأنفو المونديال، أخبار المونديال ونتائج مقابلة البارح في إطار الدور الثامن النهائي. المنتخب الفرنسي يترشح بعد الفوز على الباراغواي بصعوبة، مباراة سجل فيها كيليان مبابي هدف في الدقيقة 70 من ضربة جزاء. فرنسا تترشح وباش تواجه المنتخب المغربي الحقيقة اللي البارح عمل ترشح أكثر من ممتاز من خلال فوزه على المنتخب الكندي بثلاثية نظيفة بإمضاء عز الدين أونحي في الدقيقة 50، نفس اللاعب ثنائي لي في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 90+80 سفيان رحيمي سجل هدف الثالث للمغرب. إذن فرنسا المغرب يكونوا في الدور الرابع النهائي. برنامج مقابلة اليوم مع 9 متاع الليل، البرازيل تواجه منتخب النرويج، ومكسيك مع ماضي ساعة متاع الصباح تواجه المنتخب الإنجليزي. بقيت مقابلات الدورة الثامنة هي نعطيكم فكرة على البرنامج. يوم الاثنين في 8 متاع الليل البرتغال تواجه إسبانيا غدوة، أمريكا ماضي ساعة متاع الصباح تواجه بلجيكا، الخمسة نهار الثلاثة متاع العشية الأرجنتين تواجه المنتخب المصري، وفي 9 متاع الليل المنتخب السويسري يواجه المنتخب الكولومبي. الفرنسي إيرفي رونار المدير والمدرب الوطني السابق أعلن بصفة رسمية البارح وفي تدوينه على صفحته الرسمية رحيله عن تدريب المنتخب الوطني التونسي بعد نهاية مهمته في كأس العالم. المدرب الفرنسي قال في تدوينه متاعه: قبل رحيلي أود أن أتقدم بأصدق عبارات الشكر للاتحاد التونسي لكرة القدم على منحي فرصة المشاركة في كأس العالم. لقد كان شرفا كبيرا أن أمثل ألوان تونس وأن أعيش هذه التجربة التي لا تنسى. أضاف أنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب في المستقبل، وقال أنه على يقين بأنه سيواصل التطور وإسعاد شعب بأكمله وكتابة صفحات جميلة في تاريخه. وشكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة، وأتمنى لكم جميعا الكثير من النجاح. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعلنت عن فتح باب الترشحات لاستضافة نهائي كأس أمم إفريقيا لسنوات 2028-2032-2036، داعية الاتحادات الأعضاء 54 إلى إيداع اهتمامهم بالتنظيم. ونذكر أنه كان القادمة كأس أمم إفريقيا القادمة بشكون في باموجا 2027 في ثلاثة دول: كينيا، تنزانيا، وأوغندا، خلال الفترة الممتدة من 19 جوان حتى 17 جويلية. في النجم الرياضي الساحلي، تركيبة الهيئة التسييرية في انتظار مصادقة عليها وتأكيد بصفة رسمية باش يقودها كريم العكروت إلى جانب كل من محمد لديب ومحمد صالح تريتر وجلول بن سوسية وماروان تفيفحة. في الاتحاد المونستيري، رئيس اللجنة المستقلة لفضل النزاعات سامي سليمان أكد البارح طي صفحة جميع النزاعات العالقة ضد الفريق إلى حدود تاريخ 31 مارس، وصف الخطوة هذه بالمعجزة اللي تحققت بفضل الهبة الجماهيرية الاستثنائية للاتحاد الرياضي المونستيري. وأضاف بأنه تضافر جهود جماهير الاتحاد المونستيري أثمر عن جمع أكثر من 800 ألف دينار في فترة وجيزة تم ضخها بالكامل في خزينة النادي. الهيئة المستقلة باش تواصل عملها لبضعة أيام أخرى قد تقل عن الأسبوع، وذلك لوجود بعض الملفات والقضايا الجديدة. وشدد سليمان في هذا الخصوص على ضرورة غلق هذه الملفات المستجدة بصفة عاجلة، محذرا من أي تهاون أو عدم تسوية لها قد يتسبب في كارثة كبيرة تمس مستقبل الجمعية بشكل مباشر حسب تعبيره. وأكيد الحوار موجود على صفحة رسمية للجنة المستقلة بالنزاعات في فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. كرة السلة، النادي الافريقي اعلن بصفة رسمية تمديد عقد اللاعب عمر عبيدة لثلاثة مواسم اخرى. ومن جهة اخرى

0: شكرا لكم زين مستمعينا الكرام وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع في بشائر الصباح. معكم الآن في قراءة مفصلة حول حالة طقسنا لليوم وأكثر تفاصيل مباشرة مع سيانيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال فقرة الميتيو. نهارك زين سيانيس.
1: صباح الفل والياسمين سي الهذيلي، تحية ليك والأوفية إذاعة المنستير.
0: سيانيس، الملاحظة الأبرز مع الساعات الأولى لهذا اليوم الجديد، لاحظنا ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة.
1: صحيح، ذيك العنصر الأبرز بداية من اليوم باش يكون فما ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة. اليوم الحرارة القصوى تكون بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و 37 درجة ببقية الجهات، توصل 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. بالنسبة للمنستير اليوم إن شاء الله ننتظر 32 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه يوم أمس كنا سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى، والمعدل بالنسبة للعشر أيام الأولى من شهر جويلية هو 32 درجة. يعني احنا حاليا تقريب في المعدلات أو دون المعدلات بقليل. الارتفاع باش يكون ملحوظ بداية من يوم الأربعاء، ونجم نحكيه حتى على درجات حرارة مقاربة لـ40 درجة في أغلب مناطق البلاد. فيما عدا ذلك في نهاية الأسبوع المقبل هذا الارتفاع الملحوظ إن شاء الله باش يكون، فيما عدا ذلك الطقس باش يكون قليل السحب على كامل البلاد، فما إمكانية أنها تظهر خلايا رعدية يوم الغد في مرتفعات الوسط والجنوب الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. عنصر الريح تتواصل اليوم شمالية بالشمال والوسط، تكون شرقية بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. اليوم البحر متموج بمنطقة سيرات وبخليج قابس، مضطرب ببقية السواحل. في الأيام القادمة إن شاء الله مش يكون الريح تقريب تكون بنفس الخصائص، شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، لكن مع تقلص فاعليتها بشكل ملحوظ. بالتالي مش يكون فما تحسن ملحوظ أيضا في حالة البحر من متموج إلى قليل الاضطراب، يصبح حتى هادئ يوم الأربعاء. هذا هو سي الهذيلي يعني طقسنا.
0: لخصو سياني سمعت الملاحظة الأبرز أنه درجة حرارة بشمشي للارتفاع، وأنه ممارسة الأنشطة البحرية نستناه شوية إلى ما بعد يوم الأربعاء نهار الأربعاء، خاطر وقتها ممكن البحر يكون خير بالنسبة لممارسة الأنشطة البحرية.
1: صحيح، كان معناها أن نبحث على طقس إيديال، خلينا نقول
0: مثالي.
1: أي مثالي للبحر هو إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا سيانيس الساتوري على كل هذه المعطيات والمعلومات اللي تخص حالة طقسنا لليوم والأيامات القادمة. كما قلنا الالتزام زادة بتعليمات الحماية المدنية بالنسبة لممارسة الأنشطة البحرية. خلينا نذكركم مستمعينا بالمسابقة امتعنا اللي تلقاوها ونص سؤال على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. سؤالنا: لباس تقليدي تشتهر به مدينة القيروان وتتزين به المرأة وينسج عادة من الصوف أو القطن، الاحتمالات هل هو السفساري البلوزة وإلا الحايك؟ إجابتك تنجم تربحك وصل شراء بقيمة 100 دينار من هداء مزالي جي اس ام المنستير من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. وكل عادة مسك الختام في بشائرنا بشكون واحدة من أغاني التونسية، عليكم إذا تحبوا تسمعوا شاد للحاجي يجينا الصيف، تكتبوا رقم 1 في تعليق وكومنتير، ولا تكتبوا رقم 2 محمود فريح يا محلى شط المستير. هذوما الأغنيات اللي قاعدين يتنافسوا الحقيقة، وفما أسبقية معتبرة للغاية للفنان نوجهله تحية كبيرة برشا أستاذ محمود فريح يا محلى شط المستير. إن شاء الله ديما شطوتنا كل مزيانة وخاصة آمنة في مختلف ربوع الجمهورية. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا، نسمعوا نجوى كرم نزلة البحر. هذه إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم زين.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. بداية من اليوم، قطع يومي للماء ليلا في سوسة والمنستير والمهدية. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدين الاعتداءات الأخيرة ضد الإطار الصحي وتدعو إلى مسيرة باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. إلى تفاصيل الأنباء، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد في بلاغ أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشاركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من اليوم. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخول حيز الإنتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث. وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى. كما أعلنت الشركة أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم بمعتمدية جبل الوسط وبيرم شارقة من ولاية زغوان، بعد أن كان تعطل منذ مساء أمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمادي عبدالله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، مضيفا أن وزارة الإشراف أقرت إحداث جملة من المرافق الرياضية لفائدة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح. ورجح الكاتب العام لبلدية القيروان أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية السنة الجارية.
1: بشرة كبيرة، هذه مدينة القيروان عندنا وزارتنا، وزارة الشباب والرياضة، اللي معناها توام مسدد تخصص دعم للتهيئة الخارجية لبناء المسبح البلدي. هذا مشروع آخر، معناها مش يولي المسبح البلدي اللي داخل البناية هو مسبح بلدي، والخارج البناية معناها في وسط الفضاء بيدو مش يولي العديد من المنشآت الرياضية، معناها خاصة الملاعب تاع كرة السلة وإلا فيتنس، معناها تقوية عضلات. فيما فصل المسبح الحقيقة تو وصلنا التغذية كاملة، وتو في اللوكال تكنيك، معناها قاعدة الأجهزة الفنية اللي قاعدة تو تركب، والأشغال الجارية معناها تو وصلنا إلى مرحلة وأنا مش نبداو ناخذوا النماذج تاع الأشغال النهائية اللي داخل البناية تاع المسبح البلدي. من هنا بحول الله داخل العام يكون ده. كنا تو زاد عندنا مشروع ثاني اللي هو في المسبح البلدي، اللي هو كما قلت لكم اللي هو التهيئة الخارجية معناها تاع بناية المسبح البلدي، واللي هي تكلفتها راهي معناها في حدود 3 مليون دينار، على أمل وأنه إن شاء الله معنا قبل معنا نهاية العام يكون جاهز معنا للاستغلال.
0: عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان، وعرفها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. والمنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. محمد عدنان الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب المنستير وكاتب عام النقابة.
2: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، ادونا فيه الأحداث الأخيرة وظروف اللي صارت، معناها حالة العنف المتكررة تناولنا فيه حل كارثية اللي صار فيها المستشفى العمومي بصفة عامة نتيجة تراكم الديون وحالة شبه الإفلاس الغير معلنة اللي تعاني فيها مستشفياتنا والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك، منها تنامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم تجمع مستشفى يوم الاثنين على الساعة 10 تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مشكلة على الأطباء وعلى كل مهني الصحة اللي ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة ما عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الشفين جمعية قالوا كفاء راهوا نطالبوا إجراءات عملية.
0: انضمت مدينة سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وستنظم بلدية المدينة بهذه المناسبة يوما عالميا يوم الجمعة 10 جويلية الحالي بمقر البلدية انطلاقا من 9 صباحا. من المخلوف مهندسة معمارية ببلدية سوسة تتحدث عن أهمية هذا الحدث.
3: مدينة سوسة انضمت أوفيسيالمون للشبكة العالمية لمدن التعلم في 4 ديسمبر 2025 عام ناول، وكانت هي فرصة قدمت فيها المدينة مثلها بلدية سوسة، لكن كانوا فيما برشا مدخلين في المشروع، قدمنا برشا مشاريع اللي باش نقوموا بهم في إطار تعلم مدى الحياة. المشاريع هذوما تقبلوا في الشبكة، وبالطبيعة هي باش تكون فرصة للمدينة لتحقيق المشاريع هذه، دونك باش تكون فرصة لتمويل المشاريع، وفرصة زادة لبرامج تكوين، فرصة زادة لتبادل خبرات مع مدن أخرى من العالم أجمع. باش نحتفلوا إن شاء الله نهار 10 جويلية بالانضمام هذايا، وباش نعلنوا زادة يعني أوفيسيالمون إن شاء الله الإذاعات والميديا الكل إن شاء الله يكونوا موجودين معنا.
0: نبقى في سوسة، حيث تنظم جمعية البيئة وجمعية الفل البيئة بحمام سوسة صباح اليوم انطلاقا من 8 أمام مقر البلدية حملة لتلقيح القطط والكلاب تحت شعار معا من أجل حيوانات سليمة ومجتمع آمن. في بقية أنبائنا، أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع إصابة الحبوب لموسم 26 و2000 تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية 3 جويلية الجاري نحو 8.4 مليون قنطار. وأوضح الديوان أن الكميات المجمعة تتوزع بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 95% من إجمالية الكميات المجمعة بمركز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي ما يعادل 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وأشار إلى أن نسق التجميع شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعا نسبيا بسبب التقلبات المناخية التي شهدتها مختلف مناطق الإنتاج. تفتح وزارة التربية باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من اليوم على 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. في بين الدولية الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وأن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق. وأضاف ترامب أنه يتابع مراسم التشييع وأنه بإمكانه القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. بداية من اليوم قطع يومي للماء ليلا في سوسة والمنستير والمهدية. اليوم انطلاق التسجيل لخدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: هارك طيب صباح الخير. هارك مبروك سيدي طلع هارك مزيد.
3: بشير إذاعة.

0: ولد بحر بمحبة الدنيا لكل. إن شاء الله نهاركم سعيد بمستمعينا الكرام، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة منسير. كيف كيف نصبحوا على الناس اللي تتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بونتيان، وكل من يتابع فينا كذلك من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير. من خلال فقرة ولد بحر تكون البداية في ساعتنا الثالثة من البشار، وسعداء جدا باستقبال نوزات بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرة. دكتورة صباح الفل.
1: صباح الخير والسعادة لهذيلي، مرحبا بكم مستمعي إذاعة المنسير.
0: شكرا جزيلا على تلبية دعوتنا كالعادة. تودنا بالمعلومة اللي تهم البحر وخاصة أنواع الأسماك الموجودة خاصة في البحر الأبيض المتوسط، واللي الحقيقة عليهم إقبال كبير برشا متوانسة وحبوا يعرفوا برشا معلومات عليه. السمكة متاعنا لليوم شنو اخترتنا؟
1: اليوم اخترتكم البوري.
0: هاي
1: والفقرة سميتها تحت عنوان البوري مهندس وخبير في البيئة بين المياه المالحة والمياه العذبة ومنتج أغلى الكنوز البحرية في العالم. اليوم بنشوفوا سمكات تنجم تكون خبيرة في البيئة ومنتجة لأغلى الكنوز في البحرية في العالم.
0: كلمة كنزة دي صعبة تعطي الضوء الأحمر.
1: يعني مش نوصل للآخر وش تعرفوا عشانهم الكنوز البحرية اللي تنجم يخرجها البوري هدية واللي تتباع وأسوامها غالية على الآخر.
0: صحيح.
1: قبل ما نبدأ الفقرة بتاعي تعودت بحار دونك زي ما نعرف بيه البوري هدية شكونه فهمتني. والبارح بعد ما تكلمنا شوية ببعضنا الهديلي كلمت البحارة على حبيت نعرف الاسم خطائر عندي أسامي نعرفها الدرجة التونسية، ولكن حبيت نتأكد من معلومة أكثر. والمفاجأة اللي لقيتهم الكل يتبعوا في ولد بحار البحارة هذو ما ويستنوا فيه فهمتني، قال احنا نصدوه أما الناحية العلمية متاع واحنا نزيدوا نتعلموا فيها من برنامج ولد بحار. وعطوني الأسامي تدخين من الشمال للجنوب، عملت عدة اتصالات وهو توا باش نقول لكم عليهم.
0: أيبه.
1: دوك عندنا خمسة أنواع متاع بوري التدخين في البحر الأبيض المتوسط، والفاميليا اللي هو دونك الفامي دي ميجوريدي ولا البوريات باللغة العربية. والنوع هذا من الأسماك يعيش قريب من القاع ويتحرك بين القاع والمياه الوسطى، هو شبه قاعي. والأكثر أنواع البوري المعروفين هما الميجيل سيفالوس اللي هو بوري بوراس ولا المجل ولا الكرشو. دونك البارح صديقي بحار دونك من الشمال قال نعيطوا الكرشو. المعروف هذايا الميجيل سيفالوس كي نقول ميجيل سيفالوس ولا بوري بوراس رأس عريض يوصل حتى الحجم نتاعو بين 30 و 70 سنتي، من اكبر انواع البوري. عندنا البوري الذهبي اللي هو الاسم اللاتيني نتاعو كولون اوراتوس نعيطوا لها الميلا، اللي هي بين 20 و 45 سنتي. ثم كولون غامادا زاد يعيطوا لها البيتوما، وإلى الميلة أنت يعنيها بين الجهات تفرق وتوصل حجمها بين 25 و50 سنتيمتر.
0: ودكتورة هو الميلة، هو الميلة دكتورة تعوم معناتها مش في الأعماق برشا حسب معلومات.
1: احنا شبه قاعي هذوما كلهم يسمى شبه قاعي، يتحرك بين القاع والمياه الوسطى. كيف كي هما هذوما كلهم هما توكلون أوغاتيوس وكلون غامادا يعيطوا لهم الميلة، وثم شكون كلون غامادا يعيطوا لها البيتوما، وهذه معروفة باش شايفها جويدة شوية خاطر كي نمشي تما الكولون لابغوزيوس هذايا اللي البوري اللي عنده شفايف غليظة، والبوري الأخضر تما آخر واحد هذايا اللي هو الكولون ساليانس تما شكون يقول له شفاو في حسب البحارة. وأكثر أنواع نلقاوها في الأسواق هي المجل ميجيل سيفالوس والبيتوما اللي هي كولون غامادا. توا بالنسبة لهذي بيسألتني البارح على مواسم الصيد. لا يوجد منع بيولوجي خاص بالبوري، ولكن نلقاوه برشا انتاج يرتفع اخر الصيف الخريف وبداية الشتاء، على خاطر الفترة هذه يكون فيها التكاثر ويصير في البحر المفتوح. من بعد شنو يصير؟ هذي عنده خاصية الحوت هذي يتكاثر ويتزوج في البحر، ومن بعد اليرقات فين يمشي ويتجهوا نحو البحيرات باش يعيشوا نظرا لوجود غذاء وفير، ونجم هوني ينمو بسرعه.
0: هو دكتوره يعيش عفوا عن المقاطعه. سمكه البوري تعيش في شكل اسراب،
1: تعيش في شكل اسراب. حتى كنت تمشي للبر ساعات هكا الهذيني تلقاها حتى في اللبرات موجوده السمكه هذيا، تعيش في اسراب. وعندها قلت لك عندها حاجه اسمها الظاهره اسمها الهجره الغذائيه الفرنسية نسميها الميغراسيون تروفيك. دونك تمشي تتكاثر الأسماك الكبيرة البالغة تمشي تتكاثر في وسط البحر، ومن بعد ذيك اليرقات تتجه نحو المياه العذبة. علاش؟ على خطر في البحيرات نجم نلقاو كميات كبيرة من الأكل، والبروفوندور تكون أقصر شوية، وهيك علاش ينجم يكون عنده نمو سريع غاديكا. ومن بعد شنو يصير؟ بالعكس توا وقت اللي يكبر ويولي بالغ يرجع للبحر باش يتكاثر، وهون نسميوها الهجرة التكاثرية الميغراسيون ريبرودكتيف باللغة الفرنسية. توا هوني تسألني الهذيلي نوع هذا من الأسماك، هاو كيفاش الأسماك هذي تتحمل تغير الملوح؟ خاطر البحر يوصل 30 غرام ملح في ليتر، هكا ولا لا؟
0: صحيح.
1: والبحيرات نجم حتى يكون فيها غرام في ليتر،
0: معناتها هو يتأقلم معناتها بين درجات الملوحة، إن كان في المياه المالحة وخاصة نحكيه في الأعماق، وإلا ينجم يتوالم مع الأقل الملوحة وإلا في المياه العذبة زاد.
1: ولا دونك السمكه هذه نسميوها باللغه الفرنسيه واحنا كي نقريو الطلبه نتاعنا نسميوها اوري الين، دونك واسعه تحمل الملوحه. السمك هذه على خاطر عنده نظام متطور في الخياشيم وفي الكلاوي نتاعو وفي الامعاء نتاعو ينظم به الاملاح داخل جسمه، دونك كيما نقولوا محطه تحليه صغيره عنده في جسمه نتاعو تخليه يتاقلم بين الماء الحلو والماء المالح.
0: وهذه صفه ماهيش موجوده عند الاسماك الكل، ممكن هو
1: عند الاسماك الكل هذه من البوري
0: خاصيه نتاعو،
1: خاصية متاع السمك البوري انه هو يتأقلم بين درجات الملوحة، عنده واسع التحمل للملوحة
0: وعنده السرعة، معروف عليه زادة عنده السرعة
1: سريع، فهمتني. وما اهم حاجة انا توا اللي تجبد الانتباه هي كيفاش يتأقلم، يعني هي كيفاش يتعدى من ملح عالي يوصل حتى 30 جرام في ايتر حتى تكشي، يعني ينقص على الاخر درجة الملوحة في البحيرات. هيك علاش انا بنقول حكيت عليه النجم نسميوه البوري، هذه جسر بيولوجي بين الأنظمة البيئية. ونظرا للخاصية هذه دونك شو اللي يعملوا؟ دونك وزارة الفلاحة وثم المركز الفني لتربية الأحياء المائية واللي نعملوا استزراع السدود بهذا النوع من الأسماك. دونك السدود نتاعنا توجبنا أسماك من برا حطيناهم كيما الكاخب ونحكي عليها في حلقات قادمة، أما زدنا زادة في الهذي عملنا استزراع السدود بسمكة البوري. علاش؟ على خاطر يتحمل درجة الملوحة اللي ما تماش اللي طايحة على الأخر في السدود. دونك شو يعملوا الأخيين؟ يصطادوا اليرقات بعد عملية التكاثر، احنا قلنا بعد عملية التكاثر اليرقات باش ترجع للبحيرات هكا ولا ليه؟
0: صحيح.
1: يبدأوا خارجين من البحر متجهين نحو البحيرات، فهمتني، كيما لي زومبوشور نتاع واد مجرده، مصبات واد مجرده، دونك كيما في رواد، دونك في بقعه هذيك يعملوا صيد هذوما نتاع اليرقات، ومن بعد هيك يهزوهم للسدود باش يزرعوا السدود، نسميوها بالفرنسيه عمليه لونسومونسمون. وهيك علاش توا ثم نشاط صيد قائم بالذات في السدود هذه، من بين الاسماك نلقاو سمك البوري المتواجد في السدود نتاعنا. واحنا على قد ما المطر تصب ونقولوا ثم معناها منسوب المياه يعلى في السدود، كيف كيف نفرحوا على خاطر ثم نظام نشاط صيد قائم بالذات. وهيك علاش البحثه وخينا البحاره غاديك يتفرهدوا كيف السدود تعبى بالماء ويرجع نشاط الصيد في السدود هذه.
0: من الخاصيه الاخرى للبوري زاد دكتوره وانت ادرى مني، هو منظف طبيعي، معناته يتغذى على الطحالب والرواسب العضويه، يساهم في حفاظ على نظافه البيئه، ونحكيو على البيئه المائيه. والحقيقه معناتها من الكائنات اللي عندها في بخلاف السلسله الغذائيه المهمه حتى على الحفاظ على البيئه المائيه،
1: على البيئه. دونك انا ملو قلت عليه خبير في البيئه، علاش؟ خاطر هوني حتى كي نحطوه في السدود خاطر مش يتحكم في النباتات، دونك هوني تصير كي البروليفيراسيون ولا التكاثر نتاع النباتات هو ينجم يجي ياكلها، دونك ينقص من كميه النباتات. علاش؟ باش يحسن جوده المياه ويدعم الصيد، فهمتني، وكيف كيف ننتجوا بروتينات طبيعيه ومنخفضه الكلفه. كي تبدا في وسط السدود تلقاو ديما اسماك السدود ارخص شويه من الاسماك نتاع البحار. والسمك هذا كيف ما قلت انت دونك هو يسمى ديتريتيفور والا اغبيفور، دونك ياكل البكتيريا، ياكل الدياتومي، دونك ياكل المواد العضويه المتحله، الطين الغني دونك بالمغذيات، يقوم بعمليه تصفيه الطين وياخذ منه احتياجاته. هيك علاش كيف ما قلت انت لهذيلي هو مهم للبيئة، على خاطر يقلل تراكم المواد العضوية، ينظف الرواسب، يدخل الأكسجين في القاع، وهيك علاش نسميه مهندس وخبير في البيئة كما حكيت لكم في نونك في أول حلقة.
0: هو قبل دكتورة هو حوت أبيض ولا أزرق؟
1: هو حوت أبيض. وسمكة هذه مش فقط سمكة غذائية، هو كذلك مخبر حي لهذيلي.
0: كيفاش؟
1: على خاطر ينجم يعيش في اللبرات في ثم المزموط هكا ولا لا تعرف ليك، يعيش في البحيرات في ثم زادة مناطق ملوثة نسبيا فهمتني. وين انشرت مقال في 2022 يثبت انه البوري ياخذ من البلايص هذه المعادن، عنده هو ينجم يتراكم عنده المعادن الثقيله الملوثات العضويه اثار التلوث الصناعي، وهكا علاش نجم نستعملوه كصندوق اسود للبيئه البحريه. وكان استعملته في المقال اللي نشرته 2022، وهكا هو اسمها السمكه سنتينيل. دونك توا السمكه هذه نجم تعطيني شنو موجود في اللي في وسط البيئه نتاعي، نحلل اللحم نتاعو والكبد نتاعو ونجم نعرف كميه المعادن الموجوده فيه، فماشي حاجات معناها فماش اثار تلوث صناعي، وهيك علاش نستعملوه دونك لهنا كصندوق اسود للبيئه البحريه. دونك نحب نعرف شنو موجود في وسط البحر نتاعي، ناخذ سمكه هذه ونحللها ومن بعديك نطلع لك شنو فيها بالضبط. والمقال شرطه عام 2022 على سمكه البوري المتواجده في الابراج خاصه، خاطر اللي يصير
0: ما ننصحوش المستهلك انه ياكل منها اللي تبدا من الابراج معناتها.
1: الغذائيه اللي في البرت مثلا هذيك ما ننصدوهاش
0: هكا، ونتمناو انه من البياع زاد ما يغشوناش. والبوري معروف عليه نختمه مدام معروف عليه انه العظم نتاعه اغلى من اللحم، يقول
1: صحيح هذاك هيك علاش. دونك هي السمكه هذه عندها قيمه غذائيه عاليه كيما الاسماك الكل اللي حكينا عليهم من اول حلقات حتى في اليوم هالسنين حتى في اليوم. والسمكه هي تعطينا منتوج ثمين جدا اللي قلت عليه الكنزنا، هو البوتاغ، واحده من اغلى المنتجات البحريه. دونك شنو نعملوا لهنا، باش نعلم شويه المستمعين كيفاش يحفظوا البوتاغ، كيف يصطادوا البوري. نجم يجيهم البوري فيه البيض نتاعو، دونك نخرجوا كيس البيض بلطف ونستعملوا بربي باش ننظفوه ماء بالملح، خاطر كي نستعملوا الماء نتاع الغوبيني نتاع هذاك دونك نجمو نتحاشي بالملح لهنا، خاطر الملح هو كي المصبر. دونك نبدا عمليه التصبير من الاول بالكل وقت اللي نغسلوا بالماء والملح، ومن بعد كنحطوه انا نحطو بين زوج لوحات هكايا باش نخرجوا الماء اللي في وسطه بين 12 و 24 ساعه. دونك ماء وملح ونغطسه شويه هكا بزوز لوحات مش برشا، باش نعطيه الشكل نتاعو اللي حاجتي بيه في الفينال. ومن بعد نعلقوه في مكان فيه تهويه مش برشا في الشمس، غالبيه التهويه اكثر من 10 الى 20 يوم، واللون يكون من لون وردي كنخرج انا العظم نتاع البوتاغ، ومن بعد يولي برتقالي وفي الاخر يولي بني ذهبي. القيمه الغذائيه نتاع البوتاغ الهذيلي 40% بروتين، 20% اوميغا 3، الكثير من البيدوس والزنك، وهذا يعتبر البوتر بروتين مركز. واحد كيلوغرام الهذيلي هبط البارح وسط البلاد نلقاه بين 80 و200 دينار
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: على كيلو بوتر الهذيلي حاجة مهمة، نحتاجه بين 10 و 15 كيلو أنفاق، هيك علاش يسمى أغلى الكنوز البحرية العالم.
0: شكرا جزيلا مدام نوزات بوريقة دكتورتنا، أعطيك الصحة. الموعد يتجدد معك إن شاء الله غدوة من خلال فقرة ولد بحر لحظات، ونستقبل زميلنا وصديقنا مختار كمون في قراءة لأهم عناوين المقالات الصادرة في الصحف التونسية لليوم. هذه 8:32 من إذاعة مناسير، وين وصلكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم زين.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في عناوين الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي أبرز العناوين الواردة فيها: رغم تزايد الطلب من قبل الجالية التونسية بالخارج، اقتناء العقارات يواجه تعقيدات ومطالب بتسهيل الإجراءات، ومخطط التنمية 2026-2030 إصلاحات طموحة لاستعادة الاستثمار ورهان التنفيذ يحسم النتائج. وفي الحملة الوطنية لتلقيح القطيع، تقدم ميداني واستعداد لمواجهة الأمراض الموسمية، وحملات متكررة لم تردع المخالفين، السلطة الجهوية في مواجهة إزالة الأكشاك العشوائية والمباني الفوضوية. وفي أخبار العالم، عنوان الصباح: بالعودة إلى موجة الحر التي تعيشها أوروبا، لهيب الحر يضرب أوروبا وأمريكا، و 3700 وفاة جديدة في فرنسا وهولندا وبلجيكا جراء موجة الحر. وأما في أخبار الرياضة وفي تغطيتها للمونديال، عنوانت: هزم كندا بثلاثية نظيفة، المغرب يكتب فصلا جديد في المونديال ويتأهل إلى ربع النهائي، فرنسا تزيح الباراغواي بهدف مبابي وتتأهل إلى ربع النهائي. وفي أخبار المنتخب الوطني، المدرب هيرفي رونار يعلن نهاية تجربته مع المنتخب الوطني. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: عن تطوير التعاون التونسي الصيني في النقل الحديدي. وكتبت الصحيفة: أمضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الأسبوع الماضي عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من شركة الصين لسكك الحديد. ويأتي هذا الاستثمار الذي موله البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في إطار علاقات التعاون بين البلدين وحرصهما على تعزيز الشراكة في مجال تطوير النقل بالسكك الحديد. وأضافت الصحيفة: وباعتبار لأهميته على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه، وصلت تونس جهودها لتطوير النقل الحديدي، وهو ما يفسر اهتمامها المتزايد بهذا القطاع وسعيها إلى تحديث شبكة السكك الحديدية وتحسين الخدمات النقل الجماعي والبضائع. وفي هذا الإطار، تعمل بلادنا على مزيد توطيد علاقات التعاون الثنائية مع الصين في هذا المجال، ذلك أن هذه العلاقات تمثل فرصة للاستفادة من تجربة هذا البلد في مجال النقل الحديدي. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: مخطط التنمية 2026-2030 على أنظار المجلسين النيابيين، وثيقة مرجعية تكرس مقاومة الدولة الاجتماعية، ومؤشرات إيجابية ونسق تصاعدي للحجوزات، انطلاقة ناجحة لموسم سياسي واعد. وفي أخبار العالم، عنونت الصحافة: بمشاركة الآلاف، إيران تبدأ مراسم تشييع قائد الثورة السابق خامنئي في طهران. ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يمثل تونس في مراسم التأبين. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية، عنونت: معضلة التوجيه ونزيف الدراسة في الخارج. وكتبت: فرحة البكالوريا تزامنها غصرة التوجيه الجامعي، ووزارة التعليم العالي تقدم سنويا دليلها للتوجيه، لكنه لا يستجيب في كثير من الحالات لرغبات الناجحين، ويكون التعليل دائما هو طاقة الاستيعاب، وهو تعليل منذ سنوات طويلة، ولم نشهد ما يوازيه من توسيع لطاقة الاستيعاب، خاصة في الاختصاصات التي تشكل حلم طيف واسع من التلاميذ المتميزين. وأضافت الصحيفة: المشكلة أن التوجيه الذي يحدد مستقبل أبنائنا صار مشكلة كبرى للتلاميذ المعنيين وللعائلات وللدولة نفسها، التي باتت تعاني من نزيف العملة الصعبة نتيجة رغبة الأسر في البحث عن الاختصاصات التي حرم منها أبناؤها. وتعد الاختصاصات الطبية هي أحد أهم الاختصاصات التي تتكسر عليها أحلام الكثيرين، رغم زيادة نسبة الموجهين إليها في السنة الماضية ب30%. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: للعمل عن بعد، 3000 دولار لانتداب كفاءات تونسية في سلطنة عمان، وثماني عينات إيجابية، المنشطات فضيحة جديدة للمنتخب الوطني. وفي تغطيتها للمونديال تعنون الشروق: مصر تصنع الفرح، والمدرب حسام حسن يهدي الفوز لفلسطين.
كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: المناسير
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7
3: إذاعة المنستير منكم وإليكم
4: منكم وإليكم
3: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
4: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
3: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض
4: منكم وإليكم
2: منكم
3: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
4: منكم وإليكم
5: 28-000-666
2: وإليكم.
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي.
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء. هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينة قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الأماكن، خلاص بتروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، ما تونس تونس الجبل،
0: تونس جبيل، طبيعة،
3: غابات، تونس الليجرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الأجواء في تونس، الأجواء اللي ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي أخيرا.
4: هذا الكسكسي التونسي فيه خضرة، فيه لحم علوش،
0: في لحمة وبطاطا وبيض.
5: عسلامة
6: عسلامة
5: عيشك
7: عسلامة عسلامة.

0: أيمن لسيق مستمعينا الكرام، نوصل معها ل 48 دقيقة من إذاعة المنسير في بشير الصباح. موعدكم الآن كالعادة من خلال فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: مكان اللي اليوم وجدنا باش تكون شاطئ الطنطانة، وسعداء جدا باستقبال أسامة حاج محمد. صباح النور أسامة.
2: صباح النور والسرور صديقي الهديلي، وصباح الخير على كل مستمعي عروس البحر إذاعة المنسيب.
0: الطقس كيفاش والشط مليان ولا؟
2: قبل كل شيء سي لذيلي، كما تغنى عبد الحليم حافظ بالصيف وبالبحر وقال دقوا الشماتي دقوا الشماتي على البلاد دقوا الشماتي. نحن متواجدين توا في شاطئ طنطانة، هذه المنطقة اللي تابعة لبلدية أكودة، منطقة تقريبا اللي تعتبر من المناطق السياحية المهمة جدا في ولاية سوسة، وتمثل الشريط الساحلي طبعا لبلدية أكودة، واللي كانت في الأصل أراضي فلاحية ساحلية منبسطة وسباق ملحية غير مستغلة. و مع إطلاق المشروع القومي الكبير بتاع المركب السياحي مرسى القنطاوي في فترة السبعينيات والثمانينيات، حولت طنطانة بسرعة للامتداد الطبيعي والجغرافي والعمراني الفاخر للمشروع هذا. بالطبع تخضع طنطانة لتهيئة عمرانية صارمة تعتمد على عمارة بيضاء متناسقة وارتفاعات محدودة، وهذا يعطيها طابع منظم وأوروبي يطل مباشرة على البحر مع مناخ مصغر معتدل برشة في الصيف ونسمات بحرية متواصلة. طبعا حرارة الطقس لهنايا اليوم 28 درجة مئوية مع نسيم متوسط يبرد على حرارة السخانة. اليوم الشاطئ عامر بالحياة، عائلات جاية بكري، أطفال يلعبوا على رمل مخابليني، وشباب الداخل قاعدين يعوبوا بمياه صافية نوعا ما. وطبعا بش يكون حضور متزايد مع تقدم النهار، وتحول الشاطئ هذا تدريجيا اللوحة الصيفية النابضة بالحركة كما كل يوم. طبعا لجسد النبض ولنقل نبض الشارع في فقرتنا لليوم معايا أحد المستفيدين سيد صلاح الدين عبد اللاوي. مرحبا بك سيد الكريم.
3: مرحبا بك عائشك. أنا صلاح الدين عبد اللاوي، نجي من سيدي بوزيد، نمتكم في أكودة، وستقعد نعدي في السياح كينا في سوسة ديم على شارع طنطانة. يبقى ثم شوي ملاحظات يعني على
2: قبل الملاحظات. الدين شنو اللي خليك تختار شاطئ طنطانة؟
3: والله هو للرياض للأمانة، أنه شاطئ رايض يعني ومريقل، ما ثمش حتى مشاكل وما ثمش حتى عادي يعني. خلي تليفوناتي، خلي سطوس، خلي كل شيء يعني صراحة يعني.
2: هذا مش أول مرة،
3: مش أول مرة، أنا حياتي كان البحر أنا يعني.
2: أكثر حاجة تعجبكم في الشاطئ؟
3: أكثر حاجة أنا قلت لكم في الأمن والأمان، وناس يعني عائلات، أنا كله عائلات، كنت مخلصة يعني كل عائلات، ناس كلها محترمة ونشهدها
2: عائلة
3: مهيئة.
2: طبعا طبعا
3: مرافق تكون موجودة بالنسبة لما مشي القهوة تمشي بمت تستقبلي باش كل شيء قريب لي.
2: وصراحة
3: إلى حد الآن نحن سوبر قريبين، أما راهي ثم ثم حاجات
2: بعض النقاط
3: حاجات
2: كمصطفى من الحاجات اللي تراها نجحت في هذا الشاطئ. هو شاطئ مهيئ،
3: والله هو شاطئ مهيئ، وكان يكون بامكانه عائلي يعني اللي كان تتلفت ليه البلديه وتهيئ، هو راه ينجم يكون شاطئ عالمي على خاطرش يكثر هو اصلا حتى تراين والمان وروس وكل يعوموا معنا يعني، مخلصين معاه ونفطروا مع بعضنا ولا تبقى ثم شويه البلديه ثم تتلفت شويه التنظيف في الشاطئ. وإذا كان بالإمكان ينجموا مثلا يعملوا دوت ولا اثنين ولا طوالات ولا فهمت أو كذا يعني، خارج عائلات من برا يعني فهمت،
2: من
3: خارج المنطقة
2: ومن خارج
3: موجود يعني. قلت لك كمان وناس ثم ناس كثير يعني بعيد على كيلومتر كيلومتر، بس هذا شيء بحر، أنا ما يجيش طوالات دوت، ينزل بالقهوة يقولوا مسكرة.

0: والله الكاس لا فهمت معنا
1: هذا
0: على حتى هذه المنطقه قريبه شويه هذا شوف
2: كيفاش عم نزوقش ولا حاجه
0: و والله بصراحة أن الفرصة فيه أنا مش نقول هم أنا ما لحش بس يعني أنا العالم أنا زرت في العالم وبحب أوروبا كاملة بحبها
1: أنت زرت سوات أوروبا
0: أنت أنا مرة نار السويل ما فرجيت قال لي في مايوركا في إسبانيا قال لي يا أخي مخلي تونس وجاي هنا لإسبانيا الساحل أنا قال لي يا ري تونس والله حشمت والله حشمت والله قسما بالله مخرع بس لو الناس يعني مليون يا أخي تونس كيفاش وانا كنت نشوف المشهد سبحان الله هاك تشوف هو حتى انت انا كنت توصل انت وصل للمسؤولين ووريه انت وريه البحر كذا يصل
1: مسؤولين طبعا دعوة الكلمة
0: اي سبحان الله قلوا يا اخي راي توقف برجع
1: تقريبا موسم صيفي يصير غرب للرمال
0: اتمنى ويصير هذا داخل غرب كبير يعني لا الله لا يعني انسان هذا راي راي بالعكس راه كيف تنظيم في الشط
3: وسامة كان تغير المكان نتاعك فما بعض الاضطراب على مستوى الريزو كان الشبكة نتاع الهاتف باش نفهم سي صلاح شنو النقاط اللي مش عاجبته في الشاطئ
1: واضح متموع هكا سي الهذيلي
3: 5-5 تفضل
0: سي الهذيلي والله شنو نقول لك صراحة أنا قلت لك أنا شط معنا باهي ومهيا وعائلات وكالم وأمن وأمان يعني بصراحة
3: باهي ممتاز
0: ينقص شوي تنظيم
3: كيما شنو التنظيم حاويات ناقصين تحس مثلا
0: الشاطئ حشاك مبسخ مش نظيف وكله حجر حتى لي بوست دي بوبيل معنا ما فماش حشاك فهمت وكذا يعني زعما حاجه تنقص
3: باهي وهذا صوتك وصوت مواطن لازمنا نوصلوه لازمنا صوتك نوصلوه والانتقاد نتاعك للبلدية انهم يقوموا ويخدموا على رواحهم اكثر خاصة اليوم نهار احد ولازم تكون التاية متواصلة
0: لو انت يسمعني اول حاجة انت همزة توصل للبلاد وثاني حاجة عندك اجر يعني بصراحة
3: وهذا واجبنا ماشي مزية راو سيدي تفضل
0: احنا على شقاء الالجيريان جايين هنا يعني وروس وما نعرفش من كل مكان نفس الموضوع نحكوا فيه نفس النقطه يعني نفس الشاطئ مش نظيف ما فماش مرافق صحيه يعني ما فماش دوش حشاك وتواليت ما لا برشا حاجات تنقص البلاد وهو ولو انه قلت لك الامن والامان راهو ما يقلش الشاطئ هذايا
3: وشاطئ عائلي
0: اي شاطئ عائلي كله شاطئ عائلي ومريح ياسر يعني بصراحه فهمت
3: والحقيقة واحد يتمنى ما خير ظروف متاع تبحيرة تكون خير
1: بالضبط في الهديد وهذا حتى اللي لاحظوا أغلب المواطنين وأغلب حتى المصطفين في المنطقة يقول لك علاش ما صارش على غرار السنوات الفارتة غربلة وتنظيف في الشواطئ باعتبار أنه نحن مشرفين على موسم
3: ممكن الصيف يجي فجأة معناتها ما هوش ما فصل الصيف يجي مرة في الأربع سنين ماشي في بالهم المسؤولين متاعهم نورمال ما يحضروا ويستعدوا وينظموا وتبدا كل شيء 5-5 لاستقبال رواد الشواطئ
1: من كيلومتر ولا زوج كيلومتر على مرسى القنطاوي
3: ان شاء الله يتلافاو المسؤولين هاتي النقائص وهاتي الاخلالات ويكون شاطئ مهيئ لاستقبال السياح وان شاء الله تكون عطله امنه وتبحيره امنه وربي يبقي الستر على العائلات التونسيه الكل اسامه شكرا جزيلا نظرا لضيق الوقت تفضل
1: ربي نعم سيدي في تعطيه تحيه كذلك للسباحين المنقذين اللي متواجدين لهنا تحت الشمس وقاعدين يراقبوا في هذه البحار ويأمنوا في المصطفين اللي قادمين.
3: شكرا جزيلا أسامة حاج محمد مباشرة من شاطئ طنطانة بأكودة واللي عينا فيه عدة إخلالات وكنا نسمع في سلاح واحد من المصطفين الموجودين في الشاطئ. إن شاء الله تتحسن الوضعية في كل الشواطئ التونسية. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعين الكرام نرجع لكم بعد شوية.

ماجد الرومي نص مع مستمعينا لختام هذا الموعد من البشارة. قبل هذا الكل عنا فايز نقول له ألف ألف مبروك بعد عملية القرعة اللي صارت في الاستوديو على إجابة عن سؤالنا ما هو اللباس اللي تشتهر به السيدة القيروانية واللي تخرج به واليوم معمول من القطن. الفايزة معانا مريم الزوالي لقلاوية. ألف ألف مبروك، وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اسام الحي السادس المنستير. وكما تسمعوا في الفون الأغنية اللي اخترتوها السادة المستمعين، وشكرا جزيلا على تفاعلكم من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، هي للفنان الأصيل محمود فريح شط المستير. تحيات لطفي المكي في الإخراج التقني، قائد نجل عطية بن محمد على المستوى الديجيتال، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة منستير، ونهاركم من أسعد أيام إن شاء الله.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل لخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. ويمكن التسجيل في هذه الخدمة عبر توجيه رسالة إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن عبارة سيكس مطبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ أمس أنها ستقطع المياه للقيام بالتعديل اليومي على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة بداية من اليوم الأحد. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبيرمشارقة من ولاية زغوان بداية من مساء السبت بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ. والشركة أوضحت أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف هذا اليوم. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير القاضي محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وكانت النيابة العمومية أذنت بمباشرة الأبحاث في مواجهة المعتدي من أجل جناية الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي خلال مباشرته لوظيفته. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار ما أسمته مناخ العنف الذي قالت إنه أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وين ما كنتم.
2: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا. وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: صباح الخير يا الاولاد.
1: صباح
0: الخير. شحويلكم؟
1: لاباس.
0: ناشطة برشا، تحية متاع نهار حد صبيح. اللي ناشطة برشا، تحية متاع نهار حد صبيح. في العطلة وبحذية، تعرف شنو تجهرت بحذية الماس قاعد يلمع يلمع يلمع يلمع على يدي اليمين. مانيش فاهمة مصدر هذه الإضاءة القوية منين جاي يا ترى؟ منين جاي مصدر الإضاءة؟ من عند شكون يا يوسف؟
2: ياسمين.
0: من عند ياسمين. يا ياسمين، شنو هالألماس هذا الكل اللي في وجهك يا ياسمين؟
2: ما هوش ألماس.
0: مال شنو؟
2: ذوكم كويكبات لامعة.
0: كويكبات لامعة؟ كيف استطعت أن تجمعي هذه الكويكبات اللامعة على وجهك يا ياسمين؟
2: هي ما هيش في الفضاء، هما تصنعوا
3: مصنوعين، أما ما همش كويكبات. معناتها هو الكوكب كبير، أكبر من أي راسك،
2: أما هما كويكبات صغيرة تصنعوا.
0: ما لا مش كويكبات حقيقية اللي على وجهه ذو متاو.
3: ما هو مش كوكب،
2: تصنعوا وحدات، تصنعوا
0: مصنعين كويكبات مصنعة.
3: ذكر
0: شو؟ مش من الماس، من الفضة زعما.
3: لا من الأرجون.
2: لا غطيوا عليها طبقة من الذهب.
0: مغطين بطبقة من الذهب.
3: أول حاجة ذاك مش ذهب، ذاك فضة أرجون.
0: فما فرق الفضة ذهب. لونها فضي والذهب لونها لي أصفر لامع. شنو لونه مذومتاو؟
3: فضي.
0: أنت محق، يبدو أنك محق. والكويكبات شنو لونها ياسين؟
2: أكحل.
0: إذن كيف هي لامعة على وجهها هذوما؟
3: الكويكبات فما كوكب الأرض.
0: أقرب ميكرو.
2: كيفاش باش نفهم؟
0: فهمني بربي فهم، طول بالك معايا وفهمني.
2: باهي باش نفهمك. هما غطوا عليهم مش طبقة من الألماس ومش طبقة من الوحد، هيك غطوا طبقة من شنو اسمه؟
3: الفضة.
2: لا مش الفضة، ذاك الواحد
0: اللامع.
2: أي.
0: قلنا مش ذهب.
2: أي ومش فضة. ومش فضة. هو تحت الأرض، تحت
0: الأورانيوم.
2: لا
0: حسنا نفكر في الأمر، إذا كان ذكرتم بعد قولي عليها.
2: استنى لا
0: الماس.
2: أي الماس.
0: الماس مغطي عليه طبقة من الماس. إذن الموضوع هذي اللي نحكيه عليه الكل هو موضوع الفتاة الجميلة اللي بحضينا هذا اليوم اللي اسمها شنو؟
2: ياسمين.
0: أقرب إلى الميكروفون يا ياسمين، عرفنا بروحك. ياسمين
2: المصلي، عمري 6 سنوات، نقرأ سنة أولى.
0: سنة أولى. وشنو هاللمعان، سر لمعان والبريق الكل؟ شعرك يلمع ووجهك يلمع ولبستك فيها شنو هذوكم؟
2: حتى أنت وجهك يلمع ماما.
0: عيشك يا روحي عيشك. اللؤلؤات لابسة باللؤلؤ، والكروشيه متاع الصيف والبحر، شنو آخر خما شفت؟ والصبات اللامع زيدة. يا إلهي، ما كله سري هذه اللمعان؟ حتى المسرح متاعك لامع يا ياسمين. شكون زينك الزينة هذه الكل؟
2: ماما.
0: شنو نقولوا لها ماما في هذا الصباح؟
2: عايشة.
0: شكرا ماما. على شنو شكرا؟
2: على
0: الزينة، على الاهتمام وعلى الزينة وعلى صنعان مسرح ياسمين وعلى تحفيظ القصة وعلى هذا الكل. مرحبا بك ياسمين. ياسين سمودي.
2: اما زيد شنو باش نقول؟
0: خاطركم تكلمتوا برشا، تكلمنا برشا، نسينك شنو باش تقول. نحن اسفون. باي شو رايك تعرفنا بروحك؟ نعملوا جوله للاستوديو ونرجعوك حتى تهدأ. باي خليل، مرحبا خليل بوزقرو.
4: مع السلامه.
0: عمرك
4: 9 سنين. بس سنه الرابعه باس ان كام.
0: مغروم باللغات.
4: مغروم.
0: والتشنشينات وكل ماهو في وسطه فوضى.
4: كل
0: تحب الاستوديو كل تنشطه.
4: كل نحب نشطه.
0: اي وجبت وانت تحضرنا فقره التشنشينات. اذا ياسمين مصلي تحضرنا فقره القصه، خليلي حضرنا فقره التشنشينات، ثم بحضينا اسيل مشري. صباح النور يا اسيل، الفتاة العبقرية الذكية، هكا مسمينا في الاستوديو هكا. ولا قرب للميكرو، قرب للميكرو. اي عاود عرفنا بروحك بالقدا.
5: اسمي انسين مشي، نقرا سنة ثانية. عمري 7 سنين.
0: وتقدم لنا
5: نقدم لكم شخصية الاسبوع.
0: كيفاش؟
5: كيفاه تولد وكيفاه توفى
0: يعني انت كل اسبوع تعطينا اقتراح شخصيه تعطينا علامات واحنا يلزمنا نبحث على الشخصيه من تكون هذه الشخصيه وفي الغالب من شكون من الاطفال اللي ينجم يطلع الشخصيه نتاعك
5: من عشيه سهل
0: كل مره فما واحد من الاشخاص اللي احنا نجتهدوا مع بعضنا باش نبحثوا على شخصيه الاسبوع اللي هي تنجم تكون شخصيه سياسيه تونسيه شخصيه رياضيه تونسيه شخصيه خياليه تونسيه او ممثل زاده كيف كيف تونسي دونك نحاول نبحثوا في تونس على مشاهير سواء من الحقيقه او من الخيال حتى من القصص لكن شخصيات معروفه يظهر لي ياسين الذكش باش يقول ياسين سمودي
2: يا اخي علاش ما تحضر ليش واحد كيفهم
0: فقرات يا عزيزي لانك لا تعرف الكتابه الان لكني خممت لك في فقره ممتازه اللي هي باش تحكي لنا قصه باش تحكي لنا قصه ولا باش تحكي لنا قصه اسرار والنمله لكن قبل هذا
2: لا
0: شنو لا مش راجعنا قصه اسرار والنمله طوال الاسبوع انا وياك نسيت حتى نقدمها للسادة المستمعين
2: اي اما انا ما نحبش
0: نحكي انت ما تحبش تحكي قصه
1: مشاهدين الكرام
0: يحب يسمعوا المشاهدين والمستمعين به اسمعني
1: متابعين
0: شنو حكاية الثقب اللي دخلت منه أنا وياك البارح
2: همي يا ذكر كان حلم
0: حلم أنا وياك دخلنا في ثقب
2: أي
0: أما مش من نفس الثقب
2: أي أنا عملت استنى خل نحكيها
0: أحكي هاي
2: وقت ما أنا كنت راقد في الليل معك حلمت الليلة متاع البارحة حلمت أنت صنعت ثقب في باب دارنا
0: أي؟
2: وبعدها بحث باب دارنا وبعدها أنا وأنت كان هو صغير وأنت نجم تدخل منه رغمك أنت كبيرة أما أنا ما نجمتش ورغم أنا صغير
0: أي فاش عملت
2: يا أخي جبت مجرفة آلية وصلحت كل شيء عملت واحد آخر أكبر
0: أي
2: بخمسة أمتار ودخلت منه يا أخي شفت شنو أنت صنعت جبت بويا وجبتني أنا وجبت ماما وجبتك أنت
0: أي وكيف كان هذا
2: العالم؟ كنا مليارديرين أحنا
0: وكيف كان هذا العالم اللي مشيت لنا وياك؟
2: كنا مشتتين بحراسة أمنية
0: أي وكيف نوع العالم هذا يحكي لي عليه اللي مشيت لنا وياك؟
2: كان باهي برشة
0: شنو فيه؟
2: كان فيه برشة حاجات مشوقة
0: وجميلة
2: أي جميل.
0: استمتعنا في العالم هذا اللي مشينا له أنا وياك
2: أي
0: وعليش العالم خيالي هذا العالم مش حقيقي هو
2: اللي خيالي هو خاطر أحنا خاطر أنا وقتها كنت في حلم
0: واضح إذا قمت سعيد أنت بالحلم اللي حلمتها
2: وقلت لك كل شيء عليه وبعدها جينا لهنا حضرنا روحنا
0: سؤالي علاش انا دخلت من ثقب وحدي وانت دخلت من ثقب وحدك لهذا العالم الخيالي علاش ما دخلناش مع بعضنا للعالم الجميل هذا
2: خاطر الثقب اللي دخلت منه انت كان صغير جدا علي اما انت نجمت تدخل منه اما انا اللي خيس عملت واحد اخر
0: ممتاز جدا انت ديما تتذكر الاحلام بتاعك وانتم اطفال تتذكروا احلامكم كي تحلموا في الليل تتذكروا شو حلمتوا تتذكر انت ياسمينة
2: يظهر لي فما شكون قال لي وهوايا
0: أسيل ما تتذكرش أحلامك في بالكم للحلم هو حاجة مهمة جدا في حياتنا ولا لا
1: ساعات نجم الحلم
2: شنو فيه مهم شنو فيه مهم
3: نجم يتحقق لك
1: أما حلم ما تحزوش بالحق
2: ما فماش حتى شيء
1: حلم ما تصيروش بالحق بي ولا خايب ما تصورش
2: أنا حلمي هو أطير في السماء وما تحققش هذا
1: أما الحلم الحقيقي يصير لك تسعى أحيانا
0: الزوز الكلام اللي قلته صحيح الحلم اللي حكيت عليه أنت أسيل الحلم اللي يمكن يتحقق هي مش أحلام اليقظة هما الأمال والتوقعات متاعنا والأحلام متاعنا بما معناه كون ما ننشده ما نبحث عنه، ما نطمح لتحقيقه. هذيك الحلم متاعنا اللي نحكيه عليه بالمفهوم المزاجي لمفهوم الحلم. لكن المفهوم التعبيري الحقيقي اللي هو وقت ما نرقد ونغمض عينينا ونسرح مخنا يهزنا العالم آخر، الحلم هذيك حلم النوم اللي نحكيه عليه، هي أحلام لا عادة لا تتحقق، لكن الغاية من هذا الحلم هو متنفس للفكر والدماغ متاعنا والجسد متاعنا، مش الجسد أكثر منه، أفكارنا ودماغنا وروحنا هو متنفس لها باش تصور مخاوفنا وإلا طموحاتنا في الحياة بطريقة مغايرة ما نجموش نفسروها لرواحنا في الحقيقة في الدنيا. فبالتالي كان اللي نجم يذكر أحلامه ويحاول كونه يفهمها، لأنه مهم جدا كونه نفهم الأحلام متاعنا، ينجم يفهم برشا حاجات في نفسه. فساعات العقل متاعنا يخبي علينا حقائق ما نجموش نفهموها الحقائق هذه، والأحلام متاعنا تصور لنا المخاوف متاعنا، تصور لنا في شكل آخر مغاير، وتخلينا نفيقوا بهذه المخاوف ولا بليزاتونت ولا بالأحلام اللي نحبوا نعيشوها. فالأحلام تصفن صورة عما يوجد بداخلنا وما يرفض العقل متاعنا ولا الإيجو متاعنا كونه يفسره لنا ويقوله لنا في الحقيقة. فمهم جدا كون الإنسان ينجم يفهم أحلامه. شنو قالت له؟ أنا فرحانة ياسر ياسين خاطر حكيت لي على الحلم متاعك وأنا فهمت منه برشا حاجات، شكرا. حاول ديما أنك تحكي لي بهي ماما. ظننتو كلم تسمعني بيه. سمعتني أم لم تسمعني؟ أحسنت. إذن بحذينا شكون في الأستوديو اليوم يا جماعة؟ ريت ولا مريتوش شكون بحذينا؟
6: رينا.
0: من هو يا ترى؟
6: يوسف.
0: يوسف الساعة صباح الأنوار يا يوسف.
6: صباح الخير.
0: شنو أحوالك يا يوسف؟
6: لاباس.
0: كيف كان أسبوعك يا يوسف؟
6: جميل.
0: الألماسات وياسمين ما بهرتكش يا يوسف؟ عينيك مازلت نجم تشوزر بها بطريقة سليمة؟ لأنه ياسمين هي شكون؟
6: أختي.
0: ياسمين أختي، وانت وياها تقريبا كالتوأم، بينيتكم عام فقط هكا؟
6: أي.
0: ممتاز يا يوسف. ويوسف شنو يقدم لنا؟
6: فقرة أخبار الصغار.
0: أخبار الصغار اللي اليوم باش نستقبلوا فيها استثنائيا ضيف، وهو بحذينا في الأستوديو. ترى شوفوا شكون بحذينا هوني.
7: نعرفوا
0: ريتكم. ريتو ما تعرفوا وين
7: اليوم، لكنه
8: اوكي يا غادي اوكي يا غادي.
0: المكتب المحلي للمصائف والجوالين بتبلبة. ضيوفنا هذا اليوم في فقرة الأخبار متاع الصغار وفي حصة برنامج الأطفال والصيف. خليكم معنا باش نستقبلوا ضيفنا ضمن الأخبار بعد هذه الأغنية.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: أعلنت جمعية قرى الأطفال SOS التحاق تلميذتين مكفولتين ضمن برنامج دعم الأسرة بالمعاهد النموذجية إثر نجاحهما في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي بمعدلات تفوق 15/20. التلميذتين مريم من سيدي بوزيد وبلقيس من أكودة حصلتا تباعاً على معدل 15.28 و15.30. مكتب سيدي بوزيد الذي انطلق نشاطه الفعلي خلال شهر أكتوبر 2015 يتولى حاليا الإحاطة ب 164 عائلة تضم 736 مستفيدا.
0: الأخبار تعزغى.
1: تنظم منظمة المصائف والجولاني فرعة بولبا تظاهرة الطفولة من 12 إلى 19 جويلية الحالي. السيد رسلان معرف مسؤول عن الإطارات بالمكتب المحلي للمصائف والجولاني بيت بولبا يقدم لنا لمحة عن النشاط.
2: صباح النور عايشة كريم على الاستضافة. تحية ليك ولكل المستمعي إذاعة المستير. دونك أميرة سلانة معرف عضو مكتب محلي المصائف والجولات بيت بولبا جيتكم اليوم بشرة باهية برشا الأولياء وأطفال جهة بولبا والمستير عموما. دونك المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات قاعدة تحضر رسنا للنسخة 16 من تظاهرة الطفولة اللي باش تنطلق إن شاء الله يوم 12 جويلية حتى 19 جويلية في مدرسة تنيمارس بيت بولبا. دونك المنتظر هذه موجهة للأطفال من 7 سنوات ل 14 عام في مخطط مدروس برشا معلوم الاشتراك رمزي ب 35 دينار يشمل قميص هدية وخرجة وعديد المفاجآت. دونك برنامج يكون متقسم لزوز فترات، فترة مسائية فترة صباحية. فترة صباحية يكون فيها ورشات علمية ورشات تكنولوجية حديثة كما الروبوتيك والتجارب العلمية، ورشات فنية وثقافية كما الخط العربي والألعاب الدرامية والأناشيد وقيم وحياة، وزيدة من ورشات الحرفية والتراثية اللي تربط الصغير بهويته كيما الحرف الصغير وعشوية التراث. دونك من غير ما ننسى وزيادة الأنشطة الترفيهية والرياضية الكبرى كيما الموسبارتي والخرجة الرياضية والكرميس. دونك الأماكن محدودة في تظاهرة الناجحة هذه، لذا ندعو الأولياء باش يسرعوا بتسجيل سياراتهم. نجم يتصلوا بنا على الرقم 50 52 852 455 ولا يزوروا صفحتنا على الفيسبوك ونت بولبا.
0: الأخبار تعزغى.
1: طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا.
0: الأخبار تعزغى.

0: تكون الشخصية هافية.
1: شوي نعاودو نعاودو نعاودو.
2: صباحكم سعيد، بالخير يزيد أصدقائي الأطفال. اليوم باش نتكلم بلسان شخصية الأسبوع، فركزوا معايا وحاولوا تعرفوني شكون. أنا أشهر عامل استقبال في تونس، رئيسي في العمل هو أخي. أنا بدين وأحب الأكل حبا جما. أعمل في عيادة الأمراض النفسية لكن تصرفاتي فوضوية دائما. أنا ممثل كوميدي ضحكت التوانسة لسنوات طويلة من خلال شاشة التلفزيون وما زلت نضحكهم. وولد في 31 جويلة سنة 1962، توفي في 22 أوت 2011، توفي إثر أزمة قلبية.
1: شكون؟ الميكرويت الميكرويت ترى؟
2: شكون؟
3: سفيان الشاي.
2: صحيتك.
1: استحالة منيش مصادقة، هذه أول شخصية طلعوها من المرة الأولى بدون أي مهلة للتفكير بدون أي أخطاء. كيفيش عرفت شخصية الأسبوع؟
3: على خاطر في بيل باللي هو مات عام 2011 وهو ديما يضحك الناس وكل
2: وخاطره
3: مشهور وكل ويضحك
1: باهي. أنا يظهر لي ياسين ما عرفيش الشخصية بالاسم الحقيقي متاحة.
3: أسبوعي تعرف أسبوعي ذاك هو
1: عرفته يا سينا. شبيك في حال التأمل؟ عرفت أسبوعي ولا ما عرفتوش؟ وانت يا ياسمين عرفت سفيان الشعري أسبوعي ولا ما عرفتوش؟ تعرفوا انت يوسف ولا لا؟ شنو تعرف عليه؟ شنو تعرف عليه؟
0: أسبوعي.
1: اي شنو تعرف عليه؟
0: هو ما عندوش على لهنا.
1: اي
0: وزاد ماذا شافوا هو.
1: اي
0: هو ولا صاحبه شافوا يعمل
3: وزاد فما مرة مشى للدار السرية.
1: ميكرو ميكرو خليل.
3: وزاد فما مرة مشى للدار السرية أسبوعي عادة في الأخر عمل له الناقوز.
1: إيه في بالكم اللي هو كان يعمل كتقني في وسط في عالم تسجيل الأفلام والإنتاج قبل ما يدخل عالم الشاشة.
0: أي
1: أي وكان زيدا شارك في برشا أعمال تلفزيونية وأعمال سينمائية أخرى بخلاف أنتم ما تعرفوا. كان أسبوعي بما معنى مسلسل شوف لي حل.
3: شوف لي
1: حل
3: كيما شوف لي حل ولا أمي تراكي.
1: أمي تراكي صعيب شوي.
3: أمي تراكي قديمة وأسبوعي مثل فيها.
1: كما زيدا طفل. أنت متأكد من المعلومة هذه؟ أنا ما عنديش المعلومة هذه. أنت متأكد منها؟ أنا عندي أول مرة
3: على خاطر
1: أمي تراكي ناس مليح. شكون يعرف أمي تراكي؟ أمي تراكي أمي تراكي متنجمش. منين تعرف أمي تراكي أنت ساعة؟
3: أمي تراكي
1: أقرب للميكرو.
3: هو مسلسل قديم قال عليه واحد نعرف وسمعت به وبعديك عرفه هو لي جدي. قال لي هذا أسبوعي ما تقال لي ذي سفيان الشاي اللي قاعد يمثل
1: في أمي تراكي. صعب صعب شوي اليوم كن تعبير مزاجي. قال لك شي هذا بي كيما معناتها شخصيته طريفة كيما الشخصية سفيان الشعري وإلا عنده قيمة كيما سفيان الشعري. خاطر أنا نعرف اللي دخل عالم التمثيل عام 97 مع الخطاب على الباب ومن بعد عشقة وحكايات من نعمة عروسية ملا أنا عند عزيز لوتيل شوف لي حل شوف لي حل خدمها 2009 2005 2009 وهو بدأ عام 2000 وبعد عمل نسيبتي العزيزة ومثل في السينما الوليمة كلمة رجال آخر فيلم النوري بوزيد شوف لي حل مرة أخرى في رأس العام سبيسيالمون بعد ديما براندو الرضا الباهي ومعامل برامج تلفزيونية كمقدم برنامج كيما سوفيان شو وخدم زيدا مجموعة من اللمضات الإشهارية. أما صعيب شوية باش يكون في السيت كوم اللي أنت قلت المسلسل الإذاعي اللي أنت قلت عليه على خاطر نتخيله وقتك كان طفل صغير برشا كل شي كان مثل هو في دور طفل صغير. فهمت عليش على خاطر هو إيجا نقول لك هو مواليد 62
3: بو مثلا ظهر لي عمل
1: بو أحسنت ويلدو كان في المجال التلفزي والسينمائي. أنت هكا أصبت هكا نكون عدلنا الصورة وفهمنا الموضوع. أحسنت شكرا جزيلا أسيل على اقتراح الحصة اقتراح اليوم في برنامج شخصية الأسبوع. عاود أقرأنا النص بربي احنا عرفنا الشخصية تو باش نشوفوا جمالية النص متاعك والمعلومات اللي جمعتها لنا حول شخصية الحصة.
2: صباحكم سعيد بالخير يزيد أصدقاء الأطفال. اليوم باش نتكلم بلسان شخصية الأسبوع، فركزوا معايا وحاولوا تعرفوا لي شكون. أنا أشهر عامل استقبال في تونس، رئيسي في العمل هو أخي. أنا بدين وأحب الأكل حبا جما. أعمل في عيادة الأمراض النفسية لكن تصرفاتي فوضوية دائما. أنا ممثل كوميدي ضحكت التوانسة لسنوات طويلة من خلال شاشة التلفزيون وما زلت أنضحكم. ولد في 31 جويلية سنة 1962، توفي في 22 أوت 2011، توفي إثر أزمة قلبية.
1: إذا أسبوعي أحسنت ياسين، أحسنت، برافو. هذا هو شخصية الحصة،
3: أنتم
1: الزوز طلعتوا، برافو. إذا نخليكم معنا. شنو اسمه أسبوعي؟ اسمه الحقيقي سفيان الشعري، هو الشخصية اسمه أسبوعي. إيه مش أقول لك، أنت مش تقول لي توا عن بكري وإحنا نطلعوا في الشخصية.
4: أسبوعي الحقيقي هو سفيان الشعري.
1: خليل أنت باش نعمل لك ميكرو معلق في رقبتك، ميكرو باش نعلقه لك في رقبتك توا، نعمل لك شركة فيها ميكرو باش تتعلم تتكلم خدام الميكروفون هكا. أحسنت أحسنت. يلا باش نتعديو بعد شوية.
0: يا عند المتزيد
1: باش نتعديو للفقرة الموالية مع مسرح
0: يا عسل
1: المشوش. هذا شكون المشوش؟ باش نخرجوا انا تو الاستوديو هذا، شكون هالمشوش الكبير هذا؟
3: هو
1: يلا هدوء باش نمشيو المسرح ياسمين في اطار فقره مسرحيه للاطفال بعد قليل.

كلمة آسف في صباح أحد الأيام، كان القنفذ الصغير بسام يلعب.

0: سبقاني ويضحكاني حكاني فجأة حصل ما لم يكن في الحسبان. فأثناء الركض اندفع بسام بقوة فاصطدم بصديقه العصفور. سقط زين على الأرض وانكسرت لعبته المفضلة. نظر زين بحزن وقال: كنت ألعب بها كل يوم. وقف بسام صامتا وقد كان يشعر بالخجل الشديد ولم يعرف ما يقول. ثم قال بسرعة: لست أنا السبب. وجرى بعيدا. في المساء
1: هنفسر للسيدة المستمعين، احنا عندنا مسرح ياسمين، هنفسر للسيدة المستمعين. نكملكم من بعد.
0: ولم يكن يشعر بالسعادة، فقد تذكر وجه زين الحزين فشعر بالحزن والأسف الشديد. اقتربت منه أمه وسألته: ما بك يا بسام؟ أنت لست على ما يرام. حكى القنفذ الصغير لأمي ما حصل، فهو لا يخفي عنها شيئا. ابتسمت الأم وقالت بلطف: يا بني، الخطأ ليس عيبا، لكن عدم الاعتراف به هو الخطأ الحقيقي. ثم أضافت كلمة آسف صغيرة لكنها تصلح مواقف كبيرة. في صباح اليوم التالي ذهب بسام إلى صديقه العصفور بخطوات بطيئة وقال بصوت خافت: أنا آسف يا صديقي، أنا المخطئ، هل تسامحني؟ نظر زين إليه ثم ابتسم وقال: سامحتك يا بسام. فقدم بسام إلى صديقه لعبة جديدة عوض التي انكسرت، وعاد الصديقان يلعبان. إذن يا أصدقائي، الاعتراف بالخطأ والاعتذار لا يضعفنا، بل يجعلنا أقوى وأسعد.
1: أحسنتي ياسمين، وحتى نفسر للسادة المستمعين اللي يسمعوا مش قاعدين يشوفوا، لأحنا عنا مسرح كامل في الأستوديو في وسط الشخصيات متاعنا، نحركوا فيها بعيسي صغيرة، وعنا الليل والنهار على في شكل ورقة وفي شكل ديكور كامل. وياسمين قاعدة تقرأ لكم في القصة، وهي تقرأ من دماغها لأن حفظتها، تقدم لكم في القصة وفي نفس الوقت تمثل في الشخصيات. في شخصيات، شكون شخصيتنا اليوم ياسمين؟ وريني تراشنو الشخصيات عنا.
0: العصفور
1: وريهولي جزها ايدك هكا. القنفذ، واحنا كنا نسمع فيك ام القنفذ، محليها ام القنفذ. والسيارة
0: والكميون
1: والشاحنة، وعنا المسرح متاعنا منصوب هوني على الركح، نحاولوا به كل أسبوع. ياسمين جيب لنا المسرح، وعنا الليل زيدا كيف كيف الديكور متاعنا. أحسنتي ياسمين، شكون كتب القصة هذي؟
0: أنا وماما.
1: شكرا جزيلا لماما على كل هذه المجهودات، في الدياموند اللي ملبسته لنا، والعدس واللماع، وكتابة القصة، وصناعة الشخصيات، وتكوين المسرح، باش تكون ياسمين في أحسن حلة وتقدم لنا أحسن فقرة.

0: متاع قصة الأسبوع. شكرا جزيلا ياسمين. والكلمة الآن لخليل. يزمكم تخدموا فكركم بالقدي، دماغكم بالقدي، باش نسمعوا توا تشنشينات هذا اليوم. تشنشينة الأولى خليل بوزقرو.
1: أحمل قنطارا ولا أحمل مسمارا؟
0: أحمل
1: قنطار هو 100 كيلوغرام.
0: أحمل قنطارا ولا أحمل مسمارا؟ شنو هذا؟ شنو الشنو هذه اللي تقولنا فيها؟ اقرب شوي الميكرو، اقربوا لي الميكروويف.
2: هو شنو؟
0: شنو القنطار؟ شنو القنطار؟
1: القنطار، القنطار هو 100 كيلوغرام.
0: هو آلة لقياس الوزن، عبارة يقول لك نحمل كيلوغرام، نجم نس نهز كيلوغرام 100 كيلوغرام، لكني ما نجمش نهز قطار
2: ولا مسمار.
0: مسمار لكني ما نجمش نهز مسمار. شكون ذي اللي نجم يهز قنطار وما نجمش يهز مسمار؟ تلفزة. تلفزة تنجم تهز جبل من القنطار، أما المسمار ينجم يعدمها، كي تيح فيها مسمار تعدم.
1: لا حتى بيت نجم التلفزة تطيح من النار، ما نصورش.
0: غلط. إذا الإجابة مش هذه. يلا ترى شنو ينجم يهز قنطار وما يهزش مسمار؟ الإنسان. الإنسان ما ينجمش يهز قنطار.
1: نقوله
0: ينجم يكون صحيحة الإجابة،
1: لكن موش قنطار.
0: موش قنطار. ترى حسب رأيك أنت أسيل.
1: قنطار ولا مش قنطار؟
0: شنو ينجم يكون يا إلهي؟ هذه الإجابة يبدو سؤال صعبا هذا اليوم يا خليل.
1: استسلمتوا؟
0: استسلمنا.
3: لا
4: لا أنا ليه؟
0: ما زلتوا ما استسلمتوش؟ أعطيهم إلى محاولين.
1: أعطيكم فرصة المرة هذية.
0: شكون اللي يهز قنطار وما يهزش مسمار؟
1: بين قول جمل لكن مش جمل.
0: مش جمل.
4: مش جمل. قتلي.
0: قال جبل.
1: جبل.
4: جمل.
0: لا لا مش جبل ومش جمل. إذا ما هي الإجابة الصحيحة خليل؟
1: والإجابة الصحيحة هي البحر.
0: البحر صحيح. الباخرة متاعي تنجم توصل
1: البحر.
0: البحر يهز الباخرة
1: في البحر.
0: صحيح.
4: خاطر صغير.
1: صغير قد الطرف.
0: لكن الباخرة ينجم يهزها وينجم يهز عديد كبيرة من البواخر واللي تكون رفعها قنطار.
4: لحظة برك، لو كان لعبة باش يطفو فوق.
0: اي كان يجي مسمار مش حديدي، مسمار لعبة ينجم بلاستيكي يطفو فوق الماء كما قال ياسين. لكن انت تقصد مسمار حديدي. أحسنت. أحسنتم يا أطفال. أحسنتم يا أطفال.
1: لوح. لوح. أنا نقصد لوح ماتها، فهمتوا؟
4: حاجات الحديدية كيف المسمار الحديدي ثقيلة شوية نجم تلح في الماء ما تطفوش خاطرها ثقيلة.
0: أحسنت. المسمار ما يطفوش فوق الماء. يلا نكونوا هكا وصلنا لختيمة حصتنا هذا اليوم. شكرا لخليل بوزقرو، شكرا لياسين سمودي، شكرا لأسيل مشري، شكرا ليوسف وياسمين المصلي، شكرا للطفي المكي، شكرا لهويدا سيسي، شكرا لنجلة بن عطية، ريم الهيني مقدم ميكرو. تتمنى لكم يوم أحد رائع وجميل. إلى اللقاء.
2: للقاء.
5: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار؟ أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: تمام العاشرة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بداية من اليوم الأحد على الساعة 10:00 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس SEX متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصنات في بلاغ لها أمس أنها ستقطع المياه للقيام بالتعديل اليومي على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنسير والمهدية بداية من الساعة منتصف الليل إلى 5:00 صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين ابتداء من اليوم الأحد. أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمادي عبد الله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، وأضاف أن وزارة الإشراف أقرت إحداث جملة من المرافق الرياضية لفائدة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح. ورجح الكاتب العام لبلدية القيروان أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية السنة الجارية. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنسير ومساعد وكيل الجمهورية بها محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، وأذنت النيابة العمومية مباشرة الأبحاث في مواجهته من أجل جناية الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته، وقد تسبب عن الاعتداء إحداث جروح. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11:00. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: المجلس يا صباح النور يلي معانا، وان شاء الله تبقاو معانا حتى الماضي ساعه كي نعجبكم البرنامج هذا اول عدد منه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في المجلس، كل حد في البرمجه الصيفيه، ومعاكم نتلقى وان شاء الله مع برشا محبه، مع برشا فن، مع برشا موسيقى، مع كلام. اذا بينا شويه كلام بنوصيكمش يا جماعه، تتعرفوا جماعه شكونهم بعد شويه وتباعا. اهلا وسهلا. منعش اول ما نقول لكم كلمه المجلس، شنو الحاجه اللي تجي في بالكم؟ مش خليكم تخمنوا، كل واحد على طريقة متاعه. مش باش نقول شنو هو مضمون البرنامج، خاطر نحبكم انتوما تتعرفوا على فكرة البرنامج وحدكم وحدكم، سواء كان بالنسبة لحصة اليوم وإلا تباعا على امتداد البرمجة الصيفية. نقولكم حاجة بيناتنا بيناتنا عاد، باش نسرركم معناها، والله على قد ماني فرحانة برشا برشا برشا برشا باش نلاقيكم صباح لحد، خاطر صار لي مدة معناها ما تلاقيناش مع بعضنا في صبحية لحد ما، والله العظيم والله العظيم برشا خوف برشا ستريس حاسيلو وكا، وربي معايا ومع الفريق الكل اللي ان شاء الله باش يانسكم هكا بعد الفتره المسائيه عندها مديده تويكا في اذاعه المنستين. نتلقاو كل صباح احد حتى الفتره قصيره، وان شاء الله يكون لقانا في برشا افاده وامتاع. مانيش وحدي، معايا ربي كيف ما قلت الساعه وربي وفقنا الفريق كامل. حسام قدريه مخرج الحصه، والله العظيم قلبي معاك يا حسام، معناها جمعه ما رقدتش والله اكثر اكثر. هويدا اليوم في التنسيق، نجل عطيه بن محمد في الستريمينغ، سعيدة برفقة أصدقاء قبل أي حاجة أخرى. نقول أصدقاء بالفم والملاي، ومتأكدة باش يحقوا الإضافة من خلال حضورهم السيد النقيب الدكتور عماد مسعود، نقيب المهن الموسيقية والمهن المجاورة بولاية المنستير، والدكتور في المعهد العالي للموسيقى. مرحبا أستاذنا دكتورنا نقيبنا.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك ألفة الحسام، المستمعين الكل، لقاء آخر يجمعني بيك.
2: فرحانة برشا هنا،
1: فرحانة برش، فرحان برشا أني رجعت نتعاملوا في برنامج كيما ذي. إن شاء الله نتمنى لك ونتمنى لرواحنا إن شاء الله الناس كل التوفيق.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله من خير كل ما نقدمه الحقيقة، باش نسميه زيد رفيق الدرب وعدة تجارب جمعتني بيه، وفخورة جدا بالتجارب هذية. باش نقول أنا الفنان وعاشق الفن التونسي والمفتش كنان في الموسوعة الموسيقية التونسية خالد قاسم، يا مرحبا أهلا وسهلا. وين التصفيق؟ وين التحية؟
3: يعيشك يا أنت،
2: مرحبا،
3: يعطيك الصحة بالتقديم الجميل. صباح الفل للي يسمع فينا واللي يتفرجوا فينا، وأول حاجة مبروك هالستوديو الجديد لإذاعة المستير، استنيناه لسنوات طويلة.
2: أكيد أكيد أكيد،
3: والحمد لله نصور بالستوديو هذا برشا خدمة مزيانة باش تخرج معناها للمشاهدين والمستمعين.
2: إن شاء الله يا ربي تتحقق الإفادة، صورة جميلة، صوت جميل زادة يخرج من خلال الإذاعة ومن خلال برنامجنا، وصوت مميز زادة، صوت أوبرالي، فنانة كيف ما تحب الفن تحب الحياة بجمالها، وهي بيدها تبارك الله عليها تكتشفوها بكلها بكلها طاقة إيجابية أكثر مني. يقولوا هكا نريمين بوش الغومة، مرحبا أهلا وسهلا.
4: صباح النور والفل والياسمين.
2: شنحوي لك يا نريمين؟
4: شنحوي لك؟
2: هاني معاك،
4: أنا ما بعض
2: النسائي ما بعضنا، ما تخاف
4: إن شاء الله. لبيس
2: نسميوها ماريا كلاس المجلس،
3: علاش لا
1: تكتشفوها وتكتشفها ان شاء الله المستمعين.
2: اي ان شاء الله
4: ان شاء الله. ميرسي بوكو.
1: يعني بين زوز طاقات
4: لبيس
2: لبيس لبيس باذن الله. لبيس شد حزم الامان قدرت ربي. لبيس
4: لبيس.
2: الحاجه المزيانه زاده اللي فرحانه بها برشا ومتاكده حضورهم باش يحقق الاضافه، وفرحانه انه نجمنا جمعنا شباب فنانين وموسيقيين تبارك الله عليهم باش يرافقونا في البرنامج بلمساتهم الموسيقيه المتميزة، باش يسمعوكم من إنتاجاتهم وألحانهم الخاصة، لكن زادا باش يرافقونا موسيقيا من خلال مختلف أركان البرنامج. مجموعة المجلس ينورونا في إذاعة المنستير.

0: تحية كبيرة اليوم هذه البداية ومازال وخليني نرحب بفلتات زمانهم أشرف الخلفوني على الإيقاع، راوي بن خديجة على الكمانجة، هدي الفراتي على القانون، ريال البحوري على الناي، المخضرمين محمد، سامحني عاد على كلمة المخضرم محمد أمين بن عافية جيتار كونتر باس، موها بالزين بعد شوية يكون حاضر معنا من خلال عصفه على آلة الأورج. مش كينو حكينا برشا يا جماعة،
1: وصيتنا وانت عملت أكثر من
0: أحسن وشي يا لطيف. دي خندخل شوية في المود ونكملوا موسيقيا، وهدية منا ليكم وهدية منهم لينا احنا بطبيعة كفريق معزوفة من إبداعاتهم، بالتحديد العقول المدبرة للمعزوفة هذية أشرف الخلفوني وراوي بن خديجة.

0: يعطيكم ألف صحة. مازلنا معكم في بداية لقانا في المجلس ومجموعة المجلس. قول يا خالد.
1: محلاه المقطوع هذا كان يسمع فينا شاعر يكتب لنا كلمات وتنغني
0: اللحن
1: حاضر باش.
0: لي عاد نشاوروا راوي نشاوروا أشرف وتحية للمجموعة الكل بتبيع أنتي
1: برافو يعطيهم الصحة
0: أشرف راوي مانيش غالطة العقول المدبرة والله ما رجيش نجيبكم لهنا قدام الميكرو باش تحكيوا على تجربكم. لي بالحق شديد نعتزوا بيه بالقدي بالقدي وباش تسمعوا برشا حاجات بإمضاء المجموعة هذية. تعرف أنه خلينا نقول لكم كان عندهم مشروع يحمل عنوان البرنامج بالزهرة هو مش نعطي مضمونه أما والله أنا من المنبر هذي نقول لهم بالله اخدمونا خاطر بالحق مجموعة تستحق أنه تظهر بطبيعة. عنا ضيف زيد اليوم يشرفنا في إذاعة المونستير لكن قبل ما نعرف به عنا مسابقة نجموا تربحوا من خلالها بونسوا من إهداء ميدي بيوتي الموجود في الحي الرابع بالمونستير فضاء لجمال المرأة والعناية بها بونسوا بقيمة 200 دينار برك تجيبونا على السؤال اللي تلقوه موجود على صفحة إذاعة المونستير. سؤالنا على فنان تونسي غادرنا مؤخرا تكلمش انت يا خالد خاطر الفنان هذي باش يكون محور حديثنا
1: 200 دينار خليني نجاوب
0: انت داخل في التنشيط وفي التعب نتاع البرنامج مش في
1: الجوي
0: على كل الشخصيه هذي باش تكون محور حديثنا بعد شويه في فقره اوماج. كيف ما قلت جيبونا على صفحه اذاعه المنستير على الفيسبوك نقول مرحبا بضيفنا اليوم اللي كيف باش نقدمه في علاقه بعالم الموسيقى نقول انه هو مغروم برشا بالفن والموسيقى لكن هو أساساً استشفائي جامعي أستاذ استشفائي جامعي مبرز الأستاذ والدكتور محمد تليلي. أهلا وسهلا.
2: عايشك ألف مبروك. أول حاجة مرسي على الاستضافة.
0: أنت أول ضيف راه في البرنامج.
2: أيوه الحمد لله والله الحمد لله إن شاء الله تعدى حاجة بيا
0: إن شاء الله. عايشك. خايف كيفي ولا أقل؟
2: والله فما شوية ستريس
0: بالحق مارك. شكون فيكم خايف كيفي بصراحة شكون ستريسي؟
2: أنا ستريسي.
1: لا الحمد لله جايين عاملين بانكي
3: نعرف شنو تنجم تحضر وشنو تنجم تعمل. دونك نعرف خدمتك ونعرف خدمة حسام ونعرف الأولاد متهني بهم
0: اللي تبارك الله عليهم
3: وبجنبي
0: الطاقة
3: الطاقة العجيبة
0: الفريدة
3: والفيتي بتاعنا.
0: انتم راكم باش ترتحوني اليوم يا ريمين
3: دونك نعرف شي ينتظر فينا
0: ان شاء الله ان شاء الله.
4: انا كيف كيف عندي ثقه فيكم وسورتو معناتها في الانرجي نتاعك
0: نشجعوا بعضنا شجعوني
4: نشجع فيك
0: احسن ما فما
1: هو ينفع تو احنا جمعنا جانب التدريس والمدرس ثم تحضيرات يقوم بهم هكا علاش حتى كي مش يجي المشروع والا باش يقدم حاجه يبدا محضر حاجات باش تعطيه شويه اريحيه مع السسبنس وشويه ستريس نتاع تقديم.
0: تقري خالد في الانستيتيو
3: تقري غير برشا
0: غير يخدم على روحه
1: تهزوا الحقيقه ما شاء الله عليه استعيمات
0: وجزء من المجموعه قريتهم عليها زاد
3: كان راوي لا
0: كان راوي يقري يا بكره يقري يا سيدي يا لله مرحبا بكم ان شاء الله وان شاء الله نعديو حصه متميزه.
1: عندي سؤال للضيف نتاعنا.
0: قول. انا عندي برشا اسئله بعد شويه للضيف.
1: طبيب وهو زاد في جراحه الاسنان اشهر ملحن من المشاهير في العالم العربي.
0: ليه ليه ما تقولش طب باش تحرق لي الاسئله.
1: نعم في بالي.
0: ليه ليه يا رسول الله يا اما نحبك ملول الساعه دكتورنا تغني وتبين وعلي كلامي خلنا نكتشفوا هالدكتور في طب الأسنان شنو ينجم يقول. قول وصلت مع بالعود معدلة
3: إن شاء الله.
0: يلا
3: معايا راوي وهادي
0: شو اخترنا الدكتور
3: مفيش.
0: انزلنا شوية على الميكرو
3: يمشي
0: ميسيش في الميكرو هذيك تفضل.

0: شفت الدكتور
1: باسا وكرزانة،
0: شفتك العرب الموسيقية.
1: ماذا
0: قولك يا
2: مشيط؟ هذوما الناس اللي نحبوه ما احنا يعملوا ميزيكوثيرابي بنفس المناسبة. هذا ندعوهم للناس اللي باش يسجلوا في المعهد العالي للموسيقى بالتعاون مع كلية الطب في سوسة في ماستر المهني للميزيكوثيرابي.
3: موجودة
2: اي موجودة اي
3: احنا ديجا في السيرفيس راهم طبقوا فيه.
0: شكون الفنان اللي جاك وباش داو يسنيه ورسات لك تغني معاه؟ معني
3: شكري بوزير.
0: شنو غنيته؟
3: ولا انا نشوف نبدا ندندن محلاك
0: يا ربي منور. بالله تحيه للامهات اللي يسمعوا فينا الكل والنساء اللي في الكوجينه وين ما كنتوا، الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا في الوقت هذا.
1: هو ارتباط راهو على طب الموسيقى من قديم الزمان، من الاف السنين كانوا قبل لقاء طبيب وفيلسوف وفنان وعازف وشاعر ما شاء الله، كانوا معناها الطب يلم عدة فنون معناها. وهكا علاش ما نستغربوش من الموهبة الجميلة اللي جاتنا.
0: باش نزيدو نتعرفوا عليها شوية
1: يلا
0: من خلال الكويز. شكون زعما اللي وراه غرامه بالموسيقى دكتورنا؟ امه بوه ولا استاذه؟ دكتور
2: استاذه.
0: استاذه خالد.
1: نقول الوالده.
0: الوالده نريمه.
4: نقول العائله بالطبيعه.
0: العائله اي شكون؟
4: الوالده.
0: الوالده اجابه صحيحه بالنسبه لخالد ونريمين. وانا اتاسف الاستاذ النقيب. لا مش نهارك، مش نهارك.
2: انا مثلا اذا كان انا دخلت للعالم هذا راهو سي جراس المعلمين نتاعي نتاع الابتدائي. اللي نتذكرهم كل مسيو حمروني، سي علي بسباس، مدام العويتي، مدام جمالي، مدام بحري، اللي نذكرهم ان شاء الله.
1: كان ثم نادي موسيقى في المدرسه ولا؟
2: لكن هم اللي طلعونا، هم اللي اكتشفوا فينا الموهبه هذيا.
1: ما شاء الله.
3: لا هو على خطر الموسيقى راهو علاقتي بها هي الهواية فقط.
0: هذا هو.
3: أنا ديجا تو نطمح نعمل باركور حتى صغيرة كأكاديميك.
0: أيوه. واحترافي معناه.
3: بو احتراف الحقيقة صعيب.
0: شنو الآلة اللي تحب تعزف عليها؟
3: عود.
0: عود
3: مثلاً. عود
0: مثلاً.
3: إن شاء الله.
0: أول مرة يغني كان في الجامعة، وأول مرة يغني قدام الجمهور غنى مع حاتم الفرشيشي نبيها كراولي ولا حسين الدوس نقيبنا؟ يلا نقطة.
2: مع نبيها كراولي.
0: نريمين.
4: سي حاتم الفرشيشي.

0: الحفلة هذيك تلم الطلبة القدم وجدد باش يرحبوا بهم. مرة نعملوها في قاعة ثقافة، مرة عملناها في قصر هذه مؤتمرات العلوم تاع المستير، ظهرية نحات، أما كان ثم ظاهرة اسمها البيزوتاج.
1: مازلت
0: يرحبوا بالطلبة
2: هي كانت دون الكادر في ديما في جات في الدونتير ميديسين دونتير نعملوا كل عام حضرة قاعدة عربي هكا وكم دي زيتوديون اللي يعملوا الأورغانيزاسيون كل دونك وقت استدعوا سي حاتم فرشيشي
1: وغنيت أول مرة قدام الجمهور
2: اللي غنوا كل ما سيتي دي زيتوديون ميديسين دونتير. أنا نتفكر غنيت هكا ليل زاهي ولا حاجة هكاك فهمت، وكل ما يعطي صحة هو ديجا
1: زدت تقول منها شوية
2: حقيقة ما نعرفش
0: طبعا صباح شكون غني في الليل يا ولد فخت الراج
1: بالقمار والنجومة قول شوية برا شوية
0: نعاونوك مع بعضنا يا الليل.

0: الله عليك الله عليك يس يس مازلنا شو اسمعوك راهو مازلنا شو اسمعوك. كانت مشاركة محمد تليلي على ركح قرطاج في 2025 في عرض عطور محمد علي كمون الزيارة لسامي اللجمي وإلا يزيك هاوز اقتراحات ما صح ليش الثالث.
1: أنا نحتاج 15 عام في الموسيقى ما طلعتش على كارتاج
0: مانيش مجاوب شفت مانيش مجاوب السر اكتفيت
1: كان يقولوا لنا
2: لا ولا لا ولا لا مطلعتش واحد يعاد
0: السر في الكيوف
2: اكزاكتو
1: مع مجموعة الكيوف ونعملوا جو ونرحكوا
0: لا كيوف مجموعة
2: الكيوف نتصور عطور
0: مجموعة الكيوف
2: خالد نتصور عطور
0: بيه نقيب نقال عطور خالد
1: سي محمد علي كمون ممكن 24 عطر زادة عرب يجمع
3: 24 عطر
0: واللي كنت فيه انت زاد نريمين قشا اجابتهم الكل صحيحه
2: باب نس التعقيب جوست للحكايه هذه هي كانت فرصه ياسر محليها خاطر ننشط في كلوب دو شانس موكيو في المستير
0: حبيب مرزوق المجموعه
2: مع بقياده صديقي الفنان والاستاذ حبيب مرزوق ووقتها استدعانا سي محمد علي كمون باش بورانيمي السواري نتاعو في كارتاج مي ما كانش كيوف بركه في زالي دو زوتر كلوب دو شان والحقيقه كانت تجربه ياسر محليها معنا
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك من خلالك تحب تدخل في الاحترافيه تعملنا عرض معناها على كارتاج معاك معك
2: خالد أول واحد
0: معك خالد نسأل على فنان تونسي عنده نفس اختصاص ضيفنا هو طبيب أسنان ومن جملة مكتب مثلا الأغنية هذه

0: Шуфлика.
1: Николай Шуфлика.
2: ونخبز روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان المحبة ونخبز روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك.
0: عرفتوا إلا ليش كون
1: دكتور علي الورتاني
0: خالد
1: المبدع علي الورتاني
0: نري منين مش تبعها موكا
1: مش تندم تبعها.
0: والإجابة صحيحة دكتور علي الورتاني. تعرفوا انه كتب بالنعمه العمر بن يديك في الثانوي معناها
3: الانترفال دو تون بين الغنيتين معناها الراجل وقتاش كان يكتب
0: اي في الثانوي وشو معناها مبدع
1: هي راي الغنيه الاولى اللي لحنها شارلي انور الله يرحمه العمر بن يديك كانت اول تجربه وهو وقتها يحكي كان عمره 18 عشان كان فرحان واللي السيده نعمه غنيت له
0: ميلا.
1: وحتى السيده نعمه في حوار اذاعي قالت هي بالرسم غنيه بديعه وجميله ومحلاها
0: عمر بيني ديك لحظه بديعه.

0: اعطيهم الميكرو بالله اعطيهم الميكرو
1: لا لا لا كتر من هني قص الميكرو قص الميكرو
2: الفا قبل ما ندخل البرنامج
1: لا لا عادة لا لا مش الدرجة دي راه ولا نتغر في روحي راه ولا خلينا من مشاكل راه ولا داخلة داخلة انت معايا ولا معاها معاك مش تغني
0: فقط تحية كان مهرجان الشادلي أنور في مساكن انطلقت فيه من 2005 كان يلمنا الفنانين الكل طلعنا منه نبيل خليفة سندس سكلي مروان علي عدة أسماء انطلقنا من المهرجان العزيز الغالي على سفة قص عنده سنوات ولكن كان مهرجان يجمعنا سي عماد وممكن عاش مريت به وإلا
2: لا لا ما
0: ولا شاركتش فيه ولا
1: في مهرجان الأغنية التونسية سي عميد إن شاء الله تجربة ذوما نحكيوا عليهم ومازالوا الحلقات أكيد الأمثلة عديدة راهم الأطباء الفنانين دكتور لطفي المرايحي في تونس في العالم العربي فما نفس اختصاصك زيدا اللي كتب بالأطلال الشاعر إبراهيم ناجي
2: إبراهيم ناجي
1: وزيدا دونتيست حاسيل برشا معلومات برشا موسيقى باش تسمع
0: يتعامل معهم كلثوم صبر النجريدي كان طبيب اسنان وكان معناها نجاحات فنيه كبيره مع ام كلثوم
2: شوفوا في بداياتها الاطباء التوانسه ما نحكيش على في العالم العربي لو يقوموا بعرض جماعي راهو باش يقوموا بحاجه اعجوبه
1: او من هنا من المنبر الرياضي اعملوا حفله للاطباء تعرف انه برشا
2: فما غنيه تعملت للاطباء اللي هي عملها صلاح المهدي في مؤتمر كان يجمع الأطباء يمداوين الناس وين أدوية
1: الله الله الله برشا جراحين الاختصاص متاحهم معناه في الهواية الموسيقى وشنو بالضبط يعزفوا على البيانو ما نعرف شنو العلاقة اللي تخلي جراح يعزف على البيانو يقول لك معناها على مستوى هكا أي صوابع وهكا المانيبولاسيون حتى في الجراحة
2: بربي هو طبيب إنسان غير عادي كي تزيدوا أنت يكون أرتيست معناش باش يكون باش يكون بطبيعة
1: كي محمد تليلي
2: كيف برشا نعرفهم من على الأقل أو على الأقل فمي فراتي نعرفهم بحذانا
1: مجدي الفراتي عائلة فنية إن شاء الله يكونوا في ضيافتنا قريب إن شاء الله
2: عندي برشا أصدقاء حتى في الكلوب دو شون الأطباء باش ما نغضب حد وننسى حد الكل نجبح
0: يتغشوا علينا المحامين يتغشوا علينا المهندسين يتغشوا علينا
1: الغرام ما عنده حتى علاقة
0: بالاختصاص اختصاصات الكل مرحبا
1: استوديو متاعنا مفتوح على ذمتهم اللي عنده موهبة وعشق للفن أكيد مرحبا بي احنا مازلنا معاكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة جزء ثاني من لقانا بعد موجز أخبار لحديش نرجعوا مع المجموعة اللي اسمها بأكثر هكا حضور إن شاء الله في ساعتنا الثانية مرحبا بكم في المجلس هذا إذاعة المنستير

0: الحادية عشرة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أعلنت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد في بلاغ لها أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابات ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم في باقي ساعات النهار ابتداء من اليوم الأحد 5 جويلية 2026. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهام الشباب تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي تزامنا مع إعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، واعتبرت أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسساتها. وفي سياق متصل أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. في موضوع أيضا متصل بالتعليم، فقد أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بداية من اليوم، وقد انطلقت هذه العملية وأوضحت منذ الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس SEEX مطبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. ختمة الموجز، وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله مع نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم في تمام 12:00. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ الضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
2: مرحبا بكم متابعينا في قصة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. اليوم بيش نحكيه عن نجم من ذهب، لأنه تعتبر مسيرته قصة ملهمة لكل إنسان يطمح لتحقيق أحلامه. اتعب وثابر لينوصل للقمة، والأصعب أنه كان يجتهد للبقاء والتطور في مكان ما وصل لها حتى حارس مرمى في إفريقيا في الوقت ذاك. حكاية اليوم عن طفل تولد في سيدي قاسم بالمغرب. بداية مشواره الكروي كان في جمعية سلاف، عمر 17 عام أصبح الحارس الأول للفريق. بعد عام واحد جه عرض من الوداد الرياضي، أما أمه رفضت خاطر تحب ولدها يقعد في سلاه ويكمل قرايته. أما عمه تدخل واعطاها كلمته أنه ماهوش باش يضيع قرايته وباش يكتب مسيرة كروية كبيرة. في عام 1978 يمضي مع الوداد، وين لعب 8 مواسم كاملة، توج بعديد الألقاب، وضمن كذلك مكانه كحارس أساسي لأسود الأطلس، وين ساهم بتأهل المغاربة لكأس العالم بالمكسيك في عام 1986. في الدورة هذه أداء مردود كان اكتشاف للعالم. المغرب في دوري المجموعات تنهي مشاركتها في المرتبة الأولى مع قبول هدف وحيد، هدف كان في لقاء البرتغال اللي انتصرت فيه المغرب 3-1. تعادلات سلبية ضد كل من بولندا وإنجلترا. لليوم الإنجليز يتذكروا تصدياته الخارقة والخرافية في هذا المونديال. المغرب تكون أول دولة إفريقية وعربية تتأهل للدور الثاني من كأس العالم، إنجاز كبير وقتها وشيء تاريخي اللي صار. حارسنا لليوم كان مبهر ضد الألمان، أما للأسف هدف لوثر ماتيوس في الدقيقة 87 أنهى حلم التأهل. أما نجمنا لليوم فإنه خرج من الباب الكبير، وبعد أشهر يكون أول حارس مرمى يتوج بالكرة الذهبية الإفريقية. مشاركته التاريخية في كأس العالم 86 فتحت أمامه أبواب الاحتراف في الليغا الإسبانية، وغادي تألق بشكل كبير مع نادي ريال مايوركا، وطيلة المواسم اللي لعب فيها فاز 3 مرات بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة الإسبانية. ولليوم باش تعرف مكانته في قلوب الجماهير، نجمنا عنده تمثال في جزيرة مايوركا عند مدخل الملعب الخاص بالفريق كأفضل حارس في تاريخ النادي. هذه قصة اليوم عن حارس عرين الأسود، الأسطورة بادو زكي. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: المجلس المجلس

0: مرحبا بكم في المجلس، نرجو لكم الجزء الثاني من لقائنا ال 11 دقيقة في إذاعة المنسير. إن شاء الله ما تونسين معنا، إن شاء الله عاملين كيف. نرجعوا معاكم المجلس إذاعة المنسير كل أحد، الموعد معاكم من 10:30 حتى الماضي ساعة، الوقت في ما يتعدى. وإن شاء الله نجيو على كل أركان البرنامج. وحست اليوم رجعنا بجديد الفنان سفيان صفتة، اللي نوجه له تحية مبروكة جديد سفيان. مريومة غنية وكليب جديد يا جماعة، كلمات حاتم الجيزاني، توزيع حمدي المهيري. ايش قولكم؟
1: الاغنيه معناها معروفه في المسير برشا، اغنيه مريومه برشا فرق تغني فيها. عملها ريبريز سفيان، وعملها في كليب، ان شاء الله ربي يوفقه.
0: صرف عليها برشا،
1: صرف برشا، وانا من اول الناس اللي سمعت الاغنيه.
0: عجبتك؟
1: طبعا بالفكرة اللي قدمها سفيان بتنجب كانت تعجبني.
0: نسمعوا احنا حسام الفيرسيون اللي تتأدى في المونستير، معناه في جو السلمية. تراه سمعنا حسام،
1: ماهيش في السلمية وماهيش مدنية، هي من التراث اللي تغنى في القول بذيك.
0: سمعنا مريم يا مريم.

0: في المونستيري هو حافظ شوية على الليزمة متاحها.
1: هي السكلات موجودة الميلودي الأصلية موجودة في اللبياج اللي عمله حمدي أعطاها
0: رونق آخر.
2: والله توس إن شاء الله مبروك عليه. هو خدم مع مناولي ظل يمازر يحل البيبان وعمل زاد معاه غناية بنزرتي زاد كليب مزيان. فقط أنا كانت ملاحظتي على غناية هذه هو كلمات حاتم الجيزالي، ما ثم حتى إشارة اللي هي معناها انسبيري ولا أخذها على الفولكلور تاع طريق المدنية. وألحان حمدي المهيري، ما اللحن تقريبا هو اللحن
0: الغناية توزيع الأرض. هو توزيع
2: لحن ألحان وتوزيع وكلمات. دونك هذه الحقيقة ثم حقوق تاع تأليف كتبت بسامي اللي ما اللي هي زادة مش من حقها معناها 100%.
0: قال سي عماد
2: ريبريز، هي ماهيش ريبريز
1: يا خالد.
2: ريبريز هو إعادة الأغنية كما هي ولا هذه
1: ما نحملوش ما تحملوش الراجل لا الملحن ولا الكاتب الكلمات ولا المغني العبء هذا الكل. اللي عمله صابر الرباعي هو نفسه اللي عمله
2: على سفيان
1: اللي عملوا صابر شغل اللحن حلو الاغنيه ما اسال راهو اسالني حتى على تاريخ الاغنيه. قلت له انا فما حاجات فما فلان ينجم يفيدك في الموضوع هذايا على النص الواحد. الميلودي ما ساش ميلودي ما زلت هي بيدها
2: نفس
1: الايقاعات
2: حتى الحان
1: لا ما شفتش. اول حاجه اول حاجه نستناو الندوة الصحفية اللي باش يعملها
0: تقديم
1: باش يقدم الأغنية حتى في المسير يقول أنا باش نقدم في تونس وباش نقدم في المسير. هذا على الأقل اللي أنا على علم به واللي حكاه لي سفيان قبل ما تخرج الأغنية.
0: واضح واضح
2: هو ولد الموسيقى
1: الله الله يا بابا. هي ماشي هي نفسها اللي تتغنى في في الوقت هي اللي غني فيها صابر الرباعي وزاد ونفس الشعر وحاتم الجيزاني أظن هو اللي زاد
2: بايع مايل حاتم لأن غنيت دايما الطفلة العربية اللي كتبت كلمات حاتم الجيزاني غنية نعرفها من بشير فحيمة من اللي زاني ترونت الغنية موجودة بملاها بملحنها بكاتبها بل غنية وبعد تنسب بنتك الحاجة ليك. هذا راهو
1: لا لا لا هو ما نسبش لا هو ولا غيره هو ما نسبش بالعكس.
0: انا استلهمها من التراث
2: على اليوتيوب.
1: لا لا احنا كان احنا بدات النجم يكون فما غفله في الاتجاه هذا. ولكن تو تجي تشوف الشاهد الابيض اللي عملوا له هذيك اللي طلع في كرتاج وغنى الواحد وغنيته من بعد
2: مر فراق
1: وكثير يا محفر ريتوش خديجه نتاع شو اسمه يا اخي ما عندناش يا محفر ريتوش خديجه اخرى ما عندنا يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة زين المضحك والتبهيجة.
2: هذه بصوت راول جور
1: هاي هي موجود هاي
0: هو الموضوع هذي راهو الحقيقة يفتح الباب الجدل الكبير
1: يفتح الباب أن تراثنا يتقدم في حلل ما عنده ما يغيب لأنه الفرق السلمية موجودة هنا وقاعدة تغني فيها الأغنية بالطريقة القديمة وما عندها ما يجرى لها حتى شيء ومنوتة ومسجلة في الإذاعات وما عندها مش بتخاف
0: عليها. محمد مع إعادة توزيع أغاني التراث
3: أكيد أكيد خطر الجينيراسيون جدد ينجم يكون غفلين على القديم.
0: الصوت الأوبرالي
4: أنا
0: قدم لنا أغنية تراثية بجو الأوبرا
4: إن شاء الله
0: قدمت في عطوري
4: قدم مش في جو أوبرالي
0: أما شوية
4: التوزيع هو
0: أوركسترالي
4: أي ولا أوركسترالي أما معا على الأخر على خاطر كما قال معتها لازم الجينيراسيون الجدد يديكوفر وكل شيء وهي رؤية أبخي تو أما ميمس حتى شيء معتها من الفيرسيون أوريجينال نجم نحل ونشوف ونلقى معتها الفيرسيون أوريجينال موجودة. المشكلة إذا كان الفيرسيون أوريجينال مش موجودة ذيك وقت
0: وزادة كان تضيع زادة روح أنا ميسيرش عاود وزع ما تضيعش روح الأغنية الأصلانية زادة ما نعرفش هي وجهة نظر
2: جميلة جميلة جدا
0: وجهة نظر تختلف في الموضوع.
1: شوف يا أربع نوتات هما في أربع نوتات باش نضيعوا لها تقول معناتها واحد
0: وجهه نظر وجهه نظر يا دكتورنا
2: يا الف
0: وانت توا نقيب معناها زاد مع احترام حقا
1: تحترم القصيده هذيك توا
0: المسؤوليه اكثر.
2: هو موضوع كبير كل مره انت نقولوا حتى ثم عده حاجات صارت في الموسيقى التونسيه الحقيقه ونذكر الحرب اللي قامت بين تريكي وقاسم كافي اغنيت هالكمون منين يا نانا تلافز وريبارتاجات والتريكي معناها يسب يعاود وقاسم كافي يعتذر ولكن كانت على الموضوع هذا تاع الاقتباس.
0: واضح جدا. احنا بعد شويه عندنا موضوع باش نفتحوها، ما تفوتوليش 12 دقيقه راهو، خاطر نعرف الحديث ذو شجون في كل موضوع نفتحوه معاكم. نعاود نفكر انه عندنا سؤال جاوبونا عليه على صفحه اذاعه المنستيره على الفيسبوك، وواحد فيكم يربح معنا بون سوا بقيمه 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي المنستير. فقرتنا الجايه شنو رايك لك نقبلها نرجعوا مع مجموعه المجلس كيف كيف زيدا لحن دي انضاء المجموعة. نخليكم تكتشفوا، إن شاء الله تستمتعوا معه. بعد شوية نكملوا معكم فقراتنا في المجلس إذاعة المنستير.

0: الله الله عليكم. أشرف الخلفوني، ريال البحوري، راوي بن خديجة، هيدي الفراتي، محمد أمين بن عاف، يعطيكم ألف ألف
1: برافو.
0: إيه عندك برشا جمهور، هيدي راهو راوي زادة كيف كيف، أشرف، محمد أمين، ريان زادة، تحية كبيرة اليوم. والله حاجة تعمل 66 براهو. كيف راهو بإمضاءهم هما، راهم برودكسيون خاصة ببرنامج في المجلس. أكيد المقطوعات هذوما تنجموا تلقاهم بعد شوية على امتداد اليوم، معناها كل واحدة وحدها إن شاء الله. عنا مجموعة من الفقرات، استنى فيكم حتى الماضي ساعة، من فقراتنا كل مرة نطرحوا موضوع نتناقشوا فيه في 12 دقيقة مش أكثر، مش أكثر.
1: شكون توصي أنت توا؟
0: وبعديها تقعد تحكي معناها. قولوا لي شنو رأيكم؟ شنو رأيك في شنو ولا في أنا الموضوع هذا نعرفوه بعد شوية. شنو رايك شنو رايك شنو رايك شنو رايكم في توثيق مسيرة الفنانين من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية؟ أعمال ثم اللي تبعتوها، ثم اللي تتمنوا تشوفوها، ثم اللي عجبكم، ثم اللي لا. نقيبنا دكتورنا دكتور
2: كل اللي تحبته
0: استاذنا طبعا قولك في الأعمال هذوما
2: متنجم كان تزيد قيمة للأغاني، راهو فما أغاني
0: للفنانين
2: للفن وللعمل الفني أصلا، لأنه فما أعمال أعطت قيمتها وواحد من التوثيق هذا، من السينما، من التلفزيون، من الدراما، من أبي فوق شجرة، الأغنيات اللي تعدوا فيه معناها من من من اسباب خلود بعض الاغاني هي هو هو هو, هو الفيلم.
0: صحيح صحيح.
2: وساعات يصير الاشكال اذا نحيت الاغنيه من الفيلم، تولي تتخيل في الفيلم وانت تغني في الاغنيه ولا انت تسمع فيها باش تشوف القصه، لان مهم ياسر الصوره اذا كان ارتبطت بالكلام بالموسيقى بالاطار خاصه بالقصه.
1: هو كلامه صحيح، اما سي عماد حكى على
0: حكاش على السيره الذاتيه،
1: مش حكى على شهره اغاني، خاطر السينما اللي كانت هي السبب باش تشهر عده اغاني، خاصه السينما المصريه معناها اكثر اغاني تشهرت، معناها اشهرهم الورد البيضاء نتاع محمد عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم وفريد وغيرهم. اما التوثيق اللي حكيت عليه انت هو واجب ولازم باش نحافظوا على الذاكره، وخاصه
0: ثم على البيوغرافيه والسيره الذاتيه.
1: ثم مبدعين معناها حياتهم كامله عاشوا لك الفن ولا لك اللي هما فيه، ولكن ما وثقوش، هما ما كتبوش سيرة ذاتية معناها شخصية، ولكن بطول السنين بعد 20-30-40-50 عام الجيل الجديد ما يعرفهمش، ما خلتش عليهم، وفرصة لهنايا بس هو في جانب وطني الحقيقة وفي جانب زادة معناها فني.
0: موجودين بشكل لازم
1: مع الأسف في... مع الأسف لا، في تونس احنا ضعاف جدا في الحكاية هذه. نتذكروا المسلسل التوثيقي اللي صار لسيرة المبدع خميس ترنات، مسلسل معناه في الثمانينات، ومعناه سف مش قاعد ما تفرجناش عليه شوية هكا دي سبورت ساعات على
0: فرش
2: علاش في مصر يوثقوا للأعلام نتاعهم وإحنا لا ولا؟ لأن سياسة الدولة.
0: صحيح صحيح بالضبط،
1: ولكن سياسة
2: لأن تصنع الأعلام نتاعها مصر.
1: ومن بعد تقريبا عام ناول خرج فيلم الولد عام ناول توثيق المطربة الشهيرة بتاع تونس الصالحة، مع الأسف ما صارش في تونس. قناة الجزيرة الوثائقية هي اللي تكفلت بهذا الشريط الوثائقي
0: على فنانتنا وصوت تونس المطربة الأول. ما شفناش احنا كده أنجدتوا معنى قناة ماهيش تونسية،
1: ماهيش تونسية، وحتى الأحداث متاعها ما كانتش الحقيقة دقيقة، في عدة مغالطات، ولكن هي كبادرة مش باش نقول لهم لا، فنانتنا الكبيرة هما وثقوا له وعملوا حاجة للعالم العربي. بارك الله، إما احنا وين فاش قاعدين نعملوا؟ كان في مهرجان كارتاج لعدة سنوات، الافتتاح يتم بتكريم لفنان تونسي، ظلموني حبيبي، تحت السور، للجويني، علي الرياحي، ولكن توا بعدة سنوات ما عادش ثم هالبادرة اللي كانت مهرجان كارتاج
0: يقوم بها. هو الفنان التونسي حتى حضوره ولا بيت، ما بالك بالعروض اللي تهتم بالفنان التونسي، موضوع كبير راهو.
2: موضوع خليه هذا خطر بشي
1: بشي يزن ما هذا المجلس، احنا المجلس مش نعملوا فيه، مش نحكيه في المواضيع اللي تهمنا.
0: عندك ألف حق، عندك ألف حق. آخر فيلم تفرجت عليه محمد دكتورنا؟
3: فيلم
0: مايكل جاكسون. حضروا حتى على الغبي نحكي وراه، هو مش مشكلة.
3: لا بتفرجت فيه مايكل جاكسون، أما سمعت
0: لزيكو
3: اللي خرجوا عليه. بنفكر فهم مسلسل أم كلثوم.
0: صحيح. مسلسل أم كلثوم. هو فيلم
3: فكر مسلسل المثلث وصابرين.
0: صابرين.
4: وفما فيلم زيدو.
3: وفما فيلم أم كلثوم. شو أنا راه من دانوت كوتي معناها من نجمش نعتبر التوثيق هذا كم معناها وثيقة تاريخية. معناها نشوفها أكثر رؤية إبداعية، رؤية فنية. لسانسي لازم يكون فما توازن ما بين الحقيقة اي سورتو الحقيقه
0: كريديبيليتي
3: الكريديبيليتي من شيرة والابداع من شيرة اي سورتو احترام ذاكره الشخصيه مال خاطر تنجم تصير معناها مغالطات في الليكسي ولا في الديفوف تعطي حقائق
0: صارت برشا مشاكل راهو
3: الجدل بعد يصير بيان سور
0: سواء كان اذا كان الفنان معناها حي يقول لك ساعه يا ما خديتوش الاذن يا شوهتوا لي السيره الذاتيه نتاعي يا عائله معناها الفنانين هذوما من بعد يعترضوا على برشا معناها
3: كيما بنت مايكل جاكسون خرجت وقتها
4: السيريتي ديجا هذاك شنو الفيلم تاع مايكل جاكسون عمل ضجه كبيره كان نشوفوا الفيلم ديجا يحكي معناتها فترة عمرية اللي هي الانفانس متاع مايكل جاكسون من جاكسون 5 حتى يكش الالبوم متاعه بيت معناتها وثق بار ديتاي أما فما بارشة معناتها بارتيات اللي هما تنحاو على خاطر العائلة متاعه هي صحيح. اللي ما قبلتش أنه باش يتعرض دونك اش خاص كان نلقاو حاجات هكا توثق للفلاني كما قلت والله يصفي بالحق مش حاجه باهيه انا مش حاجه باهيه 100% اما نحزن انه نشوف معناتها فنان تونسي يوثقوا له معناتها لجانب واحنا مزلنا ما وثقنالوش بالضبط
2: احنا في وقت اللي ما نحترموش فيه الاعلام نتاعنا الكبار للاسف ولا كان علي الرياحي وصليحة وجويني
1: وملحنين وزرياب وتريكي
2: كثير معناتها اللي نجموا نوثقوا حياتهم تبقينا زادة فما موضوع آخر التوثيق بالنسبة للعائلات اللي تقولوا تبحث في وتنقذ بدأت بعض الأفلام وكل طبعا لأنه حياة الفنان فيها
0: الشخصي وفيها والفني
2: فيها الشخصي وفيها الفني صحيح. وإذا تعلق هذا بهذا راهو فيه زادة إشكاليات كبيرة يعني نقولوا كل شيء ولا نحي كل شيء
0: ساعات عمل يشوه
2: وعليش يقول أنا في مصر يصنعوا الأعلام تاعهم وحتى يعملوا فيلم معناه يقدموه في أبهى حلة للعهد لأنه هذاك راهو مرجع للصغيرات متاعنا اللي بشي يجيوا بشي تبعهم كلثوم بشي يسمعهم كلثوم وعبد الحليم وفي نهاية الأمر زاد أهرام أخرى تنضاف للأهرام متاعهم وهذه سمحني هذه القاعدة تسوق فيه تو بعض القنوات الكبيرة في مسلسلاتهم وفي يخدموا توريزم نتاعهم ويخدموا السياحة نتاعهم ويخدموا الإعلام نتاعهم والثقافة نتاعهم الأتراك اللي غزاوا الدنيا كل تو
0: حتى بالشخصيات التاريخية
2: نتاعهم
0: بالتاريخية
2: طبعا
0: احنا قوة نعمة راهو
2: الدغباجي تعملنا عليه مرة مسلسل من نواري بلون
0: شكون الفنان اللي تحب ترى له السيرة الذاتية نتاعو دكتور؟
2: والله الأغلبية التوانسة اللي
0: مثلا عند اسم برك
1: أنا المتأثر به ولا عندك مع
0: عدوية عدوية مش تونسية
2: لا التوانسة كل ما عنديش الحقيقة شخص معين
0: نسأل خالد تعود لنا فيلم على صالحة
1: هو يتعاود فيلم على صالحة هو بين قوسين راهو علاش ما صارش زاد توثيق لصالحة
2: علاش ليه
1: كانت لأنه كانت شبيلة راشد ورافضة ولطفي البحري حب يعملوه لكن شبيلة رفضت خاطر عارفة مش يطرقوا الحياة صالحة الشخصية وممكن يصير فيها تلاعب كانت رافضة وباللي حاولوا معاها وديها احنا معاك نعاونوك مش خليوه حاجة خايبة تظهر قالت لهم لا حب يعمل فيلم مع أمي يعمل فيلم مع أمه هو خاتيني ولكن معنا فنانة نحبها برشا وتستحق توثيق خاطر كانت نجمة وحاجة رهيبة جدا هنا راشد
0: قول حاجة لهنا راشد ترى وصلت لها بصوتك حويجة هكا صغرونا
1: هنا راشد برا العازبة مبسوطة
0: قول شوي
1: من الأغاني القديمة الأغاني البدوية

0: هلا هلا هلا هلا دكتورنا، سيرة شكون تحب تشوفها ومسيرة شكون
1: في في في تونس
0: اللي تحب؟
1: صور نعمة. أنا نعم. نعمة برشا. أيه.
0: الله يرحمها وينعمها.
1: الله يرحمها.
2: كنا نحبونا.
0: أكيد.
3: العالم العالم تون العالم اللي كونه تراث نتاع البلاد كلها، وإلا المخزون الموسيقي الكل، على خاطر ما نجمش نقول واحد على حسب واحد الحقيقة. كلهم.
0: مش تقول حاجة غربية بعد.
3: نقول حاجة
0: شوية خاطر جبدنا إحنا على.
2: في المجلس نتاعنا هذا.
0: عنا كل شيء. كل شيء عنا كل شيء.
2: نقصد ربي.
0: بربي لا تمشي. حاجة نبيك ما زلنا حتى الماضي ساعة.

0: مجلسنا لكل الألوان يا خالد، هيك قاعد هيك قاعد
1: نعم بالعكس بكل فرح
0: عنا طبق طربي بامتياز. خاطر بعد شوية فقرة الدوريمي مع دكتور عماد مسعود. والله يصعب لكم، شو نقول لك؟ إيش باش نقول لك الدكتور بعقلية الأستاذ والمكون؟
2: طلعت حاجة بركة، سؤال بركة جاوبت علي بكري،
0: دونك توا يلزمني
1: باش ينتقم منه معناها.
0: لكن قبلها النريمان موجودة مع المجموعة أبت، إلا أنه تزيدك غنية أخرى المايكل جاكسون.
1: ما أدراك ما نريمان،
0: قول يا نريمان. ماريا كالاس البرنامج.

0: الوقت المناسب.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: الموجة
1: اللي تجمع.

0: نرجع لكم بموسيقى المجلس مع مجموعة المجلس اللي بعد شوية نرجع معاهم. تحية لكم مستمعينا
1: الكل. برافو
2: ميرسي بوكو.
0: انت معناها
1: ما عندهاش عرق في تكساس ولا في بروكلين؟
2: للي تونسية
0: للي كنت باش تخرج ولي تشكر.
1: عجبتني
0: سبحان مغير الأحوال.
2: معناها الموسيقى راي مش مربوطة لا باللغة.
0: صحيح. احساس
2: ولا بال ولا بالشنية نوعية الموسيقى, اما مربوطة بأميساج تو سامبلومون. الغنية هذه سامحني معناها من الغنية هذه الفيزيون ولا لا فيلوزوفي نتاعها ياسر تحفونا على خاطر الفي باسي ان ميساج. والغنية الكل ان جينيرال سي سا لو رول نتاع لاخ تو سامبلومون.
0: Heal the
2: world, make it a better place for you.
3: علاش تغني يا شنتي؟
0: لا لا عاش ما نعرفها قدره.
3: الاولاد البروفه الجايه مع الفا.
0: باهي باهي من الاخر حلقه نوعدكم معني هكا تمشي في المضبوط قال الراجل الحبال الصوتيه. دوريني بعد شويه.

0: شنو الدور ان يكون واحد من لي كرونيكور كل مره باش يختار مقطع من اغنيه مقطع بالكلام والا بالموسيقى مع البقيه الا يعرفوا شنو هو الاغنيه اليوم الاختيار للدكتور عماد مسعود كاين والله اعلم الحكايه في وسط صعوبيه نسهل لهم ولا لا
1: سهلوا لهم قول لهم كل مره ولا كلثوم
0: وعلاش
1: باش نشوف
2: تستحق تستحق
1: نسهل لهم شويه اما راهم لي كوبلي ماهمش ماخذينهم من الاول ولا يعني من وسط الاغنيه ولا من اخر الاغنيه
0: تراح قول مثلا اول
1: يسامحوني لو خينا احد الصباح معناها بعد ليله

0: شنيا الاغنية
1: على الترب وعلى السلطنة وعلى الشجن
0: لسه فكر قال الدكتور خال شنو تقول
1: من أحلى ما لحن السنباتي لأم كلثوم في الصباح لسه فكر
0: نيري مين
2: في الصباح لا لا لا
0: في في
2: في الجر
0: نيري مين
3: والله مش تبعهم هم
0: والله تعجبني صراحتها والإجابة هي
4: لسه فاكر
0: الله الله الله
1: في حتى مقطع صعبه الاغنيه بكلها
0: إجابة صحيحة للناس الكل برافو صعيبة الاختيارات ولا ذي؟
2: لا
0: في المتنين
1: مشهورة
0: وين نعرف وين نعرف ليه هو تقريبا الألحان الكل الصنباتي زيدة وتحية لمجموعة الصنباتي
2: أكيد ما تنسيش كما حيتك يوفن حي الصنباتي وأعضاء الصنباتي الكل بقيادة
0: جمعية ممتازة جدا
2: الأخ لطفي بن صالح حاليا وكاو ان شاء الله في ان شاء الله في تو تشوفونا عندنا الاختتام مهرجان سوسه ان شاء الله
0: ان شاء الله كل التوفيق لكم
2: 15 اوت
0: ان شاء الله
2: مرحبا بكم.

0: هيا
1: دكتور الاجابه دكتور
2: نسيت على
1: طرطوش تلفينو.
2: لا ما لا سامحها ما بتتر ما نعرفش
1: قلت لك راهو المقاطع اللي اخترهم مش متداولين مش مستهلكين.
3: هذا
2: حبيبي يسعد اوقاته.

0: حياه قلبي
1: معاك.
2: وخبي جبتهم كلها غلطة.
0: لا حسيت يعرف عما وين الغنية.
2: احنا ما حسنيش طرطوشة لسانه راه بالإجابة صليحة.

0: هلا هلا هلا هلا هلا عودت عيني
1: جيب المقطع لخلص يا عبيد.
0: ليه قلت لكم صعب لكم راه وانا كنت
2: اغاني ام كلثوم اغاني ساحره وكل اغنيه تمثل مرجع في حد ذاتها في المقطوعات في المعزوفات في المقدمات الموسيقيه حاجه فوق الخيال. ونجم سعيد يحكي الانغام اللي كانت تغنيهم كان
1: فما ديكوبلي في اغاني ام كلثوم ما تنجمش ما تغنيهمش.
0: مظلومين سيده فما كوبلي
1: مظلومين
0: بالحق بالحق
1: وبرشا ما يغنيوهمش لان ساعات يجيو في اواخر الاغنيه وهما من احلى ما فما في في الاغنيه. هذه المره الجايه لازمك حافظها هذه.
0: نسمع وراء الزمان
3: اي نسمع
0: شويه منها تراح شوية. قول تراح مدمنا في جو ام كلثوم
1: مع هذه
0: قلت رأى الزمان ورأى الحبيب رأى الزمان نورمان شو زبطنية أخرى معني.

0: شكرا هيك.
1: يسلم صوتك يا دكتور.
2: عايش الله عليك. اختار اعز اغاني
1: تاع صعيبة
2: قصبجي اللي وقتها عملت ضجة كبيرة، من اشهر ما غنات ام كلثوم للقصبجي.
1: لفظة فوق يا دكتور، مازلنا معكم ان شاء الله حتى الماضي ساعة. بعد شوية الاوماج لشكون؟ تعرفوا بعد قليل.

0: برنامج اليوم لشكون؟
1: للمطرب الكبير اللي رحل عنا سي كمال روف النجاتي،
0: الله يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه وينعمه. من أعلام الموسيقى التونسية، فنان كبير، خلى بصمة. اللون متاعه هو لون معناها ما ثمش كل ينافسه فيه. الله يرحمه سي كمال روف النجاتي، من مواليد 1938، مطرب تونسي وملحن. بدايته الفنية من أخر الخمسينات، ولكن في الستينات كان ثم تظاهرات ومهرجانات اللي شارك فيه وبرز صوته، وتخلى الإذاعة عام 1966. ومن وقتها انطلقت المسيرة متاعه. المسيرة متاعه مسيرة متنوعة، عدة أنماط موسيقية، التونسي، الشرقي، الفرانكو أراب، الأغاني الغربية. كان عنده لون جميل جدا، وحضوره هو حتى في كنشوفوه في التلفزة عنده حضور مميز.
0: تفكر وقت لجنة ضيف البريمة والفيت
1: في البريمة، نلقاها مقيدة في 7 ماي 2017، وقتها كرمناه وعدينا 3 سوايا معه من أحسن ما ثم. حكى فيهم الطرايف متاعه، وحكى فيهم بعض الكواليس متاع الأغاني، وش كان صاير بين الفنانين. حتى فك العوامة ذيك سي عماد ما كانتش جنة، راهي الساحة الموسيقية التونسية. حكينا على عدة معنا طرايف. لا يرحمه، هو عنده مدة ما لبعد بحكم عامل السن، ما اعتزلش الفن، ولكن عامل السن ما عادش يقدر باش يقدم الانتاجات. قعد يضيفه كضيف مبجل وتكريم في بعض الحصص الإذاعية ولا التلفزية. عائلة النجاتي عائلة مشهورة، معهم سي عبد السلام النجاتي ولد أخته هشام النجاتي. كان ثم فنانة تشهرت، ولكن بعدت ريم النجاتي وقت طريق النجوم.
0: بنت
1: عبد السلام
2: النجاتي. هشام ثبت معي إذا كان إني غلط ربما، لأنه لقب هو استعار اللقب،
1: هو خاله، هو أخذ اللقب متاع خاله. وهشام هكا واصل فك الجانب الحفالي وكل الأجواء اللي حد هو زاد عنده لون مميز به. من أشهر ما غنى سي كمال روف النجاتي غناية ياسمينات،
0: بعد شوية تسمعها بنسخة خاصة مع ناريمين والمجموعة إن شاء الله.
1: شبت عيني يا فاطمة عيون سود، الغناية ذي تعرفت بصوت السيدة عايشة، لكن هي غنايته هو في الأصل، وغناية مسجلة عام 67. تعامل مع عدة شعراء كما رضا الأخويني، أحمد خير الدين، جليدي العويني في غنايتك الجميلة، الغناية الوطنية احنا ولادك يا تونس، من احلى ما تسمع.
0: تغني هنا من شوية
1: اكاتيلا
0: ميسير
1: احنا ولادك يا تونس. يا صالحي يا صالحي الصوت.

0: هزي راسك ما تخافي، هزي راسك ما تخافي، من العكس الوقت وضيمة، تونس تونس يا ميمة.
1: بعد شوية لإسمنا بنكهة خاصة في أجواء مجلس إذاعة المنستير. نرجع بعد الأخبار مع محمد بشير الشكيك، وخليكم معنا في الاستماع. صوتي ياسر مزين تسمعوه من بعد، إن شاء الله حاضر معنا. شتسمع معها التونسي، شتسمع معها الشرقي، حاضرة في سويت إذاعة المنستير. مازلنا معكم حتى الماضي ساعة، ما تبعدوش خاطرنا راجعيننا.

0: الزواج.
1: انتصف النهار على موجات إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. بداية من اليوم، انقطاع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية يكون في منتصف الليل إلى غاية الخامسة صباحا. على خلفية تكرار الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه الطبي وكافة العاملين في المستشفيات الاستشفائية، عمادة الأطباء تطالب بإرساء برنامج وطني لتأمين المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة. وفي نشرتنا، تعريف بالإصلاحات لتعزيز جودة التعليم العالي ومؤاماته مع سوق الشغل وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. كانت هذه المقدمة، وإليكم التفاصيل. فقد أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد في بلاغ لها أن انقطاع الماء سيكون يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجاباة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار ابتداء من اليوم الأحد. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجرى حاليا بنسق حثيث، وباعتبار ارتفاع درجة الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق الساحلية وخاصة المناطق العليا والسفلى. كما أعلنت الشركة أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم بمعتمدية جبل الوسط وبير مشارقة من ولاية زغوان، بعد أن تعطل منذ مساء أمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. في موضوع جهوي، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية بها محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. وعلى خلفية تواصل الاعتداءات على الأطباء والعاملين في المؤسسات الاستشفائية، طلب المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له بإرساء برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، واعتماد استراتيجية للوقاية من العنف داخل المؤسسات الصحية. أمين مال مساعد بعمادة الأطباء مها بن معلح حشيشة.
2: على أساس اعتداءات طالب بعض الأطباء، والحقيقة هوني المجلس يعبر على رفض تام والكامل لجميع أنواع العنف في جميع مراكز العمل متاع الأطباء، سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. ذكروا أن حماية الطبيب وحماية أي إنسان يمارس العمل متاعه حاجة ضرورية جدا، وهوني تكون فما مصلحة عليا للمرضى. ونعبروا أولا على تضامننا الكامل مع الزملاء اللي صار الاعتداء ضدهم، وماذا بينا الحقيقة أن السلطات المختصة تقوم بالتحريات اللازمة وبالإجراءات القانونية اللازمة، وماذا بينا زادة سن بعض القوانين اللي تحمي مهني الصحة أثناء ممارسة نشاطهم حتى يتم تقديم الخدمات الصحية في ظروف طيبة للجميع.
1: ويذكر أن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير قد دعت إلى تنظيم مسيرة سلمية صباح غد من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. دائما في أخبارنا الجهوية، فقد نفذ أهالي ومتساكنو مدينة إقليبيا وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين غرنز وإنقاذ المدينة من التلوث البيئي. مزيد من التفاصيل حول الوضع البيئي يوفينا بها هيثم محفوظ، ناشط بالمجتمع المدني، في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
0: وهذه الأحجار كارثة بيئية حقيقية، متضرر منها البحار والفلاح والطبيعة والطيور. طلبنا عديد المرات من وزارة البيئة بالتدخل العاجل والسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. بصراحة معناتها مثورة إلى حد هذه اللحظة، ديوان تطهير يحتاج إلى أكثر تجهيزات، بما أنه مياه الصرف الصحي من معتمدية حمام الغزاز وإقليبيا وأرياف إقليبيا الكل تصب في ديوان تطهير اللي هو في مدخل إقليبيا، وكي ما عادش طاقة الاستيعاب ما عادش تتحمل يولي يصب ديريكت مباشرة في واد الحجر، وواد الحجر يولي يصب في شاطئ إنغرنس. لهنا احنا طلبنا بعديد المرات وعديد المراسلات من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. نطلب من رئيس الحكومة، المجلس المحلي بإقليبيا، المجلس الجهوي بنابل، الولاية، وزارة البيئة يتدخلوا وراءه تدخل عاجل وسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي اللي واد الحجر كارثة بيئية حقيقية.
1: جهويا دائما وفي إطار العناية بالوضع البيئي أيضا بمدينة الفحص والمناطق المجاورة لها، فقد اقتنت بلدية الفحص جملة من المعدات ستتسلمها خلال الأيام القليلة الماضية باعتمادات مالية فاقت 600,000 دينار. المكلف بتسيير بلدية الفحص ياسين التكوري، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: تعرفوا طوى العناية بالبيئة ولات كلها مبنية على معناها المعدات. بلدية الفحص ننتظر في المدة القريبة القادمة أنها تتسلم مجموعة من عدد 3 جرارات جديدة لتعزيز معناها عملية النظافة ورفع الفضلات، كيف كمية من الحاويات، وكيف كيف زاد عودنا أعلننا طلب العروض لاقتناء زوز شاحنات ضاغطة سعة 7 متر مكعب. هذا يكون لك في إطار تطوير وتحديث أسطول النظافة. بالنسبة للتكلفة الجملية لاقتناء معدات النظافة في حدود 670,000 دينار، وهذا في إطار برنامج في كول دو اللي هو برنامج مع صندوق القروض واللي يعنى بتعزيز وتمويل للمشاريع البلدية.
1: في موضوع وطني، يسعى مشروع المخطط التنموي 2026-2030 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط إحداث مؤسساته، كذلك ضبط معايير معادلة الشهائد والاعتراف بها، بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. قراءة في الموضوع مع أحمد العساوي.
4: يهدف المخطط التنموي 26 و2030 إلى تحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وتحديث عروض التكوين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والبيئة. ويركز المشروع على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد البرامج الجامعية وتقييمها واعتماد منظومات الإشهاد والأرصدة المصغرة وفق المعايير الدولية، بما يتيح مسارات تكوين مرنة وقابلة للتطوير، كما ينص على أحداث برامج للإرشاد والمرافقة المهنية وتوفير البيانات اللازمة لتحسين السياسات الجامعية. وفي إطار تحسين الحياة الجامعية، يتضمن المخطط تعزيز البنية التحتية والخدمات الموجهة للطلبة وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية وأحداث منصة رقمية للإحاطة النفسية عن بعد. أما على مستوى الانفتاح الدولي، فيقترح المخطط تنظيم التكوين المستمر داخل الجامعات وأحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين بهدف استقطاب طلبة الأجانب وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسات الجامعية. هذا وكشفت المعطيات الواردة في المخطط أن عدد مؤسسات التعليم العالي بلغ 295 مؤسسة سنة 25 و2000، كما ارتفع عدد الطلبة إلى 324,000 طالب، مع بلوغ نسبة الطلبة في القطاع الخاص 15.8%.
1: لا نبقى دائما في شأن وطني. فقد أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على نتائج منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بداية من اليوم. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفق ما ورد في استدعاء المترشح. سمية البليش حرفية في صناعة المكرمية اليوم، هي لا تبيع مجرد منتجات بل تقدم قطعا فنية تحمل جزءا من روحها ومن ذاتها. عندما تشتري تعليقة نبات أو فانوس أو سجاد فأنت تأخذ معها ساعات من الصبر والدقة والحب المصنوع يدويا. متابعة للزميلة نادر برجب.
5: إنها ليست مجرد حرفية، إنها مهندسة الخيوط التي تثبت كل يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التفاصيل التي تصنعها سمية البليش حرفية في صناعة المكرمية.
6: كل شيء هي تخدم بالإبرة، إبرة وخيط. المكرمية بالخيط وإيدك، تعمل جميع الأنواع الغرز اللي ترى فيها أنت تويكة كلها معمولة بالإيد. تعلمتها وحدي لما حالة أنا متحصلة على الأستاذية في التصرف. خدمت بيريود وبعد مش توجهت حبيت نحل حاجة وحدي أمشي بخوجي وحدي. بديت من الأول بالديكوراسيون ميغال توسكي دي ميغوار ديكوراسيون في الحيط بالخيوط وكل، وبعد توسعت بديت نعمل في لي كوسان، بعد عملت لي زباجور الصغار والكبار والخيط كي الكوتون ماكرامي. وفما زدنا هما فما أنواع أخرى متاع خيط يقولوا له خيط سلسلة، وإلا تويكا دخلنا توسكي يقولوا غافيا في الدغافيا نوعية تاع ربطان خيوط تعمل في أنواع متعددة من العقد بإيدك كي الكسوة أي نوع متاع خيط فهمتني كل يخدم. المهم تعمل به انت حاجه مزينه وتزين لك دارك.
5: حين تغلق الابواب لا يجد الانسان المبدع مفرا سوى الهروب الى الداخل ليحول طاقته السلبيه وخوفه الى طاقه انتاجيه. سمية البليش حولت الازمه من مجرد عقبه الى ماده خام للابداع.
6: في المجال هذا عندي 3 سنين واحد في بيريود نتاع الكورونا كنس الكل بعد ما قعدنا في الدار وكل شيء، بجيت تحل يوتيوب نتفرج وكل شيء تعلمت. بجيت واحد جي نربط في الخيوط ونقد، وانا بتبيع شي دوي في توسكي في ما من قبل ملي احنا كنا نقراو ديما فك العطله نخدم الكروشيه. وبعد ما سيلو بعد ما فات الكورونا والبريود نتاع الكوفيد اي مشيت دخلت وخديت الشهاده نتاع حرفيه وتحصلت عليها وحليت البروجي نتاعي.
5: يبقى التزود بالمواد الاوليه اهم عائق امام الحرفيات في القيروان.
6: المشكله في المواد الاوليه في القروين كنا احنا في القروين ما عندناش، معناها لازمنا نعملوا ديب اون سي دي بلاس باش نجيبوا الماتير بروميير نتاعنا. فما شكون حاب اي ديجا فما عند بنات يحبوا يجيو يتعلموا ان شاء الله في الصيف السنه. ترويج عبر المعارض لوكال حالين، وانا وبنات صاحبتي حال شاركنا وحالينا لوكال اللي نخدموا فيه ونعلموا فيه ونبيعوا فيه المنتوج نتاعنا. فما اقبال على الصناعه هذه الحق.
5: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: إلى إرهاصات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد صرح لموقع إكسيوس الأمريكي أنه يتابع مراسم تشييع جنازة علي خامنئي، وقال إنه بالإمكان القضاء على الجميع ولكن لن يبقى أحد للتفاوض معه. وصلنا إلى خاتمة النشرة مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها بداية من اليوم انقطاع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية يكون من منتصف الليل إلى غاية 5 صباحا. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام 1، إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
8: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
9: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
10: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال.
11: أنفو المونديال. مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور أنفو. البداية كالعادة بأخبار المونديال، وأكيد البارح كان الموعد مع زوز مقابلات ضمن الدور الثمن النهائي أسفروا عن ترشح المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي اللي باش يعاودوا يتقابلوا في الدور الربع النهائي. ترشح المنتخب المغربي كان بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب كندا، ثلاثية بإمضاء عز الدين وناحي في دقيقة 50، ونفس اللعب في دقيقة 82، وسفين الرحيمي في دقيقة 90+8. 3 بلاش المغرب يمر للدور الربع النهائي وباش يواجه المنتخب الفرنسي اللي أقصى منتخب الباراغواي بصعوبة بفضل هدف كيليان مبابي في دقيقة 70 من ضربة جزاء. برنامج مقابلات اليوم دائما في نفس الدور، 9 متاع الليل منتخب البرازيل يواجه منتخب النرويج، وفي الماضي ساعة متاع الصباح المنتخب المكسيكي يواجه المنتخب الإنجليزي. إيرفي رونار المدرب الوطني اللي كان بطبيعة الحال أشرف على زوز مقابلات في تدريب المنتخب الوطني التونسي في الدور الأول من منافسات كأس العالم وفي تدوينه على صفحته الرسمية على الإنستغرام، اشكر الجامعة التونسية لكرة القدم على منحه فرصة للمشاركة في كأس العالم، وقال بأنها كانت شرف كبير ليه أنه يمثل ألوان تونس وعاش التجربة هذه اللي ما تتنساش، وقال أنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب في المستقبل وأنه على يقين بأنه منتخب الوطني التونسي باش يواصل التطور ويسعد الشعب بأكمل وكتابة صفحات جميلة في تاريخه. شكر كل من رافقه ودعمه طوال هذه المغامرة واتمنى للجميع الكثير من النجاح. وأكيد المفهوم من التدوينة هذه وأنه يعلن بصفة غير مباشرة عدم مواصلته تدريب المنتخب ونهاية التجربة. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعلنت عن فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لسنوات 2028 و2032 و2036، داعية الاتحادات الأعضاء 54 إلى إيداع اهتمامهم بالتنظيم. النسخة المقبلة اللي باش تحمل اسم كأس أمم إفريقيا باموجا 2027 باش تكون في تنظيم ثلاثي كل من كينيا، تنزانيا، أوغندا خلال الفترة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027. في الاتحاد الرياضي المونستيري، رئيس اللجنة المستقلة لفضل النزاعات بالفريق سامي سليمان أعلن عن طي صفحة جميع النزاعات العالقة ضد الفريق إلى حدود تاريخ 31 مارس، واصفا هذه الخطوة بالمعجزة اللي تحقق بفضل الهبة الجماهيرية الاستثنائية للفريق. جاء هذا في حوار موجود على الصفحة الرسمية للجنة. في النجم الساحلي، تركيبة الهيئة المديرة يقودها كريم العكروت إلى جانب كل من محمد الأديب ومحمد صالح تريتر وجلول بن سوسية ومروان تفيفحة في انتظار المصادقة الرسمية على تركيبة هذه الهيئة التسييرية. النادي الصفاق يتفق مع السربي ميلوتان سيردوفيتش لقيادة الفريق ومنتظر وصوله هذا الأسبوع للشروع في التمارين. نادي حمام الأنف المنجب حر يعلن استقالته من رئاسة الفريق. قرار الاستقالة جاء بعد استقالة أمين المال الجمعية مما خلى أعضاء الهيئة المديرة يقتصر فقط على 3 أعضاء. الوضعية هذه تخلي بقية الأعضاء يلزمهم يلقاو حل، وبالتالي ممكن التوجه باش تكون هيئة تسييرية توافقية لقيادة الفريق في الموسم القادم. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي واجه نذيره الغيني ضمن النافذة الثالثة من منافسات تصفية كأس العالم تصفية الإفريقية، مباراة باش تلعب بعد شوية مع ماضي ساعة. نذكر منتخبنا كان حقق تأهله رسميا إلى الدور الثاني من التصفيات. آخر خبر نختم به، العداء التونسية مروة بوزيان تحقق إنجاز جديد يتمثل في تسجيل رقم قياسي وطني قدره 8 دقائق 54 ثانية خلال مشاركتها في ملتقى بوجين بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى. هذا الأداء المتميز يجي ليمنحها المرتبة الثالثة في سباقها وسط مشاركة نخبة من أبرز العداءات العالمية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المجلس.
1: نرجعولكم الجزء الأخير من اللي قانا معاكم في المجلس. يا مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل. الجزء الأخير اللي بتسمعوا فيه صوت متميز جدا بعد شوية في فقرة سمعني، وبعد شوية مش نعطيكم اسم الفائز في المسابقة شكون شربح معنا البونسوان بقيمة 200 دينار. قبل هذا باش نرجع وين وقفنا احنا، لوماج متاعنا قبل شوية كان خاص بالفنان رؤوف كمال رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه. إذاك علاش قبل ما نرفع أذان صلاة الظهر اللي باش يكون في نص نهار و 28 دقيقة، هدية من مجموعة المجلس من برنامج المجلس لكم الكل مستمعينا، فيرسيون خاصة بإمضاء المجموعة ينوجه لها تحية. معنا اليوم أشرف الخلفوني، راوي بن خديجة، هدي الفراتي، ريال البحوري، موهب الزين اللي التحق بنا، محمد أمين بن عافية، والنريمين بوش الغومة، ياسمينة، والكلمة لكم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى الساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

نرجع لكم للجزء الأخير معكم من لقانا في مجلسنا مجلس إذاعة المنسير. يا مرحبا أهلا وسهلا بكم، ما مشيتوش بعيد ويشي، احنا مازلنا معكم وإن شاء الله متونسين معنا. ومن فقراتنا فقرت

0: باش نسمعوكم صوت يعمل 66 كيف. فاش قال الأستاذ والدكتور عماد مسعود في هذا الصوت اللي هو أستاذ هذا يتسمى بالأساس دكتور
1: نعطي رأيي في سندلو اللي شكر العروسة
0: ميسيرش شكرها رها شو تدخل تغني لنا رها
1: سندم الطلبة متاعي الممتازين أخلاقيا فنيا اللي تحب انتي وخلي الناس تكشفها الحقيقة.
0: سندلكو تو بعد شوية نحكيو معها وبعد شوية باش نعرفوا شكون اللي فاز معانا بالبون سوان بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي إن شاء الله بعد شوية وأستوس هكا بوتي من الجميلة منيرة بوزقر إن شاء الله بعد شوية خليكم معنا في الاستماع. احنا من الجميل ما احناش خارجين راهو خلينا في جمال الفن والصوت والأناقة الحضور مع السندلكوت في سمعني.

0: الله الله الله الله الله على هالصوت المزين سندلكوت اليوم في سماعني جات نسمعوك زاد تحكي لنا على روحك ما شاء الله على هالصوت بالحق صوت مميز جدا دكتورنا
1: يعطيه الصحة بوم مش برشة في أكاديمية
0: اللي فما إحساس فما
1: إحساس على الآخر يعطي فكرتني بذكرى ما نعرفش عليش شوية هكا
0: زعما موسيقين عندها شوية من ذكرى
1: شوية هكا
0: شوية من ذكرى لا هي صوت متفرد اسمه سندلكوت ما شاء الله عليها مرحبا يا سندا شرفتنا ونورتنا
2: عايشك
0: ومحلي حضورك ومحلي صوتك أنا راني باش ما يقولوش تشكر فيها ما ولا سيدة قدامي
3: عندها إحساس رهيب الغني تعيش الغنية الانتربريتاسيون نتاعها ممتازة وقالت تتطور وما زلت شوفوها بعد عامين
0: إن شاء الله تحس الكلمة ناي فلا فما انتربريتاسيون ياسر مزيان الآن سندا نتعرف عليك شوية
2: سندا الكوت أنا من تايلة
0: من
2: ولاية القصرين نقرأ في الانستيتو نتاع الموسيقى
0: سوسة
2: إن شاء الله بريمير أني ماستير العام الجاي في الانستيتو
0: شكون الاصوات اللي مغرومه بيهم هكا ويطربوك
2: ذكرى فما في قالوا هاي ذكرى ذكرى ديجا ديما نغني لها هي
0: عندك زاده تجارب حتى مع مجموعات موسيقيه هكا ولا لا
2: اي خرجت غنيت مع فرقه الرشيديه بسوسه
0: الله الله اي
2: وزاده غنيت في الانستيتو
3: وغنيت أغنية ممتازة جدا بديت مرة أخرى
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: ربي أعطاني كل شيء بكمله وزادت أدية
0: اللي هو ربي أعطاها كل شيء بكمله ما شاء الله جميل وصوت وتبارك الله عليها وإن شاء الله ربي يوفقها راهو الفنان متكامل راهو اليوم مقاييس معناها متكاملة وإن شاء الله ربي يوفقك ترى روحك في مسيرة غالب عليها اللون التونسي ولا الشرقي؟
2: حق من دبي للزوز
0: الزوز ان شاء الله ربي يوفقك تعجبك تجارب نتاع فنانين شباب اليوم التوانسه هكا تراهم رغم صعوبه الانتاج في تونس قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه
2: اي
0: مثلا
2: الحق معناها حسب ما نشوف الكلهم معناها يخرجوا في حاجه مزيانه
0: جاتك عروض حتى وانت مزلت هكا اتيديونت وتقرا
2: اي
0: تاع تلحين بتاع كلمات باش تغنيها
2: وان شاء الله اقترح عليا سي خالد سليمه
0: دكتور خالد سليمه اي
2: دكتور خالد سليمه ان شاء الله باش يلحن اغنيه وكل ان شاء الله على قريب
0: ان شاء الله ترى قول شويه من ربي عطاني كل شيء بكمله اكابيلا هكا شويه بعد شويه نسمعوك في الشرقي انت الزمان يسمح يا جميل ترى شويه وبره بتبيعه

0: الله الله الله الله الله الله
1: الله يا ما شاء الله ترجعنا ما شاء الله. لي يمل من صوتك ذيك، علاش بعد شوية إمتى الزمان يسمح يا جميل راجعين مع مجموعة المجلس ومجلسنا حتى الماضي ساعة في الوقت اللي مازال معكم من إذاعة المنستير.

0: الله الله الله الله، شدوا عندكم الاسم هذية، مستقبل كبير إن شاء الله في الفن التونسي. اسمها سندلكوت اليوم في سمعني، وبش نختموا أم بوتي مع أستيس بوتي اليوم.
1: أستيس بوتي، أستيس بوتي.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بمنيره بوزقرو. مرحبا، شرفتنا ونورتنا. ختامها مسكره وبالجمال، احنا جونا كله جميل راهو في المجلس.
2: ما شاء الله عليكم، والله حد عليكم.
0: مرحبا بيك.

0: منيرة حنا في ساعة اسم الفايز معنا اليوم بالبونسوان بقيمة 200 دينار من إهدي ميدي بيوتي في الحي الرابع بالمونستير. عاطف عاشور ما باش تعرف شكون باش تعطيها الجائزة هذه خاطر النساء فقط. منيرة بشنو تنجم تنصحنا في ختام لقاء اليوم؟
1: نصيحتي لكم اليوم مش نقولوا على طريقة الاستعمال الصحيحة للإكران قبل ما نمشوا للبحر.
0: هلا هلا هلا حتى قبل حتى بعد ما نخرج من الإذاعة معناها
1: ماذا بيكم قبل ما نخرج للبحر بربع ساعة ولا نص ساعة نحطوا الإكران تاعنا وما ننسيوش نهزوها معنا ونهزوا دبيب سماء.
0: أيوة.
1: على خاطر بعد ما نعوموا يزنا نغسلوا وجهنا بالماء بالقدا نحيوا نسبة الكلور اللي ترسبت في البشرة تاعنا والأملاح ومن بعد نحطوا الإكران تاعنا بكمية هي وما ننساوش باش نعاودوها مرتين كل ساعتين.
0: وفما طريقه هكا مش هكا تدهن بطرق دائريه ولا كيفاش؟ ليه
1: عادي جست نحطوا بكميه باهيه ما نحطوش كميه
0: صغيره
1: جست باش البروتكسيون تاعها تكون باهيه على البشره نتاعنا.
0: واضح جدا.
1: وما ننساوش نعاودوها كل ساعتين
0: ديما راهو كل ساعتين. يودك بالجمال ديما معنا منيرة بزقر وشكرا ليك على المداخلة اليوم في أستوس خفيفة نظيفة فيني غنبوتي معناها مجلسنا اليوم اللي كان في حصة أولى وإن شاء الله يا ربي نتلقاه في حصص جايين وإن شاء الله كل مرة نزيدو نحسنو نحسنو نحسنو. دكتورنا شكرا ليك على الحضور في أقل من سيكوندا. شنو تنجم تقول ترى سيكوندا؟
2: يعطيك صحة ألفة أول حاجة على الاستضافة سيرتو أول حصة معناها إن شاء الله تعدينا خفيف ظل
0: إن شاء الله.
2: مرسي للفرقة المستمعين وتحية الحالة بنت خويا تسمع فيها من قفصة.
0: شكرا ليك وإن شاء الله في لقاءات قادمة. سيد النقيب شكرا ليك على الحضور. نتلقاو الأسبوع مقبل. خالد قاسم بارك الله فيك نعرف برشا مازال حديث راهو نحكيوه الاسبوع القادم كيف كيف. نريمين بوش الغومه شكرا ليك على الحضور. والمجموعه الموسيقيه موهب الزين هادي الفراتي راوي بن خديجه وينك يا خلفوني اشرف الخلفوني ريان كيف كيف البحوري ومحمد امين بن عافيه. نعاود نفكر باسم الفايز معانا اليوم في مسابقتنا بون سوا بقيمه 200 دينار من اهدي ميدي بيوتي عاطف عاشور. ألف مبروك.
3: مبروك ربحت معنا جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء سنتر ميدي بيوتي الحي الرابع بالمنستير أنفولاين 52 111 885.
0: نوصل معكم الختام لقانا بربي تصفيقة اللي صفقتوها تويكا في المباشر. شكرا الحسين قدرية الهويدة بن سيسي اليوم في التنسيق محمد سيدية نجل عطية بن محمد. نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقوا على خير. تحيات ألفة جميلة بسلامة نيس الكل.
4: المجلس المجلس
5: إشهار
6: تحب تحكي
5: اون إليميتي وتعوم في الجيجاوات
7: سنه اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون إليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
8: اوريدو طور عالمك.
9: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
10: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت سامسونج إطلاق الهاتف الجديد متاحها الجالكسي A27 5G في الأسواق العالمية ليخلف هاتف الجالكسي A26 5G ضمن الفئة المتوسطة مع تحسينات تشمل الأداء والشاشة والكاميرات بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تحديثات لنظام التشغيل والأمان لمدة تصل إلى 6 سنوات. ويجي الهاتف بشاشة أموليد قياسها 6.7 إنشات وبدقة قدرها FHD+ ومعدل تحديث قدر 120 هرتز مع سطوع يصل إلى 1400 شمعة وطبقة حماية زجاجية من نوع الكومين غوريلا غلاس فيكتوس بلس. ويعتمد الجالكسي A27 5G على معالج كوالكوم سناب دراغون 6 جنراسيون ثالثة المصنع بدقة تصنيع قدرها 4 نانومتر ويضم معالجا للرسومات من نوع أدرينو 710 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت مع دعم بطاقات الميكرو أس دي حتى 8 تيرابايت. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UE 8.5 وكانت سامسونج أكدت توفير ما يصل إلى 6 إصدارات سنوية مع تحديثات أندرويد وواجهة One UE إضافة إلى 6 سنوات من التحديثات الأمنية. كما زودته بتقنية السامسونج كينوكس والكنوكس فولت لحماية البيانات الحساسة. وفيما يتعلق بالتصوير يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تتصدرها كاميرا الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجا بيكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة Low ES وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجا بيكسل وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب دقتها 8 ميجا بيكسل في حين جيل الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجا بيكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 وات كما يدعم شبكة الجيل الخامس 5G وتقنية البلوتوث 5.3 وتقنية الاتصال القريب المدى لNFC ويضم مكبرات صوت ستيريو ومستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP64 ويبلغ سمك الهاتف 7.8 مليمتر ويزن نحو 200 جرام. ويبدأ سعر السامسونج جالاكسي أفانسيت 5G من $350 وموجود باللون الأسود والأزرق والأخضر الفاتح والوردي الفاتح على أن يبدأ طرحه في الأسواق بداية من الشهر المقبل. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
5: إشهار تحب تحكي أوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات
7: سيف سني أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
8: أريدو طور عالمك.
9: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية بها محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. وعلى خلفية توصل الاعتداءات على الأطباء والعاملين في المؤسسات الاستشفائية، طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له بإرساء برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة واعتماد استراتيجية للوقاية من العنف داخل المؤسسات الصحية. يسعى مشروع المخطط التنموي 26 و2030 و2000 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة للشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. ويهدف المخطط كذلك لتحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وإعداد أدلة مرجعية للمهن والكفاءات وتحديث عروض التكوين. تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكية أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على المجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي. تتولى وزارة الدفاع الوطني دون غيرها تكوين مختصي الحركة الجوية لإفادة ديوان الطيران المدني والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك للسنة الثانية على التوالي من خلال مناظرة الحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان إثر التخرج. أخيرا، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران وروسيا وكوريا الشمالية ودولا أخرى مستهدفة بالعقوبات الغربية التي ضاعفت استخدامها للعملات الافتراضية لتهرب من الضغوطات الأمريكية. وفق تقرير للصحيفة استند إلى بيانات صادرة عن شركات تتبع تدفق العملات المشفرة، فأن الدول الثلاث ودولا أخرى مستهدفة بالعقوبات تعاملت بما قيمته نحو 100 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 25 أو 2000. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحصة الأولى في الشبكة الصيفية، ويجمعنا الفرح طبعا هذا الفضاء لتقديم التهاني الخاصة بكل المناسبات. في البداية حبيت نهني كل الناجحين في البكالوريا، كل الزملاء اللي نشحوا أبنائهم، ألفين مبروك، وإن شاء الله البقية في دورة المراقبة دورة الأبطال إن شاء الله يلتحقوا بالناجحين. كذلك ألف مبروك لكل المتألقين في نوفيام، وإن شاء الله ربي يوفقهم كذلك بعد في البكالوريا. كذلك نستناو في نتيجة السيزيام إن شاء الله نسمع أخبار طيبة ونتائج جيدة في هذه المناظرة. طبعا هو فضاء مفتوح، مرحبا بكل تهانيكم وأمانيكم الخاصة بكل المناسبات، نجاح، زواج، خطوبة، عيد، أعياد ميلاد، مرحبا بكم جميعا. هذه تحيات محمد سيدية في إخراج هذه الحصة، تقنيا منير بعطي، في انتظار مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800، وسليم الحيز في الإعداد والتقديم. ننطلق مع النغم الأول.

0: ونسير المكنين قصر هلال على الموجة 95.7 إذاعة
1: المنستير 95.7
2: كل ألوان الفرح
3: بإذاعة المنستير

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج ويجمعنا الفرح حتى الثالثة. طبعا مش نستقبلوا تهانيكم بمناسبة النجاح أو الزواج أو أي مناسبة عندكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مش نستلقوا في استقبال المكالمات الهاتفية، المكالمة الأولى بعد قليل تلتحق بنا.

بمناسبة تخرج أحمد الزاوية تقني سامي بهذه المناسبة، تقدم له والده زميلنا نبيل زاوية وأمه حنان وأخته أمل والناس زاوية وكافة العائلة بحر التهاني ومزيد من النجاح والتألق. ألف مبروك يا أحمد.

0: ماضي ساعة ونص هنا بإذاعة المناسير في برنامج ويجمعنا الفرح. مرحبا بكل اتصالاتكم بكل تهانيكم. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. معنا المكالمة الأولى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: مساء النور والسرور، مساء الفل والياسمين، ومساء الرفاهية والزين والعين في إذاعة المناسير بصحبة خويا سليم الحازم. ينور ذاتك وصفاتك في سليم، وربي فضلك ويطول عمرك، إن شاء الله ديما مزهينة في كل الأوقات في كل المناسبات. ما فيك التحية من مدام مبروك من المنسيق.
0: مرحبا يا محبوبة، شنو حوالكم؟ لاباس؟
1: عايشك، ربي يفضلك ويطول عمرك، يعطيك بالقوة بالقوة والصحة دائما إن شاء الله. فسخانة ربي يعطينا خير، وربي برد علينا سخانة قد قلوبنا، وربي حاصل اللطف إن شاء الله. عايشك سليم، ربي يطول عمرك.
0: شكون مش تهني يا محبوبة؟
1: نهني خويا سامي الكبير، نقول له سامي ان شاء الله مبروك عليك سكنه جديده في دويرتك جديده، ونهني مرته هاجر، ونقول له ربي يعينكم على الدويره وان شاء الله تسكنوا بالهنا ان شاء الله، ونهني زوجي رضا شوشان بمناسبه ذكرى زواجنا اني وياه، طول عمره طول في عشرتنا ان شاء الله.
0: ونهني ربي يداوم العشره.
1: عايشك، ربي يفضلك خويا سليم.
0: أيوة.
1: ونهني مونيا بنت خالتي مونيا جبارة، وبنتها منال مبروك بولدها بنجاح ولدها نجاح ولدها تبقى أحمد تبقى، ونهني ولد خالتي
0: نجاح فاش
1: الباك خذي الباك خذي الباك ولد منال المبروك خذي الباك.
0: أي ألف مبروك،
1: عايشك ربي يطول عمرك. ونهني زاد صاحبي ولد خالتي إن شاء الله غدوة الحنة نتاع بنيته، ونهني هو فرح بنته، ونهني مرته فاتن وربي يهني عليهم، ونهني بنت خويا سوار ساسي بمناسبة نجاحها في تخرج محاسبة في بنك. ونهني خويا ولدي كريم بمناسبة ترسيمه في خدمته، قول إن شاء الله مبروك عليك ولادي وإن شاء الله بالقصر. ونهني كل الناجحين وكل حبيبات وصحاب وحباب، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يجيب الأفراح وربي يفرحنا. ونهني ولد أختي ولد حفيد أختي سلوى محمد الصنديد بالعام، عمره عام، قفل العام إن شاء الله كل عام هو حي بخير، إن شاء الله ذرية صالحة على أمه وعلى أبوه إن شاء الله.
0: آمين.
1: وربي فضلك يا سليم، وربي ياخذ خاطركم إذاعة المسير، يعطيكم ألف صحة، ديما تفكروا فينا في كل الأوقات في كل المناسبات، إن شاء الله نهاركم مبروك وزين.
0: شكرا لك يا محبوبة، يعطيك الصحة.
1: عايشك، عايش خويا، ربي فضلك.
0: نواصلوا مع المكالمات، مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
2: ألو، عسلامة يا سليم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء الخير، حميدة مخلوف من المستير.
0: مرحبا أختي حميدة.
2: شكرا على البرنامج، يعطيكم الصحة، ومبروك عليكم استوديو جديد لذات المنسير.
0: عايشك، يبارك فيك.
2: ربي فضلك، عايشك.
0: هاي حميدة، شكرا مشتهني.
2: حبيت نهني بنتي ريناس تريكي بمناسبة التحاقها بالمعهد النموذجي بالمنسير.
0: يعطيها الصحة، ألفين مبروك، وإن شاء الله العاقبة للبكالوريا إن شاء الله.
2: عايشك إن شاء الله العاقبة للبكالوريا، وشكرا على مجهودها ونورتنا. أنا يعني عندي بنتي الوحيدة كي هي، يعطيها الصحة على امتيازها. وربي إن شاء الله مبروك لكافة التلاميذ والإطار التربوي والزوج اللي أبوها معناها بالمجهود ومعها، وربي يفضلكم نشكل.
0: شكرا لك.
2: ونهدي زاد الهدية لهلال بمناسبة الباك، وربي يفضل عائلة مخلوف عائلة التريكي، ونشكر سي منير بعطي.
0: يعطيه الصحة طبعا زميلنا منير بعطي في انتظار مكالماتكم المسكول. مرحبا بكم الكل.
2: شكرا
0: عايشك، وألف مبروك مجددا.
2: نجاحات متواصلة.
0: نسمع نانسي عجرم نجاح.

نواصل في تقديم التهاني. طبعا نحن في انتظار مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800. فوزي نابي هني زوجته إيمان اسكندراني بمناسبة عيد الميلاد. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد يا إيمان والعاقبة المئة سنة في الخير إن شاء الله. كذلك أماني الركباني وزوجها زياد اسكندراني هني وابنهم جاد اسكندراني بمناسبة عيد ميلاده. إن شاء الله ربي يحييه وإن شاء الله كل عام وهو بألف خير. كذلك زميلنا نبيل زاوية وزوجته حنان يهنيوا بنتهم أمل زاوية بمناسبة عيد الميلاد. كذلك إخواتها يهنيوها أحمد زاوية والناس زاوية يهنيوا أختهم أمل زاوية بمناسبة عيد ميلادها. إن شاء الله كل عيد ميلاده هي بألف خير وعقبال مئة سنة يا أمل. نسمو نغم عيد الميلاد.

0: 3:03 ماضي ساعة وثلاثة واربعين دقيقة من إذاعة المنسير. أهلا وسهلا مجددا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. باش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية، معنا مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عسلامة تسليم.
0: مرحبا بك.
1: مساء النور والزهور والعطور.
0: مساء الفل، مرحبا بك.
1: يعيشك اللي كل اللي كنت ولهذا عليها التليفون.
0: أي سي منير، تحية لي من البعطي.
1: من حسن أخلاقه، يعيشك.
0: شكون معنا؟
1: معك حياة الساقسي ضحاك من الزهرة.
0: من الزهرة، مرحبا بيك.
1: الزهرة سان جيرمان تاع تونس راه.
0: إي تسمعوا فينا في الزهرة.
1: بيان سير، شنو ولا نسمعوا فيكم، ندور على لازم كل يوم قبل ما نرقد ندور على الإذاعات الكل.
0: بالإنترنت ولا تسمعوا فينا بالتطبيق ولا؟
1: لا عندي إنترنت ولا عندي فيسبوك ولا عندي حتى شيء. هذيك أنا الوحدة نتاعي الوحيدة في حياتي هي الإذاعات. ما عندي حتى شيء.
0: 104.7 في تونس تسمع فيها.
1: ايوه بعد اذاعات الكل، لا انا لا انترنت ولا حتى ولا تليفون ابدا. كان نقول الو التليفون على السماء شنو حوالك هكاو
0: هكاو. هاي مدام حياتي، شكون باش تهني؟
1: انا باش نهني ساعه الشعب التونسي الكل، اللي ولادو نجحوا، معناتها الوليدات اللي نجحوا الكل في زيان باك ماستر، خاطر انا عشت التجربه هذيا، تعدت عليا المرحله هذيا الكل، تعدت عليا. واللي هذا كل عام انا نفرح مع العباد وزغرت مع العباد، وانا ما عندي شيء في الدار. هما قوم زغرت وانا قوم زغرت، خاطر عشتها فهمت، ونفرح للناس. نهدي اغنيه عبد الحليم حافظ وحياه قلبي افرحه، هذيك الرمز نتاع الباك نتاع الفرحه فهمت. هذيك بودي كان معناتها ممكن معناتها نسمعوها. ونهدي لولدي شاهين الضحاك كيف الاغنيه على مناسبه نجاحه في المعارض اللي عملهم الكل.
0: ان شاء الله الف مبروك.
1: يعيشك، ربي
0: يفضلك ويعيشك ويعطيك صحة على قلبك الطيب. انت تفرح الناس كل، ربي يفضلك ان شاء الله ديما فرحانه ديما.
1: والله نهار البكر دموعي طابت وانا نبدا نرعش بكلي مرضى. كل عام نعيشها الفتره هذيك، السيكونس هذيك كلها نعيشها انا كل عام. الله غالب، من عند ربي. ان شاء الله ديما وليداتكم ناجحين، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ديما متالقين. يا ربي فرح الشعب التونسي يا ربي، ان شاء الله ديما فرحان، ولا توريه ان شاء الله لسوي لسويه، ان شاء الله بجخيت بريه. هذاك شنو نقول لكم؟
0: ان شاء الله خاطر كذلك لما نشحوش في دوره الدوره الرئيسيه نشحو في دوره المراقبه كذلك ويلتحقوا.
1: اي ربي نجحهم الكل، ان شاء الله ديما فرحانين وفرحهم اماتهم يا رب. ان شاء الله كل ام تبدا فرحانه ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله لا تكسب حتى حد.
0: باهي يعطيك صح. هاي نسمعوا النغمه اللي طلبته مدام حياه.
1: عايشك يا خب خاطرك، عايشك فرحك، عايشك.

0: ماضي ساعة وخمسين دقيقة وثلاثين ثانية هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، زلنا معكم في وجمعنا الفرح حتى الثالثة.
1: قلبك فرحت.
0: نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية، معنا مكالمة أخرى. ألو،
2: مرحبا بالحكيم المعلمتي.
0: مرحبا
2: سعودك يا
0: رضا مسعود. مرحبا بك يا رضا.
2: أنا بارك الله فيك. أخذنا نقول الكلمتين محل الأفراح ومحل النجاح ومحل التليفون مع الناس الله سيموني وسيم العنبر والمسيفة واحد باهي. نهني عندك أول نهني ياسمين بنت هيفا سلامة وسيموني العويد صديق الغالي بمناسبة النجاح بالدورة الرئيسية.
0: أي.
2: وعندك بنت نور الدين العتيب نور الهدى العتيب، وخاصة عندي تحية كبيرة لل وقلت بارك الله على البنتوتة صورة المولى المنحوتة ليلة الكتوتة ربي يحفظها من كل أبوها المالك وكل أفراد العائلة.
0: يعطيك صحة يا رضا،
2: بارك الله فيك. شكرا معيش،
0: إن شاء الله ديما ناجحين، إن شاء الله ديما متألقين. شكرا لك رضا مسعود، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها أمسي أنها ستنطلق في قطع المياه للقيام بالتعديل اليومي على كافة مشتركيها بولايات المنستير والسوسة والمهدية، وذلك من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين، وذلك انطلاقا من اليوم. أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمد عبد الله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، مضيفا أن وزارة الإشراف أقرت أحداث جملة من المرافق الرياضية لإفادة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح. ورجح الكاتب العام لبلدية القيروان أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية هذه السنة. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، ويهدف مقترح المشروع إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 26 و2027 ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازات الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهائد العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية إلى تقديم ترشحات للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافق الفنية والتمويل. دوليا حذرت منظمات حقوقية من أن أي الاتفاق الإطاري بين الكيان المحتل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن للتهجير القسري المطول لعشرة الآلاف من سكان جنوب لبنان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
5: مرحبا بكم. تحدثنا في وقت سابق عن الحرارة العالية اللي رافقت مونديال المكسيك سنة 1970، تقريبا نفس الظروف المناخية كانت في كأس العالم 86 بالأرجنتين. منتخب مارادونا اضطروا باش يستعملوا مراول المقلدة شراوهم من الأسواق اليومية، وحتى تريست شعار الأرجنتين تم بطريقة يدوية، والسبب هو أنه المراول الأصلية واللي تحمل اسم شركة كبيرة في اللوازم الرياضية كانت ثقيلة برشا، ومع الحرارة قلقت الملاعبية. المراول المقلدة لعبت بهم الأرجنتين ضد إنجلترا في مباراة شهيرة زفرها التونسي علي بن ناصر، وشهدت تسجيل مارادونا هدف باليد.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

ماضي ساعتين و21 دقيقة هنا بإذاعة المنسيرة. أهلا وسهلا مرحبا بكم، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما دياركم عاملة بالزغاريد والنجاحات. نواصلوا إذن في استقبال المكالمات الهاتفية ومن اللي قاعدين يتواصلوا معنا طبعا على الفيسبوك. نايلة الصيد سوقي تهني ولدها سامي سوقي بمناسبة نجاحه في البكالوريا وتتمنى له التوفيق فيما تبقى من مسيرته التعليمية والعاقبة للتخرج. ألفين مبروك يا سامي.

0: خديجة بن ناصر كذلك تقول نهني كل الناجحين في البكالوريا وخاصة محمد راضي النفطي على التعلق وإلى بنت ولد خالي كذلك النجاح في الباك ونهني بنت عمي بمناسبة نجاح ابنتها إسلام في مناظرة الدخول للمعهد النموذجي طبعا النفيام وأختها ألا وذلك لنجاحها في السنة السادسة للمعهد النموذجي والعاقبة يا ربي لهم في البكالوريا. فتحية سفينة كذلك تهني بنت أخوها أماني سفينة بنجاحها للسنة التاسعة أساسي وتهني ابن تقول ابن أخي ياسين بنجاحه للسابعة أساسي ونهني زينب يوسف ومنى بنجاحهم وإن شاء الله دائما متألقين وناجحين. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية. ألو مرحبا شكون معنا؟ سكر تليفون وسمعنا من البورتابل. الو الو اهلا وسهلا مرحبا بيك شكون معنا؟ ابعد على ابعد على التليفون ولا ابعد على الراديو وسمعنا من التليفون ولا سكر الراديو. الو تسمعنا من الهاتف؟ الو
1: اي الو اخويا
0: مرحبا بيك شكون معنا؟
1: معك فتحيه.
0: مرحبا بيك مدام فتحيه.
1: عايش شو فضلك
0: نتكلم فينا مدام فتحيه؟ اي منين تكلم فينا فتحية؟
1: من مستي.
0: اي مرحبا بك. شكون باش تهني؟
1: ولدي الياس بالباك فرنسي.
0: اي
1: حفيدي الاولاني هذاك
0: الياس. اي الفين مبروك ان شاء الله.
1: جدا هنيه بالباك فرنسي نتاعو.
0: باه يعطيه الصحة.
1: والف مبروك للي نجحوا الكل من سواء العام ولا الخاص.
0: الفين مبروك ليهم الكل.
1: عايشك ونهني ولاد اختي بتنقلهم من الاقسام بنجاحهم.
0: اي يعطيهم الصحة.
1: عايشك في كريم والله يبارك لك.
0: شكرا لك العاقبة للتخرج نتاعهم
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله عايشك. الى اللقاء. نواصل مكالمة اخرى. الو
2: الو عسلامة
0: مرحبا بك تفضل شكون
2: معنا؟ مساء الخير خويا سليم وتحية كبيرة لك وكل المستمعين إذاعة المنسيب.
0: مساء النور شكون معايا؟
2: معك عزيز من معتمدية طبلبة.
0: مرحبا خويا عزيز
2: لاباس عليك خويا سليم.
0: الحمد لله شكون باش تهني يا عزيز؟
2: والله بالمناسبة هذه نحب نهني صاحبي قيس بن خليفة والسي عامر بن خليفة بمناسبة تحصل على شهادة البكالوريا بملاحظة حسن جدا ونتمنى له المزيد من التألق والامتياز في قادم المراحل الدراسية بإذن الله.
0: يعطيه الصحة إن شاء الله العاقبة للتخرج نتاعه وكل الناجحين في البكالوريا.
2: نعم. إن شاء الله تحية لكل الناجحين وتحية كبيرة للإطار التربوي المساهم في هذه النجاحات وبالمناسبة هذه نحب زادة نتمنى نجاح الخو قيس عم جيل إن شاء الله باش يكون هو زادة في يكون في مرحلة البكالوريا.
0: إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. يعطيك الصحة أخوي عزيز شكرا لك.
2: عايشك. أي تحية لك وكل المستمعين.
0: عايشك.

0: نواصل مع المكالمة الهاتفية لتقديم التهاني لكل الناجحين لكل المقبلين على الزواج. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: سلام أخويا، مرحبا بك أنت. بك أنت كبير،
0: ربي فضلك.
1: أتنى وأنا نستنى فان البعث نتاع نجاح وكل كي، فرحت بيك، فرحت بيك.
0: أي عايشك والله، احنا ديما نفرحوا بيكم، زادة ديما نعيشوكم الفرحة.
1: نحب نقدم تهاني نتاع البعث.
0: أي ما تعرفناش عليك.
1: نعيشك رفيقة زهرة من المسير، نهني فرش بتبوت وفوزية العجمي ببنتهم أمل بتبوت بنجاحها بنتاع البعث.
0: أمل بتبوت.
1: وعندي جماعة الطليان مازالوا الأوليدات كل مازالوا ما جاوش ناشين في الباك، فرجية العجمي ومازري بالحاج يوسف، نهنيهم بنتهم شيرين بالحاج يوسف بنجاح الباك، ونهني انتظار البحوري وجوزها بنجاح خديجة في الباك، جماعة الطليان هذوم. ونهني الناس الكل اللي نشوف في الباك وفي النافيان در الحيز.
0: هاي 2000 مبروك ليهم الكل، ان شاء الله ان شاء الله العاقبه للتخرج.
1: نهني الناس الكل وربي يفضلك وربي يحييك.
0: هاي نهني وامل في البدايه البنيه نشهد في الباك.

0: نواصل مع المكالمات الهاتفيه، مكالمه اخرى. الو، مرحبا، شكون معنا؟
1: الو، عسلامه اخويا جمال من جمال.
0: مرحبا اخويا جمال.
1: بيك عندي الولاد تخرج مهندس في الاعلاميه.
0: هاي 2000 مبروك ان شاء الله.
1: قلت لي كلمنا باك يتخرج باش تهنوني. انتم اول اذاعه تفرحوا لي.
0: يعطيك الصحه.
1: الله كل عام وانتم حير بخير.
0: ويعطيه الصحه وربي يفضلك.
1: وهذه الفرحه الكبيره اني ضحيت على وليداتي كي نجح لي الولاد، هذاك عز مكس في حياتي. ولدي ما ترضين عليه، هذاك عز مكس.
0: ان شاء الله ربي يفرحك بهم وربي يحيك ليهم اخويا جمال.
1: رايتي في تونس كامله ولادي، هذيك الفرحه. وبكيت الحمد لله.
0: اي فرحه الباك وفرحه التخرج.
1: وجيلول
0: ما شاء الله.
1: وتخرج مهندس في الاعلاميه، هذيك الفرحه الكبيره.
0: وان شاء الله فرحه الزواج
1: بعد. نهدي له غنايه باهي ان شاء الله اللي هو.
0: اي نهدي له غنايه
1: باش يعرف بوه اللي هو ضحى عليه.
0: ان شاء الله. باهي اخويا جمال.

0: نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة أخرى. ألو، بعد قليل نستقبل بقية المكالمات. شكرا لك منير وطي، طبعا في انتظار المكالمات الهاتفية. بالنسبة لي نرجع لعيد الميلاد. هدى حمودة تهني بنتها مرام بمناسبة عيد الميلاد، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي بألف خير يا هدى. برشا الحقيقة مساجات يجونا عبر الفيسبوك. تحية ليك سي عبد القادر الهاني، فوزية مزالي، صالح الطايف تحية ليك كذلك. شكون عندنا آخر؟ منير رحيم يقول بهي أن يمتد نهر الفرح في حقولك وحقول الغالين عليك، فيقتلع أوتار جراحك وجراحهم، وينبت مكانها أشجار الخير والمحبة والهناء. شكرا على هذه الكلمات أخوي منير. تحية كذلك لأسيا الهرابي. منيا بالرحال، بداية أمسية رائقة، بداية برمجة صيفية ممتعة، كل التوفيق والتألق. شكرا لك منيا. حاتم سخيري يقول حسب رأي التوقيت قائل أغلب المستمعين نيام، علاش ما هوش من السابعة إلى التاسعة؟ الإدارة تبرمج وإحنا طبعا الإدارة سي حاتم نجموش ندخله في البرمجة. زهيرة بن عيشوية تقول بالتوفيق والسداد. أسنان الفاضل، بسمة مزالي، حرم الهرقلي، نتمنى لعمتي السلامة والصحة وطول العمر بعد إجراء عملية جراحية، ونقولها ربي يفضلها لنا ويبارك فيها عمرها، ألف سلامة عليها. كذلك بالنسبة لأعياد الميلاد، منيرة الحسني العويتي تهني ولدها سيف الدين بمناسبة عيد ميلاده يوم أمس، تقول إن شاء الله بالصحة والسعادة الدائمة، وربي يفضل لك سماء ويسمى وربي يفرحك بيهم. به من التهاني الآن الخاصة بأعياد الميلاد، كذلك حياة البكوش تقول مساء الريحان والأقحوان، هدا خاص لابن أخي قيس البكوش بمناسبة عيد ميلاده، ونتمنى له النجاح والتميز في مسيرته الدراسية وبطول العمر. ناخذ مكالمة هاتفية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: السلامة.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بكم. عقيلة سيودة معكم من بوحجر.
0: مرحبا اختي عقيلة.
1: يعيشك. أول حاجة نهنيكم وبركلكم أنتم على البرنامج الحلو وعلى الضيوف اللي عاملينه وعلى البهجة اللي مدخلينها لكل البيوت.
0: عيشك عقيلة، هذا واجبنا.
1: يعيشك. ونهني روحي أنا كأم وكجدة اللي خرجوا من يدي معناها أجيال وتعدوا من تحت يدي خمسة باكيت، يعني خمسة أفراد من عائلتي.
0: وحاليا
1: بنت بنتي اللي يخليك هي اللي نجحت باك، ونبارك الكل من أسهر وتعب ولقي وتمنى النجاح. إن شاء الله ربي نجح الناس كل هكاية، وإن شاء الله الناس كل ناجحين، وربي يبارك لكم ويعطيكم الصحة. يعيش
0: والعاقبة للتخرج إن شاء الله متاحهم.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي إن شاء الله يفيهم أولادي تخرجوا تاني من الحفيدة دي، أول حفيدة في الأحفاد. وإن شاء الله عنا نجاحات في العيلة ما شاء الله، ربي يبارك للناس الكل. أنتم يعطيكم الصحة على البرنامج وعلى المبيونس وعلى كل حاجة تعملوا فيها، بصراحة بهجة محلاها.
0: عايشك أختي عقيلة،
1: ربي الناس الكل. يعيشك. ولكن نشكر روحي ومبارك روحي اللي وفرت واللي معناها عملت الأجواء الكل باش يكون فما الأجواء متاع القراية متاع النجاح متاع كل شيء. إن شاء الله كل أم كل بو تعبوا وشقاوا يلقاوا
0: لكن حصيلة التعب والشقاوا الكل يلقاوا إن شاء الله.
1: خاطر هو من جي شيء بلاش، كل شيء راه بالمثابرة بالمجهود وبالصبر وبالعطاء.
0: احنا نقولوا لما يشقى ما يلقى، معروف
1: وتوفير الاشياء المهمه اللازمه، مش معناها ان احنا الضروريات مش الكماليات، معناتها باش الانسان يوفر صغاره ويوفر عائلته هو الحاجات اللازمه، الهدوء والتربيه في كل شيء، في كل شيء الحقيقه. وربي ينجح الناس الكل ويعطيكم الصحه انتم.
0: شكرا لك مدام عقيله. شكرا، يعطيك الصحه، ربي يفضلك.
1: الله يخليك وربي يعينكم.
0: عايشه. سلام.

0: ألف مبروك لكل الناجحين. واصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو عسامة تسليم.
0: مرحبا بيك.
1: شحوالك؟
0: الحمد لله عايشك.
1: بارك الله فيك على البرنامج، معناها اللي تحتونا باش نعمل تهانينا بمناسبة النجاح والأفراح وكل كا. والله نحب يعيش بارك الله فيك، ونحب نشكر هذا سي موني في الاستقبال على حسن طيبة أخلاق وسي موني.
0: يعطيك
1: الصحة. والله نحب أني مع التهاني، نتمنى
0: ما تعرفناش عليك لما حالة.
1: أختك بسمة الهمامي من المشتير.
0: بسمة، أيوة مرحبا بك أختي بسمة.
1: والله عايشك بارك الله فيك. عندي والله حالتي فوزية الصخيري ندلها مولود، نحب ندلل عليك تحطي قبلها مقبولة.
0: اخترنا لك توفيق الناصر يقول مبروك المولود عليكم، إن شاء الله نسمعوها. إن شاء الله ألف مبروك المولود. شو اسمه المولود الجديد؟
1: والله سمعوا على اسم عزيز ومحمد عامر، هو توفى عنده 3 سنين تو محمد عامر.
0: ان شاء الله من الذريه، ان شاء الله من الذريه الصالحه.
1: عايش بارك الله فيك. اي عايشك يا خالتي فوزيه الصغيره بلد جده من الجديد، عندها قصيده لحفيدها الجديد، ونبارك لولدها سهية الجباره وزوجته ايمان القريشي بمناسبه المولود الجديد. هم عرايس معناها عملاو لك على زادلهم مولود، ان شاء الله يتربى في عزهم
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله ديما فرحانين. ونشكرك على البرنامج الممتاز اللي قدمتونا تحتنا فيه الفرصه.
0: شكرا مدام بسمه، يعطيك الصحه.
1: عايشك بارك الله فيك، من حسن اخلاقك. اي ربي يعينك. اي بسلام.

ماضي ساعتين واربعين دقيقة هنا بإذاعة المنستير، ما زلنا معكم حتى الثالثة لتقديم التهاني لكل المناسبات. صريحة ريم الغزلان، تهنيني ما غدو عيد ميلادي، كما في بالكم مش حابة تهنيني صالحة، يعطيها الصحة شكرا لها، عيد ميلاد سعيد، تقولوا كل عام وانت بألف ألف مليون سلامة وصحة وسعادة وراحة بال، وربي يحفظك ويحميك ويسترك دنيا وآخرة ويطول عمرك ويخليك للعائلة الكريمة. شكرا لك يا صالحة. فوزية مزالي كذلك تحب تهني بنتي أمال مزالي وزوجها إبراهيم مزالي بمناسبة تخرج ابنهما أمين مزالي في باريس، نقول لهم ألف مبروك، وتحب غناية مزيانة على التخرج، سمعوها غناية محمد.

0: مواصلين معكم التهاني موني عبد الرحمن من قصبة المديون، يقول الحب نهني بنت خويا توفيق ألا عبد الرحمن بنجاحها في البكالوريا، ونتمنى نجاح الولد خويا أكرم حسن عبد الرحمن بنجاحه في دورة المراقبة، إن شاء الله ينجح ويلتحق بألا، إن شاء الله كل التوفيق لكل طبعا بشي ينجحوا إن شاء الله في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي ينجحهم الكل يلتحقوا بالناجحين في الدورة الرئيسية. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية. ألو مرحبا، شكون معنا؟ ألو
1: من مشتي هذيلية من مشتي
0: هذيلية
1: هذيلية من مشتي.
0: مرحبا هذيلية،
1: عايشك ربي يفضلك، وانت ان شاء الله مبروك عليك عيد ميلاد وتخرج الحفيد ان شاء الله. هني نهني بنيتي بالباك ونهني وليدي بالنبياء، وان شاء الله نهني وليدي الاخر ان شاء الله مازال عوي مع الباك خديجه جيتو امس، وان شاء الله كل من هو ان شاء الله كد وجد ان شاء الله ربي ينجحهم الكل يا وليدي،
0: ان شاء الله ربي ينجحهم ربي يوفقهم ان شاء الله العاقبه للتخرج،
1: ان شاء الله عقوبة للتخرج ولا مازال عقوبة ان شاء الله الباك، وان شاء الله
0: ان شاء الله
1: امين يا ربي. عايشك عايشك ربي يفضلك
0: عايشك
1: ربي يفضلك فضلك ما عندك ربي يفضلك عايشك
0: عايشك بسلامة. نسمع ناخذ مكالمة اخرى. سلامة. الو مرحبا شكون معنا؟ اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: اسيا الخياط من بحجر.
0: مرحبا يا اسيا
2: عايشك، نهدي الاغاني كل الكافة عمال اذاعة المستير وبالخصوص بالخصوص انت،
0: شكرا
2: ولأبنائك إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله، ولزميلكم فتحي سعد بنسبة نجاح ولده في الباك.
0: أي ألف مبروك.
2: وزميلكم في شكر السكلي بنجاح بنته سمر.
0: أيوة.
2: وكل عمال إذاعة المستير، وطو نهني بنتي فيروز بمناسبة تخرجها بامتياز إن شاء الله. في تكستيل تخرج حسن جدا.
0: أعطيها الصحة ربي يفرحك بها.
2: ونهدي البنت سلفي بنت سلفي رغد بمناسبة نجاحها في الباك بامتياز، ونتمنى لها كل التوفيق في نجاحها وربي يخلي لها جدتها وعائلتها. ونهدي الأغاني الولد بنت أختي صدقي بمناسبة نجاحه في الباك صدقي شوشان بمعدل 14.90.
0: يعطيه الصحة العاقبة للتخرج.
2: ونهدي الحصة لزميلكم في نهديل الفتني ربي يخليه الوك البنية إن شاء الله توصل للباك.
0: عايشك
2: زميلنا الهديلي هايل والله، هايل زميلنا الهديلي الفتني
0: عايشك ربي يفضلك يعطيك الصحة يا ياسر.
2: كل عمال إذاعة المستير وسي منير بعطي
0: تحية ليه.
2: ونهني سلافي عقيلة وسميرة وحبيبة ورجالاتهم ويرحم سي جلال وسي فرج سي فوزي.
0: عايشك شكرا.
2: وكل عائلة بوزيد في بحجر وعائلة الخياط في طوزة. ونهدي الأغاني الريمة ومحمد وشاهد إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله يوصلوا كما أختهم راغد للباك إن شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يتالقوا ويتميزوا. يعطيك الصحه
2: كل عمال اذاعه المستير ما ننساش
0: كل الزملاء. يعطيك الصحه شكرا لك يا اسيا الى اللقاء.
2: عايشك عاش خويا ربي يخليكم وربي يطول في اعماركم
0: بسلامه وان شاء الله ديما زغاريت في داركم.
2: عايشك خويا يصلح حالك على خير.
0: سلامه على خير.

ما زلنا معكم بعد الدقائق لتقديم التهاني. نهني عائلة سيد علي الحلوفي وحرمه فتحية سلامة، وعائلة سيد محمد شعبان وحرمه شهرة حلارة بمناسبة زواج مالك الحلوفي وفاطمة شعبان. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاه والبنين، وربي يهني العروسين.

أم صبري تقول نحب نهني ولدي صبري بنجاحه في النوفيام وبنتي غفران نجاحها في السنة الأولى جامعة ونتمنى نجاح لوجدان بنت الغالية سماح في دورة المراقبة في البكالوريا.

دليلة من جمال كذلك تقول نحب نهني حفيد عمي خليل عبروق بمناسبة تخرجه من المدرسة العليا للرياضة قصر سعيد أستاذ تربية رياضية، كذلك حفيدة عمي آمنة بولعراس بمناسبة تخرجها من المدرسة العليا للإدارة بالمرسى.

إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ولاداتكم ناجحين. ألف مبروك لكل القادمين على الزواج، لكل اللي إن شاء الله باش يتزوجوا، لكل اللي تزوجوا إن شاء الله ألف مبريهم مبروك لهم الكل. هيك نوصلوا لنهاية هذه الحصة الأولى في هذه الشبكة الصيفية، ويجمعنا الفرح. إن شاء الله نتلقاو معكم الأسبوع المقبل من الواحدة إلى الثالثة. هذه تحيات محمد سيدية، منير بعطية، سليم الحيزم، إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمد عبد الله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، مضيفا أن وزارة الأشراف قررت إحداث جملة من المرافق الرياضية لفائدة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح، على أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية السنة الجارية. نظمت جمعية الفل للبيئة بحمام سوسة صباح اليوم وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبلدية المكان، نظمت حملة لتلقيح الحيوانات الأليفة ضد داء الكلب عفى الله الجميع، وذلك بهدف تعزيز السلامة الصحية والتوقي من داء الكلب. وقد تم خلال هذه الحملة تأمين نحو 250 عملية تلقيح للكلاب وأكثر من 400 للقطط، أمنها بصفة مجانية أطباء بيطريين من القطاعين العام والخاص. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، ويهدف مقترح المشروع إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. تحتضن مدينة الحمامات في ولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويلية الجاري فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية، ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحداث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. حذرت منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع للتهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الكلف ولا زادا نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس، اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنو هي الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكنة كيما تونس، فما زادا بعض الدويات وفما زادا الضوء الأزرق ولا لوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجمو نداويو الكلف؟ هو أول حاجة لازمنا نعديو عند طبيب باش يشخص الحالة، ولازم نعرف نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق أشهر ويتمثل خاصة في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، وإلا نجم نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات أخرى. في الأخر نحب نأكد على الوقاية خاصة التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم لتحمينا من الشمس. مع تحيات دكتورة منى قربي.
3: دقيقة صحة. رياضة. وصيف.
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
6: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. تحيه رياضيه مستمعينا رياضه وصيف لنهار الاحد اللي هي مع قسم الرياضه، واكيد سنة البرهومي تكون معكم يوم السبت في مصافحه في رياضه وصيف في برامج مطوعه للصيف، مطوعه للبرمجه الصيفيه. متواصلين معكم من توا حتى الخمسه نتاع العشيه. نحيي محمد سيديه في الهندسه التقنيه، منير بعطي اللي رافقنا هاتفيا في كل الاتصالات نتاعكم في التواصل مع الضيوف نتاعنا والى المستمعين. اذا عندهم ملاحظات او عندهم حاجه يحبوا يوصلوها اكيد نكون احنا لهنا صوتكم المسموع. مواصلين معاكم كما قلت الخمسه من خلال الحديث على رياضه التنس، لانه الاورانج بول قاعده تلعب في المناسير شبان وشابات، ان شاء الله تمكنوا او تمكننا من الترشح للدوره النهائيه في الولايات المتحده الامريكيه، ومهم جدا في سن ال 14 سنه. برشا اسماء جديده، طبعا شويه ناخذوا التفاصيل وناخذوا المعطيات اللي تهم رياضه التنس. باش نحكيوا ايضا على السباحه في المياه الحره واليوم التحسيسي اللي باش يصير وقاعد يدور في مدينه قرقنا، أيضا بتحثوا على كرة اليد، كرة السلة، المونديال، كرة القدم، وما أدراك ما المونديال، وأكيد عودة نشاط البطولة الوطنية من خلال تحديد يومي 22-23 أوت 2026 كموعد للجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أيضا الانتدابات متاع الأندية التونسية، عودة التمارين، التحضيرات، كلها إن شاء الله في رياضة وصيف لليوم الأحد. متواصلين إن شاء الله بعد شوية حتى نبدأ وساعة ندخلكم في الأجواء من خلال النغم هذا.
7: يا أحلى لحظة في حياتي

تجمر صعب همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني

ليلى ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

ومعك ما نحس بخطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة.

0: مواصلين في رياضة وصيف لنهار الأحد باش نحكي توا على السباحة وما خرش بالسباحة في الصيف ذات هكا تعطي تفرشك شوية. واليوم كان تجمع كبير في مدينة قرقنة يوم تحسيسي للسباحة الشاطئية في المياه الحرة. معنا رئيس الجامعة التونسية السيدة هادية منصور. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل حول اليوم التحسيسي هذا وعلاش اختيار مدينة قرقنة بالذات، شنو يمكن استراتيجية متاع الجامعة. مدام هادية مرحبا.
1: مرحبا، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المستي. احنا اليوم ضيوف على جزيرة قرقنة وبديت فاقس في إطار مشروع متكامل للتحسيس برياضة السباحة. اخترنا الانطلاق الموسم هذا تكون في المياه الحرة، ما تعرف احنا تونس وقيمتها وتألقها في المياه الحرة، وعنا أبطال أولمبيين عالميين. قلنا علاش ليه نبداوها، مشروع هو يخص داخل الجمهورية ومشروع باش نطوروا السباحة، نحسوا بها، نشجعوا الصغيرات باش يمارسوا رياضة السباحة. قررنا كون هالانطلاقة تكون من جزيرة جربة. احنا ضيوف اليوم، أجواء ممتازة ممتازة جدا، عام وصغيرات قاعدين يفطروا. سلطة الجهوية كانت موجودة هنا معانا، عودتنا على تنظيم اللقاء هذا في أحسن الظروف، والمهم أنهم الصغيرات يزيدوا يتغرموا داخل الجمهورية، بخاطر التركيز على داخل الجمهورية يزيدوا يتغرموا ويزيدوا ينضويوا تحت لواء الجامعة التونسية للسباحة.
0: هو الاختيار على جزيرة قرقنة يظل لي مش اعتباطي. أول حاجة راهو جزيرة قرقنة يمكن فيهاش انتم، احنا حتى بلغة البحرين مش كورينتي كبير، معناها مياه تقريبا تنجم تساعد على السباحة في المياه الحرة، وزيد يمكن زادة لا مركزية لأنه الجهة ذيك يمكن فما شوية نقص من السباحين. نعرف مدينة صفاقس فيها زوز مسابح، لكن كم معناها جزيرة قرقنة يلزم توا فما اهتمام بالجزر اللي هما أصلا ناس مولودين في البحر مدامة،
1: اللي هما المفروض يكونوا من أوائل اللي ما يتوجهوا للسباحة. لكن بحكم برشا ظروف داخلية وغيرها الأخي، احنا قررنا كونها السباحة تمشي لهم.
0: مهم جدا.
1: احنا في اطار لا مركزيه، احنا ديما نقولوا ونعاودوا المكتب الجامعي هذايا، راهي السباحه ماهيش تونس العاصمه. السباحه راهو يلزمها توصل لداخل الجمهوريه والاعماق الجمهوريه، ونخرجوا ناس مغروه بالسباحه وبالسباحه وتشارك في السباحه. انا كنت نشوفوا اليوم كونها قرقنا عندها نادي وصفاقس عندها 4 أو 5 نوادي، حاجه مهمه برشا. دونك احنا بشويه بشويه المره هذه قرقنا، بعد شي الجنوب قصه جندوبه، لين نحاولوا معناها نغرموا الصغار الكل ونخليهم يزيدوا يتغرموا بالسباحه ويدخلوا يمارسوا السباحه ضمن جمعيات.
0: بقيت مكنش عندكم في الصيفية، نتصور أنه خدمة متومة في الصيف خدمة كبيرة برشا بالنسبة للجامعة، ديتكسيون صغيرة للتربصات نتاع المنتخبات الوطنية. شو عنا في الصيف في انتظار لعب البحر الأبيض المتوسط زي ده مدام؟
1: هو عام سنة عنا كل شيء. اولا توا فيش نبداو بالبطولة التونس للسباحة اللي تمتد على مدى 14 يوم. بعدها نبدأ التربصات، خاطر بعلى سويت عنا أولا جو ميديتيرانيا دي جو الألعاب البحر الأبيض المتوسط للشباب، عنا البطولة العربية، عنا بطولة العالم بس 25، عنا تنظيم البطولة العربية زاد المياه الحرة في تونس باش تصير في شهر أكتوبر
0: في مدينة تونس. في مدينة تونس،
1: أي في تونس، في مدينة تونس العاصمة. دونك ما شاء الله سنة عنا كل شيء موجود،
0: مهم جدا.
1: وإن شاء الله صغارنا، أنت ربما بالنسبة للفريق القومي ضمت لنا سباحة من صفاقس، وهذا مهم اللي نرجعوا كيف ما كانت أنا موضوعي قبل، كان عنا من القروان، كان المستير. دونك نرجعوا باش يكون الفريق الوطني الكل في سباحين من تونس الجمهورية الكل.
0: هو نعرف مدام انه بالنسبه للمنشات الرياضيه وخاصه المسابح هي من مشمولات سلطه الاشراف ومشمولات البلديات، لكن انتم كجامعه معناها انتم اللي تنشطوا في المسابح هذه، بعض المسابح الاوضاع نتاعها، لانه يمكن انا خديتك على الطاير شويه، معناها بعض المسابح عندكم متابعه، المسبح القيروان، مسبح سيدي بوزيد، برشا مسابح اللي يظهر لي مستحقه متابعه من جامعه تونس للسباحه، لانه هي معناها المكان اللي يلزم يطلع منه السباح واللي توفر يمكن قاعده نتاع سباحين ممتازين.
1: بالفعل بالفعل بالفعل مشكل كبير. اليوم مثلا جمعية جيبس شاركة اليوم معنا. البيسين الاعتمادات المرصودة مطلوبة. بيسين معناها وصلت للخدمة متاحة تقدم الأشهر 80%، 20% واقفة. كل شيء موجود. نتوجه بنداء لسلطة الإشراف في جيبس، راو الجمعية متاع جيبس تعيش مع وضعية خايبة برشا. يتراني ويجيو يشاركوا في البطولات في تونس، يتراني وفي بيسين بريفي 17 متر اللي هي ما تنجمش تخليهم يعوموا لل 25 ل 50. اليوم رئيس الجمعية يقول لي الفلوس موجودة والأشغال واقفة.
0: وكيد
1: نتعاونوا اذا الاعتمادات مرصودة، شنو اللي يخلي بيسين ما تكملش ولا مسكرة؟
0: هذا سؤال نقطة استفهام. نقطة استفهام صحيح.
1: تقول لي انت ما فماش اعتمادات، الاعتمادات موجودة. يلزم تكون زاد فما فولونتي اننا نقدموا مع بعضنا. احنا لو في جميع الحالات رانا نخدموا بالمويال الموجودة. لكن كي تقول لي انت اعتمادات متوفرة، شنو المانع باش تحل بيسين هذيك ولا تصلح الاخرى ولا ترجع؟ هو مشروع وطني بامتياز توا السباحة والتركيز تونس راهو الابطال ما شاء الله اللي قاعده تخرج فيهم، ولينا محل اهتمام من جميع انحاء العالم. يقول لك الناس هذوما يخدموا زوج ثلاثه بيسينات ويخرجوا في الابطال هذي، ما بالك كان جاو عندهم سبعه وثمانيه وتسعه.
0: والله هذا
1: ساعين توا.
0: شوف مدام انا نقولها قاش مره، نقول فما نسمى اعجاز تونسي. والله بصراحه معناها نعملوا في حاجات مستحيله.
1: الجرينتا التونسيه،
0: ايوه فما جرينتا تونسيه وفما معناها اشياء نعملوا فيها بالمينيموم مهمه جدا. انا نعرفش فما الاكزامبل نتاع نادي السباحه بالمنستير، ولا وقت نحكيوا على المسبح البلدي بالمنستير اللي هو بالنظر معناها هو مسبح راجع بالنظر بلديه، لكن نادي السباحه بالمنستير والهيئه المديره نتاعو قائمه تقريبا واخذه اون شارج توسكي اونتريتيان توسكي معناها الكلور الكل معناها مهمه التشاركيه هذه راه مهمه.
1: اي تشاركيه، اما انا نقول مصاب لي زانترفونون الكل اللي يتفيدوا ونقدموا مع بعضنا. فما جمعيات وضعيتهم تتاسف وافيك سا يترانيو ويمشوا يتنقلوا من ولايه لولايه. مرات تشوف تمشي تمرنوا على بس 50 خاطر توا البطوله الصيفيه في مسبح 50 متر
0: اللي هو عندنا في سوسه وفي تونس. يظهر لي هذوما هما
1: في سوسه وفي تونس هكا هو هذو الموجودين نتشاركوا فيهم نتقاسموا فيهم. احنا كمكتب جامعي جديد قلنا لهم حاولوا تبعثوا حاولوا ان حتى كان تعملوا تربصات في اللي قراب عندكم، لكن يقعد ماهوش كافي. ورغم ذلك ما زلنا نقدموا، ما زلنا نخرجوا سباحين، وما زلنا نخدموا، وما زلت صغار مغرومه وما زلت ناس مغرومه. الحمد لله باللي عنا قاعدين نخدموا، لكن نداء نتوجه بالنسبه للولايات اللي عندها مسابح مغلقه ولا مسابح محتاجه للصيانه. مجهود معانا مجهود. الالعاب الفرديه مظلومه شويه، اللي بو في سين تسكر تقعد بالخمسه 10 سنين وهي مسكر.
0: هو المسبح نتاع قصر السعيد اللي كون في الاطارات هذول تو مسكر مدام.
1: مسكر مثلا هذاك اكبر بيثال اللي هو مسكر.
0: وقتلا احنا من المفاخر نتاعنا هما الاطارات، هما المدربين نتاع السباحه، لانه بصراحه عندنا اسماء كبيره ويدربوا خارج تونس توا وموجودين في تونس ومع ذلك معناها مسبح مسكر اللي يتكونوا فيه معناها المدربين مسكر وبرشا مسابح مسكر. هذا حكينا على اعجاز يمكن ولهنا الجامعه يعطيكم الصحه انتم الجامعه كمكتب جامعي.
1: مرات نقولوا ان نبداو تعرف نبداو نخجل ولا ما نلقاوش حل كيفاش نقسموا الجمعيات. اذا كان انت توا بس 50 في تونس الزهرة الزهرة وراد، شوف انت قديش من جمعية وقديش بشيخلو. لو احنا نحاولوا باللي نقدروا ونعملوا مش في جهد، نعملوا في اكثر من جهدنا باش نزيدوا الجمعية الكل واللي الناس الكل هتدرينا. لكن نداء نتوجه بيه للسلطة الجهوية بالله اللي عنده مسبح نقدر نقابله، اللي عنده مسبح نسكر. نحاولوا بالتعاون معنا بالتشاور مع سلطة الاشراف مع وزارة الشباب والرياضة نحاولوا الرشوة اللي نقدروا عليه.
0: صحيح مدام فما يمكن تبارك الله انتم هو فكره نتاع السباحه في المياه الحره، ولو نعرف الدونسيتي نتاع المياه المالحه مش كيما المياه الحلوه في السباحه، لكن مع ذلك حل من الحلول هذا بالنسبه للديتكسيون نتاع السباحين. لكن زاد عند فما اللاك في تونس معناها البحيره من ريت انا لافيرون يخدموا فيها ما نجموش يكون فيها ديكولوار هذيك ويمكن استغلالها، خاصه ان تونس ما تبردش برشا ما نعرفش.
1: اي متبرتش احنا تو باش نحاولوا كتجربه باش نحاولوا ننظموا فيها البطوله العربيه في المياه الحرة. أه. يلزم تحاليل، ما تعرف فما ستاندار معينين نعملوا تحاليل.
0: هما السين وتم استغلاله في باريس، ما نتذكر في الألعاب الأولمبية وتوا حتى.
1: أي أي أي أي. وأفيك صار صارت فيه مشاكل وقتها.
0: صحيح صار دي دياري وقلقي صحيح.
1: صارت إكزاكتو. دونك إحنا باش نستقبلوا البلدان العربية الشقيقة يلزم المياه نتاعنا في اللاك تكون معناها زيرو واحد، زيرو بروبليم بالنسبة لنا إحنا. طبعا في مرحلة التحاليل باش نشوفوا كان فما إمكانية في اللاك ما كانش تعدي ونرجعوا للبحر.
0: وأكيد لهنا يمكن يحل إشكالية كبيرة بارشة اللاك لو كان تم معناها بالتنسيق مع كل الأطراف المدخلة في اللاك في البحيرة، يمكن حل من حلول بالنسبة لجامعة تونسية للسباحة. مدام هادية شكرا جزيلا رئيس جامعة تونسية للسباحة،
1: شكرا
0: لك والمكتب الجامعي ولكل السباحين والناس اللي تخدم في السباحة اللي هي رافعة رايتنا ورافعة
1: لوليدنا. حد موفق لوليداتنا سنة عندهم برشة تحديات من الصغار للكبار.
0: إن شاء الله إن شاء الله، وثقتنا كبيرة فيكم وفيهم باش إن شاء الله تتوفر كل الإمكانيات باش يرفعونا راسنا
1: ونفرحوا تونس ونفرحوا التوانسة الكل.
0: شكرا لك مدام هادية منصور
1: الرئيس، يعطيكم الصحة.
0: مرحبا مرحبا، شكرا جزيلا،
1: إلى اللقاء.

0: مواصلين المشوار معكم في رياضة وصيف لليوم لحد حكينا بك شوية على السباحة، نغيروا الاختصاص مشيوا لكرة القدم. تعرفوا متابعة كبيرة لكأس العالم لكرة القدم، وصلنا المراحل اللي توا باش تفهم المقابلات باش تكون أحلى وفيها نسق كبير وفيها خاصة تنافس، لأنه رينا في الأدوار الأولى برشا نتائج عريضة من 5-1 ل 4-0، رينا نتائج اللي يمكن ما فماش توازن بين المنتخبات، توا رينا 1-0 و2-1 والتعادلات وركلات جزاء ترجيحية، بالتالي النسق ارتفع. باش نحكيو شويه على كاس العالم، زيد باش نزيدو نحكيو على البطوله الوطنيه، الانتدابات الاخيره وغيرها، وخروج عدد من اللاعبين من البطوله التونسيه، عدد كبير من المدربين مشاو للعراق لانه استقطبت عدد كبير من المدربين التوانسه اللي ان شاء الله نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. الحديث على هذا الكل معنا في المباشر صالح مزالي، مدرب واللاعب السابق. صالح مرحبا.
1: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا مستمعات مستمعي ذات المنستير.
0: شاطرني الرأي أنه توا كأس العالم بدأت بالنسبة لنا، معناه الناس متفرجين واللي يحبوا الكرة. صالح،
1: بطبيعة الحال هو الأدوار المتقدمة، الأدوار الثمانية وربع النهائية ونصف النهائية والنهائي هما الأدوار اللي ترى فيهم كرة المستوى اللعب يتحسن، وكل تعرف هما منتخبات ذاكر خاصة تبدأ المراهنة على كأس العالم ما تبدأش القوة، معناتها دوري المجموعات والقوة متاعها تخليها معناتها الأدوار،
0: معناها فما جستيون متاع دورة، فما تصرف في الدورة. ايه
1: بطبيعة الحال انت تشوف المنتخب الإسباني مش كيما المباراة الأخيرة، مش كيما 3 مباريات لعبهم من اللون، تشوف المنتخب الأرجنتيني معناتها قاعد واحدة واحدة معناتها يلعب في المباريات متاعه، وسيرتو تعرف الفائز بكأس العالم الفارطة مراهن جدي على كأس العالم هذه. الحقيقة المنتخب اللي قاعد نشوفه فيه في أحسن مستوياته وفي أعلى مستوياته هو المنتخب الفرنسي، الحقيقة اللي أبهر الجميع. تعرف أنت المنتخب الفرنسي عنده زوز فرق معناتها ممتازة ممتازة جدا، وقادر باش يشارك بهم في كأس العالم. كيشوف نجوم معناتها في خط الهجوم كيما أوليزي كيما مبابي كيما ديمبيلي كيما معناتها بن شرقي، معناتها اليوم تورام ما شفناش في الموجود في الملعب، وتعرف انت اللاعب هذا لاعب لينتر كيف دوي معناتها، وشفت الدخول متاعه، باركولا لاعب البي اس جي، معناتها لاعبين نجوم، لاعبين قادرين في اي وقت معناتها باش يقدموا الاضافه وباش يسجلوا العديد الاهداف. الحقيقه المنتخب الفرنسي ابهرني في الكاس العالم هذه. يظهر لي شفنا المباراه القويه البارح الباراغواي فرنسا، وتعرف الباراغواي الملاعبيه الكل عندهم طول القامه، كيف على المستوى البدني عندهم اندفاع بدني في بعض الحالات مفرط فيه، لكن المباراه كانت ممتازه ممتازه جدا، وكانت لصالح المنتخب الفرنسي من ضرب جزاء. تعرف مبابي وفي العادات وفي تسجيل الاهداف، وذاكر شفنا مبابي سنة بوجه مغاير على البطوله الاسبانيه، معناتها شفنا الفورمه نتاعو حضرت مع المنتخب الفرنسي اكثر من ريال مدريد الاسباني، وظهر لي مبابي
0: قاعد متعرض لبرشا كلام. راهو مبابي راهو تعرض صالح، معناها خاصه بعد تتويج البي اس جي باللقب الشامبيونز ليغ، معناها والنتائج تاع بي اس جي، وخرج من بي اس جي والريال ما هز شيء، معناها برشا كلام تقال على مبابي
1: والبي اس جي للمره الثانيه على التوالي. معناتها باش تعرف انت قيمه الشوف، راهو في ريال مدريد ما عندوش لاعبين في قيمه اوليزي في قيمة ديمبيلي، الحقيقة عونوه برشا ووصلوا له في الكرة الدوية كيف إضافة كبيرة،
0: عمل الفارق البارح دوية وقت اللي تخل بدل المعطيات.
1: وشوف راهو مش من الصدفة تلقى باريس سان جيرمان فايز برابطة الأبطال الأوروبية، معناتها كي عنده دوية وديمبيلي ملاعبية ممتازين وممتازين جدا، دونك موش بالصدفة باش يفوز برابطة الأبطال أوروبا، لكن الحقيقة الملاعبية هذا معاه ومبابي ياسر على المستوى الهجومي يوصلوا له الكره في الوقت المناسب، اللي زابيل دوبال نتاعو كانوا ممتازين، والتايمينغ نتاع خروج الكره بالنسبه لمبابي وصول الكره لمبابي كان في وقت ممتاز. الحقيقه المنتخب الفرنسي الى حد الان بثبات نحو النهائي في حال لم
0: يضغط المغرب راهو في معناه مرسو باي. المغرب خلينا اونشين نحكيو شويه على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي البارح شوط اول بصراحه ما كانش في مستوى عالي، لكن رينا التغييرات صارت في الشوط الثاني، منتخب المغرب عمل الفارق فاز 3-0. ولهنا شنو اللي يميز منتخب المغرب؟ شنو اللي حاجه اللي مقارنه بقيه الفرق الافريقيه والعربيه في المنتخب المغربي صالح، اللي يمكن ما فماش في بقيه المنتخبات العربيه والافريقيه؟
1: المنتخب المغربي اصبحت عنده شخصيه المنتخبات العالميه بعد وصوله للدور نصف نهائي لكاس العالم،
0: معناه ذهنيه الامور اكثر من كل شيء،
1: ذهنيا بطبيعه الحال. وشفتوا زاد عديد اللاعبين المحترفين في اقوى الفرق العالميه اليوم، كي تشوف حكيمي بالنسبه ليا وبالنسبه للناس الكل اللي هو احسن ظهير ايمن على مستوى العالم اليوم، ما تلقاش معناتها ظهير كيما حكيمي ملاعبي معناتها كيما تلقاه في الهجوم كيما في الدفاع. مزراوي اللاعب هذا لاعب مانشستر يونايتد ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، قوة بدنية، حضور ذهني تكتيكي معناتها فني، معناتها ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، وإضافة لخط دفاع معناتها المنتخب المغربي اليوم كي تشوف معناتها إبراهيم دياز البارح معدى مباراة ممتازة جدا، كي تشوف أناحي اللاعب هذا ممتاز ممتاز سجل أهداف وكان وراه عديد الأهداف، تشوف زاد التشبيه في المنتخب المغربي ذاكر، فما بوعدي معناتها لاعب ممتاز وصاعد في الكرة المغربية، لاعب ليل الفرنسي مطلوب من عدة فرق عالمية على غير السيتي تشيلسي ريال مدريد، تشوف ملاعبي كيف هكاك معناتها في 18 عام برك من العمر، احنا في تونس 18 عام مازلنا نحكيه على ملاعبي صغير، اللاعب هذا معناتها شفناه في مباراة الأولى من منتخب البرازيلي، شفناه في عديد المباريات، لاعب ممتاز ممتاز جدا، معناتها عيناوي اللاعب الممتاز اللي الوالد نتاعه كان معناتها لاعب
0: تنسي يونس عيناوي
1: كرة المضرب، معناتها ملاعبي ممتاز ممتاز جدا الحقيقة، يميز عديد اللاعبين، متميز على عديد اللاعبين في وسط الميدان، معناتها ملاعبي ينجم يكون في أحسن الفرق العالمية في المستقبل القريب، معناتها تشوف انت رحيمي زاد الدخول نتاعه رغم سيباري معناتها ملاعبي بعد انتدابه من طرف بايرن ميونخ الألماني ب 55 مليون أورو، معناتها ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، الإصابة متاعه خلته يخرج، لكن المعوض متاعه كان سفيان رحيمي اللاعب هذا والمهاجم هذا الحقيقة، وين يدخل يأكد الفورمة متاعه ويأكد معناتها الإضافة متاعه المنتخب المغربي.
0: وخلنا نعطيه زيادة صورة للمستمعين يا صالح، أنه البطولة المغربية قاعدة تلعب تو، واللي باش نلعبوا الجوله الاخيره الجوله 30 في نفس الوقت بطوله المغرب قاعده تلعب مع كاس العالم، والبطوله فيها بارشة تنافس لانه الجوله الاخيره مازال جوله فقط، الترتيب المغرب الفاسي في المرتبه الاولى ب 56 نقطه، مرتبه ثانيه نهضه بركان 54 مع الجيش الملكي المغربي، ومرتبه رابعه للرجاء البيضاوي، بالتالي اربع فرق من اجل الحصول على لقب البطوله، بطوله تلعب كاس العالم المنتخب المغربي متالق، واحنا وقت اللي يخرج ملاعبي من جمعيه يقول لك ما نلعبوش بطوله ونوقفوا البطوله، بتفهم معناها وين وصلت المستوى كره القدم في المغرب،
1: خاطر فما ثوره في كره القدم في المغرب، خاطر فما ثوره في الرياضه المغربيه، فما ناس عندهم نظره كبيره لبعيد، ناس عندهم نظره استشرافيه، ما فماش تدخلات في المجموعه نتاع المنتخب، ما فماش تدخلات في المدربين، اليوم معناتها اللاعبين اللي يستحقوا باش يكونوا موجودين على راس القائمه معناتها في المنتخب يجيو، ما فماش تدخلات، اليوم ما نخموش باش ندعموا الفرق ماليا، باش كل فريق معناتها نهزوا له ملاعبي باش ندعموه ماليا، هذا الكل مش موجود في الكره المغربيه، اليوم فما رجل قوي اسمه فوزي لكجا، فوزي لكجا نعرفوه الحقيقه قائد الثوره في
0: كره قدم المغربيه،
1: كره قدم المغربيه، والرجل الحديدي هذا في الكونفدراليه الافريقيه الحقيقه قاعد ياكد العمل الكبير اللي قاعد يقوم به، اليوم معناتها مش بالصدفه المنتخب المغربي الكاس العام اللي فات في الدور نصف النهائي، اليوم في الدور ربع النهائي، معناتها في منتخب المغرب الاواسط فاز بكاس العالم اللي الناس لازم تعرفوا الشيء هذا، معناتها العمل الموجود كما في المنتخبات الشبان كما موجود في منتخب الأكابر، معناتها لنا فما سلسلة كاملة متاع نجاح بين
0: يريد التسلسل يا صالح، قديش كان سلس بين الرقراقي وبين محمد وهبة في الحكاية، معناها مدرب في في في في في تقريبا معناها نهارين ثلاثة تمت الأمور، خذا مدرب وماشي الأمور وحضروا في المدرب اللي بعد شو اللي على الطريقة الألمانية، المغرب بصراحة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا في مستوى الرياضة وخاصة كرة القدم.
1: شوف ذاكر في المغرب الناس تخمم في مصلحة كرة قدم المغربية، ميخموش في مصالحهم الخاصة، ميخموش في في في في في في, في تصويره باش يمشيوا ولا باش يحوسوا في كأس العالم، ناس تخمم باش كرة القدم المغربية ديما تقعد في العلالي، صورة المغرب وتسويق لصورة المغرب مالوريزمون ذاكر كنا سباقين في عديد المجالات خاصة الرياضية الحقيقة، اليوم تونس معناتها كي تشوفوا في الرياضة متاعنا ما عندناش ملاعب معناتها اللي تعاطي كرة القدم، وخاصة اليوم عندنا فرق افريقية فرق في المشاركات عندها مشاركات افريقية الموسم القادم، واحنا ملعب رادس الوحيد يظهر لي
0: مجددا صحيح الاتحاد الافريقي هبط القائمة متاع الدول، الحمد لله أنا تونس من ضمن الدول اللي نجم تنظم مسابقات الافريقية، لكن عندنا ملعب واحد اللي مؤهل لاحتضان التصفيات والأدوار النهائية، معنا حتى التصفيات ما فما كان ملعب رادس مؤهل لاحتضان بالنسبة للكاف وإلى للشامبيونز ليغ صالح.
1: بطبيعة الحال كي تشوف انت في المغرب معناتها كل فريق عنده ملعب جميل، وتشوف انت المغرب يحضر في كاس العالم القادمة 2030 بين المغرب والبرتغال واسبانيا، معناتها كي تشوف الملاعب الممتازة وملاعب الحقيقة صورة جميلة للكرة القدم في المغرب والملاعب المغرب كيف كيف موجودة في الجزائر، موجودة حتى في ليبيا. معناتها تحقيق هذا هو المطلوب اليوم، معناتها يعني يلزم تغيير شامل على مستوى كرة القدم التونسية. الحقيقة عن المواهب عن الكفاءات، لكن زاد يلزمنا نختار الرجل المناسب في المكان المناسب. يلزمنا احنا يلزمنا نحسوا بالوطن نتاعنا، ونحسوا بالعلم، ونحسوا بكرة قدم. راهو اليوم اعطينا صورة قاتمة وصورة الحقيقة سيئة جدا على كرة قدم تونسية في الكأس العالم الأخيرة، من خلال المشاركة الهزيلة والمشاركة الحقيقة اللي أضعف مشاركة في تاريخ الرياضات التونسية. اليوم معناتها نقبلوا 12 هدف كاملة، معناتها 3 مباريات نخسروا بالثلاثة وبالأربعة وبالخمسة. شفنا حتى ناس وصلت تتهكم على المنتخب التونسي وعلى الملاعبية في تونس وفي المنتخب التونسي. مالوريزمون اليوم ما احناش نشوفوا في تغيير، ما احناش نشوفوا،
0: نستناو في رد الفعل ونستناو في شنو اللي يجي يصير. مع تاكد انه ايرفيرينار من خلال تدوينه هبطها اكد مغادرته للمنتخب التونسي، تقريبا مبلغ كبير اخذ ايرفيرينار في زوج مقابلات، واكد انه ماهوش باش يكمل مع المنتخب التونسي رغم دعوه الجامعه التونسيه لكره القدم. بالتالي استناو المدرب الجديد والاعلان على المدرب الجديد، لانه صالح الناس اللي ما تعرفش راه فما تصفيات امم افريقيا في سبتمبر الجاي، راه عندنا جورني فيفا وعندنا تصفيات مهمه جدا فيها المنتخب الليبي، منتخب المميزة فيها عدد منتخبات يشرب معنا، والتأهل باش يكون المنتخب واحد. وراهو من تداعيات المشاركة السيئة في كأس العالم أنه منتخب الوطن التونسي ما عادش من 10 الدول الأفضل ترتيبا في إفريقيا، معناه ولينا تو تقريبا مرتبة 11 ولا مرتبة 12، معناه فاتونا برشا منتخبات وترتيب جديد تدخل فيه الرأس الأخضر باش يكملوا نوخروا، معناها خيبة المسعى.
1: وفي المرتبة 57 على مستوى العالم، معناتها التأخير هذا ينجم يأثر علينا حتى في التصفيات الإفريقية وتصفيات كأس العالم القادمة. ذاك
0: صحيح.
1: حاجة أخرى، ذاك راو هيرفيرونار راو الناس مش فاهمة، راو نأكد لك راو مش مشكلته مشكلة فلوس، خاطر هيرفيرونار ما يلقاش البيئة والوضع. معناتها كان جاي راه في مستقبل مشرق للكرة القدم التونسية، نأكد لك راو قبل بتدريب المنتخب وراه ضحى بالمال من أجل يعمل معناتها مشروع رياضي ممتاز في الكره في كره قدم تونسيه، كما اثر تماما عملوا روجي لومير، ونعرفوا الثوره الرياضيه اللي قام بها روجي لومير معناتها في كره قدم تونسيه، وكيفاش معناتها فاز بكاس افريقيا 2004 وتعرف انت، ومشينا لكاس العالم والحقيقه، وكان معناتها غير وجه كره القدم التونسيه. كان ينجم زاد ريفيرونار زاد ينجم يغير وجه كره قدم تونسيه، لكن الحقيقه ملقاش الظروف اللي تساعده. تعرف انت مدرب كبير وعنده اسم كبير وفايز مرتين معناتها بكاس الافريقيه مع المنتخب الزامبي ومنتخب الايفواري، ونعرف المنتخب الناس تقول منتخب الايفواري يعجب النجوم، لكن فما مدربين دربت المنتخب الايفواري بنجوم وما كانتش قادره حتى تتجاوز الدور الاول. دونك لهنا مدرب عنده امكانيات كبيره وعنده قيمته وعنده اسمه زاده، هذاك علاش ما حبش يضحي باسمه، خاصه انه مش قاعد يشوف في بوادر نحو الأفضل في كرة القدم التونسية. مالوريزمون اليوم ماك شفت أنت الشعب الكامل متغشش على كرة القدم ومتغشش على المنتخب وعلى الناس اللي صاهرة على المنتخب. اليوم نستناو في تغييرات، نستناو في حلول. اليوم كيف زاد سلطة إشراف مطالبة باش تدخل ومطالبة، راهو شوف راهو كان يخوفونا بالفيفا، الفيفا ماهيش فزاعة، راهو الفيفا تسمح لك في في في في بعض كما يقولوا معناتها التدخلات اللي انت عندك الحق فيهم كرياضة. انت مسؤول اليوم كسلطة اشراف، مسؤول على كرة القدم كما مسؤول على الرياضات الاخرى، وانت مطالب باش تدخل في الوقت المناسب، خاصة اذا تهتز صورة كرة قدم التونسية راهو ولات مشكل كبير، واليوم تمست صورة تونس على مستوى العالم في كرة القدم. دونك لهنا يلزم الناس الكل تاخو بزمام الامور، وناس الكل تحس بالمسؤولية، وكل واحد من المكان متاعه يكون مسؤول على اللي صاير في كرة قدم تونسية، خاطر ماهوش عادي اليوم نجمو نخسروا عديد الاشياء في جرة المشاركة هذه متاع كأس العالم.
0: وأكيد لهنا المشاركة في كأس العالم وخاصة توفير عدد هام من اللاعبين، لأنه رينا توا جربنا ليبي ناسيونو وجربنا فما ملاعبية ما كانوش يستحقوا باش يكونوا في القائمة متاع المنتخب، فما ملاعبية يكون في تونس قعدوا ولا يلعبوا في بطولات أخرى كانوا نجموا يكونوا في المنتخب. ولأن نحكيو شوية صالح على قبل ما نحكيو شوية ساعة، حسب رأيك مازلنا في كأس العالم شكون يمكن المنتخب؟ أنت حكيت برشا على فرنسا بكري، لكن هل فرنسا قادرة باش تهز كأس العالم بسهولة قدام يمكن المنافسة الإسبانية الأرجنتينية البرتغالية معناها الإنجليزية زادة حتى إنجلترا قاعدة تقدم في مستوى عالي جدا، شنو رأيك صالح؟
1: وشوف تفرجت في المنتخبات الكل، وليت نسهر معناته حتى الصباح
0: وشو اللي تسهر؟ أنت ديما تسهر صالح راه
1: لا خاصة عاد مش بالكأس العالم ولا التاريخ طولت شوية، لكن الحقيقة ذاكر شفت المنتخبات الكل بالنسبة لي أحسن منتخب هو المنتخب الفرنسي بدون منازع. ما أنت منتخب هجومي منذ بداية مباراة لنهايتها يلعب الهجوم، منتخب متماسك دفاعيا، وسط ميدان ممتاز على المستوى البدني، حضور رهيب ورهيب جدا، مستوى تكتيكي ممتاز. معناتها الحقيقة لي كومبارتيمون كل ممتازين في المنتخب الفرنسي من حراس المرمى للهجوم للاعبي الدكة، الحقيقة لاعبين ممتازين ديستار نجوم عالميين. شوف
0: إيه لكن لكن لكن قيمه الملاعبيه مش في الاساس في الاخير هي اللي تنجم تجيب لك كاس العالم انا صالح، وهذا مؤكد. مش ديما
1: روح المجموعه، روح المجموعه واللي شفناها في المنتخب الفرنسي، فما مجموعه متجانسه. البارح كتشوف المباراه رغم صعوبتها امام المنتخب الباراغواي، لكن كان المنتخب الفرنسي شفتوه معناتها روح جماعيه، روح المجموعه، شفنا فرديات ممتازه، مجموعه ممتازه كيف كيف. زاد ما ننساوش المنتخب الارجنتيني اللي نعرفوه الجماهير الغفيره نتاعو الحاضره في الكاس العالم، خاصة نعرف الأرجنتين قريبة للولايات المتحدة الأمريكية، تعرف ميسي الحقيقة الفورمة اللي قاعد يمر بها في عمر 39 عام ونصف، معناتها ميسي اليوم يسجل 7 أهداف في العمر هذا، وتشوف أنت الكرة الحقيقة العمر مجرد رقم عند ميسي، معناتها هداف كأس العالم ب20 هدف، مسجل 7 أهداف بالتوازي مع مبابي، تشوف الفورمة وتشوف معناتها كيف كيف اللاعبين اللي في المنتخب الأرجنتيني، وكأنهم يلعبوا من أجل ميسي ومن أجل الأرقام الكبيرة اللي قاعد يقدم فيها ميسي. كيف كيف المنتخب الإسباني الحقيقة شفته في المباراة الأولى، الحقيقة كان ما دخلش بقوة في كأس العالم، لكن المباراة الأخيرة منتخب إسباني متميز عديد النجوم على غرار بيدري بالنسبة لي مايستر وسط الميدان في العالم، الحقيقة لوحة فنية. بيدري ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، يمين لمال قاعد يلقى في روحه بشوي بشوي، نعرفه اللي عنده إصابة رجع من إصابة مدة شهرين، عديد اللاعبين الممتازين كيف كيف. زاد ما نسويش المنتخب الإنجليزي كما حكيت أنت ذاكر قاعد يؤدي في مباريات ممتازة، وقاعد نشوفه في منتخب ممتاز. ما نسويش زاد المنتخب البرتغالي اللي عنده عديد النجوم، فيتينا معناتها كريستيانو اللي قاعد يسجل، كيف كيف لياو، نيفيز، ما أنت عديد اللاعبين الممتازين، ونعرف مباراة إسبانيا البرتغال بشكون مباراة ممتازة وممتازة جدا بين زوز منتخبات عملاقة. ما ننسوش المنتخب البرازيلي مع رجوع رافينا، نعرف رافينا بنجم يعطي إضافة المنتخب البرازيلي مع الفورمة الكبيرة متاع فينيسيوس، ونعرفوه اللاعب هذا زاد المشاكس اللي قاعد يقدم في الإضافة ويسجل في عديد الأهداف. ما ننسوش معناتها المنتخبات اللي عندهم الخبرة، تعرف منتخب البرازيل يقعد ديما منتخب عتيد وصاحب 5 كؤوس عالمية وأكثر منتخب معناتها فايز بكأس العالم، دونك لهنا باش يكون المهمة ماهيش سهلة بالنسبة للمنتخب الفرنسي خاطر باش يصطدم بمنتخبات كبيرة. لكن شوف ديما راهو الدور نصف النهائي والنهائي باش يكون الانتصارات على طريق جزئيات بسيطة، خاطر باش يكثر الحوار التكتيكي بين المدربين، اللي يكون حاضر على المستوى البدني أكثر من صاحبه ذاكر هو اللي باش يكون قريب من الفوز بكأس العالم. تعرف انت قيمة الحضور البدني في التظاهرات الدولية الكبيرة هذه وخاصة كأس العالم، الفريق اللي يكون متميز على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي مع الحلول الفردية والفنيات متاع عديد اللاعبين هي اللي باش تحدد كأس العالم وين باش يكون. ان شاء الله هنكملوا نتمتعوا بمباريات ممتازة ونشوفوا كرة قدم ممتازة الحقيقة، اللي احنا الناس الكل والجماهير الرياضية في العالم الكل ديما تقعد تستنى في كأس العالم. ان شاء الله اللي يستحق باش يفوز بالكأس هذه يفوز بها، وان شاء الله احنا نواصلوا معناتها نتبعوا المباريات هذه، خاطر كل 4 سنين احنا مطالبين باش نتبعوها ومطالبين معناتها باش نتمتعوا بكرة قدم ممتازة وممتازة جدا الحقيقة، اللي غايبة عندها سنوات على مستوى البطولة التونسية، واللي ما احناش قاعدين نشوفوا فيها، لا فما لا نشوفوا في شبان صاعدة، لا نشوفوا معناتها في لاعبين ممتازين، لا عندنا لاعبين قادرين باش يلعبوا في أعلى الفرق العالمية على غرار المنتخب المصري والمنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. اليوم كتشوف معناتها صلاح يلعب في ليفربول، مرموش يلعب في مانشستر سيتي، تشوف الجزائر معناتها محرز لعب في السيتي ومن أحسن اللاعبين، تشوف معناتها بن موسى معناتها يلعب في هولندا، تشوف أنا بالنسبة لي مازا هذا لوحة فنية على غرار بيدري، مازا من أحسن اللاعبين 20 عام في وسط الميدان المنتخب الجزائري، قادر باش يلعب في ألمانيا، هو قادر باش يلعب في أحسن الفرق الأوروبية والعالمية. احنا ما عندناش لاعبين هذوما ذاكر مالو ريزمون نحكيو فيه الكلام هذا ونحلل انا في المباريات وعلى المنتخبات العربية، نفرح برشا كي نلقى لاعبية ممتازين في منتخبات عربية، لكن نحزن كي ما نراش لاعب في المنتخب التونسي بالصفات هذيك وبالقيمة هذيك. ان شاء الله يا ربي يجي نهار ونشوفوا لاعبين نتاعنا في أعلى الفرق العالمية، علش لا، ممكن يصير تغيير، ممكن تتبدل الأفكار، ممكن الحلول نلقوها، ممكن الإرادة زادة تتبدل، خاطر الإرادة أهم حاجة في تغيير شامل وكامل لكرة القدم التونسية. إن شاء الله يا ربي نوصل نهار معناتها كما قلت لك نشوف المنتخب نتاعنا يوصل للدور النصف النهائي لكاس العالم
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. واكيد لهنا نحكي شويه على البطوله الوطنيه. تعرف بلاغ الجامعه التونسيه لكره القدم اللي اكد انه انطلاق البطوله بشكون يومي 22 و23 اوت 2026، معناها تقريبا تحذير نتاع شهر ونص، 6 اسابيع، هو التحذير معناها العلمي من 6 و8 اسابيع بشكون متوفر للانديه التونسيه، لكن مش الكل صالح، لانه اذا نعرفوا بالنسبه للنادي الافريقي باش يواصل مع المدرب فوزي بن زرتي، ترجي عوده ريغي كان في الصفوف نتاعه، في الاتحاد المنسيري انتداب الفرنسي رومان فولتس، السي اس اس مازال ما نعرفوش كل مدرب نتاعها، اليوم محمد كوكي في تدوينه هبط توا يغادر نهائيا نادي صفاقسي، هو فيه العقد نتاعه لكن ياكد انه غادر نهائيا نادي رادي صفاقسي، اتمنى حظ اوفر في المستقبل. النجم الساحلي
1: ما نعرفوش باش يكون اجنبي، ذاكر نادي صفاقسي الاكثريه مدرب اجنبي،
0: فما كلام على المدرب اجنبي. النجم الساحلي ما نعرفوش كل المدرب نتاعه جديد، برشا كلام على نيسفو جلبان لكن صحيح من الغلط ما نعرفوش مستقبل مرسى عقد مع عماد بن يونس. تقدم سقي الدير باش يواصل مع مدرب ولا طلع معاه في السنه الفارطه، ملعب تونسي تعاقد مع مدرب برتغالي، ترجي رجيس بنسبه كبيره باش يواصل مع المنصف مشارك، نجم تلوي زاد ما نعرفوش مدرب، الشباب تلقى عمران باش يواصل مع مدربه، اتحاد بن قردان، النادي البنزرتي، الاولمبي الباجي، وامل حمسوسه، هذوما اللي مازلنا ما نعرفوش المدرب نتاعهم بالنسبه للمرحله القادمه، معناها او ما تمش الاعلان نتاعهم بصفه رسميه. في ظل هذا الكل تشوف كيفاش يمكن تتصور بطوله الوطنيه سنة صالح؟ ايوه،
1: فما شمس الدين ذوادي باش يواصل على راس نادي رياضي الحمله،
0: نادي حمله صحيح، ايوه شمس الدين ذوادي واكيد يمكن الانديه توا تمت، خاصه الانديه اللي عندها مشاكل ماليه في الامور العقوبات نتاع الفيفا والامور نتاع الاخلاصات وكذا، يمكن اهتموا اكثر بالوضعيه دي اكثر من الامور الفنيه والامور نتاع المدربين صالح.
1: والله شوف، قبل ما نحكي على الفرق التونسية هذه، فرصة ذاكرة باش نشكر معناتها الناس اللي سهرت على غلق ملفات

0: منحبش نسمي خاطر باش ما ننسى حتى حد. الناس كل خدمة برافو عليهم، وهذا هو معناتها الاتحاد المنستيري ديما برجاله والناس اللي تعبت، ونشوف الناس كيفاش تدور معناتها وتلم في الأموال هذه، وغلقت عديد الملفات. إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة، وإن شاء الله ربي يوفقهم معناتها في حياتهم كيف كيف. نحب نحكي على الفرق التونسية، شوف فمش فريق تونسي ما عندوش مشاكل مالية، ذاكر المشاكل المالية متعدة من فريق لآخر الحقيقة بنسبة متفاوتة، لكن تعرف أنت شوف المشاكل المالية زاد أسبابها المسؤولين، ذاكر في كرة القدم اليوم ما عندك يبدأ فريق ما عندوش أموال ومش قادر باش ينتدب ملاعبية معناتها أسامي معناتها كبار ولا ملاعبية ممتازين، راهو يزم يمشي بالميزانية متاعو. اليوم نجم تنتدب لاعبين شبان، نجم تنتدب لاعبين ما يتقاضاوش أجور كبيرة معناتها، لهنا زاد أنت كي تجيب ملاعبي يتقاضى أجر كبير وأنت ميزانيتك ما تسمح لكش من بعد باش تخلصه، وما تسمح لكش باش توفر له الأموال باش تعطيه الجراية متاعو ولا لي بريم متاعو، دونك زاد أنت تنجم تكون مشكل. لهنا الحقيقة مشاكل كبيرة تعيشها الأندية التونسية، لهنا يلزم تعرف زاد كيف زاد تنجم تركز على مركز تكوين الشبان. اليوم مركز تكوين الشبان تنجم اليوم كي نشوف انا الملعب التونسي عنده 3 لاعبين موجودين معناتها، كما العياري موجود في باريس سان جيرمان، كما اسمه آدم عروس موجود معناتها في قاسم باشا التركي، كما الرياحي اللي توا معناتها يلتحق للاحتراف
1: دنماركي في الدنمارك، اي صحيح
0: الدنمارك
1: مواليد اللي مشي لبايرن ميونخ، زاد اللاعب النادي الافريقي زاد
0: يقول لي روح من الاختبار. لكن ذاكر حبيت نحكي على الملعب التونسي، علاش؟ خاطر الملعب التونسي بالنسبه لي من احسن فريق، كان مش احسن الفرق اللي عنده مركز تكوين شبان ممتاز وممتاز جدا، ويخرج فيه عديد اللاعبين ومواهب، والحقيقه وحتى المدربين اللي تحطوا على الشبان هذا مدربين اكفاء، وقاعدين نشوفوا في الثروه نتاع المركز تكوين شبان في الملعب التونسي. اليوم 3 لاعبين محترفين، 3 لاعبين معناتها امكانياتهم متميزه، قاعدين يتطوروا قاعدين يتميزوا. كي نشوفوا هذا معروف الحقيقه اليوم عديد الفرق تتبع فيه وتحب تاخذ، وتشوف العياري معناتها باش يلتحق بالفريق الاول لباريس سان جيرمان وباش يدخل في التدريبات معاهم كيف كيف. الرياحي اخيرا وليس اخيرا، ما انت تعرف اللي فما عمل قاعدي ممتاز وممتاز جدا في الملعب التونسي، فما مواهب، لكن زاد يلزم تجيب لهم مدربين اكفاء باش يسقلوا المواهب هذه، باش يعطيوهم اضافه، باش يحسنوهم، باش يحسنوا معناتها لي بوان فيبل نتاعهم. دونك هذه كل حاجات اللي تخلي الفريق النجم يكون حل من الحلول نتاعو انه يساعد الشبان، مش لازم معناتها يجيب عديد اللاعبين. اليوم في عوض باش تعمل انت 10 انتدابات تعمل 5 انتدابات اللي قادرين باش يقدموا لك الاضافه، والانتدابات الاخرين تطلع اللاعبين نتاعك من مركز تكوين شبان. وفي الاتحاد الرياضي المنستيري عندنا عديد الشبان اللي قادرين يكونوا موجودين في الاكابر، اليوم مطالبين باش تاخذوا معاهم وباش تعطيهم الفرصه وباش ينجحوا اللاعبين هذوما. وعلاش لا، كما انت سوقت له اي تراي اللي هو ابن مركز تكوين شبان في وقت من الاوقات ومعناتها وخذيت منه اموال، كيف كيف على زهير في وقت من الاوقات زاد ابن مركز تكوين شبان، حسام تقا ابن مركز تكوين شبان، عديد اللاعبين اللي ممتازين وقادرين باش غدوه تسوقهم وتجني منهم اموال انت في صالح النادي. دونك علاش لا تركز على مركز تكوين الشبان. بالنسبه لي الفرق لازم تعرف تتعامل مع الوضعيات نتاعها الماليه. اليوم مش انت الجمهور يحب انتدابات، معناتها انت لازمك تجيب الانتدابات باش تسكت الجمهور، لكن الجمهور من بعد يدور عليك، راهو كي ما تنجحش في النتائج نتاعك يدور عليك كي ما تجيبش نتائج ايجابيه. دونك لهنا لازم المسؤول زاد يكون متميز، كيما اللاعب احنا نطالبوه باش يكون متميز في الملعب وباش يعطي الاضافه، المسؤول زاد هو بيدو لازم يكون متميز ويعرف الوضعيه الماليه نتاع الفريق نتاعه، ويعرف كيفاش يتصرف في الوضعيه الماليه، ويعرف كيفاش ينتدب، ويعرف كيفاش يلانسي ملاعبيه من مراكز تكوين الشبان. وكان في السابق لانسينا عديد اللاعبين في الاتحاد المنستيري كيف كيف، فما ملاعبيه حتى ما يلعبش في الفريق الاول نتاعك نجم غدوه تتسلفوا معناتها الفريق اخر وترجعوا واللي نجم يقدم لك الاضافه. دونك فما عديد الحلول ذاكر، لكن الحلول هذه يلزمها مسؤول متميز ومسؤول قوي ومسؤول زاد ما يخافش من بعض الحقيقه. فما احنا نقولوا فما بعض الاشخاص، احنا ما نحبش نقول جماهير خاطر الجمهور ديما يقعد جمهور اول مدعم واول معناتها هو الوحيد اللي وراء الفريق نتاعه، لكن تلقى بعض الاشخاص اللي تحب الحقيقه الحاجه الخايبه للنادي نتاعها، وكل واحد يحب مصالحه الخاصه ما تتمسش، وهذا هو اللي قاعدين نشوفه فيه مالوريزمون في عديد النوادي. لكن ان شاء الله يا ربي معناتها النوادي الكل معناتها تعرف تتصرف الرصيد البشري نتاعها وفي انتداباتها باش من بعد ما تصير لهمش مشاكل ماليه كبيره، وما تصيرش من بعد نوليو نطالبوا باش الناس

0: تعاونوا باش الناس تقف وكذا بعد ما تقوم بأخطاء فاتحة وفاتحة جدا. دونك لهنا إن شاء الله بداية موسم ذاكر تكون متميزة إن شاء الله، الفرق الكل تحضر روح على جميع المستويات. مالوريزمون معناتها اليوم حبيت أنا واحد من الناس حكيت على عديد الملاعب خاصة في البنية التحتية، نحكي على الأرضية الميادين كما في المتلاوي بن قردان، ذاكر قداش من قسنات قداش من مداخلة معاك جبت على الملاعب صحيح. هذه وجبت على، لكن لا حياة لمن تنادي إلى متى. اليوم كي نشوف البارح غفران بالخير معناتها تلتحق بالمنتخب الألماني اللي هي معناتها
1: في انتظار التأكيد لأنه الأخبار مازال موش رسمي 100% صالحة.
0: شوف شفنا زاد الرحموني في شفنا الرحموني في الناتاسيون زاد مشي المنتخب السعودي، ذاكر الحقيق شوف الكفاءات نتاعنا والليزاتليت نتاعنا ونشوفوا فيهم قاعدين يهربوا علاش خاطر اليوم ما حناش لاهين بهم. شوف ذاكر انا نحكي في الناتاسيون مثلا امريكا ولا استراليا ولا فرنسا يدفعوا في المليارات باش ينجموا يحصلوا ان ثلاث معناتها ناجور اللي باش يهز ميداليه ذهبيه، لكن في تونس ربي معناتها نعم علينا بديزاتليت معناتها دي ناجور متميزين ومتميزين جدا. اليوم كي تشوف الجوادي ولا تشوف الحفناوي وكيفاش معناتها في الاولمبياد وكيفاش في كاس العالم ودي ميداي دور يفوزوا، احنا ما احناش مستحفظين عليهم. وشفنا عديد الاشياء، شفنا زاد كيف في التايكواندو معناتها الليزاتليت نتاعنا كيفاش متميزين، شفنا في عديد الرياضات معناتها شفنا ذاكر، لكن في الاخير ما نتلهوش بهم وما نوفروا لهمش الحاضنه اللي تخليهم يقعدوا في النجاح نتاعهم ويواصلوا في النجاح نتاعهم. وكل وديما كل مره مشاكل ماليه ذاكر، وكل مره يتذمروا الابناء نتاعنا الى متى باش نقعدوا هكا وباش نقعدوا نخسروا في المواهب نتاعنا هذوما، خاطر راهو تعرف انت اليوم تونس راهي ولاده وتونس قادره باش شوف تونس راهو قادره باش تتميز على مستوى العالمي، لكن يلزم اراده على مستوى سلطه الاشراف، هذا هو المطلوب.
1: صالح مزالي شكرا لك، يعطيك الصحه، تقريبا كملنا كل شيء وحكينا على كل المعطيات، واكيد نتمناه ان شاء الله نتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله في مسيرتك القادمه، واذا فما عروض ولا فما غيره في رينك في التحليل وان شاء الله نراوك في الميدان. شكرا جزيلا صالح. فقط خلنا نعطي اليوم بالنسبه للبطوله المغربيه الجوله الاخيره مهمه جدا، لانه اربع فرق يلعبوا من اجل اللقب. الجيش الملكي 6 نتاع العشيه يلعب نهضه زمامره، الدفاع الحسني الجديد يواجه نهضه بركان فريق معين الشعباني، حسنيه تقادير كوكب مراكشي، المغرب الفاسي اللي يفوز في صوره فوز اليوم على الأولمبيك تشيرا فإنه يتمكن من الحصول على لقب البطولة المغربية. بالنسبة لبقية المقابلات بالنسبة لكأس العالم اليوم انطلاقا من 9 البرازيل النرويج، وفي الساعة 1 صباحا فجر غد المكسيك إنجلترا. مواصلين معكم إن شاء الله بعد موجز أخبار الساعة 4.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك، فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل كريم بوليفة أن مصالح الوكالة بالجهة انطلقت بالتنسيق مع الحرس البحري والأمن السياحي في تنفيذ حملات مراقبة للتصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات على الشواطئ، وذلك في إطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري والحد من الانتصاب العشوائي ومراقبة مدى احترام محتوى التراخيص المسندة، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود اليوم الأحد القيام بأربع حملات مراقبة المراقبة بكل من حمام الغزاز والحمامات والهوارية وقليبيا على أن تتواصل هذه الحملات خلال شهري جويلية وأوت. أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان عن قائمة التلاميذ الذين تم توجيههم من المعهد النموذجي بالقيروان، وذلك إثر نجاحهم في مناظرة النابيم للسنة الحالية. وضمت القائمة 335 تلميذا وتلميذة وقع توجيههم من المعهد النموذجي بالقيروان بعد استيفائهم شروط النجاح والترتيب المعتمد في عملية التوجيه. وبحسب المعطيات التي نشرتها المندوبية، بلغ المعدل الأدنى للمترشحين الذين شملهم التوجيه إلى المعهد النموذجي بالقيروان 14/20. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشرب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالماء. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية، خاصة خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات الواعدة. دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، وذلك في أجل الأقصى 20 جويلية الجاري، للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الجزء الأخير من مصافحتنا في رياضة صيف الانهار لحد. ألف مبروك المنتخب التونسي لكرة السلة، فوزوا على المنتخب الغيني أكابر في الدورة التأهلية البطولة العالم اليوم 61-50، مرتبة أولى المنتخب الوطني التونسي للذكور في كرة السلة تحشرف المدرب عادل التلاتلي. رغم هزيمة صحيح ربحنا منتخب النيجيري أو هزمنا منتخب النيجيري، ربحنا المنتخب الرواندي وربحنا المنتخب الغيني، بالتالي منتخبنا يتحصل على المرتبة الأولى إن شاء الله. مواصلة طيبة المنتخب الوطني التونسي للأكابر في كرة السلة. نعمل جولة في آخر الأخبار. نذكركم أنه بالنسبة للمدرب سامي طرابلسي مدرب سابق المنتخب الوطني التونسي أصبح مدرب جديد لنادي الشرطة العراقي. الحقيقة عدد كبير مدربين تونسا اللي دربوا في العراق سنة، أكثر من 6 مدربين في البطولة العراقية، وذكر تحدثنا على برشا أسماء. ونذكر أن ماهر كنزاري من الأسماء اللي كان مفروض أن يدرب نادي زاخو العراقي لكنه غادر لأسباب عائلية. الترجي الرياضي التونسي أعلن منذ قليل على انتدابه للظهير الأيسر لمحمد أمين الحمروني. محمد أمين الحمروني اللي سبق له لعب في نادي صفاقس النادي الإفريقي اتحاد بن قردين، وكان لعب في الفيصل الأردني يلعب على الجهة اليسرى، وأكيد بالنسبة للعب هذا لتعويض خروج محمد أمين بن حميدة. الترجي الرياضي التونسي اللي عمل عدد من الانتدابات وغادروه عدد آخر من اللاعبين، ومن اللاعبين اللي غادرته لاعب حسام تقاء اللي تحول لشباب الوزاد الجزائري، بيشكون مع بن حمودة لاعب التونسي قلب هجوم، وأيضا بيشكون مع المدرب نبيل معلول حسام تقالي في تدوينة مؤثرة. كان شكر فريق الترجي الرياضي التونسي على الفترة اللي عداها في الفريق معاه، خلق وأخلاق حسام تقالي تبارك الله عليه. إلى جانب أيضا نشكر فريق الأم فريق الاتحاد الرياضي المنسير. نتمنى إن شاء الله مواصلة طيبة لحسام تقالي مسيرته الرياضية الكروية. 3 سنوات مع شباب الوزداد، واحد من أفضل وأعرق الفرق الجزائرية، ويلعب على أكثر من صعيد في السنة القادمة من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وحسام تقاء اللي مازال صغير حتى في السن نتاعو ان شاء الله يرجع للمنتخب الوطني التونسي، وكما قلنا لاعب واعد جدا لاعب حسام تقاء. بالنسبة لبقية اللي يمكن الملعبية التوانسة اللي مطروحي الأسماء متاعهم في المرحلة القادمة باش يغادروا أو باش يكونوا في تجارب مخير، ولعب حازم المستوري اللي كان سجل هدف الوحيد للمنتخب التونسي في بطولة العالم، فما فريق أف سنونت اللي يسعى لانتداب حازم المستوري ويلعب به كاشكالا الروسي الآن. ويمكن حازم المستوري اللي زاد اسمه كان مطروح على قائمة الترجي التونسي، لكن يبدو الوجهة باش يكون فرنسية في انتظار ظهر جديد بالنسبة لحازم المستوري. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان افتح باب الترشحات لاستضافة نهاية كأس افريقيا للأمم 2028-2032، وأكيد فما كرة شروط اللي قدمها الاتحاد الدولي لعدد من الدول، الدول اللي بيكون عندها ملعب أكثر، اللي بيكون عندها إمكانية نتاع الإقامة وتوفر ظروف التنقل وتوفر الأمور اللوجستية مهمة جدا، وباش يتم النظر في الترشحات هذه وتحديد الدول اللي باش تحتضن كأس أمم أفريقيا 2028-2032. ذكركم بالنسبة للنسخة الحالية نسخة باموجا في 2027 بصير في كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة الممتدة بين 19 جوان و17 جويليا 2027 خلاف العادة. احنا متعودنا كأس أفريقيا يصير في شهر جانفي، توا بيصير في أشهر الصيف. نحكيه عن نادي الرياضي الصفاقسي اللي صارت الجلسة العامة الانتخابية امتعوا في منذ يومين يوم الجمعة 3 جويلية صارت الجلسة العامة الانتخابية امتعوا، ويواصل السيد مهدي الفريخة رئيس النادي، ثامر فندري نائب رئيس، الأعضاء سامي بوسرصار، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي صافي، مهدي الغريبي، خالد السربيجي. هذا بالنسبة لأهم أعضاء فريق النادي الرياضي الصفاقسي. ايضا مبدئيا في انتظار الاعلان النهائي بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، فما هيئه تسييريه يقودها الدكتور العكروت بالنسبه للمرحله القادمه في انتظار كما قلنا التاكيد. واليوم فما كان فما تدوينه لواحد من الاسماء المطروحه في القائمه التسييريه للنجم الرياضي الساحلي، هو نوردين بوجناح اللي كان في وقت ما اشرف على فريق الامر الرياضي بحمصوصه على هلال مساكن. ايضا اكد انه ما زالت الهيئه التسييريه ما انطلقتش في مهامها بصفه رسميه لانه المسار ما زال في انتظار مصادقة من هيئة الحكماء في النجم الرياضي الساحلي، فما إجراءات إدارية وخاصة في علاقة بالسلطة الجهوية، وأنه كريم العكروت هو مفروض باش يكون رئيس الهيئة التسييرية، وباش يكون عدد آخر من الأسماء وبرشا أسماء الحقيقة تم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي من نجم تكون رسمية اللي ما إلا متأكد من خلال براغ رسمي للنجم الرياضي الساحلي. هون نعطيكم على الأقل الأسماء معناها اللي مطروحة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، كما قلنا كريم العكروت، محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، ومروان فيفحة، تقريبا هذه الأسماء المطروحة. خرجت زيادة اسم ياسين الشيخاوي، زيادة الأستاذ المنصوري ككاتب عام، من الأسماء اللي مطروحة باش يكون في الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. برافو مجددا للجنة فض النزاعات في الاتحاد المناصري، تمكنوا باش يجمعوا اكثر من 8 مبلغ اكثر من 800000 دينار بتضافر كل مجهودات وجماهير اتحاد رياضي المناصري الوفيه والعاشقه للفريق نتاعها، باش تم فض كل نزاعات الخاصه للاتحاد المناصري اللي تحكمت قبل 31 مارس 2026، مرحله قادمه مهمه في انتظار الاعلان على موعد انطلاق التمارين وموعد انطلاق التحضيرات بالنسبه لفريق كره قدم، وايضا الفريق كره سله كره قدم مطالب بالعوده الإشعاع متاعه والنتائج اللي حققها في السنوات الأخيرة. فريق كرة السلة عنده تحذيرات للبال لرابط الأبطال، ومهم جدا تحذيرات في المرحلة القادمة. بعد شويه باش نحكيوا على التنس، باش نمشيوا لملاعب التنس بالمونستير، باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول الادوار النهائيه اللي بتصير في الاورانج بول اللي قاعده تصير في ملاعب التنس بالمونستير بتنظيم الجامعه التونسيه للتنس وايضا نادي التنس بالمونستير. وفما عندنا البنيه لينا السريحي اللي متالقه وباش تلعب الدور النهائي انطلاقا من الساعه الخامسه في مواجهه لنودي باويندي الجنوب افريقيه. في المقابل اقل من 14 سنه في الذكور ما فماش لاعب تونسي تاهل، لكن ان شاء الله بعد شويه اخر الاخبار ناخذوها في المباشر بعد المصافحه هذه.
1: انفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل معكم مشوار في رياضة وصيبشي ولملعب التنس بالمناسير. نادي التنس بالمناسير كالعادة بنفس التألق نفس يمكن التطوع نفس الاندفاع في خدمة الرياضة هذه. أورانج بول اللي قاعدة تصير في المناسير لمؤهلة للولايات المتحدة الأمريكية اليوم نصف الأدوار النهائية في أقل من 14 سنة. ومعنا رئيس نادي التنس بالمناسير السيد شهاب الحاج يوسف. خلنا ناخذ شهاب معاك تفاصيل لأنه خذينا تعرف وقت قدمنا الدورة هذه الأسبوع الفارط توا الدورة وسط نهاية متاحة الأجواء العامة شنو يمكن الظروف اللي توفر وأنه عندنا ثقة كبيرة فيكم في التنظيم بالتنسيق مع الجامعة التونسية للتنس وين وصلنا وشنو يمكن حظوظ متاع لينا سريح اليوم في الدور النهائي اللي يتمنوا له إن شاء الله نجاح والتوفيق. سي شهاب مرحبا. سي شهاب نسمع فيك. حكيم سي شهاب شكون معايا؟ حكيم ولا
1: حكيم في المباشر؟
0: حكيم يلا حكيم في المباشر يلا.
1: شكرا لك. ذاكر موجودين في موقع الحدث في مركب نادي تنس بالمناسير بعد شويه باش يصير الدور النهائي. معنا في المباشر سي عمرو بن حسن مدرب وطني اكيد باش يعطينا فكره باكثر تفاصيل. مرحبا بك سي عمرو.
2: وبيك عايشك عامر بن حسن المدرب الوطني للتنس. احنا اللي لاهين معنا بالجور في الدوره هذه ان شاء الله توا نحضروا للفينال نتاع البنات. عندنا لينا التريحي اللي هي في الفئه اللي تحت 14 ترشحت للنهائي اللي هي حاجه باهيه برشا الحقيقه. ان شاء الله تقدم مردود طيب تلعب ضد واحده معناها طفله باهيه الحقيقه اللي ديجا شامبيون دافريك في المون 14 ما عندهاش برشا من اللي هزت شامبيون دافريك. ان شاء الله تعمل اللي عليها وتعمل لنا ماتش باهي وان شاء الله علاش لا تربح التورنوا ان شاء الله. والحاجه الباهيه زاد حتى ما ربحتش الفينال هي ديجا مترشحه للدوره النهائيه نتاع الاورانج بول خاطر هذه الكاليفيكاتيف. دونك الحاجه الباهيه حتى كان تخسر الفينال ديجا مترشحه للدوره النهائيه اللي هي في تصير في ميامي ان شاء الله.
1: حاجة تقوم في الحركات الإحمائية لينا الآن مع المدرب الوطني كيفاش كان الباركور متاعها خاصة للسادة المستمعين وأكيد فرصة للسادة المستمعين قريب برشا من نادي التنس بالمناسير باش يكون يلتحقوا بالمركب نادي التنس باش يشاهدوا الدور النهائي.
2: النهائي باش يصير على الساعة 5 إن شاء الله. والحقيقة الباركور متاعها كان بدون أخطاء. احنا كما نقولوا ترشحت من المجموعات فازت بالمباريات الكل وحتى في الأدوار التصفيات يعني احنا نقول بعض المجموعات كيف كيف يعني كانت معناها الحقيقة حتى للنهائي قامت معناها مباريات طيبة على الاخر. وفي ديجا معناها هو الهدف متاعنا اني كانت ترشح للنهائي والحمد لله وصلت الهدف متاعها.
1: شفتك تشجع فيها اكيد ومع صديقك وزميلك قاعد يقوم بالحركات الحميدة.
2: أكيد أكيد هي الطفلة الوحيدة اللي ترشحت للنهائي فنعمل معاها الماكسيموم ونخف معاها نشجعوها باش تعملنا نتيجة طيبة إن شاء الله.
1: نعمل ركاب صغير على الدورة منذ انطلاقتها والمشاركة التونسية خاصة المشاركة التونسية.
2: الحقيقة المشاركة التونسية كانت ناجحة على صراحة معنا. احنا باش تاخذوا فكرة صغيرة اللي الدورة النهائية هذه معناها التصفيات للدورة النهائية اللي بتصير في ميامي. اللي يوصل للنصف النهائي هو اللي ترشح ديريكت للدورة النهائية. فاحنا عنا في تحت 14 عنا زوز ولاد ترشحوا ديجا للنهائي اللي هما خليل الغربي وآدم مبروكي ترشحوا ديجا للنهائي وصلوا في معناها ترشحوا للدورة النهائية. وعنا سارة مرموش كيف كيف من مدينة المنستير ترشحت للدورة النهائية في ميامي. ولينا نفس الشيء معناها أربعة في أربع لاعبين زوز بنات وزوز ولاد ترشحوا للنهائيات اللي هي حاجة الحقيقة باهية برشا. وما زال فئة تحت 12 عنا ما بين ولاد وبنات عنا يعني نوبر كبير في الجوارات اللي هم مترشحين ربع نهائي وإن شاء الله باش يكون عنا كثير لاعبين معناها مترشحين للدورة النهائية إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: باهي حكيم. حكيم لحظات لأنه معايا شهاب الحاج يوسف رئيس نادي التنس بالمناسير ومن بعدها نرجع لك نواصل المداخلة معاك. سي شهاب وقت اللي نسمعوا برشا أسماء ونسمعوا معناها ناس متوجين ناس ماشية لميامي يظهر لي هذا الكل ساتسفاكسيون فخر كبير برشا لنادي التنس بالمناسير للتنس التونسي بصفة عامة التواجد في مراحل متقدمة. سي شهاب
3: صحيح هذه أول فرصة كانت إنه الدورة هذه تتقام في تونس تصفيات دورة ميامي. دونك حاجة تفرح أول شيء لنا السوري السوسي صريح هي من نادي التنس بالمنستير وكانوا تحت قيادة مدربين نادي التنس بالمنستير ما يشتاب على المنتخب. دونك هي الوحيدة اللي وصلت للنهائي في جميع لاعبي ولاعبة تونس سنس أقل من 14 سنة. ومرموش وصلت للكاليف مش تبدو فينال ميامي دونك تمشي جدول التصفيات. نفس الشيء بالنسبه لاثنين من عبيد اولاد التوانسه وصفوا للتصفيات كاليف مش للادوار النهائيه. الوحيده اللي وصلت للادوار النهائيه هي لينا السوسي لينا
0: السريح.
3: وبالنسبه للموان دوزون عندنا مجموعه بهي اللي هي تو تدرب تحت قياده منتخب تونس اقل من 12. عندنا زينب حرزله من نادي تونس فلسطين ان شاء الله عندها حظوظ واضحه مش توصل للادوار النهائيه. وهذه فرصة كانت أجواء معناها أجواء ممتازة خاصة الأولياء كانوا موجودين حسوا وشافوا المستويات معناها المختلفة بين أفريقيا وتونس فما لاعب من سوريا ترشح في المونديال كابتن الأولاد
0: صحيح
3: فما لاعب من الموريس اللي هو نفس الشيء ترشح للتابلو فينال في ميامي. دونك هذه فرصة اللي نحن باش نقيموا ملعبيتنا وهذه فرصة شيء معناها شيء يفرح إنه عندك ملعبية من تونس باش يكونوا في ميامي إن شاء الله في جانفي وإن شاء الله يزيدوا يتحسنوا. بالنسبة لمدينة المنستير احنا متعودين كما تعرف ذاك بالتنظيم وفرنا كل شيء للجامعة التونسية من التنس مش تكون جميع المباريات في ملاعب ممتازة في أوقاتها الجماهير كل شيء. دونك حاجة باهية وإحنا فرحانين بالشيء اللي وصلنا له.
0: هو لهنا وقت اللي نحكيه على النادي السريحي باش تمشي لميامي حكينا على زينب حرز الله حكينا برشا اسماء أخرين يظل لي النادي لهنا باش يكون عنده مساهمة مع الصغار هذوما سي شباب معناها في التنقل نتاعهم في التوسكي يهم الإقامة نتاعهم وإلا الجامعة هي اللي باش دورها باش تكفل.
3: المفروض هذوما باش يمثلوا تونس دونك المفروض الجامعة التونسية للتنس وزارة الشباب والرياضة هما يكونوا بيعطى كل الفرص للاعبين هذوما باش يمثلونا وان شاء الله لما لا يوصلوا في ادوار متقدمه في ميامي. دونك اذا النادي يلزم باش يعاون لنا السريحي او مرموش باش نكونوا موجودين وان شاء الله الجامعه نفس الشيء والوزاره يكونوا موجودين مع الصغيرات هذوما خاطر هما في حاجه دعم في السن هذا الاولياء يكفيهم يقوموا بها خلال السنه في الدورات الوطنيه ويساهموا ويشجعوا ويعملوا ان شاء الله. وجو كوا الجامعة التونسية التنس باش تكون موجودة باش توفر لهم كل ما يلزم باش يمشي لميامي.
0: ما تعرف وقت وين بلدان توا وانا فما الاهتمامات مش مركزة 100% ان شاء الله بعدهم بلدان توا يركزوا ويعطيوا كل معناها نسمع لحظة حكيم لحظة خلينا نكمل مع سي شهاب. سي شهاب بالنسبة أكيد أنا نحكي لهنا بالكاسكيت نتاع الفني لأنه أنت بالأساس مدرب وتبارك الله لاعب. شكون اللاعب ولا شكون يمكن اللي تأمل فيها نشوفوا أونز جابر أخرى نشوفوا معناها واحدة من البنات اللي في القريب العاجل إن شاء الله تكون اسم كبير في التنس العالمي؟
3: والله فهم تعرف فهم ما نش باش نقولوا أونز جابر معناها فهم ياسر نور سحنون فهم احنا نأملوا ياسر في زينب حرزله من نادي التنس المنستير اللي عندها ذكرنا بأونس في كان صغيرة في الموان دوزان ديما موجودة في الملعب عندها فما عديد من اللاعبين واللاعبات فما أولياء فما ياسر ناس توا في تونس ما عادش تغزر للتنس على أنه بطولة عربية أو بطولة أفريقية قاعدين يستنوا في ولادهم باش يوصلوا للتوب 20 والتوب 50 في الـ WTA ولا في الـ ATP وهذه مهمة معناها يلزم الناس كل تتظافر باش يوصل فما ياسر ناس في العالم تلعب في التنس ياسر ناس تشوف اللي في تيور اللي عندنا يوميا في في في في المستير مئات اللاعبين واللاعبات هذه طموحاتهم. دونك اللي يحب يوصل كيف وخير ما عليه كان نوفر له كل الظروف نتاع تدريب نتاع امكانيات نتاع سبونسور اللي باش يخليهم يأملوا لما لا تو احنا مشينا دانييرمون في فرنسا في تورنوا اغلب اللاعبين نتاعنا وصلوا كار فينال دي فينال في موان 12 ans. مي طول الخدمة من 12 وال 14 كي الخدمة ما تكونش بالقوة وبالساعات الطويلة وبتوفير كل الظروف خاصة معدي بدنيين ذهنيين هذا مش يخلي اللاعب يوصل لمستوى عالمي.
0: هو سي شهاب خلينا نذكره انطلاقا من الخمسة ان شاء الله السوري سلام محمد اياد باش يلعب مع تيفيليت الكسندر الموريسي وفي البنات اقل من 14 سنه مواجهه بين لينا السريحي التونسيه ابن نادي تنس بالمنستير مع موديبا ويندي من جنوب افريقيا وان شاء الله الحضور يكون هو الطقس حتى برد شويه نسبيا بالتالي ان شاء الله
3: هو فما حضور كبير خاصه من الاولياء والصغار متواجدين في الليل في النادي نصلوا حتى 10 11 نتاع الليل في المباريات وجو رياضي خاصة جو تنس.
0: ولات ما كاين الدور وحدة معناها سي شياب تبارك الله معناها كل واحد فاهم الدور نتاعه وكل واحد فاهم شنو يعمل في التنس والمناسير وهذا مهم جدا.
3: الحمد لله احنا عندنا ملاعب نقص الملاعب هذاك علاش خلى كل ما تكون فما دورة دورة كبيرة يلتجيو لنادي التنس بونسير باش يعطيهم كل الظروف هذه.
0: شكرا جزيلا سي شهاب، دعوة للجماهير باش تحضر لنادي التنس بونسير. نرجع للحكيم، موجود على عين المكان في نادي التنس. حكيم
1: شكرا لك. ذاكر باش نحاول ناخذوا البطل لينا الفريحي قبل انطلاق المباراة تقريبا.
0: هاي ما نطولوش معاها باش ما نشتتلوش افكارها. يلا
1: اكيد شكرا لك. معنا في المباشرة الموجات اذاعة المنسير لينا البطل قبل انطلاق المباراة، تحذيرات اكيد واكيد كونسنتراسيون كبيرة قبل المباراة. مرحبا بك.
4: اسمي لينا الفريحي عبد الربيع. كنت حبيت نوصل النهائي وصلا نكمل هيك.
1: طموحاتك انت نهار اخر لينا وانت حاب توصل اكيد حاب تحقق تمشي لبعيد ان شاء الله.
4: حنا لي جوارة كبيرة كما الجابر ان شاء الله.
0: يلا حكيم خليه يتواصل، هذه تتكلم بالمضرب مش باللسان تبارك الله. معنا لينا السريحي اللي هي ضمن التتواجد متاعها في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية صحبة المترشحين والمترشحات. حكيمة
1: بالفعل ذاكر أكيد التركيز مهم برشا في رياضة التنس كما تعرف، أنه مهم برشا للتركيز قبل انطلاق المباراة، وهي طموحاتها أنه تبلغ أدوار نهائية كبيرة برشا لما لا تكون بطلة العالم إن شاء الله، وتأخو على منوال للبطلة أنس جابر إن شاء الله نشوفوها في أعلى.
0: حكينا على جواء في نادي التنس، فما حضور متاع الولياس الشياب توقع لنا حضور، فما بالنسبة معناه الملاعب لأنه تم تجهيز الملعب بمدارج ممتازة ولا أكبر، معناه طاقة استيعاب أكبر بالنسبة للملعب الرئيسي الكور سنترال بالنسبة لبقية

0: الطقس قاعد يبرد شوية أنه قاعد ثم توافد مع الجمهور إن شاء الله أنه يشجع وإن شاء الله الفوز لنا كما قلت حتى في صورة أنه الهزيمة متاحة وصلت للغاية متاحة الترشح لدورة ميامي وهذا بصراحة مكسب كبير لنادي تنس بالمنسير.
1: أكيد حكيم وإحنا تعرف اللي نادي تنس بونسير بشي نظم كثرة دورات مهمة في نهاية السنة بشكون دورات مستوى عالي في انتظار إن شاء الله لما لا عودة الدورات الكبرى متاع الدبل في تي 250 نقطة لما لا 500 نقطة في المونسير اللي ثلاث سنوات على التوالي فما نجاح كبير برشا ثم مشيت للبرازيل وأكيد لهنا حكيم نستنى وإن شاء الله تفضل حكيم
0: بس حاول نقرب الأذن الولية متاحة لأنه فرصة بصراحة أنت تحدثت عن الأولياء والدور الكبير اللي يقوموا به خاصة مع الرياضيين متاحهم لأنه شفتها أنه متحمسة مع بنتها مرحبا بيك على موجات إذاعة المنستير مدام أعطينا فكرة على لينا كيفاش بدأت الأغرام متاحة في البناء بالتن
2: سلام يعني أم دينا سريحي بدات اختها عند اختها الكبيره بدات في دينيس ودينا ديما تمشي تلم في الكور هي صغيره عمرها 4 سنين ومره هزت راكيت وضربت على الحيط عجبها بعد دي ضربتها قوي دخلها احنا دخلناها هوايه برا ما نحسبوش باش توصل لك الحمد لله معناها وصلت وان شاء الله تكون ما خير
0: جناح الأولياء عندهم دور كبير برشا صراحة إنه وأنا متابعة كبيرة برشا في كل مرة
1: تنقلات من مكان لمكان
0: أو التجح
2: في كل دورة معناها تعبين معها ما إن شاء الله في نتيجة باهية
0: شنو أكيد حتى تحبته مع لينا شنو الغاية متاعها شنو وين تحب توصل لينا عندهاش تكون مغرومة بالرياضية في التنس
2: عندها أون جابر مغرومة بأون جابر معناها ومنيتها توصل كيفها معناها الحمد لله معناها ومنيتها توصل كي أون جابر
0: ماشي تحضيرات تقوم بها لينا خارج التنس كيفاش
1: حتى الاكل نتاعها حتى ليجين دو في
2: تحضيرها معناها صحي وهي امنيتها التنس هذاك الكل في الكل كان مره لونترينور نتاعها قال نحطوا لها فرش في التيران مغروم برشا معناها
1: يوصل الاغرام مدام يوصل
0: مهم برشا توفيق بين الدراسه والرياضه
2: اي معناها هي تو بالنسبه للتنس معناها باش توفر منه منها معناها تقرا روحها انا تقرا بوفق منه منه
0: شكرا لك مدام ان شاء الله موافقه ان شاء الله نشوفوها بطله ولما لا كما قلت نكون من احسن الرياضيين في رياضه التنس
1: شكرا لك حكيم يعطيك الصحه ملاعب التنس بونسير الخمسه انطلاق لادوار النهائيه في لورانج بول كل النجاح والتوفيق لنا سريحي في الدور النهائي لعبت المنتخب الوطني التونسي لعبت نادي التنس بالمونسير شكرا محمد سيدي يعطيك الصحه في الانسه التقنيه شكرا منير بوعطي حلو برشا لنا غم اللي باش نودعكم عليه الى اللقاء

حب حسيت اني عديت للامان فعنيها الامان فعنيها حسيت اني عديت.

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل كريم بوليف أن مصالح الوكالة انطلقت بالتنسيق مع الحرس البحري والأمن السياحي في تنفيذ حملات مراقبة للتصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات على الشواطئ في إطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري والحد من الانتصاب العشوائي ومراقبة مدى احترام محتوى التراخيص المسندة. وأشار إلى أنه تم إلى حدود اليوم الأحد القيام بأربع حملات مراقبة بكل من حمام الغزاز والحمامات والهوارية وقليبيا على أن تتواصل هذه الحملات خلال شهري جويلية وأوت. أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان عن قائمة التلاميذ الذين تم توجيههم إلى المعهد النموذجي إثر نجاحهم في مناظرة النوفيام للسنة الجارية. وضمت القائمة 335 تلميذا وتلميذة وقع توجيههم إلى المعهد النموذجي بالقيروان بعد استيفائهم شروط النجاح والترتيب المعتمد في عملية التوجيه. وبحسب المعطيات التي نشرتها المندوبية بلغ المعدل الأدنى للمترشحين الذين شملهم التوجيه إلى المعهد النموذجي 14/20. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشرب أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السناد أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولاية سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا حتى تتمكن الشركة من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالماء وفق ما جاء في بلاغ. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية خاصة خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليبه وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة في أجل أقصى 20 جويلية الجاري للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 6 مساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
4: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

0: بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
1: خير، مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، مساء السرور، مساء العزيزة بلادي. العزيزة بلادي في عددها الأول الصيفي بامتياز، نقول أهلا وسهلا بكل مستمعينا، بكل متابعينا، بعد شوية بكل مشاهدينا على صفحتنا في الفيسبوك. نرحب بكم من جديد في موسم صيفي، إن شاء الله يا رب يكون موفق على الجميع، على السائح، على المؤسسات الفندقية، على بلادنا، على القطاع السياحي في تونس، الكل بكل قطاعاته بكل جزيئاته. إن شاء الله يا ربي نقوله مربوحة كما الكرة، نقوله مربوحة زيادة للموسم السياحي الجديد، لأنه احنا كل عام بطبيعة فما حتى بعض الانتقادات ناخذوها بعين الاعتبار، لأنه برنامجنا مفتوح لكل المختصين في القطاع السياحي، أيضا لكل المساهمين ولكل المجالات الأخرى، ما بينها زاد المواطن، ما بينها السائح، ما بينها الزائر، ما بينها الضيف اللي يكون حاضر معنا في تونسنا. نعرف أنه تونس العزيزة والغالية، تونس من أهم المقومات متاعها وميزتها أنها تكون وجهة للسياح بامتياز في مختلف أنحاء العالم. وإن شاء الله يا ربي نعرف نخدم أكثر بلادنا ونسوق أكثر لبلادنا بكل ما فينا، بالسوشيال ميديا، بكل واحد من كما قال من مجاله، كيف أنه نحاول ونحافظ على نظافة بلادنا. زيدا الناس المصطفين اللي يسمعوا فينا، عملنا بالخارج مرحبا بكم، أهلا وسهلا في بلادكم. نعرف اللي فما بديت الطائرات معناها تهل علينا بالورد والفل والياسمين، نستقبلوا زيدا كيف عملنا بالخارج اللي باش يكونوا حاضرين معنا في صيف 2026، نستقبلوهم بالورد والياسمين إن شاء الله. مرحبا بكم وين ما كنتوا. اليوم باش نعرفوا المنستير، باش نبداو بالمنستير. المنستير طبعا نعرفوا هي كولاية، منطقة جميلة جدا، منطقة سياحية بامتياز، عندها برشا مقومات للسياحة، لسياحة القرب. احنا سموها المنستير أو الساحل نجم نقولوا، اللي هو اللي يتميز بالسياحة العائلية، سياحة الجوار، توريزم لوكال، سياحة القرب، خاصة كما قلنا اللي تتميز بها المنستير سياحة العائلات اللي جينا من كل حد من وصوب، خاصة من البلدان الشقيقة والصديقة كالجزائر وغيرها من البلدان، من أفضل الوجهات السياحية العائلية. باش نشوفوا أثناء معناها كما نقولوا احنا نصيبها طبعا من السياح، وهي بوابة كما قلنا مفتوحة من خلال المعالم متاحة، من خلال الفضاءات الترفيهية، الفنادق السياحية اللي تجهزت وحضرت يعني من بداية الموسم. نرحبوا بضيوفنا بعد شوية، وعنا مسابقات زيدة حابين نربحوكم، وحابين تكون أجواء صيفية بامتياز، وحابين نشجعوكم بالطبيعة على الأجواء الحلوة. الحلو وصل الحقيقة، وإحنا في قرية سياحية بامتياز. القرية السياحية هذية اللي هي شمس هوليداي فيلاج، شمس هوليداي فيلاج معروفة برشا بالطبيعة، اللي استقبلتنا وفتحت أبوابها لينا. نقولوا أهلا وسهلا بالخبير السياحي وهو مستشار البرنامج سي محمد هلال. ساعة نعطيه وإحنا فكرة، وبعد الأغنية نبدأ وننطلقوا. سي محمد مرحبا. ناخذ ميكرو حمدي بالطبيعه. سي محمد مرحبا بك. سي محمد اهلا وسهلا.
2: مساء الخير ليك ولمسامعي اذاعه المنستير العزيزه. قبل كل شيء تحب نعرفوا السياحه العائليه،
1: احنا نعطيو هكا فكره ساعه قبل
2: نعطيو فكره ساعه. نعم. في الحقيقه صعيب ياسر فما نعملوا تصنيف هذا للسياحه العائليه، لخاطر التصنيف الحقيقي يصير بمعناتها المواقع اللي مشوا لهم السائح، السياحه الشاطئيه، السياحه الايكولوجيه، السياحه الثقافيه.
1: نعم. هكا السياحه الرياضيه،
2: السياحه الرياضيه. نعم. ولكن بالتصنيفات نقولوا الاجتماعيه صعيب. صحيح فما سياحه الشباب، فما سياحة المسنين.
1: نعم.
2: أما عالمين صعيب نلقاو سياحة العائلات، ولكن لهنا في تونس نتكلم على سياحة العائلات. نعم. على خاطر عندنا خصوصيات ثقافية معينة. نعم. إنه ماذا بين العائلة الكل، صعيب إنه العائلة تخلي صغيرها يمشي وحده مع مجموعة. دائما تلقانا إحنا عندنا كل لحمة العائلية.
1: نعم.
2: العائلة الصغيرة ساعات العائلة المكبرة تمشي مع بعضها، وتعرف نجوى إنه راهي موجودة في جذورنا السياحة.
1: نعم.
2: خاصة في المنستير السياحة العائلية. انه راهو قبل ما تصير النزول كانت فما نوعيه نتاع سياحه انه العباد تكري، خاصه في المنازل الموجوده في الجنان. هذا خصوصيه نتاع الساحل سوس المنستير حتى لصفاقس. الجنان اللي هو تلقى فهم معناتها بنيه عائله يسميوها البرج، فهمتني؟ كما احنا زاده موجوده في السواني في سقانص في سيدي عبد الحميد، وكانت العباد تتصيف.
1: نعم.
2: هذا في الصيف، ولكن فما زاد نوعية أخرى نتاع السياحة، سياحة المواسم. هذه النجم نقوله سياحة روحية، سياحة دينية. العباد.
1: نعم.
2: تمشي الأولياء الصالحين في المناسبات، في المولد، في عاشورة وغيرها، وكانت معناتها هي فرصة باش تلم فيها العائلات.
1: نعم.
2: اليوم رجعنا نحكيه على السياحة العائلية جديد، ولكن في النزل.
1: نعم.
2: في الحقيقة النزل هذه المعمولة في المنطقة السياحية من المنستير، تعرف الناس الكليكية، بدأت في الستينات، ولكن خاصة الأوجة متاعها في السبعينات بعد.
1: نعم.
2: قانون 1973.
1: نعم.
2: وعملنا معناتها نزل نوادي، كما النزل هذا الشمس بحذها الريفاج والأخرين نفس الكونسبسيون، هما نزل.
1: نعم.
2: البني متاعها شوية، ولكن موجودة على أرض شاسعة في الحقيقة.
1: نعم.
2: أرض معناتها فلاحية، بل يقولوا لها تخيلة. وكانت نزل معناتها قلنا على مساحات شاسعة، عملوها كالراسيو سونلي بار هكتار.
1: نعم.
2: 100 سرير على الهكتار، معناتها ساعات تلقى 18 هكتار.
1: نعم.
2: فهم 900 سرير شعتي، معناتها يرتي جردة كبيرة.
1: نعم.
2: فضاء كبير.
1: نعم.
2: وهك علاش يقولوا كلوب.
1: نعم.
2: شو الكلوب؟ هو نزل لا باز نتاعو البرودوي باز هو الانيماسيون، هو التنشيط. هكا.
1: نعم.
2: تلقى هكا علاش تلقى دي تيران دي تينيس.
1: مهم.
2: تلقى الميني غولف، تلقى الرياضات بانواعها.
1: نعم.
2: وبيان سور ديما تلقى بيستين، اذا فماشي دو بيسين.
1: ساعات الرياضات اللي تحكي عليها والسياحات هذه تتلقى معناها في سياحه واحده اللي هي السياحه العائليه، على خاطر اكيد راهو السائح يحب معناها يلقى هذوما الكل.
2: معلوم.
1: السياحه الرياضيه والسياحه الاستشفائيه وكل شيء.
2: معلوم.
1: معناها
2: شوف هذه النوعيه نتاع السياحة الكلاسيكية الحقيقة مرت بأزمات، خاصة بعد ما بعد الثورة.
1: نعم.
2: بعد أحداث 2015.
1: نعم.
2: بعد الكوفيد، اليوم نزول هذه قاعدة ترجع بشوية بشوية، ولكن مع حرفاء توانسة ومغاربة خاصة الجزائريين.
1: نعم.
2: كيفاش؟ أول حاجة حاولوا يتأقلموا مع الطلب بنزول هذوما، عملوا دي توبوغون، عندهم بيسين، حصنوا في البيسين
1: كيما القرية السياحية شمس زيدا موجودة.
2: هاي.
1: توبوغون عندنا راهو زوز تذاكر باش يربح معنا اليوم. احنا سؤالنا في الجزء الثاني من العزيزة بلادي، خط فما خط جوي جديد مباشر،
2: فما خط جوي جديد ان شاء الله
1: عززنا به معناها
2: هو
1: الموسم السياحي نتاعنا اللي هو يربط الجزائر بمطار المنستير الدولي لحبيب بورقيبة. هكا ولا
2: هي في الحقيقة أول طائرة حطت متابعة
1: الخطوط
2: الجزائرية من هنشي باش نقولوا منين بالضبط المدينة الجزائرية.
1: أيوة.
2: يوم 22 جوان، وإن شاء الله باش تتواصل الخط هذا حتى 9 أكتوبر 2026 يدور اللي هو شارتر.
1: نعم.
2: تعرفش معناتها شارتر؟ معناتها طيارة مكرية من تور أوبيراتور.
1: نعم.
2: معناتها تكون سياحية.
1: نعم.
2: إن شاء الله نأملوا أنه الكومباني متاعنا.
1: نعم.
2: معناتها شركات الطيران التونسية زادت تخدم على السوق الجزائري إن شاء الله.
1: يريد
2: كانت تعمل زادة خط على الجزائر العاصمة، تعمل خط على وهران باش يمشيوا زاد كيف.
1: نعم.
2: تعرف وهران والجزائر العاصمه مربحين جدا بالنسبه لتونس قرطاج.
1: نعم.
2: يخدموا على المنستير ان شاء الله باش يكونوا مربحين.
1: خلينا نقولوا مسابقتنا ساعه، هو الخط هذايا الجديد الجوي الجديد المباشر اللي يربط الجزائر بمطار المنستير الدولي لحبيب بورقيبه، هل الخط هذا ينطلق من العاصمه الجزائر من مطار الهواري بومدين الدولي، ام من مدينه قسنطينه، ام من مدينه وهران؟ سهل ياسر معناها باش تجاوبونا. عندكم تذكرتين دخول الى الالعاب المائيه العائمه توبوغون اللي هي مهدات من القريه السياحيه شمس هوليداي فيلاج، والاكيد باش تلقاو اجواء كبيره برشا، وصغيرات راهم يبداو متفاعلين معناها مع الكادو هذا. هكا ولا
2: هذا هو؟ ولكن علاش توا ولات المستير وجهه عائليه، ولكن مش في النزول البركه. مش فما توبوغون بركة. هكا في المنسير، مش فما البسين، هذا داخل النزل، ولكن فما في المنسير حواج أخرى. تعرفت المستير كمدينة راقية نظيفة هادئة، ينجموا عندها العائلات تمشي فيها من غير خطر كبير، من غير إشكالية التنقل، على خاطر حتى التنقل فيها تريدو فيها معالم. تعرف
1: إنه نحكيو أكثر سي محمد، على خاطر احنا تولزمنا نغم البداية. ثاني حاجة بعد شوية باش نكونوا على المباشر على صفحتنا في الفيسبوك، وحبيت نقدم تحية كبيرة، تحية كبيرة برشا بطبيعة إلى مارينا المنستير، طبعا للشركة العربية للسياحة اللي هدتنا جائزة بقيمة 200 دينار، هي جائزة مالية للي بيش يجاوبنا صحيح على سؤالنا. الطاقة القصوى لمرفأ مارينا المنستير، طبعا معناها احنا كي نقولوا مارينا المنستير نقولوا المرفأ هذايا اللي هل هو 200 حلقة إرساء أم 300 حلقة إرساء أم 400 حلقة إرساء. يظهر لي سهل برشا، معناه باش تجاوبونا الطاقة القصوى لمرفأ مارينا المنستير. وشكرا للشركة العربية للسياحة مارينا المنستير على هذه الجائزة اللي باش تصاحبنا طيلة هذا الموسم الصيفي. يظهر لي النغم وبعد نرجع معكم لمواصلة لقائنا. حبيت نقدم تحية كبيرة لضيوفنا، سي عماد الهيني صاحب وكالة أسفار، مرحبا بك، أهلا وسهلا. سي مكرم جقريم اللي مضيفنا بحضيه، المدير عام القرية بطبيعة سياحية شمس وليدي فيلا، شكرا لك. أيضا بعد شوية باش التحق بنا سي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنسير، وضيوفنا أيضا تباعا نقول لكم مرحبا أهلا وسهلا، خاصة زوارنا السياح اللي موجودين معنا إن كان في المنسير في تونس، مرحبا بكم الناس الكل. نغم ثم نعود.

0: هو في الحقيقة، هو في الحقيقة قلبي قاعد يعمل دمتك بسخانة، دمتك بالحرارة وبسخانة، لكن في أجواء الحقيقة سياحية حلوة برشا لهنا في القرية السياحية شمس وليداي فيلاج. أكيد فما أجواء أخرى، معناها نحكي وعلى السياحة العائلية، نحكي وعلى توريزم لوكال، نحكي وتعرفوا أنه تونس معناها هي بلاد تتميز معناها بالسياحة العائلية بامتياز، بشواطئها، بمواقعها التاريخية الطبيعية، الأنشطة اللي تنظمها أغلب المؤسسات الفندقية للكبار والصغار. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا. بعد شوية الأكيد مش نتعرفوا شكون جاوب صحيح على المسابقات نتاعنا. شكرا نجم نقول الهيئة العربية للسياحة اللي قدمت لنا جائزة بقيمة 200 دينار، جائزة مالية للي جاوب صحيح طبعا على سؤالنا في الجزء الأول من العزيزة بلادي. نقول أهلا وسهلا بسي مكرم جقريم، مرحبا مدير عام طبعا هذا النزل. وسي مكرم وين نقصدوه اللي يفرح بينا ويعرف إذاعة المونستير شنو تحب، خاصة برنامج العزيزة بلادي.
1: مرحبا،
0: شكرا،
1: مرحبا،
0: شكرا على الضيافة الحلوة، شكرا على المفتحات والمبردات والحلويات، شكرا لك.
1: مرحبا مدام نجوى، مرحبا بالضيوف سي محمد، ومرحبا بسي عماد بحذانا.
0: نعم.
1: مرحبا بالمستمعين وبالمشاهدين متاعنا الكل. شمس ولا ريجنسي، احنا ديما عباره كيف معناها عائله واحده،
0: دونك
1: مع اذاعه المونستير عندنا ديما توأمه وديما على ذمتكم الكل.
0: نعم.
1: وان شاء الله في اي فرصه يعني مرحبا بكم في اي ايفينمون، في اي فرصه احنا على ذمتكم، ومرحبا بالناس الكل.
0: بكلنا يدينا على قلوبنا انه نحبوا ننجحوا الموسم السياحي هذا، يعني كاعلاميين كنروجوا لبلادنا من خلال معناها الخدمات، نسهلوا برشا الخدمات للزوار نتاعنا، للسياح نتاعنا. بدايه الموسم كيفاش لقيتها الساعه سي مكرم؟
1: والله البدايه كانت متوسطه شويه او ديبيو يعني في المواد افريل.
0: نعم.
1: بعد الكريز نتاع الحرب نتاع ايران وكل شيء يعني سيفري، وقفت شويه الحجوزات وخفنا شويه، لكن بشويه بشويه توصفي نقولوا 3 4 سيمين نحسوا فما اون ليجير بري، فما يعني
0: فما عوده
1: بشويه بشويه، سورتو زاد مع تو بدات يعني كيما نقولوا الصلاعه لي فاكونس بداو سواء في تونس.
0: نعم.
1: وبروشينمون في الجزائر، دونك ان شاء الله فما تحسن طفيف، تحسن قاعدين نحسوا فيه على شهر جويليا، على الحجوزات في اوت، على اول سبتمبر.
0: نعم.
1: ان شاء الله تتواصل الامور كيما هكا، وان شاء الله تقعد الامور رايضه باش ينجحوا الموسم السياحي اللي ليزانغريديون الكل موجودين باش ينجح ان شاء الله.
0: نعم. احنا كي نقولوا المنستير او حتى الساحل الكل يعني، ومنستير بالذات اللي هي بلاد تتميز بالسياحه العائليه والفضاءات نتاعها، كيما مارينا المنستير فضاء عائلي، كيما العديد من الفضاءات الاخرى، كيما معناها يعني السياحه العائليه شنو نجمو نحكيوا عليها اكثر؟
1: والله بالحق يعني مدينه المنستير تسميت على على على على السياحه العائليه، على على التوريزم فاميليال كيما نقولوا، بحكم الوتله اللي فيها بكلهم يعني انيمي يعني وحاضرين، ويعني نجم نقول معناها متعودين باستقبال لي فامي البلاد بكل يعني ستا معناها فيل فاميليال، فيل رايضه، فيل خفيفه الروح يعني، وبرشا عائلات يعني كسوا لي زوروبيان كسوا التوانسه كسوا لي وخيانا للجزائريين يعني.
0: نعم.
1: استنسوا بها واستنسوا انه كل شيء موجود بالنسبه للصغار. احنا شنو العائله سيكو، احنا نحبوا صغارنا يبداو متفردين.
0: نعم.
1: الصغير باش متفرهد كي يبدا لوتيل بيان انيمي فيه لي زانغريديون كل باش الصغير يعني يلقى راحته، كيما لي بيسين، كيما الانيماسيون، كيما لاكوا بارك، كما توا عندنا احنا في شمس هنا واحد من اكبر لي زاكوا بارك في ولايه المستير، دونك.
0: نعم.
1: معناها الصغير شنو الصغير سي يفوت رانيمي يحب.
0: نعم.
1: روحه يعني بيان انتوري، وهذا موجود يعني في مستير من في اغلب النزول في المستير، وهذا هو يعني.
0: طيب هذا داخل النزول وخارج النزول؟
1: خارج النزول ان شاء الله فما يعني فما شويه حركيه في المارينا زاد، بحكم احنا عندنا اوتيل ريجنسي فما شويه حركيه في المارينا، فما شويه موفمون زاد يعني على الكورنيش نتاع مستير، واللي هما معناها السائح كي يخرج يلقى يعني يلقى معناها دي زاتراكسيون، يلقى الحوايج اللي نجم يخرج بهم من الوتيل، ويلقى معناها ما يشوف كسوا في الريبات، كسوا في الميوزي نتاع الموزولي نتاع بورقيبه، يعني موجوده، يعني كل شيء موجود بالنسبه للعائله.
0: توسي مكرم، احنا راهو الاشكاليه نتاعنا ما نحبوش السائح كي يجي يقعد معنا في الوتيل، احنا نحبوا نخرجوه من الوتيل. الى جانب معناها باش يلقى كل شيء في الوتيل، لكن احنا باش نخرجوه نوريوه لبلادنا كما قلت المواقع الاثريه، ومش كان على المواقع الاثريه، يقتني معناها يمشي يشوف حاجات جديدة في الصناعة التقليدية في غيرها، معناها هذا هو البيوت نتاعنا. انه
1: يعني هو بالحق يعني
0: اشكالية كبيرة،
1: اشكالية نقص كوميونيكاسيون، يعني نقص شوية كوميونيكاسيون، نقص شوية تواصل، نقص شوية يعني
0: نعملوا لهم اجندا زيدة، شنو هما السهرات الصيفية اللي باش تكون لبرا.
1: معناها الاشكال شنو هو، يلزم الاشهار، يلزم المعلومة توصل يعني، والمعلومة ما توصل كان يعني من نحضروا يعني حاجة اون بليزيور لونغ باش العباد تنجم تقرا وتشوف اما اذا كان احنا سايح ما نوفرلوش ما نعرضوش عليه شنو عندنا وما نوريوش شنو عندنا.
0: عندنا مهرجان المونستير الدولي بكل سهراته، وعندنا يعني فهذه يظهر لي معناها فرصة انه يعني يخرج السائح لبرا، معناها
1: هذا دور يعني دور السلطة، باش دور السلطات باش يعرفوا اكثر بالمنتوج، يعرفوا اكثر باش عندنا كم كما نقولوا معناها مهرجانات. نعم. معناها هذا يعني يلزم نخدموا برشا على الكوميونيكاسيون،
0: اجواء تنشيطية، خاصة الاجواء التنشيطية اللي ناقصة صراحة في المدن نتاعنا وفي الولايات الكبرى. احنا كنا نحكيوا على المنستير سوسة وغيرها، فلازم الاجواء التنشيطية معناها هذه يعني بالنسبة
1: لازم نخدموا برشا على التعريف بالمنتوج، نخدموا برشا على الكوميونيكاسيون، لازم نوريه واش عندنا، لازم نتعلموا نبيعوا بلادنا، نبيعوا الفضاءات نتاعنا، نبيعوا الانيماسيون، على خاطر بالحق كل شيء موجود، لكن سنومونك لا كوميونيكاسيون، معناها سنومونك كيما نقولوا يعني التعريف بالمنتوج نتاعنا، يلزمنا يعني وتوا مش كيما قبل يعني ساهل توا، معناها توا في الفيسبوك والوسائل التواصل الاجتماعي، وتنجم تعمل ان سامبل كيو ار كود تحط فيه كل شيء وتبارتاجيه، يعني حتى
0: نحكيوا على منصات زاده رقميه اللي هي قاعد معناها يحجز عليها السياح اليوم من كل الدول، معناها حتى تونس ولا حتى توا معناها مواطنينا بالخارج قاعدين حجزوا معناها من قبل، يعني وهذه ساعدت برشا معناها في التنظيم والحجز والاختيارات والاريحيه.
1: بالضبط، وحتى النزل يعني يساعدوا يعني كيبدا
0: على بكري
1: ريزيرفي على بكري، نعرفوا احنا المؤشرات ونعرفوا يعني والنجموا ننظموا كل شيء يعني، وهو حاجه حوجه يعني، حتى السائح ولا كي ريزيرفي على بكري راهو ديما يخلص اقل.
0: نعم.
1: راهو ديما احنا تو نشجعوا الناس الكل باش يحجزوا على بكري باش يتمتعوا باسعار اقل من جي انت اون ديرنيير مينوت ولا اخر يعني اخر. نعم. تقرر قبل بنهار نهارين. نعم. مش كيما تقرر قبل بثلاثة شهور، دونك نشجعوا ماذا بينا لو كان الناس الكل تو لي زوروبيان اون جينيرال يحجزوا قبل بستة شهور، وقبل حتى احنا تو عندنا حجوزات المي 2027
0: يعني عبر المنصات الرقمية.
1: بالضبط معناها. نعم. وهكا اللي يحجز قبل بعام ديجا معناها يخلص معناها 25% ساعات و 30% اقل من اللي باش يحجز معناها اخر. نعم. وقت، دونك هذاك. نعم. علاش أنا نسيت لي جون، وماذا بينا لو كان الناس العقلية متاع السائح التونسي تتبدل باش
0: ثقافة الحجز المبكر هذية عن طريق المنصات معناها الرقمية هذية اللي لعبت دور كبير برشا الحقيقة. بالضبط. خاصة في الموسم السياحي هذية.
1: بالضبط، إلا تحس معناها معناها التوانسة ولينا عندنا. نعم. كيما نقولوا التراديسيون هذية، ولينا نخمموا باش نبرمجوا لي فاكونس نتاعنا على بكري
0: ويسهلوا معناها حسب المقدره الشرائيه زاد كيف نتاع السياح نتاعنا، يعرفوا باش يمشي شنو لي زافير، شنو الوتله اللي عطات معناها اقل، شنو وين باش ينجم يمشي، شنو الحاجات اللي يحبوا عليها العائله، فتسهل هذه المنصات الرقميه وتقرب اكثر وتنظم زيادة.
1: بالضبط يعني. نعم. وزيد كيما قلت لك حتى الاسعار تبدا يعني اقل برشا يعني اقل. نعم. برشا، والنزل يبدا عنده فكره على الحجوزات على بكري، دونك تسهل
0: السنة صارت زاد كيف لهنا.
1: صاروا.
0: نعم. تو الجنسية اللي موجودة
1: والله في شمس هوليداي فيلاج عندنا الجنسيات الكل
0: موجودة
1: تبارك الله، من يعني اوروبا الكل موجودة، دونك اكبر سوق عندنا هي السوق الفرنسية.
0: نعم.
1: من بعد السوق الإنجليزية السنة اللي رجعت بصفة استثنائية. يعني السوق الإنجليزية السنة يعني احنا بينا معناها هوني اغريابل مون سوربري كيما نقولوا معناها بالعدد نتاع الانجليز اللي رجع يعني لي زونغلي عوده كبيره. وهذا مربوط كيما نرجعوا نقولوا بالطيران يعني لما لي كومباني ايريان يعني حطوا لي ديفول جدد معناها من انجلتير رجعت الحركيه للسوق الانجليزيه. فالسوق الانجليزيه سنة ريكور معناها باش نرجعوا للريكور اللي ما نتاع العوامل التالي دونك بعد الانجليز عندنا لاسواق اوروبا الشرقيه الكل يعني بولونيا تشيكيا رومانيا لي روس شويه معناها براتيكمون لي بلج لي زولندي معناها عندنا هنا كوكتيل نتاع نقولوا 30
0: والسياحة العائلية وكما قلنا معناها الجوار سياحة الجوار والقرب معناها
1: توا باش يبداو
0: الخط الجديد هذا اللي بشربط ان شاء الله احنا مش نقولوا قسنطينة نسيتش يربط قسنطينة بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير. هذا يظهر لي معناها بادرة حلوة برشا بادرة اللي هي تعطي بلوس أكثر للموسم السياحي نتاعنا. نعرفوا احنا أكثر نسبة من أشقائنا الجزائريين اللي صيفوا في تونس وخاصة معناها في الساحل التونسي مش كان في الساحل حتى في الشمال في الحمامات في تبرقة في برشا بلدان في جربة زادة كيف لكن أكثر زادة احنا فتحنا لهم خط كامل يظهر لي الخط نتاعنا باش يكون موفق ان شاء الله في موسم سياحي
1: ان شاء الله هي بادره جديده سنين ان شاء الله تتواصل وان شاء الله انت قلت قسنطينة ان شاء الله لي جروند فيلا الجيريز الكل يتواصل ان شاء الله يصير زاد شاتيليزاسيون من عنابه من ربي من وهران من الجزائر دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون هذه فرصه باش كيما نقولوا باش يعني ننجو على منوالها وتتواصل العملية هذه من الجروند ايروبورت تاع الجزائر الكل ان شاء الله
0: بنتي. احنا تو بالخط هذه وبالبيدرة شكرا للشقيقة الجزائر يظهر لي اللي فتحت الخط المباشر هذايا سي محمد يظهر لي كنا نحكيه فيه حتى في الاوف معناه هذايا باش يخدم برشا السياحة سياحة في المنستير احنا السياحة العائلية في المنستير
2: معلوم لا في الحقيقة نرجع للسوق الجزائرية هما الحقيقة ما كانوش يعرفوا المنستير يقول لك احنا نعرفوا اساسا الحمامات تونس برقة. العاصمة برقة وسوسة توا برقة بدأوا يشوفوا في المنستير وعجبتهم وشافوا انه الطابع والجو متاع مدينة المنستير معناتها يساعدهم ياسر هما زادة والزادة عمانة بالخارج فما حواج خصوصيات متاع مدينة المنستير راهو خارج النزل خارج التوبوغون والبيسين فما حواج مهمة جدا نجمو نقولوا عليهم في ويساعدوا السياحة العائلية في مدينة المنستير مثال زيارات لجزيرة قوريا خاصة مع الصغيرات مع المجتمع المدني بتاع المنستير خاصة الجرون بلو يكتشفوا كيفاش يعيشوا سلاحة في البحرية كيفاش يعشوا غاديك فما توعية متاع الصغيرات يعملوا لهم حس بيئي حاجة ممتازة جدا اثنين فما شكون يستغل العطلة الصيفية متاعه باش يدرس القرآن للصغيرات مثل في جمعيات قرآنية كما الجمعية القرآنية الجهوية الموجودة
0: ويدخلوهم النوادي الزايدة
2: ويدخلوهم النوادي اللغات عندنا مدارس تتعلم اللغات فهمتني راهي المنستير معناتها تاريخيا كانت مناره مناره ثقافيه ومناره تعليميه خاصه الرباط نتاعها
0: كانت ولا زالت واحنا يظهر لي هالفريسك اللي ورانا شاهد على العصر معناها الفريسك هذايا يظهر لي موزايك معناتها يظهر لي من السبعينات سي مكرم يعني من البدايات معناها لهذه النزل هذايا يظهر لي يحكي حكايه برشا انا تو اللي يتفرجوا فينا من المبدعين نتاعنا نتاع المنستير يقولوا لي من وقتاش وشكون اللي عملوا انا قاعده نعمل في ريشيرش معناها شكون اللي عمل الفريسك هذايا من عرش جماعتنا المبدعين اللي في الجم اللي فين يعني نصور
2: هو في الحقيقه حتى زياره المتاحف وزياره المعالم زادت تدخل في السياحه الثقافيه راهو اصل السياحه كلمه توريست تعرف على شكون ينطقوها قبل على لي جون اريستوكرات في الانجلتير كي باتهم يبعثوهم باش يعملوا جوله في اوروبا ويكتشفوا المواقع الاثريه المهمه في اوروبا خاصه يبعثوهم روما الاثينا وغيرها باش يشوفوا معناتها جذور الثوره الثقافية والثورة الحضارية بتاع أوروبا اللي خذوا ورجعوا للتراث اليوناني ورجعوا للتراث الروماني. دونك يمشيوا للسيت هذوما وراهم المتاحف والمواقع الأثرية هما مكملين للمدرسة. دونك شوف معناتها المدينة المنستير مدينة معناتها ما شاء الله غنية بالمواقع التراثية، زاد كيف كيف زاد ساحاتها ساحة الفنون تجذب الكثير من العائلات، زاد القرعية زاد كيف كيف المارينا مشكورة، زاد الإدارة متاحة دائما
0: اللي أصبحت فضاء عائلي،
2: فضاء عائلي دائما تلقى تنشيط، فما أندية، فما
0: يتمن في السياحة الثقافية أيضا،
2: تثمين سياحة ثقافية. هذا الكل يعني خصوصية لمدينة المنستير. ما ننساوش زاد توا حاليا فما تروا دي تونس في في في في قلب المنطقة السياحية بتاع المنستير، وأصل رياضة التنس ولات تجذب فما العائلات خاصة عائلات الرياضيين، فما أصلا فما الرياضيين من بلدان أجنبية يجيوا يعملوا الستاج التنس، ولات أصلا زاد عائلات من عمالنا بالخارج يعملوا أكل الستاج دي تي بالنسبة للصغيرات نتاعهم. فهمتني هذا الكل كاح هو ما اللي تخلي من المنستير انه فعلا معناتها
0: وجهة
2: سياحية بامتياز للعائلات.
0: نعم شكرا لكم. مواصلين بعد شوية سي عماد الهيني بعد شوية باش يكونوا معنا. خلينا نذكركم بنص المسابقة اللي باش تلقوه على صفحة إذاعة المنستير في الجزء الأول من العزيزة بلادي، الطاقة القصوى لمرفق مارينا المنستير، هل هو 300 حلقة إرساء، 400 حلقة إرساء أو 200 حلقة إرساء؟ طبعا الإجابة باش تكون على صفحة على صفحتنا، وإن شاء الله يا رب تكونوا من الفائزين. نغم ثم نعود لمواصلة العزيزة بلادي إلى غاية السابعة مساء.

0: عليكم. مرحبا، اهلا وسهلا. احنا كي نقولوا روضه بن عبد الله، هذا الصوت الجميل التونسي اللي رجعنا به لمواصله لقائنا في العزيزه بلادي، اصوات تونسيه عربيه عالميه باش تشوفوها في مهرجاناتنا الصيفيه. يعني ان شاء الله يا ربي تروق للجميع، تروق لسياحنا، تروق برشا ناس مبرمجين يعني خارج حدود الوطن، نعرفوا حتى عمنا بالخارج يشوفوا لاجوندام تاع المهرجانات ويحاولوا يحضروا المهرجانات. هذه تدخل حتى في اطار السياحه الثقافيه. ضيف اخر نرحبوا به هو الى جانب طبعا سي فواز بن حليمه المندوب الجهوي للسياحه بالمنستير اللي حل ركبه. لكن خليني يقبل خاطر باش نختم معاك حصتنا بالطبيعه باش نحكيو اكثر. سي عماد، مرحبا سي عماد الهاني.
1: مرحبا بك مدام نجم، ومرحبا بالضيوف الكرام، ومرحبا بمشاهدي ومستمعي اذاعه المنستير.
0: طبعا مرحبا وشكرا لتلبيه الدعوه.
1: يخليك وبارك الله فيك على الدعوه مره اخرى.
0: يعيشك سي عماد. احنا نقولوا السياحه العائليه في تونس، نحكيه على سياحة عائلية، نحكيه في المنستير، في الساحل الكل، مش حتى الساحل، يعني نحكيه على السياحة العائلية. تونس ديما معناها فيها برشا ود، اللي يجيها يحبها هكا ما غير ما
1: أكيد أكيد عن تونس عندها برشا
0: بدون مقدمات.
1: أي. تونس اللي يجيها يحبها.
0: لا.
1: تونس معروفة بالطقس نتاعها المميز، معروفة بشواطئها الرملية المزيانة، وهذا وبالنزول الممتازة والخدمات اللي نقدموها، هذا يخلي برشا عائلات يجيوا يصيفوا ويتمتعوا معناها بالمنتوج السياحي التونسي.
0: نعم.
1: كيف اليوم التونسي ولت عنده التقاليد نتاع الاصطياف في النزل.
0: نعم.
1: ولهذا النزل ولت ديما تشجع التونسي على السياحة.
0: نعم.
1: وعلى القدوم للاصطياف مع العائلة، في اللي احنا العائلة على الأقل تتركب من 4 أشخاص، الأب والأم وعنده 2 صغار.
0: نعم.
1: والنزول يشجع أقل حاجة.
0: نعم.
1: ولهذا تلقى زاد النزول وكالات الأسفار يشجعوا، وفما يعني تخفيضات دائما للعائلات في النزول.
0: نعم.
1: يعني باش يصيفوا تلقى فما معناها الأطفال عندهم ريدكسيون توصل للـ100%، فما توصل 50%، يعني فما برشا تخفيضات وبرشا تشجيعات باش التونسي يجي يصيف ويتمتع بالمنتوج السياحي التونسي ببلاده، بالرغم اللي لو ناخذ بعض الأمور التونسي مازال ما يعرفش بلاده كما ينبغي
0: كما يجب. نعم.
1: الحقيقة عملية التسويق لتونس احنا كتونسيين معناها راهو ناقصة برشا.
0: عندنا مشكلة مع التسويق.
1: مثال. نعم. مثالنا تو مدينة المنستير مدينة جميلة، مدينة هادئة، مدينة يستطاب فيها الحقيقة.
0: نعم.
1: الراحة والى غير
0: الاصطياف بصفة عامة.
1: الاصطياف بالضبط.
0: نعم.
1: لكن زاد مع الاصطياف في النزل فما عدة مناطق في المستير وقريبة من المستير يلزم نشجعوا التونسي على الرحلات في تونس
0: الداخلية.
1: مدينة الجم اللي فيها القصر الروماني بالجم.
0: لا. لا.
1: يعني إنسان يجي يصيف في المنستير 60 كيلومتر يبعد قصر الجم القصر الروماني.
0: نعم.
1: برشا توانسه ما يعرفوش ما شافوش، يعني لزمنا مدينه القيروان كيف تقريبا 60 كيلومتر تبعد على مدينه المنستير، يعني هنا جواندر لوتيلا لاغريابل، نتمتعوا بالبحر، نتمتعوا باللي توبوغون.
0: نعم. نعم.
1: نتمتعوا بالمسابح الموجوده في النزل.
0: نعم.
1: كيف نعملوا رحلات داخليه نتعرفوا على بلادنا، على تراثنا، على تاريخنا، وهكا.
0: نعم.
1: يعني يكون الجو عائلي بامتياز.
0: احنا تو معناها حتى في تسويقنا من خلال هذا البرنامج العزيزة بلادي، ومن خلال برامج إذاعية خاصة مختصة يعني سياحية تخدم القطاع السياحي في بلادنا اليوم، كل مرة نحكيه على التسويق، كل مرة نحكيه خاطر توا مواقع التواصل الاجتماعي توا ولا ديجيتال ولا الرقمنة ولا كل شيء سهل، ولا زاد توا ولينا نحكيه على صناع المحتوى اليوم اللي هما ولاو سفراء زاد لبلادهم في كل مكان، ولا سفير لبلاده في بلدان أخرى. فهذه تقنيات جديدة زاد دخلت على الترويج والتسويق في المجال هذا، رغم ذلك منقوصة الحكاية.
1: منقوصة. احنا بلادنا راهي مزيانة.
0: نعم.
1: وعندنا 300 عام كما نحكيه تاريخ، وعنا
0: ثلاث
1: سنة تاريخ. عنا مناطق أثرية جميلة برشا، عنا مدينة دقة، عنا يعني كثير المناطق الرومانية اللي موجودة في تونس احنا كتوانسة ما زلنا ما نعرفوش، ويلزمنا نسوق لبلادنا، يلزمنا نعرف ان احنا الحقيقة ما زلنا في التقليدي
0: التسويق الكلاسيكي.
1: تغيرت الامور. انا عن تجربة بسيطة، كي دخلت للسياحة تقريبا 25 سنة، نلقى تونس تسويق لها بسيدي بوسعيد، صورة سيدي بوسعيد، وإلى بقينا في هذاك بقينا غادي. احنا تونس بلد تمتاز بصيفها الهادئ بشواطئها الجميلة، يلزمنا نفوتوها الحكاية هذه. هذا سيبو الناس تعرفنا، يلزمنا نرجعوا للتونسي المتسامح، التونسي الهادئ الطيب المضياف، هذوما حاجات يلزمنا نوصلوهم للناس. الناس تعرف اللي تونس راهو يستطاب فيها العيش، راهي تونس مزيانة، تونس دولة
0: العديد
1: صغيرة.
0: العديد من الجنسيات اللي موجودة في تونس بعد الرتريت بتاعها ولات تسكن معناها في سيدي بوسعيد، في المونستير، عنا برشا عائلات، عنا من إيطاليا، عنا من برشا بلدان، من فرنسا، اللي عايشين ولو اختاروا تونس باش يستقروا فيها بعد الرتريت.
1: أكيد بسبيع. مثال في يوم من الأيام كنا نروجوا لتونس ابتسم انها تونس،
0: انها تونس. نعم.
1: هي الحقيقه السلوغون هذا راهو مزيان برشا. نعم. صحيح التونسي وقعت له بعض الديغراديسيون بعد الكوفيد وبعد الثوره، اوكي.
0: نعم.
1: يلزمنا نرجعوا هذه، راهو التونسي مضياف.
0: نعم.
1: راهو التونسي يقبل الاخر، راهو التونسي يحبكم تجيو ويوريكم تونس المزيانه، تونس.
0: نعم.
1: الباهي. هذه اهم الحاجات اللي لازمنا نلعب عليها اليوم في الجديد.
0: بيه انت طبعا صاحب تجربه، وانت صاحب وكاله اسفار،
1: خليك
0: وقيدوم زيد كيف في المجال، في القطاع هذايا. سي عماد، سياحه القرب، وتخدم انت ياسر على سياحه القرب بالطبيعه.
1: انا نتعامل مع وكاله اسفار الجزائرية ونشارك في المعارض في الجزائر.
0: نعم.
1: والجزائريين الحقيقة نجموا ديما نقدموا لهم الشكر، لأنهم هم يعتبروا رقم واحد في في السياح اللي يجيوا لتونس، وهما تنطبق عليهم زاد السياحة العائلية، لأنهم الجزائريين يجيوا بالعائلات وعائلاتهم كبيرة. والنزول في تونس يوفروا الحقيقة برشا متطلبات باش تنجح السياحة العائلية في تونس. من جملتها مثال الغرف فما تلقى الغرف العائلية الكبيرة.
0: نعم.
1: في نزول كما تلقى الغرفة تهز من 4 ل 6 أشخاص.
0: اللي
1: هو الموضوع هذا يتطابق معنا نحن، مع التوانسة، مع الجزائريين.
0: نعم.
1: مش مع الأوروبيين. يعني كما قلت لك المسابح، لي توبوغون، الالعاب والانيماسيون في الاوتيل، هذه من الحاجات اللي تزيد تقوي في السياحه العائليه
0: المطلوبه. هذه المطلوبه لدى العائلات الجزائريه.
1: أكيد.
0: نعم. باش نرجع لك بعد شويه. الاكيد خلينا نرحبوا بسي فواز بن حليمه، المندوب الجهوي للسياحه بالمنستير. سي فواز، موسم ان شاء الله يا ربي موفق على الجميع.
2: عايشك.
0: انتم قاعدين تخدموا عليه العام 12 شهر، ما عادش تو معناها عندنا موسم سياحي صيفي ولا ليلة، ونحكيه على السياحة على طول العام، وإحنا ديما نحكيه معك على القطاع السياحي في كل المناسبات وفي كل الاختصاصات وفي كل أنواع السياحات، خاصة المنستير ويعلم مستوى الولاية. شو نجمو نعرفوا الساعة بالأرقام؟
2: مرحبا وعلى السلامة.
0: أهلا وسهلا
2: بيك وبجميع مستمعي إذاعة
0: احنا رحبنا بيك راهو بالحلو،
2: وبرنامجنا وان شاء الله على الدوام يقعد موجود برنامجنا. اليوم تعرف انه جهة المنستير بالنسبة لتحضير الموسم السياحي يكون انطلاق تقريبا من شهر فيفري مارس، معناتها باش نكونوا موضوعين. بالنسبة لجهة المنستير اليوم هي ذروة الموسم السياحي، الذروة هذه خاصة شهر جويليا.

0: مع السياحه الداخليه نوصلوا حتى كش ل 100%. هذا الوضع اليوم في جهه المنستير. كما قلت لك التحذيرات معناتها كانت تحذيرات بجلسات قطاعيه في على نطاق الولايه تحت اشراف السيد الوالي اللي يتم عنده اهتمام خاص بالسياحه في جهه المنستير ويدعم فيها في جهه المنستير. نحكي على نظافه حملات النظافه تقريبا شهدت المنطقه السياحيه جهة المنستير 4 حملات نظافة كبرى بمشاركة عديد البلديات من ولاية المنستير ومشاركة المؤسسات السياحية الموجودة كذلك في المنطقة اللي خرجوا معانا وخرجوا ليزيكيب متاعهم ونظفوا قدام النزول متاعهم وكذلك البلديات أخرى تحت إشراف ولاية المنستير 4 حملات ومنهم حملة كذلك عملناها على الشاطئ معناتها بمجهود كذلك المجتمع المدني في جهة المنستير كانت تقريبا من أول منطقة سياحية السرايا حتى وصلنا للمستوى أوتيل المدخل معناتها المدخل متاع السعودية ونبتونيا. دونك اليوم هذوما الكل حاجات عملناهم في الجهة جلسات النقل. اليوم نشكر كذلك شركة نقل بالساحل اليوم وفرت لنا حافلة خاصة بين نزل عدن ووسط المدينة اللي قاعدة تعمل في 4 رحلات كل يوم 2 رحلات الصباح و2 رحلات العشية. كذلك دخلنا في التوقيت الليلي متاع الحافلات اللي تروت معناتها تقعد حتى نصف الليل ونص خاصة للعمل اللي موجودين في الجهة وفي النزول بجهة المنستير. دونك هذوما كل تحذيرات صارت ومحاضر جلسات وقع امضاها تحت اشراف السيد الوالي اللي هي اليوم ترى النور في عمل متواصل.
1: نعم باهي سي فواز احنا نحكيو على المنستير واحنا قلنا وجهه يعني سياحيه بامتياز للسياحه العائليه وكي نحكيو على توريزم لوكال نحكيو على سياحه القرب نحكيو على يعني الخط هذا الجديد اللي يربط سانتينا بالمنستير مطار المنستير فهذه يظهر لي حاجه هي تخدم.
0: ونعرفوا جهه المنستير تقريبا نحكيه معناتها في اطار الفاعلين السياحيين في جهه المنستير كل من نزل او مديرين او الفيدرال الجامعه الجهويه للنزل الجامعه الجهويه لوكاله الاسفار كان التوجه منذ تقريبا 8 سنوات ان تكون جهه المنستير جهه للسياحه العائليه. خدمنا عليها بالحق بالرحلات نتاع لي جورناليست لي انفلونسور العباد اللي جاتنا للمستير الكل معناتها اكثر حاجه خدمنا عليها هي السياحه العائليه. اليوم الارقام تدل على ذا ولي زانديس دو بيرفورمانس يدلوا على جاذبيه جهه المنستير اليوم وخاصه للعائلات. ما عادش نحكيو على العائله التونسيه ما عادش نحكيو على العائله الجزائريه ولينا نحكيه على العائلات من جميع الجنسيات. وأكثر دليل على ذا وجودنا في النزل هذا كان نسأل السيد المدير يقول كل عندي عائلات
1: كلهم عائلات بي احنا قبل
0: بالنسبة للخطوط الجوية هذه هي خطوط هامة جدا صارت قبل لكن كانت من وهران ومن الجزائر عن طريق خطوط جوية غير منتظمة. اليوم زادها مولود جديد لا نوفيل ديستيناسيون اللي طابت للمستير قسنطينة اليوم هذه جديدة. بالحق الليفول هذوما عندهم امباكت كبير برشا في على جهة المنستير وجهة سوسة والساحل انه العبيد هذيا اوتوماتيكمون يمشيوا للنزول نتاعهم ويقعدوا يحوسوا ويدوروا عن طريق وكاله الاسفار التونسيه في علاقه مع وكاله الاسفار الجزائريه هذوما معناتها يقعدوا يحوسوا في تونس بالمويان ترونسبور ان شاء الله تونسي.
1: سي فواز قبل ما نمشيوا لقسم الاخبار بالطبيعه نعطيهم الكلمه مارينا المنستير واحنا كيقولوا مارينا المنستير نقولوا هالمرفأ الكبير هذايا اللي الحقيقه ما يميز المارينا الى جانب انها كما قلنا يعني فضاء عائلي بامتياز.
0: هو باش نكون واضح النجوى هو في التوجه في الجهه كانت لي كومبوزونت قلت لي زاكتور تورستيك الكل لي زاكتور تورستيك دو لا زون المنستير الكل هي كانت في توجه معنا المارينا نحكيو الى كاله الاسفار نحكيو النزل نحكيو حتى
1: احنا باش نجاوبوا على نفس المسابقه الطاقه القصوى معناها لمرفأ مارينا المنستير كما قلنا هل هو 200 حلقه ارساء 300 حلقه ارساء او 400 حلقه ارساء جاوب سي فواز
0: جواب
1: اي جواب عندك اي جواب على خاطر شو نقولوا شكون الفايز؟

0: شاركوا 300
1: 300 الإجابة الصحيحة بتبيعة اللي هو طاقة القصوى لمرفق مارينا المنسير 300 حلقة إرسال. شكرا على إجاباتكم بارشة إجابات القرعة تات حسب ما يقولوا لي زملائي. نقولوا ثريا الأنصاري ألف مبروك جائزة مالية بقيمة 200 دينار مهداة من المركب الترفيهي السياحي مارينا المنسير. ألف مبروك. نغم ثم نرجع بعد الأخبار.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة، عالموجة 104.7.
1: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي

0: تمام. والسادسة على مجد إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي يحب كبير.
0: وتقدم النشرة المسائية للأخبار وهذه عناوينها. بداية من اليوم انقطاع الماء الصالح للشرب بولايات المنستير وسوسة والمهدية من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا. تواصل حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولايتي المهدية ونابل. وفي إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، فتح باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات المنستير وسوسة والمهدية من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من اليوم الأحد. وأفادت الشركة في ذات البلاغ بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية وما نتج عنه من اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا وفق ما جاء في البلاغ. تتواصل بولاية المهدية حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ الولاية من قبل مصالح وكالة حماية الشريط الساحلي والمصالح الأمنية. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير جملة من المخالفات، نتابعها ضمن الورقة الصوتية التالية لنادر إسماعيل.
2: في إطار حملة تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولاية المهدية، نظمت مصالح المنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية بالشراكة مع مصالح بلديات قصور السيف والشابة والمهدية والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالولاية ومصالح هيئة السلامة الصحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة حملة مراقبة شملت شاطئ مدينة المهدية وشاطئ سلقطة والشابة لمراقبة مدينة احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري. وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 20 محضر بحث وحجز معدات وتجهيزات بمنطقة سلقطة من معتمدية قصور سيف ومعتمدية الشابة وشواطئ مدينة المهدية. وتؤكد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن هذه الحملات ستتواصل بصفة دورية ومكثفة طيلة الموسم الصيفي لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري ولردع المخالفين. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: وفي ذات السياق، أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل كريم بوليفا، أكد أن مصالح الوكالة انطلقت بالتنسيق مع الحرس البحري والأمن السياحي في تنفيذ حملات مراقبة للتصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات على الشواطئ في إطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري والحد من الانتصاب العشوائي ومراقبة مدى احترام محتوى التراخيص المسندة. وأشار بوليفا إلى أنه تم إلى حدود اليوم الأحد القيام بأربع حملات مراقبة بكل من حمام الأغزاز والحمامات والهوارية وقليبيا، رافضا تقديم تفاصيل حول المخالفات المسجلة، مضيفا أن الحملات ستتواصل خلال شهري جويليا وأوت. في إطار العناية بالوضع البيئي بمدينة الفحص من ولاية زغوان ومناطق التوسع التابعة لها، اقتنت بلدية الفحص جملة من المعدات ستتسلمها خلال الأيام القليلة القادمة باعتمادات مالية فاقت 600,000 دينار حسب تصريح المكلف بتسيير البلدية ياسين التكوري في ميكروفون حنان العباسي.
3: تعرفوا التو العناية بالبيئة ولات كلها مبنية على معناها المعدات. بلدية الفحص ننتظر في المدة القريبة القادمة أنها تتسلم مجموعة من عدد 3 جرارات جديدة لتعزيز معناها عملية النظافة ورفع الفضلات، كيف كمية من الحاويات، وكيف كيف زاد عودنا أعلننا طلب العروض لاقتناء زوز شاحنات ضاغطة سعة 7 متر مكعب. هذا يكون لك في إطار تطوير وتحديث أسطول النظافة. بالنسبة للتكلفة الجملية لاقتناء معدات النظافة في حدود 670 ألف دينار، وهذا في إطار برنامج فيكول 2 اللي هو برنامج مع صندوق القروض واللي يعنى بتعزيز وتمويل للمشاريع البلدية.
0: في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، يفتح خلال الفترة من 12 إلى 24 من شهر جويلية الجاري باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معترف بها. عن الشروط والمجالات المستهدفة يوضح المسؤول الوطني للمشروع بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية محمد عبد السلام.
4: الشروط هي الإقامة في إحدى الولايات قبل الإعلان على طلب الترشحات، والمقيم في الولاية هذيك سن ما يفوتش 35 سنة، لكني فرق استثناءات. بالنسبة للمرأة ما فماش حدود للعمر، حاملية شهادة التعليم العالي ينجم يكون 40-45 سنة، هذا الناس ينجموا يشاركوا في المشروع هذا. المساهمة بتاعه في حدود 10%، كل طلب الترشحات موجه لفئة معينة. طلب الترشحات الأول موجه لحاملية شهادة التعليم العالي ومخرجي التكوين المهني اللي عندهم من نفو سموه BTS. بالنسبة للمنظومات اللي نجم الشباب يقدم فيها كيف كيف، زاد كل طلب ترشحات عندنا منظومات نجم متوجه لها وهي ذات أولوية في المناطق هذه. المشاريع الفلاحية، المشاريع متاع تقطير النباتات العطرية. في طلب الترشحات الأول عندنا 8 منظومات نجم الشباب يقدموا فيها. بالنسبة للطلب والترشحات الثانية 9 مجالات.
0: وفي شأن تشغيلي ثاني، دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية، دعت الباحثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية، خاصة منها خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بزيت الزيتون، بجني الزيتون عفوا، وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات الواعدة. دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة في أجل أقصاها 20 من شهر جويلية الجاري للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. في الرياضة، أنهى منتخبنا الوطني لكرة السلة النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر بفوز على المنتخب الغيني بنتيجة 61-50، فوز مكن عناصرنا الوطنية من تقاسم الصدارة مع رواندا ونيجيريا بعشر نقاط لكل منتخب قبل موعد النافذة الرابعة التي ستقام في تونس أواخر شهر أوت القادم. خارج الحدود تتواصل اليوم منافسة الدور الثمن النهائي لكأس العالم بإقامة مواجهتين قويتين، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره النرويجي انطلاقا من الساعة 10 ليلا بتوقيت تونس، في حين يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الإنجليزي فجر الاثنين انطلاقا من الساعة 1 صباحا بتوقيت تونس. وكان الدور الثمن النهائي انطلق أمس بتأهل المنتخبين الفرنسي والمغربي إلى ربع النهائي بعد فوز فرنسا على باراغواي بهدف 0 وانتصار المغرب بثلاثية نظيفة على كندا، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة خلال الأيام المقبلة. في ختام النشرة، تذكير بعنوانها الأبرز. بداية من اليوم، انقطاع الماء الصالح للشرب بولايات المنستير وسوسة والمهدية من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.

0: مع الكيف. Yeah, الكيف. مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
4: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
5: يا تونس الخضراء.
3: العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني.
6: تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني.
3: العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: مالك.
1: نعود لمواصلة اللقاء في العزيزة بلادي لغاية الساعة 7 مساء. مرحبا بالجميع من هنا من القرية السياحية شمس هوليداي فيلاج. نقدم لكم أجمل التحايا بعد شوية. عندكم أكيد في المسابقة دوزاكسي، عندكم زوز بدقات دخول إلى الألعاب المائية، وما أدراك ما الألعاب المائية. باش تعديوا جو مع العائلات نتاعكم، وان شاء الله القادم اجمل دائما في بلادي في هذا الموسم السياحي اللي ان شاء الله يكون طالع خير علينا الناس الكل، وان شاء الله تكون اجواء احلوه. الموسم يعني بدا عنده قداش، فاحنا مواصلين معكم السياحه العائليه. صحيح. كما قلنا السياحه العائليه مش مرتكزه على سياحة القرب أو سياحة الجوار فقط سي محمد، أكيد يلزمنا نطوروا معناها من السياحة هذه كما قال معناها سي فواز.
2: بون، السياحة العائلية خاصة في منطقة سخانس المنصير صحيح مرتكزة على النزول، صحيح أصحاب النزول عملوا مجهود كبير في تجهيزها بالتوبوغون باللعب، إنه معناتها عندهم ديزيكيب دانيماسيون، ولكن الموجود خارج النزول مهم جدا. من حق السائح الأجنبي ولا الجزائر ولا التونسي إنه يتمتع بالحوايج الموجودة في المستير. ولكن كما قال سي مكرم فما إشكالية متاع كومينيكاسيون،
1: تواصل،
2: فما تواصل، فما نقص متاع تواصل. أصل اليوم راهو الوتلاجي من مصلحته إنه السائح يخرج من نزل، على خاطر خاصة إذا هو نزل متاعه يعمل أول أنكلوزيف، دونك باش يعمل أقل كونسوماسيون. أقل كونسوماسيون زادة بالنسبة للإلكتريسيتي، على خاطر إذا باش يقعد في البيت باش يحل الكليماتيزور، دونك من مصلحته إنه يخرج. صحيح إنه بارك الله في الاستياس عملت كيران بالليل وبالنهار، ولكن في النزول نتاعنا ما تلقاش انفورماسيون وقتاش والكيران، اذا بينا نلقاو كوان دانفورماسيون في النزول نتاعنا الكل اللي كاين.
1: موجودة
2: ماذا بيه تبدأ موجودة
3: سي محمد، وقع مراسلتهم وعطيانهم التوقيت اللي موجودة ومحطوطة على الديسك متاع الليزوتيل والليزيكيب دانيماسيون، خلو وصلنا لهم المعلومة بمراسلات أو عن طريق الجروبات اللي عنا في شبكة التواصل كيما الواتساب، دوك وصلت لهم المعلومة للمديرين نزول الكل باش يعلموا عن طريق ليزيكيب دانيماسيون وقتاش يتعداو لي بيوس اللي موجودين، خاصة البيوس اللي نحكيو عليها عدن وسط المدينة.
2: سي فواز ماذا بينا يبدأ مكتوبة، فما دي تبليون زادة بتاع المهرجان، فما دي تبليون بتاع مثال النوادي بتاع اللغات، النوادي بتاع التينيس، مثال زادة تبدأ خارطة بتاع مدينة المنستير ونبدأ مكتوب بجنب خارطة المنستير وقتاش تتعدى الكار، الخارطة الجهوية، الخارطة الوطنية. طو كما قال سي عماد فما ياسر ناس اللي ما تعرفش انه الجم قريبة لنا، القروان زادة قريبة لنا، راه فما علاقة كبيرة حتى تاريخية ما بين المستير والقيروان، راهي المستير الرباط نتاعها تخلق لحماية القيروان، فما تواصل تاريخي كبير. راهو احنا الظهير نتاع المستير وسوسة يوصل حتى القيروان، هذا الكل كاية يوصل معناتها بالمعلومة. ماذا بينا الانفورماسيون تكون حاضرة نقربوها نوصلوها السائح، زاد كيف فما التهيئة مثال اللي معناتها البلايص اللي يرتاح فيها السائح وهو يستنى في الكار نتاعه، تبدا معناتها كيفاش نقول معناتها بلاصة مظلة بالكدا فيها ورد فيها كوربا دي بوبيل، فين ينجم يحط، فما الريديبيوس سبيسيال البيوس، فما فيها سيكوريتي وكذا، هذا الكل يشجع العائلات باش تمشي.
3: محمد سامحني حتى كان قصيت عليك، اليوم راهو لن تحكي فيه إلي امبورتون، مي إليا لو بلوز امبورتون اللي هو اليوم السائح قبل ما يجي للمونستير راهو يدخل يعمل ريشيرش نتاعو، وتعرف اليوم مع الاي اي اللي موجود والعمليه والتكنولوجيا المتطوره راهو قبل ما يجي للمستير الفيس الريشيرش نتاعو يعرف اللي فيزيت.
2: احنا سهلوا انت
3: توا سامحني كنت تدخل تعمل ريشيرش تو يعطيك الجم موجوده دو با في المستير معناتها عملتها، راني اني اليوم كتحب مندوب او كشخص عملت تورني نتاعي وشفت شنو مثلا يعطيه لي مويان دو ترونسبور اللي موجودين، اللي يعطيه كل شيء، شفت لي زانفورماسيون الكل ما تلقاهم موجودين. هذا ما يمنعش انه نحن مع بالتواصل كومنيكاسيون مع مديرين المؤسسات السياحيه اليوم قاعدين نوفروا لهم في المعمول، وما خاصه هي ديما الاشكاليه اللي صايره في مونستير، وكي تعمل الاناليز نتاعك والانفراستركتور اللي موجوده انه مستير ما عندناش حاجات بور لو ترونسبور انديفيديوال، مش نحكي على وكالات الاسفار اللي هم اليوم عندهم لي ريبريزونتون تاعهم. واول ما يدخل للحريف، وسي مكرم يعرف هذا، اول ما يوصل للحريف للنزل فما اون ريونيون دانفورماسيون تصير للحريف باش يعلموا مش فما في مستير وش ما فماش، وش فما في سوسه وش ما فماش، اي او ميم طون يعطيهم دي زيكسكورسيون. هذوما لي زيكسكورسيون قاعدين يخدموا فيهم وكاله الاسفار التونسيه اللي هي موجوده في تونس، قاعدين يخدموا في رحلات سياحيه يكونوا مؤشره من الديوان الوطني للسياحه معاهم الجيد نتاعهم. دونك القروين
2: تسكي القروين باش نحسنوا هو موجوده،
3: ما حبيت نقول لك محمد هو القيروان مثلا. كي تقول لي القيروان والجم، اني متاكد انه لي ريبريزونتون تاع وكاله الاسفار اللي موجودين في النزل ولا يعملوا ريونيون دانفورماسيون قاعدين يوفروا في المعلومه للحريف عن طريق الحافلات نتاعنا نتاع وكاله الاسفار اللي موجوده في تونس، باش يعملوا عن طريق ولي جيد نتاعنا باش يعملوا رحلات. نحن لهنا على شنو نحكيو؟ نحكيو على كدومي جورني، والجورني في مثلا باش يخرج انديفيديوال يمشي لسوسه او يمشي للمستير. الرحلات هذيك موجوده، واليوم معناتها قاعده وكاله الاسفار تخدم، ونجم نعطيكم الارقام نتاع الرحلات المؤشره عليها من الديوان فير الصحراء التونسيه اللي قاعدين يعملوا في ديزيكسكورسيون السود ولا ديزيكسكورسيون دومي جورني فيها الجم والقيروان، وفما جورني كاملة تقع فيها سيدي بوسعيد، هذيك قاعدة تخدم فيها وكالة الأسفار وقاعدة تسوق فيها. وهذيك في صلب العمل نتاعها وفي صلب الترويج ويعيشوا منها، دونك اوتوماتيكمون قاعدين يخدموا فيها. قاعدة شنية الإشكالية الوحيدة للحظة إني ولا كي نعملوا ديجنوستيك نفيقوا بها، إنه الحريف اللي ما يخرجش مع وكالة أسفار في سفرات متاع دومي جورني ومتاع جورني ولا متاع تروا جور في الصحراء مثلا، هذيك الإشكالية. إنه شي يحب يخرج مثلا يقول شنو نمشي للمستير، شنو نمشي لسوسة، لهنا لازمنا نحن نوفروا له لو مويان دو ترونسبور. خاطر نحكيو على منطقة سياحية في المونستير أون بلان ريجيم، رانا نحكيو على 22,000 موجودين ولا 20,000 موجودين في المنطقة السياحية. 20,000 هذوما أبار لي زاجونس دو فواياج اللي شي يهزوا في رحلات منظمة ورحلات سياحية، فما بيت تحب تخرج تمشي للمستير لهنايا، تمشي لسوسة، تمشي. نحن كمنستير كولاية منستير خدمنا وحاولنا نوفروا لي مويان دو ترونسبور وعملية الربط بين المنطقة السياحية ومدينة المنستير عن طريق الشركة الجهوية للنقل الاس تي اس أو المترو. اليوم ديرنييرمون مازلت سي مكرم هاو زيد ايا المترو مازالوا كيبعثونا الكيو ار كود نتاع المترو نتاع التوقيت الصيفي، وقع اعلامهم بالكوري وبالزيميل، وبعثنا لهم الكيو ار كود باش يحطوهم على لي ريسبسيون ويعلموا الحرفاء بالتوقيت نتاع المترو. يدخل على الكيو ار كود ديريكت يعطيه التوقيت وكل شيء. دونك لهنا قاعدين نحن كمندوبية اليوم قاعدين نحاول نربطوا الصلة والعلاقة بين الشركات هذه اللي موجودة اللي توفر وسائل النقل للحريف اللي يحب يخرج انديفيديوال ويزور مدينة المونستير ويمشي يكتشف الشراقة ويكتشف الارتيزانة بتاع مونستير. قاعدين نحاول نوفروا له موين دو ترانسبور باش يوصل. واليوم زاد خبر آخر في جهة المونستير، التران توريستيك إن شاء الله يرى النور، مش يبدأ يخدم ما نتصور من هنا أسبوع آخر.
1: والمسلك السياحي
3: تران توريستيك المسلك واضح متاعه وش يكون يربط بين المنطقة في إطار التنشيط السياحي، يربط المنطقة السياحية 3 والمنطقة السياحية 2 بوسط المدينة. دونك لهنا كي يكون فما اليوم عنا تران وفمهم 3 رخص تقريبا، معناتها يمكن الموسم الجاي تقع عنا 2 ترانات توريستيك موجودين. اليوم قاعدين نحاولوا باش نعملوا الدريناج دو لا كليونتيل des hôtels de Monestir vers la ville de Monestir. Donc هذه كل المحاولات قاعدين نعملوا فيه. بالنسبه اللي كنت تقول لي توفير مثلا الوثائق، احنا نعطيه للزوتيل اللي كتب نتاعنا كديوان وطني للسياحه اللي قاعدين نطبعوا فيهم، قاعدين نوفروهم اللي يطلب ياخو، ونحاولوا ساعات ديما حتى نبعثوا لهم نقول لهم هاو الكتب نتاعنا ابار لي بيرو دانفورماسيون اللي عندنا اللي هم موجودين تقع فيهم المعطيات والمعلومات هذه الكل. اما اليوم بالعكس، اليوم مع جون شامبر في جهة المنستير قاعدين نخدموا على تطبيق إلكتروني. وحضرت معنا أنت سي محمد في الجلسة البورتاي توريستيك، مش نبدأه مش بورتاي كبير، مش نبدأه ماب
2: مشروع
3: مشروع ماب إنه الحريف اللي موجود في المنستير ينجم بكيو ار كود يسكانيه ويشوف الماب والأماكن اللي نجم
1: يمشيلها ويقصدها. نعم.
3: في المونستير وش يكون فيها ربط كذلك مع التوقيت نتاع الاستياس وتوقيت المترو. اذا هم الكل قاعدين خاطر اليوم بالحق الحريف الى دي باسي ليتاب نتاع بروشور باش نعطيوه اليوم. نعم. نحكيوا على انتيليجونس ارتيفيسيال. اي كليون جاي للمستير ولا جاي لسوسه ولا جاي لتونس دي كوم ديستيناسيون راهو يحل التليفون نتاعو وقبل اون سيمين يقرا اش فيها. روسي كان او بولوني او جزائري او حتى تونسي.
1: نعم.
3: دونك هو عنده المعلومه. اليوم المعلومه نقول لك نقويو رواحنا كوتي ماركتينغ ديجيتال.
1: نعم. اي. نعم.
3: باش الاي اي في الشبكه الكبيره برشا كي يلوج لانفورماسيون
1: ياخذ
3: انفورماسيون صحيحه.
1: نعم.
3: ياخذ انفورماسيون بيرتينونت. لانفورماسيون هذيك هو دورنا نحن باش نخدمها خاطر اليوم كان تحل الاي اي تو تلقاه ياخذ من الباج اوفيسيال نتاع المندوبيه الجهويه للسياحه في المونستير.
1: نعم.
3: ياخذ من بوكو دو سورس لازم لي سورس يكونوا.
2: ولكن سي فواز مثال إذا ما التوقيت نتاع القطارات والمترو ماهيش محينة. ماهيش محينة. تولي الانتليجنس ارتيفيسيال يعطيك
1: هي محينة. هي تو محينة بالنسبة للتوقيت الصيفي.
2: مش موجود. مثال توقيت الاسياس مثال مش
1: توقيت
2: موجود.
1: صيفي.
2: زاد كيف ما تلقاش ما تلقاش كي تقول لي ما يعطيكش. شوف احنا الكلنا خرجنا لبرا ونعرف. راهو هو السائح جاي باش يرتاح.
1: نعم.
2: ماهوش باش يعمل افور هو في فاكونس
1: طبعا. والمعلومه لازم توصل له معناها المعلومه تكون
2: يعطيك الصحه. ماذا بي ماذا بي توفر له كل شيء المعلومه من ريسبسيون من لاري دي بوس كذا كريكي تحثوا انو سي هيمات قلت له منهم مره سائحه روسيه قالت مانيش كنت مانيش باش نعمل اكسكورسيون لكن اكتشفت ان كرتاج موجوده في تونس.
1: نعم.
2: كرتاج يقراوا فيها على العالم كامل راهو في المدارس.
1: نعم.
2: العالم كامل انه ما كانش تعرف انه كرتاج مجرد في تونس ما توريك حتى ان عملت بريباراسيون دو سون فواياج.
1: نعم.
2: ولكن ما تعرفش كرتاج
1: كي شاف الانفورماسيون مادام راه يقراو على تونس اكيد ما نجمش يقراو على كرتاج ماشي
2: لا ما يعرفهاش في تونس.
1: اي لكن هي ما كرتاج في تونس.
2: انت سامحني فما اني كي كنت نقرا في فرنسا منهم. نعم. فما الناس يقول لك اني كنت في تونس. فين كنت؟ يقول لك كنت في مراكش.
1: نعم.
2: يعمل كونفيزيون ما بين المغرب وتونس.
1: وتونس ما هي بلد افريقي.
2: والسائح والسائح اليوم لازمنا مهما يكون لازم.
1: نعم.
2: نسهلوا له على خاطر في مصلحتنا.
1: نعم.
2: لو قد ما سيركيل السائح قد ما يصرف فلوس.
1: نعم.
2: هذا هو
1: على كل. نعم.
3: شفتي محمد هنا شفت له تقول فيه انت راني انا جاوبتك في الانديريكتومون.
1: نعم.
3: شفت قد ما تكون لانفورماسيون بيرتينونت على الشبكة التواصل الموجودة والانترنت راهو الاي اي اليوم باش تعمل ريشيرش راهو يمشي يجبد لك دي زانفورماسيون.
1: نعم.
3: من دي سيت اوفيسيال. انت لهنا لازمك لي سيت نتاعك تعمل لهم ابديت نتاعهم لي سيت يكونوا نتاعك قويين تكون لانفورماسيون بيرتينونت وقتها اوتوماتيكمون الكليون كي يحل تونس تو يلقى كارتاج معاها ديريكت.
1: طبعا
3: انت الاي اي يعطيك كارتاج يعطيك الجم يعطيك
1: كل شيء.
3: المهم انت شنو عملت باش توصل المعلومة نحكي تكنولوجيكمون في وسط الشبكة هذيك كيفاش توصل المعلومة اني تونس كارتاج اوتوماتيكمون.
1: نعم.
3: الجم تونس
1: صحيح الجم
3: هذيك الخدمة
1: المواقع.
3: الكبيرة اليوم ونعملوا على لي جون نتاعنا بالحق
1: صحيح. يسون هذيك بركله طايرين
3: يعني طايرين لي جون نتاعنا والعبيد هذيك.
1: نعم.
3: واللي ستارت ابات جدد هذوما.
1: نعم.
3: هما مراهم اللي نجموا يعملوا انفلونس وكي انفلونسيو في وسط الشبكه.
1: نعم.
3: متاع الانترنت اللي.
1: نعم.
3: هو ياخذ من عندها الاي اي توسكي انفورماسيون.
1: نعم. نمشيو النغم وبعد نرجعوا لسي عماد يلا.

0: نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان.
1: الهايجر شنو؟
2: هذه لطيفة، قالت نحبك أكثر من اللي كان، نحبك يا تونس. وصلنا إلى طبعا الجزء الأخير من العزيزة بليدي. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا. هو الحديث ذو شجون راهو يهزنا، الحديث هذايا بالطبيعة وينفتح على برشا مواضيع أخرى. مرحبا بك سي مراد، أهلا وسهلا سي مراد الهيني طبعا اللي هو عماد. سعيد سعيد مركزة في كلامكم من بكري، مرحبا بك أهلا وسهلا.
3: خليك عايش
2: صاحب وكالة أسفار، وكما قلنا قيدوم القطاع، معناه أنا نقول
3: نوعا ما.
2: نوعا ما من وقت إيش الساعة سعيد؟
3: من 95.
2: من 95 أي
3: من 95 كنت نخدم على المرسيروس،
2: أي
3: تسمى من الأوائل اللي بدينا نجيبه في السياحة من روسيا.
2: يا ريت ترجعنا السوق الروسية.
3: والله هي في القلب وجعة، خاطر الإشكالية اليوم هي في اللايريان، فيو الريستريكسيون الموجودة على اللي كومباني روس بعد الحرب مع أوكرانيا. فما إشكالية، ما فهمش تواصل بيننا وبين روسيا.
2: احنا مشكلتنا في التواصل، الكلمة أكيد. الرمز توا في القاعدة أكيد. هذه هي التواصل هكا.
3: فما النوفالير توا تعمل دو فول، فيو النوفالير طيارة تونسية دونك تمشي تعمل دو فول اللي هما تروف وريا ما يكفيوش يعني، ودير تطير كان من سان بيترسبورغ. روسيا أكبر دولة في العالم، يعني تنجم تجيب من شرقها لغربها، يعني فما آلاف المئات الآلاف من الروس اللي نجموا يجيوا لتونس.
2: أي صحيح نعم،
3: لكن ما ينجموش يطيروا على تونس، ممنوعين
4: مالوريزمون يعني خاسرين برشا من الناحية هذه، على خاطر من بداية الحرب يعني تمس برشا القطاع من المرشيروس اللي هو كان وصلنا سيرتان مومون. سي عماد انت ظل يصدق مني، نجيبه في 700,000 ببري وقتها
3: من أحسن الأسواق، معناها هذه بالكاشي من أحسن السياح اللي يصرفوا في تونس.
4: بالضبط،
3: بالرغم اللي
2: شكون السياح اللي ما يصرفوش بجهرب، شكون ما يحطش ايده في مكتوبه سي فوز عاد بقول
4: حتى اللي ما يصرفش
2: اللي ما يصرفش
4: خلوه خليه يصرف.
2: هو تونسي تبارك الله، من اللي يدخل لتونس وهو يصرف
4: لا, لا بالحق بل بالحق يعني من اللي صارت الحرب مع اوكرانيا امونك غاني نورم، يعني في شيء في جهه المستير وسوسه، سورتو سوسه ومستير كانوا متسمين على السوق الروسيه يعني. وفما ان شاء الله ترجع، ان شاء الله توفى الحرب في اقرب وقت، وان شاء الله ترجع الروتاسيون ايريان على على على روسيا. وكما قال سي عماد راهو يعني اكبر فلوت ايريان في العالم في روسيا، يعني من روسيا يعني من لي فيل لي غروند فيل الكل، يعني كانت عندنا ديليزون ايريان ولي شارتير، وكانوا فريمون كانوا عاملين اكيليبر كبير في الجهه. وكما قال عماد راهو اكثر سايح يخرج اون اكسكورسيون في تونس، اكثر سايح يمشي للصحراء هو السائح الروسي.
3: لي سونتر تالاسوثيرابي
4: اكثر سائح يعمل يعني تالاسوثيرابي
3: في الصيف.
4: هو
3: مش
4: هو
3: مش موسم معناها التالاسو، كانوا يخدموا في الصيف 100% بالروس، والتالاسوثيرابي معناها المبلغ اللي هو اكثر من السيجور نتاعهم في تونس.
2: في تونس
3: في تونس تو لي سونتر معناها
2: فارغي،
3: ما عندهمش خرافة في الصيف
4: يعني الثقافة نتاع البيانات عندهم في دمهم، يعني معناها كما قال سي عماد يعني ان كليون سور دو يجي شاري ان باكي تالاسوثيرابي في مع الاوتيل، يعني فهمتوا
2: في الصحراء يعني
4: لا يمشيوا للصحراء،
2: يمشيوا للصحراء
4: برشا
3: يعني السوي السونتر نتاع المعالجة بمياه البحر. والرواسة ناس تحب وتسهر على راحتها وعلى البدن والى غير ذلك. كنا ننصحهم باش يعملوا المعالجه هذه باش يعديوا دي كور كليون يجي بور اون سيمين ويعمل كور بسيس جور. معناها السيس جور اللي يعديهم في لي سوان في التالاسوثيرابي اكثر السوم نتاعهم من السيجور نتاعهم في تونس.
2: في تونس نعم صحيح.
3: واذا كان يلقى شويه وقت من اكثر الناس اللي كانت تشارك يعني في الرحلات في السود. احنا اش خلينا وكالات الاسفار اللي كنا نشتغلوا معناها مع روسيا، وهذا مش سر، هو برشا ناس يقولون كيفاش تشتغل معناها الاوتيل نبيعوه بسومه، يعني نشريه بعشرة نبيعه بعشرة، لأنه كان المدخول مضمون في تونس نعرفه الكليون يستهلك المنتوج السياحي التونسي. نعم. الرحلات، السهريات، تلسو تيرابي. اليوم مالوريزمو هذه أنا واحد من الناس نعتبر بيرت لتونس. نعم. وإحنا ما زلنا ما لقينا ما هو الحل. الحل الحل في الطيران. نعم. مع الفلوت متاعنا متاع تونس ما يسمحش باش نطيروا على روسيا.
2: نعم.
4: وان شاء الله فما بوادر وما زي عماد ان شاء الله فما يعني. نعم. بروشينمون فما دو فول باش يرجعوا ان شاء الله ان شاء الله بارتير من لو 13 جويي يقولوا باش يرجعوا فما دو روتاسيون باش يصيروا من سان بيترسبورغ ومن موسكو ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله وصفه وازد عنده اكثر
2: تفاصيل ومعطيات باش يخلص
5: نجم نكونفيرميه المعلومه هذه انه بارتير من لو 13 جويي فما كومباني اشتخدم على روسيا ماهيش كومباني بالحق للاسف مش كومباني تونسيه. نعم. ابار الكومباني التونسيه اللي قاعده تخدم اللي هي توا على الفول نوفيلير على روسيا دخلت كومباني اخرى ان شاء الله ابارتير من 13 جويي يكونوا فما دي فول على موسكو على سان بيت تقريبا لموين نتاع
2: كل يوم كل يوم رحله
5: ديريكت
2: ديريكت معناها
5: كل يوم تقريبا رحله من موسكو تقريبا حسب ما في بالي 3 أو 4 رحلات من سان بيت اسبوعيا دونك بدات تنفرج شويه الرحلات من على روسيا ان شاء الله كما قال سي عماد ان شاء الله ترجع لكومبانيا ايريان خاصه نعرفوا لكومباني الكبار والفلوت راهي كبيره برشا نتاع لي زافيون في روسيا اللي هم اليوم عندهم الحظر دونك اوتوماتيكمون كان يرجع وتوقف الحرب مع اوكرانيا ان شاء الله ترجع لا ديستنياسيون تونس بالكدا في روسيا.
2: نعم.
5: اليوم السوق الروسيه سوق مهمه جدا في على الوجهه التونسيه كما قلنا وصلت تقريبا ل 800,000 قبل ما تصير الحرب هذه كنا نتصور وقتها شي تكون تفوت حتى المليون سائح يكونوا موجودين اليوم قاعدة ترجع العدد قاعد يرجع مع الخط هذا جديد على مونستير لش يتحل شي يزيد العدد يكبر وشي يقعد حتى موجود حتى الارير سيزون في بالي حتى الاكتوبر دونك شي يقعد الفولات هذوما موجودين وان شاء الله يزيدوا يكثروا الفولات هذوما على السوق الروسي
2: الروسية يظهر لي هذه خبير باهية هكا ولا سي عماد
3: وان شاء الله ان شاء الله اخبار باهي خاطر المارشي نتاع روسيا رحنا محتاجينه معناها. نعم. لو نتحدثوا. نعم. خاطر زاد السوق الروسيه تمتاز نرجع لموضوعنا الاول بالسياحه العائليه يعني. نعم. يجيو اون فامي لي روس.
2: نعم.
3: ويجيو ولي روس ابار كيما قلت لك ابار لي زوتيل يحبوا يتعرفوا على تونس يعني
2: على من البلاد يعني الناس اللي تخرج
3: بالضبط. نعم. من الناس اللي تخرج من الناس اللي تتعرف على الحضارة متاعنا على ثقافتنا على تاريخنا يعني عنا ما نقدمه لهم وفي تونس نرجع تونس فيها ما يتشاف يلزمنا نشوف الحقيقة.
2: نعم.
3: يلزمنا احنا نزيدوا نبذلوا مجهود اكثر باش نعرفوا بوجهتنا يلزمنا احنا. نعم. نحطوا لو ماكسيموم هو لو ماكسيموم صحيح الامكانيات في تونس راهي محدودة
2: جدا
3: ولكن. أيه. اليوم فما كي نرجعوا معناها وسائل التواصل الاجتماعي
2: أيه.
3: راهو عندنا دي جون اللي هما الحقيقه نتاع ربي اليوم
2: ما شاء الله عليهم
3: لو نعطيوهم الفرصه راهو هما يكونوا المصدر نتاع. نعم. الالهام للناس الاخرى عندنا دي جون اللي يقدروا فعلا يوصلوا الصوره المزيانه نتاع تونس باش. نعم. احنا نرجعوا لتونسنا الزينه تونسنا الباهيه تونسنا اللي السيزون من مارس حتى الاكتوبر للاسف اليوم السيزون راهي ولات
2: محدوده شويه رغم اللي احنا توا فما مجهود كبير برشا قاعد تخدم عليه الدوله تخدم عليه سلطه الاشراف تخدم عليه معناها وزاره السياحه اليوم انه باش تكون السياحه على طول العام في مختلف السياحات معناها كما قلنا يعني حتى السياحه الثقافيه
3: يلزم نزيدو معناها الحقيقه
2: المردود شويه
3: مش في وجه سي فواز نعرفهم يخدموا الحقيقه يخدموا. نعم. باذلين مجهود ديما نرجعوا لك لقله الامكانيات.
2: نعم.
3: يلزمنا نوفروا على حاجه على الاقل ما يمكننا باش باش نوصلوا صورتنا. نعم. احنا التوانسه رحنا قادرين
2: كوكاله اسفار خطر توا ما يميز. فما اكيد ما بين وكاله اسفار الى وكاله اسفار فما معناها ميزات وحاجات معناها تخدموا عليها انتم باش تقدموا اكثر يعني كيفاش.
3: شوف وكالات الاسفار موجوده كذا. أي. كما قلت لك اهم كلمه حسب رايي يلزمنا نحبوا بلادنا اكثر من لازم. يلزمنا باش نبيعوا بلادنا يلزمنا نحبوها. معناها الحب اللي نحبوه
2: لبلاد بلادنا راه
3: اي لا لا لا شن لا لا باش نسوقوا باش
2: باش نسوقوا ونروجوا معناها نسوقوا
3: باش نروجوا عملية التسويق لا للوجه نحكي لا لا بلادنا احنا ما نبيعوهاش وبلادنا لا لا لا لا لا هفوه مطبعيه سيدي
2: مش مشكل يا زلت لسان. طبعا احنا في الايجابي باش نجموا نسوقوا لبلادنا اكثر ونروجوا للوجهه التونسيه وبرشا معناها قاعدين يخدموا عليها كل واحد راهو كما قال من الموقع نتاعو الاعلامي وكاله الاسفار العبيد الناس اللي تسكن البرة خارج حدود الوطن تعرف ببلادنا بلباسنا بدنيتنا معناها وهذايا هو اللي المطلوب معناها
3: اكيد اكيد.
2: مهم جدا اليوم باش تكون تتكاثف الجهود وتكون يد واحده من اجل هذا الوطن.
3: احنا فما صوره التونسي للتونسي رحمه نقولها. شوف احنا التوانسه نحبوا يلزمنا نحبوا بعضنا ونحبوا بلادنا وبهالطريقه هذه راهو بعدالي نقدروا نعملوا المستحيلات. فما التونسي ما عندوش مستحيل قدامه. نعم. يلزمنا نحبوا بعضنا نلموا بعضنا باش بلادنا تظهر ديما في العلالي.
2: كيما قلت رغم بعض النقائص الا انه احنا بدينا نتقدموا الحقيقه فما تقدم كبير برشا كيما قلنا كيما صنع المحتوى اليوم اللي قاعدين يروجوا لتونس ونشوفوا قاعدين نشوفوا حتى كما قال معناها أفواج إعلامية من الخارج إنها تزور تونس وإنها تعرف أكثر بتونس فهذه هي تونس كما قال. خلينا نرجع الساعة شوية سي مكرم. سي مكرم مرحبا من جديد. ساعة قولي ساعة تيكي قداش فيها قداش دخل من التيكي مع التوفوغون
6: قلنا اليوم
2: باش نضمن باش ندخل معناها
6: باش نربحوا دو تيكي
2: اللي
6: غاليون يعني
2: التيكي معناها يدخل واحد برك
6: يدخل اون سول سو بيرسون اي
2: معناها زوز من الناس كهو
6: ميسير ردوا مربعه
2: ردوا مربعه
6: معناها اون اون
2: تولي اشفع عنا سي فواز اشفع عنا
6: هو البرنامج يحكي على العائله والواحد
2: على العائله
6: نهديو العائله يعني
2: هما تيكي هما دو تيكي لكن هي راهي عائله
6: عائله
2: مرحبا مش عائله عاد فيها 20
6: لا لا دو انفون
2: هذا هو بالطبيعه كما قلنا معناها الخط اللي كنا نحكيوا عليه الخط المباشر بالطبيعه اللي هو قسنطينه مطار الحبيب بورقيبه بالمنستير معناها الخط هذا باش يخدم بالطبيعه الجهه كامله مش يخدم المنستير فقط معناها لوكال لكن الانطلاقه من هنا ينجم يكون ساحل اللي ينجم يكون معناها جوله مزينه برشا مع اشقائنا الجزائريين في
6: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقول واحنا قلنا ان شاء الله بدره خير ان شاء الله هو خط بعد يوليو ان شاء الله يوليو
2: خطوط
6: خاطر كما قلنا هو توا من المره هذه
2: خطوط تجيب لنا معناها سياح وتجيب لنا الفلوس وتدخل لنا برشا حاجات راه
6: بالحق يعني لا. يعني توا اول خط من قسنطينه ان شاء الله بروشينمون اللي بدا ديجا في الروتاسيون ان شاء الله يخلطوا عليه كما قلنا احنا خط اخر من الجزائر خط اخر من من من من وهران دونك وان شاء الله تتواصل على على على جهه المنستير وهذا كله يعني ما هو الا يعني ان بلوس للجهه للنزل للاكتيفيتي برا توريستيك زاد الكل يعني للنشاط الخارجي بيان سور خاطر ماك تعرف احنا توا جرات العاده انه الجزائر يجيب كرهبته يعني فهمت هذوما هيك فرصه باش يتنقلوا باش يشوفوا يعني باش التاكسيات تخدم
2: كل شيء يخدم
6: كل شيء يخدم يعني
2: حلقه كامله قاعده تخدم بناخذوا احنا استراحه فنيه موسيقيه بعد شويه نعلنوا على الفائز او الفائزه بالنسبه ل كما قلنا المسابقه نتاعنا في الجزء الثاني من العزيزه بلادي دو تيكي العائله كامله احنا نقولوا معناها هكا لي سي باسي سيدي العائله كامله
6: اي انا كسبت في الفاميلي
2: كامل اي اكسي كامل باش يدخلوا معناها وانا معاهم زيدا باش ندخلوا معاهم نعمل تبحبيحه لهنا معناها في التوبوغون خاصه بعد شويه يلا محمد خلي لك الخط باش ناخذوا أغنية وبعد نرجع.

0: من أجمل الأصوات التونسية محمد الجبيلي اللي باش نختموا به لقائنا. لكن قبل هذية نقولوا المهاء عيدي الحاجي ألف مبروك، مرحبا بيك في القرية السياحية شمس هوليداي فيلاج، باش تكون عندك أنت بطبيعة الجائزة هذا حسب القرعة، تبارك الله ما شاء الله، يعني الجوائز اليوم نشطت الأجواء في صيف 2026 في بلادنا في العزيزة بلادنا. سي محمد يظهر لي فما عندك ملاحظة حبيت
1: بالنسبة بالنسبة الخطوط الجزائرية صحيح فما خط جديد على المنستير، ولكن المدة هذه نشطة ياسر الخطوط الجزائرية، فما خطوط خمسة خطوط جديدة على أفريقيا. احنا السوق هذه نجم نستغله أكثر، نجم نمشي في الجزائر العاصمة وهران تلمسان، وإن شاء الله راهو كانت حل مشاكل متاع الأيريا السياحة في تونس نجم معناتها تتطور اكثر. اثنين راهو فما تو في الازمه نتاع الحرب الايرانيه فما دي كومباني ايريان، فما شركات طيران مش قاعده تخدم بالكدا مثل القطريه عندها الطيارات نتاعها، قاعدين حابسين في في في اليونان في اسبانيا ماهمش يخدموا كيف بالنسبه للشركات الروسيه عندهم طيارات مش قاعدين يخدموا. احنا لازمنا في تونس نعملوا دبلوماسيه ذكيه ونشيطه، انتم طياراتكم ما تخدمش نجموا احنا نكريهم من عندكم، ولو انه ما عندناش امكانيات نجم نخلصوكم من بعد، لخاطر هم يساعدهم انه طياراتهم تمشي خير ما لا يبداو معناتها كولي اصول. كيف بدك كولي اصول؟
0: نكريو بالكريدي
1: نجم تكري نجم تكري، الخاطر بالنسبه للحل خاصه التونيزير ما تخرج من الازمه هذه الا ما تعمل نشاط اكثر باش تخلص.

0: الامفيتياتر اللي عنده والسينما
1: حبيت نقول
0: وعنده
1: مرجعينا اللي يخدموا زاده كيف كيف على المهرجانات الكبرى دعوه ليهم لانه باش تستغلوا الامفيتياتر اللي موجود في القريه السياحيه هذه شمس قداش يرفع الساعه مش كان امفيتياتر يعني سال دو سينما
2: فوالا هي شمس وريدي فيلاج يعني
1: نعم.
2: فيه ممكن النزل الوحيد في الجهه
1: نعم.
2: اللي فيه يعني اون سال كوفيرت تهز قريب 820 بلاصه
1: ضخمه جدا
2: مليان كيبي يعني للعباد اللي تحب تعمل يعني دي زيفينمون ولي تيك اي بي وعندنا زاد اون باراليل السينما عندنا الوزن الوحيد
1: معناها اي مهرجان باش يجي باش يشتغل كل شيء
2: احنا تو كنقعدوا شويه بحذانا من بعد مع 8:30 كل نهار عندنا ان فيلم نعملوه للصغيرات يعني في سال دو سينما عن سال دو سينما تهز ابوبري 300 مقعد
1: نعم.
2: دونك كي نحكيوا على السياحه شمس وليدي فيلاج راهو قريه سياحيه
1: بامتياز
2: يعني
1: فيها كل شيء معناها
2: التياتر التوبوغون التنس الفوت الباسكيت الميني كل شيء يعني
1: اما بجهر خلينا نخرج شويه من برا القريه السياحيه
2: ميساج مرحبا بك
1: نقدر نعملوا دوره في مسير ونرجعوا
2: مرحبا حتى من من من من السوق عندنا يعني عندنا
1: سوق صناعه تقليديه
2: كامل يعني 10 دي بوتيك الارتيزانا يعني من الشاشيه للقفه لكل شيء يعني
1: انا لو في تياتر شيخ تعليه الحقيقه هذه دعوه لكل مازال
2: موجود
1: على الثقافه ينجموا يستغلوا المهرجانات الكبرى مرحبا
2: بالنسبه
1: حاضره موجوده لهنا
2: مرحبا بالناس الكل نوفروا لهم كل شيء وان شاء الله احنا بيبانا محلوله للناس الكل وان شاء الله نكونوا في خدمة الناس كل مرحبا بكم
1: شكرا لك سي مكرم تحياتي لكم شكرا محمد سيدية حسام قدرية حمدي النقبي شوقي الأحمدي نجم الدين القريشي نجم المهري صغير تقول لكم نلتقي بكم الأحد القادم لما حالة فما جمعتنا كهورة هو بعد العزيزة بلادي ترجع لتوقيتها العادي كل مساء جمعة من 5 إلى 7 مساء خلافا الأسبوع هذا والأسبوع القادم شكرا وإلى اللقاء

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشرب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه سيتم قطع الماء على كافة المشتركين بولاية المنستير وسوسة والمهدية انطلاقا من اليوم من الساعة منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، حتى تتمكن الشركة من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالماء وفق ما جاء في بلاغ. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا الراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية، خاصة خدمات الميكنة المتعلقة بجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات الواعدة. دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة في أجل أقصاها 20 من شهر جويلية الجاري للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر بفوز على المنتخب الغيني بنتيجة 61-50، فوز مكن عناصرنا الوطني من تقاسم الصدارة مع رواندا ونيجيريا بعشر نقاط لكل منتخب قبل موعد النافذة الرابعة التي ستقام في تونس أواخر شهر أوت القادم. خارج الحدود تتواصل اليوم لحد منافسات الدور الثمن النهائي لكأس العالم بإقامة مواجهتين قويتين، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره النرويجي انطلاقا من 9 ليلا بتوقيت تونس، ويواجه المنتخب المكسيكي نظيره الإنجليزي فجر الاثنين انطلاقا من 1 صباحا بتوقيت تونس.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

سيده المقام العراقي محمد القبنجي. إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة. أهلاً.

0: هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالراحات

0: محمد القبنجي.
1: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ أيامي لوطني ولشعبي.
0: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنجي، سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى تذكرونا.
1: محمد القبانشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي يعمل بالتجارة والقبانة، القبانة يعني الكيل والميزان، وكان رحمه الله مولعا بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشعر وأتحسه وأنا في سن مبكرة، ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إدائهم، وأجتهد دائما لصق الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن لوالدي أي مورد غير راتبه الذي يتقاضاه من وظيفته، من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية، هي يعني المخبز. وبعض ما تقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية، وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، إلا أننا لم نهبط إلى درجة الشفاقة والإملاق، وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير من سهر على تربيتنا في البيت، تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال، كما جرى لأخوي اللذين أخذا للخدمة العسكرية ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدل التخريج الضباط العسكريين، وهكذا أصبحت مدرستي بعد ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون اسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

0: لم يكن القنبنشي بعيداً عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القنبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القنبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللكنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللكنة. وهذه اللكنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة التي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي صار يجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحصلت هذه اللكنة الغير عربية بهالمناسبة. هذه شفت هذه اللكنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي، أرفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
2: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسار

قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا.

0: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
1: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الأداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد، درب يدك مع صوتك، ستجد أن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
0: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية، وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا، ونطقه سليما وأداؤه أصيلا.
2: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهبوا الدير، بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي، شبكت عشري على رأسي

0: البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن، المقام لم يكن مجرد ترفيه بل كان جزءا من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القبنجي حاملا هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئا من شخصيته، شيئا من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر واحد، ولكن إذا كان هناك فروق، الفروق بالفرع لا بالأصل. الحدود ما لازم تكون في الفن، طالما أكون هناك مواهب والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني، لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. الأستاذ عبد الوهاب ابتكر وابتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالآخر.
0: علاقة القبنجي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقبنجي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العلي.
2: قبل محمد القبنجي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القبنجي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لأرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القبنجي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.

0: مؤتمر القاهرة كان لحظة مفصلية في تاريخ الموسيقى العربية، ففيه اجتمع عمالقة الموسيقى العربية من مصر والشام والعراق والمغرب، ووقوف القنبنجي بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف ندا بمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القنبنجي كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القنبنجي كان يتحكم بأنفاس القاعة كلها. علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القنبنجي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول: المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها: المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر، يجب أن يخطئ حتى يتعلم. هذا التواضع جعله إنسانا قبل أن يكون فنانا.

0: أسلوب القبنشي كان مدرسة في الاقتصاد والتركيز، لم يكن يكثر من الزخرفة الصوتية التي تشتت المستمع، بل كان يذهب مباشرة إلى جوهر الكلمة ومعناها. كان يغني كأنه يحكي قصة، كأنه يعيشها لحظة بلحظة، لذلك تشعر وأنت تسمعه أنك لست أمام مطرب، بل أمام راو يروي لك تاريخ بغداد وألمها وحنينها.
1: لا لا تبكي ليلى ولا تطرد إلى هندي

0: واشرب على الورد من حمرائك الوردي خمر اذا انحدرت في حلق شاربها ازدته حمرتها في العين والخد.
1: كان معلما صارما لا يتساهل، يقول لتلاميذه: المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة. مقام عراقي معاصر لابد أن يمر على تسجيلاته هو حلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى جذورنا.

0: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم محمد القبنشي. هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي، مخرج.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشرب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالماء. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة والتي تتكون من 11 عضواً، وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز القائمة التالية: مريم قرفالي وزياد النجار ومهدي الدريدي ونبيل محسنية وشمس الدين قضوم وغاية المرداسي ومصطفى العروسي وثريا النيفر وسند البحري وراز الملياني ووجدي الطرابلسي. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا وراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية، خاصة خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليب الزيت وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات، إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وذلك قبل يوم 20 جويلية للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. تحتضن مدينة الحمامات في الوطن القبلي ولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 جويلية فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبتا للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية، ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل، لا سيما في مواجهة تحديات عصر الحوسبة. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع البرنامج الصيفي الجديد صدى الأوتار مع الزميل عماد.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من سهرة سدى الأوتار في إطار البرمجة الصيفية والتي تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية العاشرة من ليل الأحد الخامس من شهر جويلية. سهرة الليلة يؤمنها حسام قدرية في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها. عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لكل أنغام وفقرات سهرة سدى الأوتار اللي يشرف على تنسيقها معاذ الحدد. فكرة عن السهرة في عددها الأول، سهرة سدى الأوتار هي حصة تعنى أساسا بالموسيقى، لكن الحقيقة خيرت أنه أهتم ببعض الموسيقى مش النادرة لكن التي لا تبث كثيرا، وأيضا بعض النماذج الحية التي بقيت حية دائما وأبدا في صدور عشاق الفن والموسيقى بمختلف أنواعها وخاصة متاهاتها. في سهرة الليلة سنحتفي معا بثنائي في اعتقادي من أجمل وأروع ما أنجبت الأغنية الملتزمة العربية. عندما أقول ثنائي أكيد مباشرة باش يجي لذهنكم الشيخ إمام. الشيخ إمام من خلال صوته ولحنه الثائر والهادر، وأيضا الفيومي أحمد فؤاد نجم من خلال كلمة اليسار والشعوب المطحونة. باش نتحدث عن هذا الثنائي واللقاء الذي جمع بينهما من أجل أن يؤسس مسيرة فنية ملتزمة، حيرت في فترة من الفترات السلطات في مصر وحتى السلطات في عدد كبير من الدول العربية. إلى جانب طبيعة استماعنا إلى بعض الأنغام والتسجيلات لهذا الثنائي. أيضا في الجزء الأول من السهرة سنستمع إلى معزوفة تعتبر من أبرز وأشهر المعزوفات في العالم، هي السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. في سهرة سدى الأوتار أيضا سنهتم ببعض النماذج من الفنانين، لا أريد أن أقول من ذوي الإعاقة ولكن خليني أقول أنهم من الفطاحلة، من فطاحلة وأشاوسة الموسيقى، فرغم بين ذفرين الإعاقة إلا أنهم قدموا للموسيقى في العالم والموسيقى العربية أجمل ما ملكت. طبعا من يتصور أنه صاحب هذه الموسيقى، نقول عنه أنه يمتلك إعاقة. أكيد عرفت الموسيقى اللي قاعد نخدم عليها شنية، هي موسيقى مسلسل رأفة الهجان للملحن عمار الشريعي. عمار الشريعي هذا الغواص في بحر النغم، هذا المحلل الفني وأيضا الملحن الذي قدم العديد والعديد من الألحان للموسيقى المصرية والعربية. في فقرة خلفيات الأغاني ليلة باش نتحدثوا على أغنية البعض يعتقد أنها كتبت خصيصا لليدي ديانا، أكيد عام 97 في القرن الماضي يعتبر من السنوات التي لا يحبذها الأنجليز وحتى العالم وخاصة المملكة البريطانية بعد الحادث الأليم اللي صار لليدي ديانا وعماد الفايد أنذاك. ومباشرة بعد جنازة ليدي ديانا قام إلتون جون، البعض يعتقد أنه قدم أغنية كاندل إن ذا ويند خصيصا لديانا،
الأغنية هذه صحيح وقت كتبها أضاف فيها اسم ديانا، لكن لم تكتب لديانا هذه الأغنية، بل كتبت لي مارلين مونرو. وإن شاء الله ما بعدنا بعد تالي نعطيكم فكرة عن التغيير اللي صار، وعلى النسخة الأولى من أغنية كاندل إن ذا ويند، وعلى النسخة الثانية. في سهرة الليلة نحتفي بالأغنية الشعبية التونسية من خلال الراحل إسماعيل الحطاب. حب أقول أنه الفن الشعبي مش فقط مزود، الفن الشعبي فيه آلات حلوة برشا، كما القصبة، كما الزكرة، كما الطبلة، وغيرها من آلات الإيقاع الممتعة والجميلة والتي لا تحلو أفراح التونسيين إلا بها. اليوم باش نسمعكم بعض مقاطع من أغاني الراحل إسماعيل الحطاب لجانب فكرة موجزة ونبذة عن حياته. هذه مستمعينا الكرام أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة سدى الأوتار في عددها الأول. مرحبا بالجميع، ودمتم متابعين وأوفياء لإذاعة المنسير وسهرة سدى الأوتار، والبداية كالعادة مع جورج وسوف.

0: لأشعار الفيومي أحمد فؤاد نجم، صدمة أولى لا تنسى وسحر خاص يلمس الوجدان فور سماعه. ارتبط اسمه دائما برفيق دربه شيخ إمام ليشكل معا صوتا متمردا ينحاز للفقراء والمهمشين ويعبر عن نبض الشارع العربي في أدق فترته التاريخية. الحضور العربي لهذا الثنائي كانت الكلمة عند نجم يسارية بمعناها الشعبي قبل الحزبي، انحياز إلى العامل، إلى السجين، إلى الطالب، إلى البنت الفقيرة، إلى الجائع، إلى الساخط، إلى ابن الحارة الذي يرى السلطة من أسفل السلم. دراسة كاملة، أو في الحقيقة دراسات كتبت عن هذين الشخصين، عن الشاعر أحمد فؤاد نجم وعن صوت الشيخ إمام. الشيخ إمام حول كلمة أحمد فؤاد نجم إلى جسد صوتي، عوده قليل الزينة، غناؤه أقرب إلى النداء، وإيقاعه يمشي مع الجموع لا مع البلاد. تكوين شيخ إمام في التلاوة القرآنية مكنه من الأداء الجيد لمختلف أنواع كتابات أحمد فؤاد نجم. سنستمع إلى واحدة من أجمل ما كتب نجم ومن أجمل ما غنى الشيخ إمام، ثم بعد ذلك نتحدث عن العلاقة الجامعة بينهما من خلال تسجيل مدته 6 دقائق.
1: وإيش نعمل هون؟ احنا موجودين علشان نضرب الإسرائيلي.

0: انما امام زميلني بشرف وعظمه لغايه ما كبر بس. وبعدين هو كمان مكفوف يعني نقصه دي ما الاعمى ده فقد الامان فقد الاحساس بالامن. كنت بحميه بخاف عليه قوي وطول ما احنا ماشيين في الشارع ولا حاجه بصف له احنا فين وايه يعني وحل ايه على الشمال ايه كانه بيشوف بعينيه. انا كنت يعني فعلا. وكنا في اول مره في القلعه كان ضابط غبي كده مسك عصايه خرزان هيضرب امام على وشه فرحت بسرعه واقف قدامه وعشان العصايه تنزل على وشه انا وبقى عليا ان انا ما اتالمش عشان ما اخوفش امام
1: تحسسه.
0: دي كانت لحظه عصيبه العصايه نزلت على وشي ما قدرتش اقول اي كتمت نفسي. وفضل امام ما عرفش الحكايه لغايه ما خرجنا وحكيت له. امام فنان كبير.
1: انت كنت عيونه هو كان صوتك؟
0: نعم بالضبط كده بالضبط. انا كنت عينيه اللي بشوف بيها هو كان صوتي. وبعدين هو كمان من حسن حظي وحظه هو كمان انه تتلمذ على مشايخ الموسيقى. فهو كان متلمذ على عم الشيخ درويش الحريري وعم الشيخ علي محمود وعم الشيخ زكريا احمد العتاوله دول. وكان دمه خفيف وشقي جدا دمه خفيف وملعون يعني يعمل حركات تموت من الضحك.
2: البحر غضبان ما بيضحكش اصل الحكايه ما تضحكش البحر جرحه ما بيدبلش

حاجه. تمام، لو مسك العود وقعد يدف زي موزرت مثلا، وانا برضو لو قعدت اقول قصايد برضو، احنا الاثنين حاجه واحده، وده اللي خلانا نجحنا. انا كنت حريص على الحكايه دي قوي، وكنت دايما اقدمه هو. انا مش محتاج لا شهره ولا نيله ولا بتاع، انما هو كنت دايما ابروزه واوحي للناس اللي بيعرفونا ان هو يبقى على الراس من فوق، كانوا يقولوا يا مولانا، كلهم يقولوا مولانا.

0: بتشتاق له
1: عم احمد؟ ايه طب كان خفيف دمه كان خفيف دمه خفيف جدا وكان معلم في المزيكا الصبح استاذ يعني مزاج النهارده اغني مصريه ميه بهيه الصبح الثاني يوم مزاج اغني جبار مات مزاج اغني بعد السلام والمرحب يعني يعني حسب مزاجي يعني مش مركز في حاجه واحده انما كان في اغنيه اسمها صغيره قد كده اما السادات صفى كل المعتقلات ما عدا انا وهو محمد قد اخو سيد سيد قد وبعدين هو كان بيحب واحده في حوش ادم فقال لي حبيبنا وحشونا وبنجوم قلت له طب اعمل ايه؟ ولا يهمك رحت كاتب ليه واحنا ماشيين
0: عشاء
1: وراح ملحنها يا حبايبنا فين وحشتونا لسه فاكريننا ولا نسيتونا ده احنا في الغربه من الهوى دوبنا وانتوا في الغربه جوه في قلوبنا وتفتكروا اننا توبنا مهما فرقونا ولا بعدونا يا حبايب دي بحبها قوي.

0: كان هذا أحمد فؤاد نجم يتحدث عن صديقي عمره الشيخ إمام. باش نبقى مع أحمد فؤاد نجم ثم سنعود بعد قليل للشيخ إمام من خلال أغنيتين. المعروف عن أحمد فؤاد نجم الشاعر فؤاد نجم أنه جريء للغاية، وهناك قصة في الحقيقة معبرة ومضحكة في ذات الوقت. في فترة من الفترات التي كانت فيها كوكب الشرق أم كلثوم تتزعم ساحة الفنية المصرية والعربية، وكانت بين ظفرين تحكم بأحكامها ولها صيت حتى داخل البلاد السياسي. في تلك الفترة كان هناك شخص قد مر بجانب منزلها فتعرض آنذاك للعر من قبل كلب أم كلثوم، أو كلب الست كما يقول أحمد فؤاد نجم. في تلك الفترة صارت بلبلة كبيرة بعد هذا الحادث، وأكيد أن المصريين كلهم وحتى الساسة آنذاك يعشقوا صوت أم كلثوم ويعشقوا أم كلثوم، فصارت العديد من النوادر لدرجة أن أحمد فؤاد نجم كتب القصيدة هذه يتهكم على كلب أم كلثوم وعلى أم كلثوم في ذات الوقت. باش تسمعوا قصيدة أحمد فؤاد نجم كلب الست، ثم حديثوا عن هذه القصيدة وعن ردود فعل أم كلثوم بعد ذلك.
1: زمالك من سنين وفي حمى النيل القديم، قصر من عصر اليمين ملك واحدة من الحريم، صيتها أكتر من الأدان، يسمعوه المسلمين والتتر والتركمان والهنود والمنبوذين، ست فاقت على الرجال في المقام والاحترام، صيت وشهرة وتل مال يعني في غاية التمام. أسره يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة، بس ربك لاجل حكمة أم حرمها من الأمومة، والأمومة طبع ثابت جوه حوا من زمان، تعمل إيه الست جابت فوكس رومي وله ودان. فوكس ده قبل أملتك عنده دستة خدمين، يعني مش موجود في عيلتك شخص زيه يا اسماعيل. اسماعيل ده يبقى واحد من الجماعة التعبانين اللي داخلوا في المعاهد والمدارس من سنين، حب يعمل وقت فقاكة ويمشي حبة في الزمالك والأيامة والفتاكة يرموا طبعا على المهالك. عم سمعة من أيامته حب يعمل فيها فيلا، بعد ما قلوص بجامته اشترى حتة مجلة، قول مشي بيعرف حكاية من حكايات الغرام، واندماجه في القراية خلى مشي ويستمر على اليمين يحدث بعيد خطوتين ويروح شمال. لمحوا فوكس من الحديد قال ده صيد سهل وحلال، هب نط في كرش لغري جب جمته لحد دلها. اسماعيل بدل ما يجري قال يا رجلي رجلي مالها، بص شاف الدم سايح من عليها ومن وطيها، وياللي جاي وياللي رايح المجلة مش لاقيها، حبة وتلموا الزنايا اللي هم البوابين والحكاية والرواية، قال لهم ده كلب مين؟ كلب مين ما كلب منشي، سمعة زود حبتين، قال له واحد فيهم امشي اللي جابك عنده مين؟ هل ده شارع يا مواشي للي راكب واللي ماشي، كلمة من ده وكلمة من ده ذاته وترسمت فضيحة ولنهايته، والقصد من ده اسماعيل أكل الطريحة. راحوا اسم الشرطة طبعا والنيابة كفيلة بيهم، وترموا في الحجز جمعا لما يجي الظهور عليهم. حبة والشويش أمين قال سعيد إن أشبندي، أم غريب عم اسماعيل قالوا محسوبك يا فندي، أمس سمعة روح معاه. الشويش قال غرب دمك راح تعصني وفوق أفاه كف طرقة، ده هي فمك. تفتكر يفضل سمعة قد إيه في الاسم نايم؟ استضافوا الحجز جمعة، يا بلاش هذه العزايم، شاف بلاوي ما تتحكيش من الجماعة المسجونين، قال يا عالم يا شويش يا نيابة يا مسؤولين، خلصوه بعد المناهدة جثة من جحر الديابة، هي حسبة ساعة واحدة كان في مكتب النيابة. قال له مالك يا اسماعيل؟ قال له زي البوم مالي، قال له عبك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي، انت شوف فوكس يمكن خدت تسمم غصب عني. الوكيل قال برضو ممكن، والشويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس.
2: بحس انه انت بتحب كتير ام كلثوم، في نفس الوقت شتمتها بقصيدة عن كلب الست.
3: ما كلبها يمسك مواطن يدمره وبعدين يقوم. انا مش شتمش ام كلثوم، انا شتمت القانون العمل ده، ووكيل النيابه اللي قال ان الخدمات التي ادتها ام كلثوم للدوله كفيله بان تعفيها وكلبها من المسؤوليه الجنائيه، ويدمروا ولد غلبان ابوه باع اللي وراه اللي قدامه عشان يعلمه في معهد التربيه الرياضيه فيدمره خالص وياه. وبعدين والولد يقول، قال للولد بيقول كده،
2: نعم،
3: جهاز الاعلام العاهر يقول ان الولد قال اصل انا سعيد جدا الحقيقه لان اللي عضني كلب ام كلثوم. ما فيش عهرة بعد كده، استفزيت طبعا وشتمتها، ده نشتمها واشتم ابوها واشتم العمل ده كله ازاي يعني.
2: وانت ما بتعرف الولد بس قرأت عنه؟
3: ما اراه، ما عرفوش، انما انا ما اقدرش احوش نفسي.
2: نعم،
3: ما اقدرش، ما اقولش احساسي، ربنا مديني القدرة على التعبير.
2: تتذكرها القصيدة ولا بتتذكرها؟
3: كلب الست ما انساهاش، عملت لي بلاوي كتير.
2: عملت ايه؟ ام كلثوم لما قرأتها القصيدة
3: قالت اللي كتب القصيدة دي انا هخرب بيته. فجليل البنداري هو اللي وديها لها الله يرحمه، قال لها ما عندوش بيت، اطمني من الناحية دي يعني. قالت له حشرد، وقال لها هو مشرد جاهز. انما هي القصيدة دي انتقلت بشكل سري، الناس كانوا بيقولوها زي النار في الهشيم. والناس كلها اللي كانت بتقرا القصيده كانت بتحب ام كلثوم. انت عارف ان ابنها، ابن اختها الاستاذ ابراهيم الدسوقي، لما قرا القصيده مات على نفسه من الضحك، ودي على خالته. وانا الحقيقه القصيده لو ما كانتش كامل الشناوي الله يرحمه لما قراها كان بيضحك، كان بيهتز، انت عارف وقت تخين قوي كان بيهتز، انا اتصورت انه هينفجر. وقال لي انت لو مش عامل القصيده دي بخفه الدم دي كان الشعب المصري ذبحك.
2: طبعا
3: فهي اللي انقذني من الدمار ان القصيده دمها خفيف. فيعني المساله والاختلاف، انا لازلت بحب اسمع ام كلثوم، موضوع تاني.
2: نعم، تسمع ايه؟ كل اغانيها ولا
3: لا؟ مش كل اغاني.
2: شو اللي بتحبه؟
3: انا بحب اولا شغلها القديم كله.
2: نعم،
3: اخر حاجتين بسمعهم لها هو صحيح الهوى غلاب والاطلال.
2: نعم،
3: انما اللي عمله عبد الوهاب والكلام الفارغ ده كده عامل زي الفشار، عارف الفشار؟ زي السوداني، وانت عمري وعمر انت وانت الحب وانت لا ده كلام من الوجات ده تقوله بديع صادق وحاجات كده. ام كلثوم اسمعي
2: مش كان لازم انه هي تطور نفسها مع العصر؟
3: لا هي كان بدا صوتها يخسع.
2: معقول؟
3: طبعا يعني
2: مش حتى القصيده. قصيده كلب الست
3: اقولها لك كلها؟
2: يعني تختار الجزء.
3: بعد اسماعيل ده ما خدوه. بعد اسماعيل ده ما خدوه بهدلوه.
2: نعم،
3: في الاسم. و تفتكر يفضل سمعه في قد ايه في الاسم؟ في الاسم نايم، استضافوا الحجز جمعه يا بلاش ادي العزايم. شاف بلاوي ما تضحكيش من الجماعه المسجونين، قال يا عالم يا شويش يا نيابه يا مسؤولين، خلصوه بعد المناهدة جثة من جحر الديابة. هي حسبة ساعة واحدة كان في مكتب النيابة. قال له مالك يا اسماعيل؟ قال له زي البوم، مالي؟ قال له عضك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي، انت شوف فوكس يمكن خدت تسمم غصب عني. الوكيل قال برضه ممكن، والشويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس. ده كان التفنيش بتاع القصيدة.
2: نعم،
3: فيعني بقى الست زعلت واتضايقت. طب انا بشتم الكلب انت زعلانة ليه يعني؟ انت دمرتي بني ادم، كلبك دمر بني ادم، ممنوع اشتم كلب السادة يعني.
2: طب والواد اسماعيل اللي كتبت عنه القصيده جالك او شكرك؟
3: انا رحت له.
2: رحت له؟
3: رحت له وراء الحضر. لقيت شخص ابوه عم خلوصي ده عنده ثلاث بنات، والولد ده الثلاث بنات دول صدقيني الانيميا وكلاهم لانهم ما بياكلوش كويس عشان اسماعيل ده يتعلم ويطلع مدرس العاب رياضيه. اتدمر المشروع. عمل له اهم استديمه ينفع بقى مدرس العاب ولا مدرس حق خالص.
2: طب ام كلثوم ما دفعتلوش مقابل؟ ما عملتلوش.
3: ام كلثوم لا دفعت ولا اتكلمت ولا لا ولا دخلت في الموضوع اللي دخل البوليس والنيابه. ام كلثوم كانت سلطه. ام كلثوم تحولت من فنانه من فنانه الشعب المصري الى سلطه وهي دي الكارثه. فنان ما يتحول الى سلطه يبقى باي باي يعني الفن ازاي بقى؟ هيعاني ازاي يعني؟ يعني ام كلثوم دي هتعاني ازاي؟
2: عايز كل الفنانين لازم يعانوا.
3: مش بقول هيفن ازاي؟ عارفين يعني يقعد يعني يقعد كده ويقول لي عيني على الغنابه بتاع ده يبقى سايح مش فنان بيتفرج على الاثار.
0: حقيقه جراه فائقه لاحمد فؤاد نجم سواء في اشعاره وكتاباته او حتى في تصريحاته الاعلاميه. نجم يبقى من اولئك الشعراء الذين نحتاج في كل الاوقات وكل العصور لانه الكلمه دائما ما تمتلك القوه من اجل التغيير من اجل الاصلاح من اجل القضاء على كل الاثام وال الكذيب والأرجف. بعد هذه المتعة مع أحمد فؤاد نجم نعود للشيخ إمام من خلال نغمين الأقرب إلى قلبي كان من أشعار أحمد فؤاد نجم.

وإذا ضحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا ضحت لك أغنية أو أنت قدم حافية

ننتقل من الأغنية الملتزمة العربية والثنائي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام لنوع آخر من الموسيقى العالمية من الموسيقى الكلاسيكية. هذه هي المقطوعة التاسعة، السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، لودفيج فان بيتهوفن.

تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفات 9 سيمفونيات هذه 9 التي نستمع إليها، 5 مقطوعات على البيانو وأخرى على الكمان، و32 سوناتة على البيانو، و16 مقطوعة رباعية وترية. السيمفونية 9 لبيتهوفن على سلم ري الصغير هو عمل أهداه بيتهوفن إلى ملك بروسيا فريدريتش في الهالم 3، وتعتبر هذه المقطوعة آخر السيمفونيات لبيتهوفن. نستمتع قليلا بهذه السيمفونية ونعود مباشرة بعد موجز الساعة 9 مساء ليتواصل اللقاء معكم حتى 10:00.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشراب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولاية سوسة والمنستير والمهدية انطلاقا من اليوم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالمياه. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة والمتكونة من 11 عضوا، وكانت الانتخابات انتظمت يوم السبت 4 جويليا أسفرت عن انتخاب 11 عضوا جديدا، وضمت القائمة كل من مريم قرفالي وزياد النجار ومهدي الدريدي ونبيل المحسني وشمس الدين قضوم وغاية المرداسي ومصطفى العروسي وثريا النيفر وسند البحري ورازي الملياني ووجدي الطرابلسي. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان 2026 بشكل طفيف لتبلغ 5.3% مقابل 5.5% مقابل خلال شهر مايو وفق آخر مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، ويعود هذا بالأساس وفق المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من ناحية، وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة الطبخ، وارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي تشهد برمجة ثرية ومتنوعة تجمع كوكبة من النجوم التونسيين والعرب إلى جانب فرقة وعروض فنية وموسيقية عالمية. من أبرز العروض يوم 16 جويلية صابر الرباعي، يوم 18 جويلية الشاب خالد، في 20 جويلية الفرقة الأمريكية ذا جاكسون، يوم 28 جويلية يسرى المحنوش، 6 أوت مياد الحناوي، 13 أوت نبيها كراولي، 15 أوت إليسا، و17 أوت أمينة فاخت، وحفل الافتتاح وحفل الاختتام سيكون مع ماجدة قومية. في أخبار العالم، وفي اليوم 18 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد أكثر من 128 يوم من انطلاق الحرب، عشرات الألاف من الإيرانيين يشاركون في نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الإيرانيين في السر يتوسلون وفي العلن يريدون أن يظهروا بمظهر المنتصر، وقال أن هناك 7 أيام استراحة حتى انتهاء مراسم الجنازة. ترامب قال أنه كان بإمكانه القضاء على الجميع ولكن لن يبقى أحد بعد ذلك للتفاوض معه. في جنوب لبنان، الجنوب اللبناني عاد 40 سنة إلى الوراء أو أكثر، حيث أصبحت القوات الإسرائيلية تحتل جزءا من لبنان مثلما كان الشأن بذلك في التسعينات والثمانينات. جيش الاحتلال احتل مرتفعات علي الطاهر واحتل قلعة الشقيف وهي هضبة في جنوب لبنان. وقالت المصادر الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من تلك المناطق حتى القضاء على حزب الله اللبناني. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 ليلا مع نشرة مفصلة، وعودة إلى صدى الأوتار مع عماد العوني.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكل متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسيم. بطل قصتنا لليوم عنده ميزة خاصة لدى القليل من لاعبي كرة القدم، ألا وهي أنه يكون محبوب من كل الجماهير، المنافسين قبل المساندين. الياباني يوتي تاكاهاتشي مؤلف سلسلة الكابتن ماجد قال عليه أنه أقرب لاعب لشخصية ماجد، إن كان في الأسلوب أو الروح القيادية. أما خلينا نرجع بالزمان ومع البدايات، لاعبنا قال أنه أسود يوم في حياته كان في عمر 12 عام، النهار اللي مشى فيه لمركز تكوين نادي برشلونة لا مسايا، لأنه حس بالوحدة والغربة عن مدينته، وخاصة اتوحش عائلته. اتدرج في الأصناف الصغرى بسرعة البرق، وفي موسم 2004-2005 فرض روحه بما يمتلك من فنيات أن يكون لاعب ثابت في الفريق الأول للبرسا، ومع كوكبة النجوم في الفريق تحصل على كل الألقاب الممكنة: لا ليغا، كأس الملك، تشامبيونز ليغ، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، والعديد من الألقاب الأخرى. أما التحدي الأكبر كان بالنسبة لي هو تحقيق النجاح والألقاب مع المنتخب الإسباني. لا رخ هو اللي كان من أبرز المساهمين في جيل استثنائي بالفوز لثاني مرة في تاريخهم بكأس أمم أوروبا في عام 2008، بعد 44 سنة من الجفاف، بعد لقب يتيم كان تحصل عليه المنتخب الإسباني في سنة 1964. بطل قصتنا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 اكتب بأقدامه أحلى اللحظات التاريخية للشعب الإسباني. أخيرا الحلم أصبح حقيقة، وإسبانيا تحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخها. في لحظة سرقها ورسم الفرحة على الملايين. هذه قصة الرسام الخجول قاتل دفاعات الخصوم الدون أندرياس إنيستا.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

0: كانت هذه موسيقى واحد من أبرز المسلسلات المصرية، مسلسل رأفت الهجان، هذه الملحمة الفنية والسياسية في الثمانينات على ما أعتقد، وكان هذا المسلسل قد بث في شهر رمضان، بطولة الراحل محمود عبد العزيز. موسيقى هذا المسلسل كتبت بأنامل وفكر ووجدان عمار الشريعي. عمار الشريعي هذا الفنان اللي الحقيقة ما عندوش برشا أغاني شهيرة، ولكن له العديد من الألحان والموسيقات المتنوعة والشهيرة على شكل هذه الموسيقى. عمار الشريعي إلى جانب تلحينه أيضا كان مقدم برامج، له برنامج على ما أعتقد في إذاعة القاهرة أو الشرق الأوسط عنوانه غواص في بحر النغم. كان في هذا الموعد الإذاعي يختار أغنية من الأغاني العربية الشهيرة، وتركيزه دائما ما يكون على الأغاني المصرية، ثم يقوم بتحليل هذه الأغنية على مستوى اللحن وعلى مستوى الكلمات وحتى الأداء الخاص بمطرب الأغنية. تسجيل خاص بهذا الفنان
1: عمار الشريعي. بمجرد ذكر اسمه نتذكر موسيقى رأفت الهجان، أرابيسك، الراية البيضاء، والكثير والكثير من الأعمال المتميزة والتي حفظت باسمه. شهرته ليست في مصر وحسب، بل في العالم العربي بأكمله. اليوم ومن خلال التقرير التالي سنتحدث عن الموسيقار عمار الشريعي، من أول ظهور موهبته حتى سطوع نجمه. سنتحدث عن أهم محطاته الموسيقية والفنية، كما سنتحدث عن المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية. اسمه بالكامل هو عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي، أما مولده فكان في مدينة صملوط إحدى مراكز محافظة المنيا في صعيد مصر في 16 إبريل عام 1948، لعائلة تعد من أصول عائلة هوارة بالصعيد. حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم في طفولته التي كانت مختلفة نوعا ما نظرا لإعاقته البصرية. نشأ الشريعي محبا للموسيقى، وبدأ يتعلم العزف على آلة البيانو وعمره 3 سنوات، وكانت ابنة عمه تعلمه العزف عن طريق تسمية النغمات بأسماء الأصابع، ثم اعتمد على نفسه في عزف العديد من الأغنيات العربية والغربية المشهورة، وبدأ في تعلم التدوين الموسيقي وعمره 7 سنوات. وهو في 14 من عمره أثناء تواجده في المدرسة الخاصة بتأهيل المكفوفين عزف على آلة العود بمفرده، والتي عرف من خلالها أسرار الموسيقى العربية ومقاماتها وكل فنونها من الناحية العملية. وقد عرضه توجهه لاحتراف عزف الموسيقى لغضب أهله عليه، لذلك التحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية حتى يتجنب غضب عائلته والتي كانت تمده بالمال نظرا لاغترابه بمدينة القاهرة. ولكن خلال فترة دراسته وبمجهود ذاتي أتقن العزف على آلة البيانو والأكورديون والعود والأورج، كما تعرف على الموسيقار كمال الطويل الذي تبناه موسيقيا، ثم تعرف على الموسيقار بليغ حمدي. حياته العملية بدأت عقب تخرجه عام 1970، وكانت من خلال عزفه على آلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية التي كانت منتشرة في مصر آنذاك، ثم تحول إلى الأورج حيث بزغ نجمه فيه كأحد أبرع عازفي جيله، واعتبر نموذجا جديدا في تحدي الإعاقة نظرا لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار. وبعد ذلك اتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي، وكانت امسكوا الخشب للفنانة مها صبري أول ألحانه. بعد ذلك انطلق ولحن العديد من الأغاني والقصائد لرفيق رحلته سيد حجاب، وقد ضم معا أغاني مسلسل الأيام التي أداها علي الحجار، كما لحن مع حجاب قصائد لعدد كبير من الشعراء مثل عبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين. وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي شكل الشريعي فرقة الأصدقاء التي أدت أغاني اهتمت بالمشاكل والقضايا الاجتماعية مع منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق. كان الشريعي أيضا من أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية لأكثر من 50 فيلما و150 مسلسلا، ومن أشهر أعماله الموسيقية في الأفلام البريء، البداية، حب في الزنزانة، أرجوك أعطني هذا الدواء، أيام في الحلال، آه يا بلد، كتيبة الأعدام، يوم الكرامة، وحليم. أما أعماله التلفزيونية من مسلسلات الأيام، دموع في عيون وقحة، رأفة الهجان، فاطمة، أرابيسك، العائلة، الراية البيضة، الشهد والدموع، زيزينيا، أم كلثوم، حديث الصباح والمساء، لا، نصف ربيع الآخر، أوبرا عايدة. أما أشهر أعماله الموسيقية المسرحية فهي ربع العدوية، الواد سيد الشغال، علشان خاطر عيونك، إنها حقا عائلة محترمة. كما قام بتأليف كونشورتو لآلة العود وأوركسترا ومتتالية على ألحان عربية معروفة، وعزفهما مع أوركسترا عمان السيمفوني عام 2005، وشارك بالتعاون مع شركة إيميلتور الأمريكية في إنتاج عينات من الآلات التقليدية والشعبية المصرية والعربية، وابتكر العديد من الإيقاعات الجديدة، وأعاد صياغة وتوزيع العديد من المقطوعات الموسيقية والأغنيات، وساهم مع مؤسسة دانسينغ دوتس الأمريكية في إنتاج برنامج جود فيل، والذي يقدم النوتة الموسيقية بطريقة برايل للمكفوفين، وقام بتقديم وإعداد برنامج إذاعي لتحليل وتذوق الموسيقى العربية بعنوان غواص في بحر النغم، وأولى اهتماما كبيرا لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة مثل منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق وهدى عمار، حسن فؤاد، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، أجفان الأمير، أمال ماهر، وحديثا أحمد علي الحجار وسماح سيد الملاح. ولا ننسى أيضا اهتمامه بالأطفال، فقدم العديد من الألحان والأغاني الخاصة بهم. من المواقف المضحكة والمؤلمة أيضا في حياة الموسيقار عمار الشريعي كانت في بدايته، عندما رشحه أحد الموسيقيين للعزف على آلة الأكورديون خلف السيدة أم كلثوم، وهي الفرصة التي كان ينتظرها. وعند بدء البروفات وعند استقلاله أحد عربيات الأجرة سرق منه آلة الأكورديون، والتي كانت إهداء من الموسيقار بليغ حمدي. وعندما علم عمار الشريعي بذلك أبلغ السيدة أم كلثوم واستجابت لتلك الحادثة، وأخبرت وزير الداخلية التي استرجع له الآلة بعد مرور أسبوع. ولكن في تلك الفترة قد استبدلته أم كلثوم بعازف آخر لضيق الوقت. الفنان الراحل تزوج الإعلامية ميرفت الأفاص بعد قصة حب دامت 3 سنوات، وأنجب منها ولد واحد يدعى مراد. في عام 2011 كان من ضمن الذين خرجوا في ثورة يناير رغم حالته الصحية، وأصر على تواجده بالميدان، وهذا أثر عليه صحيا، ومر بأزمة قلبية كبيرة أثرت عليه لمدة سنة، ليرحل بعد معاناة من المرض بالقلب عن عمر ناهز 64 عاما. رحم الله الفنان وتجاوز عن خطاياه.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
3: جونا صيفي على كيفكم.
4: على كيف كيفكم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

أغنية من الأغاني التي ارتبطت بليدي ديانا بالأميرة ديانا في عام 1997 إثر حادث أليم كان معها العربي آنذاك دودي الفايد، بعدما جمعتهما قصة حب مباشرة إثر تلاقيها من الأمير تشارلز. هذه الأغنية عنوانها شمعة في مهب الريح لإلتون جون أو كاندل إن ذا ويند. السير إلتون إيروكيوز جون ولد في إنجلترا في عام 1947 تحديدا يوم 25 مارس، وهو واحد من أبرز العازفين خاصة على آلة البيانو، مؤلف موسيقي وأيضا مطرب بوب. هذه الأغنية كاندل إن ذا ويند يعتقد العديد أنها أغنية كتبها ولحنها إلتون جون خصيصا لديانا بعد حادثة وفاتها، ولكن في الأصل هذه الأغنية كتبت لمارلين مونرو في عام 1973 تكريما لها. ثم نسخة ثانية كتبت في عام 1997 أيضا تكريما لديانا. النسخة الأصلية عام 1973 تكريما كما قلت لأسطورة هوليود مارلين مونرو، حيث أراد إلتون جون تسليط الضوء على المأساة التي تعيشها نجمات الشهرة وكيف يمكن أن تنتهي حياتهن بشكل مأساوي ومبكر تماما مثل شمعة تحترق من كلا الطرفين وتذوب في مهب الريح. بدأ المقطع الافتتاحي للنسخة الأولى بكلمات وداعا نورما جين، وهو الاسم الحقيقي لمونرو. الإصدار الثاني كان في عام 1997 بعد المقتل المأساوي للأميرة ديانا في باريس، حيث طلب إلتون جون من زميله بيرلي توبين إعادة كتابة كلمات الأغنية لتلائم رثاء أميرة القلوب ديانا. غنى إلتون جون هذا الإصدار المعدل مباشرة في جنازة ديانا يوم 6 سبتمبر من عام 1997 في كنيسة ويستمنستر، واستبدل عبارة نورما جين بكلمات مؤثرة تبدأ بوداعا يا وردة إنجلترا.

Iowa. وناديت يا غالي وكثحت ما جابك تراب العالي.

والجيب الربع سليانة أجاب لبحيرة الكاف والجيب الربع سليانة والجيب للرحلة والجيب للوتانة والجيب اللمو في الدار والجيب اللمو في الجبانة والجيب اللابس صباط والجيب الساك وحفيانة والجيب اللابس سورية

0: كان هذا راحل اسماعيل الحطاب في موال وايضا ما بين الوديان اللي هي من اغانيه الشهيره. على فكره قبل ما نواصل ونحكي شويه على اسماعيل الحطاب اللي مثلكم اكيد مش كاينيني انتو ما زاده يخرج لكم يا سويح شطحني برشا يتسالوا شكون سويح. سويح ساعة هو من أبرز خليني نقول ضابطي الإيقاع في الأغنية الشعبية التونسية. سويح أول ما بدأ المهنة متاعه كان في بدايته مع الراحل إسماعيل الحطاب، كان معروف بالعزف على آلة الطبلة وأيضا مختلف آلات الإيقاع، وهذاك علاش برشا عباد تتسائل شكونه سويح. سويح هو من العازفين، هو أساسا أصيل ولاية سوسة وخدم من بعد تالي مع برشا من الفنانين والمطربين الشعبيين. هذه حكاية سويح وإن شاء الله دي مناسبة ونحكيه عليه وربما نستضيفوه في الفقرة هذه الخاصة بالفن الشعبي التونسي. إسماعيل الحطاب واحد من أبرز الفنانين الشعبيين، وخليني نقول واحد من رواد الأغنية الشعبية. تولد في عام 1925 وتوفي في عام 1994. منذ بدايته تقريبا كان مشهور بالحفلات الشعبية الكبيرة اللي يعملها، أيضا كان مطلوب بشكل الكبير جدا في الأفراح والأعراس التونسية. إسماعيل الحطاب إلى جانب غنائه الغزلي، ونعرفه نحن أنه الفن الشعبي خاصة اللي يعتمد على آلة القصبة والذكرة فيه برشا ما يسمى بالغناء الأخضر اللي فيه غزل بالحبيبة وبمحاسنها وبجسدها وبقوامها وغيره. لكن أيضا إسماعيل الحطاب يعتبر من أبرز مطربي الملاحم. أكيد كي تلوجوا مش باش نعطيكم فكرة بالضبط على ما بين الوديان، لكن راهي هذه أغنية ما بين الوديان هي قصة لواحد من العاشقين اللي لقى حتفه نتيجة بحثه عن عشيقته. أيضا إسماعيل الحطاب غنى على واحد من المجاهدين التونسيين من أصحاب البنادق الموجهة ضد الاستعمار الفرنسي أنذاك اللي هو الدغبيشي، واللي تبقى واحدة من أجمل الأغاني الملحمية اللي باش نسمعوها توا مع بعضنا. خمسة اللي لحقوا بالجرة، لكن قبل ذلك تحياتي لكم الكل على المتابعة، تحياتي للفريق الفني اللي أمن لكم هذا اللقاء مباشرة من استوديو البث المباشر، تحيات معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، تحيات حسام قدرية في الإخراج الفني للحصة عماد العوني. اتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
1: يا حبيبي ومدمنا نشفت عروقي.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة العاشرة مساء للأنباء. من هذه الليلة انقطاع الماء الصالح للشراب بولايات سوسة والمنستير من الهدية من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا. تواصل حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولايتي المهدية ونابل. وفي إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، فتح باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة حاملي الشهادة العليا. مرحبا بكم. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السند في بلاغ لها عن قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك بداية من هذا اليوم. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الانتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث، وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المالية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع المياه الصالح للشراب خاصة في المناطق العليا. تتواصل في ولاية المهدية حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ الولاية من قبل مصالح وكالة حماية الشريط الساحلي والمصالح الأمنية، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير جملة من المخالفات. الزميل نذر إسماعيل من المهدية ومتابعة للموضوع.
1: في إطار حملة تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولاية المهدية، نظمت مصالح المنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية بالشراكة مع مصالح بلديات قصور السيف والشابة والمهدية والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالولاية ومصالح هيئة السلامة الصحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة، حملة مراقبة شملت شاطئ مدينة المهدية وشاطئ سلقطة والشابة لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري. وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 20 محضر بحث وحجز معدات وتجهيزات بمنطقة سلقطة من معتمدية قصور سيفة ومعتمدية الشابة وشواطئ مدينة المهدية. وتؤكد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن هذه الحملات ستتواصل بصفة دورية ومكثفة طيلة الموسم الصيفي لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري ولردع المخالفين. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، وعلى خلفية تواصل الاعتداءات على الأطباء والعاملين في المؤسسات الاستشفائية. طالب المجلس الوطني للعمادة عمادة الأطباء في بيان له بإرساء برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة واعتماد استراتيجية للوقاية من العنف داخل هذه المؤسسات. أمين مال مساعد بعمادة الأطباء مهاب معلا.
2: على اسم اعتداءات طالب بعض الاطباء، والحقيقه هوني المجلس يعبر على رفض تام والكامل لجميع انواع العنف في جميع مراكز العمل نتاع الاطباء سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. ذكروا انه حمايه الطبيب وحمايه اي انسان يمارس العمل نتاعو حاجه ضروريه جدا، وهوني تكون فما مصلحه عليا للمرضى. ونعبروا اولا على تضامننا الكامل مع الزملاء اللي صار الاعتداء ضدهم، وماذا بينا الحقيقه انه السلطات المختصه تقوم بالتحريات اللازمه وبالاجراءات القانونية اللازمة، وماذا بينا زادة سن بعض القوانين اللي تحمي مهني الصحة أثناء ممارسة نشاطهم حتى يتم تقديم الخدمات الصحية في ظروف طيبة للجميع.
0: يذكر أن الأطباء النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير دعوا إلى تنظيم مسيرة سلمية صباح غد الاثنين من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة إلى غاية المحكمة الابتدائية بالمنستير. فالوطن القبلي نفذ أهالي مدينة قليبيا وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث البيئي الذي يهددها. أكثر تفاصيل حول هذا الوضع مع هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني.
3: وهذه الحجر كارثة بيئية حقيقية، متضرر منها البحار والفلاح والطبيعة والطيور. طلبنا عديد المرات من وزارة البيئة بالتدخل العاجل والسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. بصراحة معناتها مثورة إلى حد هذه اللحظة، ديوان تطهير يحتاج إلى أكثر تجهيزات، بما أنه مياه الصرف الصحي من معتمدية حمام الغزاز وقليبيا وأرياف قليبيا الكل تصب في ديوان تطهير اللي هو في مدخل قليبيا، وكي ما عادش طاقة الاستيعاب ما عادش تتحمل يولي يصب ديريكت مباشرة في واد الحجر، واد الحجر يولي يصب في شاطئ إنجرنس. لهنا احنا طلبنا بعديد المرات وعديد المراسلات من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. نطلب من رئيس الحكومة، المجلس المحلي بقليبيا، المجلس الجهوي بنابل، الولاية، وزارة البيئة يتدخل وراءه تدخل عاجل وسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي اللي واد الحجر كارثة بيئية حقيقية.
0: يسعى مشروع المخطط التنموي 2026-2030 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط إحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. قراية في الموضوع مع الزميل أحمد العساوي.
4: يهدف المخطط التنموي 26 و2030 إلى تحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وتحديث عروض التكوين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والبيئة. ويركز المشروع على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد البرامج الجامعية وتقييمها واعتماد منظومات الإشهاد والأرصدة المصغرة وفق المعايير الدولية، بما يتيح مسارات تكوين مرنة وقابلة للتطوير. كما ينص على أحداث برامج للإرشاد والمرافقة المهنية وتوفير البيانات اللازمة لتحسين السياسات الجامعية. وفي إطار تحسين الحياة الجامعية، يتضمن المخطط تعزيز البنية التحتية والخدمات الموجهة للطلبة وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية وأحداث منصة رقمية للإحاطة النفسية عن بعد. أما على مستوى الانفتاح الدولي، فيقترح المخطط تنظيم التكوين المستمر داخل الجامعات وأحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين بهدف استقطاب طلبة الأجانب وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسات الجامعية. هذا وكشفت المعطيات الواردة في المخطط أن عدد مؤسسات التعليم العالي بلغ 295 مؤسسة سنة 25 و2000، كما ارتفع عدد الطلبة إلى 324 ألف طالبة، مع بلوغ نسبة الطلبة في القطاع الخاص 15.8%.
0: في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر التشغيل، يفتح خلال هذه الفترة الممتدة من 12 إلى 24 جويلية الحالية باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهادة معترف بها. عن شروط والمجالات المستهدفة يوضح المسؤول الوطني للمشروع بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية محمد عبد السلام.
5: الشروط هي الإقامة من إحدى الولايات قبل الإعلان على طلب الترشحات، والمقيم في الولاية هذيك سن ما يفوتش 35 سنة، لكني فقط استثناءات. بالنسبة للمرأة ما فماش حدود للعمر، حاملية شهادة التعليم العالي ينجم يكون 40-45 سنة، هذا الناس ينجموا يشاركوا في المشروع هذا. المساهمة بتاعه في حدود 10%، كل طلب ترشحات موجه لفئة معينة. طلب الترشحات الأول موجه لحاملية شهادة التعليم العالي ومخرجي التكوين المهني اللي عندهم النفو سموه BTS. بالنسبة للمنظومات اللي نجم الشباب يقدم فيها، كيف كيف زاد كل طلب ترشحات عندنا منظومات نجم متوجهولة وهي ذات أولوية في المناطق هذه، المشاريع الفلاحية، المشاريع متاع تقطير النباتات العطرية. طلب الترشحات الأول عندنا 8 منظومات نجم الشباب يقدموا فيها. بالنسبة للطلب والترشحات الثانية 9 مجالات.
0: أذكركم بأبرز العناوين. بداية من اليوم، انقطاع الماء الصالح للشراب في ولايات سوسة والمنستير والمهدية من منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا. تواصل حملية تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولايتي المهدية ونابل. وفي إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، فتح باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لحاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 11 ليلا. إلى اللقاء.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. تحدثنا في وقت سابق عن الحرارة العالية اللي رافقت مونديال المكسيك سنة 1970. تقريبا نفس الظروف المناخية كانت في كأس العالم 86 بالأرجنتين. منتخب مارادونا اضطروا باش يستعملوا مراول مقلدة شراوهم من الأسواق اليومية، وحتى تريست شعار الأرجنتين تم بطريقة يدوية، والسبب هو أنه المراول الأصلية واللي تحمل اسم شركة كبيرة في اللوازم الرياضية كانت ثقيلة برشا، ومع الحرارة قلقت الملاعبية. المراول المقلدة لعبت بهم الأرجنتين ضد إنجلترا في مباراة شهيرة زفرها التونسي علي بن ناصر، وشهدت تسجيل مارادونا هدف باليد.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر. مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

دعوة مفتوحة إلى شواطئ الروح والقلب، إلى شاطئ كل مستمع وكل متلق لهذه الموجات، سواء كانت عبر الأفئام أو عبر الأنترنت.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

كنا في الصيف الفارط قد قضينا موسما إذاعيا مع نفس العنوان مرسات للساهرين. كل السادة المستمعين المتابعين لبرامج إذاعة المنستير كانت سهرتنا في غير هذه الليلة، وكانت تهتم بالمفارقات بالأساطير وبالإشكاليات الذهنية. كنا نقص حكايات قصيرة وبسيطة، لكنها تتطلب منا الكثير الكثير من الفهم والتفكير. في هذا الموسم سنبقى على نفس الخطى، ولكن وبما أننا انتقلنا إلى سهرة الأحد فسنغير من متن الحديث. لن نتحدث عن الأساطير، لن نتحدث عن المفارقات، بل سنقرأ من كتب من هو حي بيننا ومن غادرنا. سنمضي إلى أدب جميل، أدب سرد القصة أو ما يسمى بالمذكرات. سأختار بعضا مما قرأت طيلة هذا الموسم، ورقة ورقتان حكاية نسمعها، لعلنا نعتبر نحن أمة قصت علينا أجمل القصص لنعتبر. فمرحبا بالجميع معنا في مرسات الساهرين على أمواج إذاعة المنستير.

في سنتنا الفارطة كنا معكم في معضلات مختلفة، قصص قصيرة تتطلب منكم سؤالا وجوابا في نفس الوقت. سأذكر بأجمل هذه الحكاية، هذه القصص أو هذه الاختيارات لننطلق معكم فيما بعد في قراءة نصوص لناس عاصرونا أو يعيشون بيننا، عاشوا مواقف قد تكون قصيرة لكنها أثرت على باقي العمر.

كانت أولى معضلاتنا معضلة يطلق عليها اسم معضلة القطار. الحكاية تقول أنك فرضا تقف أمام محول للسكة، وقد ربط على السكة الأولى 5 أنفار، وتلتفت للسكة الثانية فترى أنهم ربطوا فردا واحدا فقط. القطار يأتي وأنت تنظر للجهاز، كتب عليه 1 و2، يكفيك أن ترفع قضيب لتقرر من سيدوسه القطار ومن سيبقى. جواب بدائي أول، سأختار أن يذهب 1 ويبقى 5، لكن ماذا لو كان هذا 1 أباك، أخاك، أو ابن لك؟ هل تعلم أنه إحصائيا معظم من سئل هذا السؤال عبر التاريخ قال: لن أضغط شيئا، سأترك القدر يفعل ما يريد.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99
1: 99.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.

0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. بكم وإليكم 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنسق. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
3: إذاعة المنسق صوت الذي يحب كبير.
2: في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشراب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصند أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية بداية من هذه الليلة انطلاقا من الساعة منتصف الليل وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالمياه. كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع وزارة التجارة وتنمية الصادرة عن وجود إخلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد، انعكست بشكل مباشر على تراجع المنتج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي خاصة النعاج، وذلك في الفترة الممتدة من سنة 2010 وإلى غاية هذا العام. تشهد الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي برمجة ثرية ومتنوعة تجمع كوكب من النجوم التونسيين والعرب، ففي أبرز العروض حفل افتتاح صابر الرباعي، ثم حفل الشاب خالد، حفل ذا جاكسون وهم أشقاء مايكل جاكسون الذين ما زالوا على قيد الحياة، 28 جويلية يسرى المحنوش، ثم 6 أوت مياد الحناوية، 13 أوت عيد المرأة نبيها كراولية، 15 أوت المطربة اللبنانية إليسا، 17 أوت أمينة فاخت، وحفل الاختتام مع ماجد رومي. يتميز الطقس هذه الليلة بسماء صافية إلى قليلة السحب على معظم أنحاء البلاد، وتهب رياح من القطاع الشمالي بالمناطق الشمالية وضعيفة معتدلة في أغلب الجهات، البحر مضطرب ودرجة الحرارة بين 20 و 24 درجة بالمناطق الساحلية وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. انتهى الموجز، عودة إلى الزميل شمس الدين هلال في برنامج مرساة الساهرين.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

مرحبا مستمعي الكريم، معنا في سهري على مواج إذاعة المنستير في ليلة هذه كهذه، وبعد أن ينقطع الماء وتبقى أنت ساهرا مع أفكارك تمر أمام عينيك سفن ومرافئ كثيرة، مرافئ تبحث عن الجواب عن سؤال قديم أزلي سئل منذ قرون، لكن لليوم هل سنجد أنا وأنت لمثل هذا السؤال جواب؟ قصة السؤال لفقرتنا الثانية تعود بنا الأسطورة إلى تيزيس أو سيوس. من هو سيوس؟ هو بطل أسطورة يونانية شهيرة، أسس مدينة أثينا بحسب ما تقول الأساطير. كانت أشهر مغامراته أنه قاتل المينوتور في متاهة قصر مينوس في جزيرة كريت بمساعدة من أريادني وكذلك مجموعة من المقاتلين الباسلين. لا يهمنا في الحقيقة من هو، فقد عاد مظفرا كما تقول الأسطورة، وبقي الناس يحفظون سفينة زيوس بعد أن غادرهم لسنوات وسنوات وسنوات. لكن الزمن أكل الخشب فغيروا اللوح الأول ووضعوه في المتحف، ثم الثاني ثم الثالث، ثم تغيرت كل ألواح السفينة. فجاء رجل حكيم وسأل: هل هذه سفينة زيوس؟ لا أعتقد. قال الثاني: لا، تلك التي في المتحف لقد أصبحت بالية، لكنها سفينة زيوس. فقال ثالث: إن زيوس فكرة في العقل وفي الوجدان، فهل أنت زيوس وهل لك سفينة؟

من جديد أرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات الذين اختاروا أن يسهروا على مرافي إذاعة المنستير في سهرة الأحد من العاشرة إلى انتصاف الليل. يا من اخترتم أن تكونوا بيننا، تفضلوا اجلسوا حول نار الكلام. هيا بنا إلى ليلة قديمة حكى لنا فيها فيلسوف اسمه أفلاطون حكاية سميت بحكاية الكهف. أفلاطون حدثنا عن كهف يعيش فيه البشر لا يرون سوى ظلال على الجدار، وتبقى الحقيقة خلف ظهورهم، فهل تجرؤون الليلة أن تلتفتوا وتخرجوا معنا إلى النور؟ تخيل مستمعي الكريم مجموعة من الناس ولدوا داخل كهف، وجوههم دائما تنظر نحو الجدار، مقيدون لا يستطيعون الالتفات، يرون فقط ظلالا تتحرك على الجدار. هذه الظلال هي عالمهم، بل هي كل عالمهم. يظنون أن الظلال هي الحقيقة، لا يعرفون أن خلفهم نارا هي التي تلقي بالظلال، وخلف النار يخرج أحدهم يتحرر يفك القيد فيرى النار لأول مرة فتؤذى عيناه، ثم يخرج رويدا رويدا إلى ضوء النهار فينبهر ويكتشف الألوان، الأشجار، البحيرة وحتى البحار. يعود مسرعا لأهله ليخبر بالحقيقة، لكنهم لا يصدقونه، بل يسخرون منه، بل ربما يقتلونه لو حاول أن يحررهم. قل لي مستمعي الكريم، هل تذكر مرة أنك خفت فيها من الحقيقة فاخترت أن تبقى في الظلال؟ ما سبب هذا الصمت؟ والحكاية أفلاطون تبقى في عهد أفلاطون أم أننا نعيشها حتى اليوم في فضاءات الإنترنت ووسائل التواصل، نختفي كذلك وراء أخبار كاذبة زائفة، نصدق ما يقال، لا نبحث عن الحقيقة، بل قد نرتدي ثوبا غير ثوبنا ونتكلم كلاما غير كلامنا، فنصبح نحن من يصنع لنفسه كهفا يحترق فيه.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، برنامج مرساة الساهرين. مرساتنا كانت تقف على ضفاف الحكاية والأفكار، وكانت تتمثل بالقطارات والسفن. وسنواصل في هذا الليل مع سفينة أخرى، مع معضلة أخرى. هذه المعضلة أطلق عليها المفكرون معضلة سفينة نوح الحديثة. فكرة معضلة سفينة نوح الحديثة بسيطة مستمعي الكريم، فقط عليك أن تتخيل سفينة كبيرة مثل سفينة نوح. تخيلها تحمل كل أنواع الكائنات والناس، لكنها قديمة، تهرم مع الوقت فتبدل جزءا فجزءا، كأنها سفينة سيريوس. وفي نفس الوقت يولد على السفينة جيل جديد لم يعرف الأرض أصلا، فيظن أن السفينة هي العالم، كل العالم. مع مرور الأجيال السفينة لا تبقى هي نفسها، والناس لا يعرفون الحياة خارجها. فهل السفينة هي الأصل أم المسافرون؟ هل تفكر كيف ننقذ السفينة يوما ما، أم كيف ننقذ نفس الرحلة بناسها بروحها؟ هذه السفينة قد تعني في أحيان كثيرة العادات، التقاليد، قد تعني عند الفلاسفة العائلة، أين ولدت؟ لقد ولدت داخل سفينة نوح، خارجها أسر أخرى، عوالم كثيرة. بل أن علم النفس الحديث طور نفس الفكرة ليتحدث عن الرجل المصدوم أو المتوقف في كلمات بسيطة. فكرتها تعود إلى كاتب وطبيب نفسي كتب في السبعينات عن فكرة طفل ولد شاب ترعرع عند أب محب. نجح الابن في الامتحان، فقرر الوالد أن يهديه جهازا صغيرا، هو جهاز الراديو. لكن في هذا المذياع كانت هناك مشكلة بسيطة. داخل المذياع هناك خيط يحرك الموجة، ينقل الموجة من إذاعة إلى أخرى، من موسيقى إلى أخرى، من أغنية إلى أخرى، ومن مذيع إلى آخر. مرت السنوات وكان الطفل مطمئنا لتلك الإذاعة، يحب كل من يتكلم فيها، يعرفهم جميعا، يحفظ المواعيد. وفجأة يرتفع التيار الكهربائي في الحي، يتعطب الجهاز، يحزن ويأخذه إلى أقرب صلاح في الحي. الرجل يفتح المذياع، يغير الوصلة الكهربائية، وينظر أن الخيط واقع من المصنع، يعيده ويعيد الجهاز للشاب. يعود الشاب لبيته، لا يجد الموجة، يبحث بأنامله، يستمع إلى أصوات كثيرة مختلفة متنوعة، لغات غريبة. إنه رجل مصدوم، لا يعرف كيف يعود إلى إذاعته الأصلية، ولا يعرف أن يفهم ما يبثه آخرون. هل سنقدر مستمعي الكريم، أنا وأنت، أن نخرج من سفينة نوح، أو لا نعيش تجربة المذياع المتوقف على إذاعة واحدة في مستقبلنا القريب؟ هل يمكن أن نطمئن لسيارة نركبها فتسوق لوحدها، نطلب أن تصلنا من مكان لمكان؟ هل أنا وأنت مستعدون لذلك؟ هل نحن نقبل أن تركب شرائح في عقلنا تساعدنا على الفهم والتأقلم، أم نتمسك بسفينة نوح وبإذاعتنا؟ اقتراحي لك الآن، وهو في إطار برمجة إذاعية وليست بالعصبية، ابقى على أمواج إذاعة المنستير.

هكذا نصل وإياكم إلى مرفأ الوصول. أجمل التحايا تأتيكم من حسام قدرية شمس الدين. أهلا، أترككم على الأخبار والهادي عزيز.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشراب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد

0: أن قطع الماء سيكون كل ليلة من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك في ولايات سوسة والمنستير والمهدية. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان 2026 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال شهري مايو وأفريل و5% خلال شهر مارس، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات. مهرجان قرطاج الدولي هذا العام سيكون فيه برنامج أثرية ومتنوعة، من أبرز السهرات حفل افتتاح صابر الرباعي، ثم سهرات للشاب خالد واش أشقاء مايكل جاكسون، وأيضا يسرى المحنوش وميادة الحناوي ونبيها كراولي وإليسا وأمينة فاخت، وحفل الاختتام سيكون مع ماجد رومي. قال مصدر بالحرس البحري بقليبيا أن فريق ابن الحرس البحري تفطن مساء اليوم لمحاولة عجيبة لاجتياز الحدود التونسية نحو إيطاليا بطريقة غير شرعية، حيث أن شابا في العقد الثالث من العمر تجهز بحقيبة وبعض التجهيزات وتدازع عنف السباحة، وكان ينوي الهجرة من شاطئ قليبيا نحو الجزر الإيطالية سباحة، لكن الوحدات العائمة تفطنت إليه وأوقفت رحلته. عقدت الهيئة المديرة لمهرجان أوسو الدولي في مدينة سوسة اجتماعا تنسيقيا، وسيكون الافتتاح يوم الأحد 12 جويلية بتخصيص يوم للألعاب الشاطئية من خلال أنشطة رياضية ومسابقات وجوائز وأجواء حماسية بشاطئ أبو جعفر. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي
1: الترحال في المجال،
2: هي
1: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي